0: أكبر المنطقة بحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي. زيارة الزيدي إلى أنقرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية التركية لتزامنها مع تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية متسارعة، كما ستكون نتائج الزيارة مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل تشابك المصالح الأمنية والاقتصادية والحاجة المتبادلة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع مشاريع التنمية والاستثمار التي تمثل أولوية استراتيجية لكل من بغداد وأنقرة.
1: وللمزيد أكثر ينضم إليه من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أرحب بك في البداية في العالم اليوم، ودعني أتناول معك الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة للزيدي إلى أنقرة والتي جاءت بعد زيارته لواشنطن وطهران مباشرة.
2: شكرا لكم على الاستضافة. تمثل محطة إقليمية مهمة للسيد رئيس الوزراء، خصوصا وأن هناك ملفات مشتركة ومصالح متبادلة ما بين بغداد من جهة وأنقرة من جهة أخرى. تكمن أهمية هذه الزيارة من ناحية التوقيت، خصوصا وهي تتزامن مع تحولات إقليمية كبيرة وأيضا تغير في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك يجد الزيدي بزيارته إلى العاصمة أنقرة محطة أساسية للدفع بتفاهمات مشتركة، خصوصا فيما يرتبط بطبيعة هذه التحولات التي نتحدث عنها. فضلا عن ذلك، يجد الزيدي من أن طبيعة العلاقات مع الجمهورية التركية وخصوصا في مجالها الاقتصادي يمكن أن تكون رافعة للأزمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي بالتحديد، خصوصا وأن السياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة محمد الشياع السوداني تسببت بانهيار مالي. ولذلك يبحث الزيدي في زيارته من ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد شراكات اقتصادية كبيرة ما بين البلدين. يمكن هذه الزيارة محطة فارقة من خلال تفعيل المجلس التنسيقي العراقي التركي. فضلا عن ذلك، يجد من الزيدي في هذا التوقيت بالتحديد مع غلق مضيق هرمز من أن إحياء اتفاقية مرور النفط العراقي من خلال الأراضي التركية غير ما يمكن أن يدعم العراق والخزينة العامة العراقية. لذلك هي محطة مهمة من وجهة نظري، لا تحمل بعدا اقتصاديا فقط وإنما بعدا سياسيا وأيضا إقليميا مهمة.
1: وفي ضوء ذلك دكتور إحسان، ستكون هناك ملفات عديدة حاضرة مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته يوم غد الثلاثاء، متمثلة في الجانب الأمني والتجاري والاقتصادي لا سيما النفطي، وكذلك بشأن تدفقات مياه نهري دجلة والفرات. التركيز في البداية من رأيك، والذي سيستحوذ على أهمية لدى زيارة الرئيس من ملفات؟
2: أنا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤسس لمحطة فارقة ما بين بغداد وأنقرة. طبيعة الملفات التي يحملها رئيس الوزراء السيد الزيدي، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى ملف التجارة البينية ما بين البلدين، هناك رغبة متبادلة في رفع سقف التبادل التجاري ما بين العراق وما بين تركيا ليصل ما بين 18 إلى 22 مليار دولار أمريكي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون ذات يعني منفعة متبادلة للبلدين. أضف إلى ذلك، الزيدي يعني يدرك جيدا من أن هناك يعني خطوات من قبل تركيا باتجاه العراق، خصوصا في قضايا المياه، وهو يركز الآن على هذا الملف بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى فرص استثمارية كبيرة جدا. يمكن لهذه

0: الزيارة أن تعيد إحياء فكرة طريق التنمية، ذلك الطريق الذي طالما دفعت باتجاه تركيا لغرض أن يكون هناك ممرا تجاريا ساندا لطرق التجارة وإمدادات الطاقة، يعني على مستوى النفط، على مستوى الغاز، أو حتى على مستوى البضائع من الخليج العربي لتصل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. لذلك الملفات متعددة، يعني ما بين التجاري والصناعي، وبالإضافة إلى ذلك الملف الأمني من وجهة نظري سيكون حاضرا، خصوصا فيما يرتبط بضبط الحدود بين البلدين ومنع يعني أن تكون الجغرافية العراقية منصة لاستهداف الأمن القومي التركي.
1: يعني في هذه الجزئية تحديدا لعلك تدرك تماما دكتور حسان بأن تركيا تتخذ نهجا متعلقا بتصدير الاستقرار والأمن والسلام ما يحدث انتعاشا وازدهارا اقتصاديا، فكيف سيكون برأيك التركيز فيما يتعلق بمصادر الطاقة والكهرباء بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق بميناء جيهان التركي من قبل بغداد؟
0: تركيا لها تعاون كبير في مجال الطاقة، يعني الأنبوب الذي يمر من خلال يعني كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي، أنا أعتقد هو من الأولويات بالنسبة للسيد الزايدي، يعني خصوصا في ظل يعني الرغبة بإعادة إحياء اتفاق أو يعني التوقيع على اتفاق جديد، يعني هذا سيوفر للعراق منصة مهمة بالنسبة لتصدير النفط حتى في مجال الطاقة الكهربائية. تركيا ونتيجة تعاقدات العراق ساهمت برفد منظومة الطاقة الكهربائية من خلال ما يعرف بالمحطات العائمة، وهذا أنا أعتقد سيؤخذ بنظر الاعتبار ليس فقط على مستوى البنى التحتية للطاقة الكهربائية وإنما على مستوى التجميد. أنا أعتقد أن واحدة من أهم الملفات التي قد لا تكون معلنة هو أيضا تلك الاتفاقات التي ستكون في المجال العسكري، خصوصا في مجال يعني الطائرات المسيرة. العراق سيبحث مع الجانب التركي قضية الحصول على الطائرات المسيرة التي أثبتت التركية طبعا التي أثبتت نجاحها بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها العراق في هذا الوقت بالتحديد. لذلك أنا أعتقد أن الزيارة رغم أنها يعني تبحث قضايا التحول الإقليمي، لكن لا يمكن الابتعاد عن مجالها أو بعدها الاقتصادي بالتحديد، ومن ثم وصول

0: العراق إلى بانياس من جديد يعني كنفط عراقي، أنا أعتقد سيكون ذات فائدة كبيرة جدا. العراق بحاجة إلى ما يقارب يعني تصدير مرة أخرى عن طريق ميناء جيهان التركي إلى ما يقارب 1,250,000 إلى 1,500,000 برميل نفطي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيحقق عوائد للموازنة الاتحادية العراقية، وأيضا ينعكس إيجابا على تركيا التي ستستحصل يعني وفق الاتفاق المزمع عقدة على عوائد يعني نتيجة مرور هذا النفط من خلال أراضيها. لذلك أنا أعتقد هناك يعني فرصة سانحة للدولتين لغرض يعني البدء بمسار للعلاقات في كل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
1: دكتور حسان، تركيا لعبت دورا بارزا ومهما فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، وذلك للوصول إلى حلول دبلوماسية سياسية بين البلدين، وكان ذلك أيضا يتمهم مع الدور العراقي لا سيما بعد زيارة الزيدي لواشنطن وما حمله من رسالات إلى طهران. إلى أي مدى سيكون هناك تنسيقا في هذه الجهود وفي هذه النوايا بين بغداد وأنقرة لحلول دبلوماسية للوصول إلى حلحلة هذه الحرب الدائرة والمضي نحو طاولة المفاوضات؟
0: أنا أعتقد أن العراق يركز على الدول الفاعلة التي تدفع باتجاه الاستقرار، تركيا يعني وباعتراف طهران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الوسطاء الرسميين يعني باكستان وقطر أشاروا إلى أن تركيا كان لها دور فاعل ومهم ومؤثر في المفاوضات التي نتج عنها تهدئة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. في ظل تصاعد احتمالية عودة الحرب تبدو هذه الزيارة مرة أخرى لتعيد تلك الجهود من خلال التكامل. أشرت قبل قليل حضرتك إلى الزيارة التي قام بها السيد علي الزيدي إلى واشنطن، هذه بحد ذاتها أنا أعتقد تمثل محطة يعني في جانب الحرب الأمريكية الإيرانية في مهمة لإجراء نوع من الضغوط التي يمكن من خلالها الذهاب نحو تهدئة. العراق الآن رغم أنه نقل رسالة إلى إيران لكن هو يريد أن يعيد تموضعه أيضا كطرف يعمل على التهدئة والاستقرار، ولذلك يجد في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية التي سيزورها السيد الزيدي في الخميس المقبل ما يمكن أن يدعم التهدئة والوصول إلى تسوية أو اتفاق سلام شامل ما بين واشنطن وطهران.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الجيش السوداني تقدمه في ولاية شمال كردفان محققا انتصارات سريعة وحاسمة، ويستعيد سيطرته على الطريق الواصل بين العاصمة الخرطوم والأبيض. ارتفاع أصوات المدافع وزيادة عدد الخنادق لا يمنع من رؤية الجانب الإنساني من الحرب التي يبرز فيها وجع آلاف السودانيين المحرومين من الغذاء والدواء وحتى من المأوى.
1: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على

0: أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب.
1: وللمزيد أكثر معي هنا في الاستوديو سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطيب. سيد الطيب، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه التطورات الأخيرة والتي وصل إليها الجيش السوداني بسيطرته على أم بادر. ماذا تعطيه من استراتيجية وما الذي ستعطيه أيضا للسلطات الشرعية في السودان على الصعيد السياسي؟
2: شكرا جزيلا لك وشكرا للاستضافة. حقيقة أن الأوضاع في الميدان تتحرك باتجاه استعادة الدولة لكامل سيطرتها على التراب السوداني، وهذا أمر إيجابي، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الحرب. القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها وواجبها في تحرير التراب السوداني، لكن استمرار الدعم الخارجي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى ميليشيا الدعم السريع يغذي الطموحات والأطماع السياسية للميليشيا، وبالتالي يغذي استمرارية الحرب ويزيد من ضراوتها أيضا، لأن الإمارات تقدم أسلحة متطورة تساعد الميليشيا على يعني قتل المدنيين وعلى ارتكاب مزيد من الجرائم، وكلنا شاهدنا ما فعلته الطائرات المسيرة الإماراتية في مدينة الفاشر وفي القصف على الأبيض، وأيضا في الهجوم على الأراضي السودانية من في الحدود الشرقية من أثيوبيا. الشاهد وشاهدنا أيضا تورط الإمارات العربية المتحدة في جلب مرتزقة من شتى بقاع العالم حتى من كولومبيا للقتال في صفوف الدعم السريع، وهم ساهموا هؤلاء المرتزقة الكولومبيين في ارتكاب مجازر شنيعة عند سقوط الفاشر في أكتوبر في العام الماضي. لكن الشاهد أن التقدم الذي قام به الجيش اليوم بتحليل مناطق كبيرة في ولاية شمال كردفان، وقد زارها السيد رئيس مجلس السيادة بنفسه بعد ساعات قليلة من تحريرها، دفعت الميليشيا إلى حالة من الاضطراب. ظهرت جلية، ظهر هذا الاضطراب جليا في الخطاب الذي خرج به قائد الميليشيا حميتي بشكل متوتر وشكل يائس، وهو يدعو قواته إلى تغيير تكتيكاتها وإلى التوقف عن تصوير انتهاكاتهم حتى لا يعني يسجلها المجتمع الدولي وحتى لا يوثقها الإعلام. هذا الخطاب اليائس الذي دفع قائد الميليشيا إلى مخاطبة مرتزقته عبر الإعلام وعبر الخطابات المفتوحة يكشف أن الدعم السريع فقدت تماسكها المؤسسي وتحولت إلى تحالف من لوردات وأمراء الحرب الذين يقاتلون بلا نسق مركزي، وهذا الأمر خطر جدا لأنه يزيد من وحشية هذه القوات في التعامل مع المدنيين. في العموم أن السلام

0: الإسلام لن يقاس بمجرد التقدم العسكري ولا بمجرد قبول مبادرات خارجية أو رفضها، لكن سيقاس حقيقة بعودة المواطنين المدنيين إلى مناطقهم ومعاودة حياتهم. وفي ذلك نجد أن منظمة الهجرة الدولية IOM قبل أسابيع قليلة قالت أنه في الثلاثة أشهر الأخيرة عاد أكثر من 4 مليون و500 ألف مواطن سوداني عادوا إلى مناطق سكنهم الطبيعية، 2.5 مليون منهم عادوا إلى الخرطوم. وهذا يعني أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، بدأ السودانيون يعودون إلى ديارهم، وهذا هو السلام الحقيقي الذي تزعى إليه طيب. الحكومة.
1: سيادة المستشار، يعني في ضوء كل ما تفضلت به لا سيما الارتباك الواضح من خلال كلمات حميدتي ومخاطبته لميليشياته كما تفضلت، كيف ستتحرك السلطات الشرعية في السودان لاستثمار كل ما حققته حتى هذه اللحظة على أرض الواقع؟
0: بالنسبة للحكومة السودانية فهي تعتبر المواطنين السودانيين في المناطق التي يسيطر عليها أو تحتلها ميليشيا الدعم السريع هم رهائن قيد احتياز غير قانوني لدى ميليشيا الدعم السريع التي تستغلهم لتنفيذ وتحقيق مطامعها السياسية، ومن خلفها مشروع الإمارات التي تحاول الضغط على الحكومة السودانية من خلال ابتزازها عبر سلامة مواطنيها. الحكومة السودانية ستتحرك في كل المحاور. الجيش يتقدم في شمال كردوفان وأيضا في غرب دارفور. الجيش وصل إلى أقل من 30 كيلومتر من مدينة الجنينة في سعيها لتحرير المواطنين من قبضة الميليشيا. وأيضا الحكومة السودانية تستمر في الانخراط مع أي مبادرة جادة لتحقيق السلام في السودان، لكن أي مبادرة لا تضمن حماية المدنيين ولا تضمن تحرير السودانيين من قبضة الدعم السريع هي لن تحل الأزمة ولن تكون طريقا.
1: ذكرت سيادة المستشار بأن ستكون هناك ردة فعل وحشية من قبل الدعم السريع في إطار حماية المدنيين وعدم انتشار توسع رقعة هذه الردود الوحشية من قبل الدعم السريع، ما هي الخيارات لدى السلطات لا سيما الجيش السوداني؟
0: الجيش السوداني جزء من الحكومة، جزء من السلطات، فهو لا يملك خيارات منفصلة عن خيارات السلطات. الحكومة السودانية منخرطة وتفضل الوصول إلى حل سياسي لأنه سيكون أقل كلفة، لكن السودانيون وحكومتهم لم يختاروا هذه الحرب. هذه الحرب شنتها دولة الإمارات العربية المتحدة على السودان عبر أداتها ميليشيا الدعم السريع، ويعني اشترط بعض الساسة السياسيين لدعم هذه الميليشيا في كل الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها. نحن لم نختار هذه الحرب، ونحن نختار السلام، لكننا نختار السلام الذي يضمن سلامة مواطنينا، الذي يضمن أمان واستقرار البلاد، والذي يضمن وحدة وسيادة السودان. شروط نجاح أي مبادرة لتحقيق السلام في السودان هو التعامل مع الواقع وليس مع المطامع الإماراتية في السودان.
1: يعني ذكرت بأن الدعم السريع يتلقى دعما خارجيا لا سيما من قبل دولة الإمارات، ما هو بالتالي التحرك في نطاق الإقليم لدى السلطات السودانية لتلقي الدعم لمواجهة كل هذه الأساليب التي تتخذ وتدعم بالتالي الدعم السريع؟
0: الحكومة السودانية وشعبها والمتطوعين في صفوف القوات المسلحة السودانية والأبطال في القوات المسلحة السودانية يستمرون في بذل الغالي والنفيس من أرواحهم لتحرير بلادهم. هناك يعني الدول الكبيرة في الإقليم، الدول الراسخة في الإقليم مثل السعودية ومثل مصر ومثل تركيا، هذه دول لها تاريخ يمتد إلى آلاف السنين ولا تعاني من عقدة الدول الصغيرة مثل دولة الإمارات التي تحاول الاستثمار في الفوضى وعدم الاستقرار. هذه حكومات تدعم الشرعية في السودان وتدعم الاستقرار في السودان، لكن للأسف الأشقاء، ولا نقول الأشقاء في الإمارات، الشعب الإماراتي شعب شقيق، لكن القيادة الإماراتية وبالأخص محمد بن زايد وإخوته يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار ليس في السودان فحسب، بل يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار في ليبيا، في اليمن، في الصومال، لأن ذلك يعني ربما يخاطب عقدة النقص بتاعت الدول الصغيرة التي لها موارد كبيرة.
1: فيما يتعلق بالتنسيق فيما يتعلق في التنسيق بين تركيا والسودان، لا سيما السلطات السودانية تدرك تماما، لعلك تدرك بأن تركيا تصدر سياسة السلام والاستقرار وبالتالي الانتعاش في العلاقات. حجم التنسيق بين تركيا والسلطات السودانية لعودة السودان باستقراره وأمنه في البلاد،
0: سياسة السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب. الدعم السريع هي ميليشيا إرهابية، وتركيا لها تجربة سرة في محاربة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في حدودها، وهي تجربة نستفيد منها في السودان. حاليا تركيا هي من الدول الداعمة على الصعيد الإنساني على الصعيد الاقتصادي للحكومة الشرعية في السودان، وهو الموقف الذي نتوقعه من الدول الراسخة التي تحاول الحفاظ على الاستقرار، لأنها لا تخوض مؤامرات إقليمية يعني تحاول الاستفادة والاستثمار في عدم الاستقرار.
1: يعني هذه الدول الراسخة المتمثلة في مصر والسعودية وكما تفضل تركيا للعب دور الوسيط، إلى أين وصلت كل هذه الجهود؟
0: للأسف تركيا حاولت الوساطة من قبل بين الحكومة السودانية وبين النظام نظام بن زايد في الإمارات، ولكن كالعادة يعني تملص نظام بن زايد من مبادرة الرئيس رجب الطيب أردوغان، وكذلك حاولت جهات أخرى أيضا التوسط مع النظام بن زايد الإماراتي، لكن ظلوا سادرين في غيهم وظلوا يعني مستمرين في المراهنة على استخدام نفوذهم السياسي خصوصا في الدوائر الغربية لتوفير حماية لميليشيا الدعم السريع من الانتهاكات التي شهد العالم كله على ارتكابها. للأسف نأمل أن يعودوا يعني أن يعود النظام الإماراتي إلى رشده، وإلا فإن ذلك سينقلب عليه لا محالة.
1: على الصعيد الإنساني سيادة المستشار، الدور الذي لعب من قبل السلطات السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تحيط بعديد المناطق والأقاليم في السودان لا سيما الأكثر سخونة في التوترات الميدانية.
0: حقيقة أن السودان يعاني من أكبر كارثة إنسانية، لكن هذه الجملة وحدها لا تكفي، لأن السودان لا يعاني من كارثة إنسانية بدون فاعل أو نتيجة لزلزال أو كارثة طبيعية. هناك كارثة إنسانية في السودان نتيجة للجرائم التي تشنها قوات الدعم السريع والتي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المواطنين السودانيين. ولعلك تلاحظ أن المناطق التي يتم تصنيفها بأنها تعاني من فجوة غذائية أو أنها تعاني من انعدام للأمن أو تعاني من جرائم حرب وجرائم إنسانية هي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. الحكومة السودانية تقوم بواجبها في تقديم الخدمات لمواطنيها، وحتى المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع تستمر الحكومة السودانية حتى الآن في دفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة مثل المعلمين والأطباء والموجودين هناك، لأنها تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الخدمات الاجتماعية لكل المواطنين. والمضحك في الموضوع أن ميليشيا الدعم السريع تقوم باعتقال مقدمي الخدمات العامة بتهمة التعاون مع الحكومة السودانية لمجرد أنهم يستلمون مرتباتهم من الحكومة السودانية. هذا الأمر غير معقول. هذا الجنون الذي يحاول البعض تبريره أو يحاول البعض يعني إجبارنا على التعايش معه هو محاولة لإجبارنا للتعايش مع الاحتلال، ومحاولة لإجبارنا على التعايش مع المعاناة، ومحاولة لإجبارنا على القبول بأخذ مواطنين السودانيين رهائن لدى الطموحات الإماراتية، وهذا ما لن نقبل به. نحن نفضل في الحكومة السودانية إنهاء هذا الأمر عبر حل سياسي يتم عبر سحب مرتزقة الدعم السريع من احتلالهم للمناطق المدنية وتجميعهم في معسكرات، وبعد ذلك التعامل معهم عبر ترتيبات أمنية تنزع سلاحهم تعيد دمجهم في المجتمع أو تعيد دمجهم في القوات المسلحة إذا لم يرتكبوا جرائم شنيعة، وبعد ذلك مخاطبة قضية توحيد الجيوش في السودان والقضايا السياسية التي تتيح الانتقال إلى استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان. لكن محاولة فرض قسمة سلطة مع قيادة الميليشيا الحالية أو مع يعني توابع النظام الإماراتي هو أمر لن يقبله السودانيون، ولن يقبلوا بأن يروا الدعم السريع مرة أخرى في قيادة البلاد سياسيا.
1: أشكرك جزيلا الشكر سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطيب عن هذا الكم الوافر من كل هذه التفاصيل.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، توسع أوكرانيا من هجماتها ضد المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو، في حين يتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر كييف الأجزاء الغربية من أراضيها. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الضربات الأوكرانية للعمق الروسي وزيادة معدلات الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية.
1: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا، فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها، وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها، وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
0: وللمزيد أكثر ينضم إليه من عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردنية السابق الفريق قاسم محمود. سعادة الجنرال، أرحب بك بداية في هذه الحلقة للعالم اليوم، ودعني أتناول معك ما الذي يدور الآن من معطيات وصلت إليها هذه الحرب الروسية الأوكرانية.
2: أستاذ أحمد، مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. لا شك أن الحرب الأوكرانية الروسية أخذت مدى زمني أكثر بكثير مما أحد يتوقع، وتحولت إلى حالة من الاستنزاف البطيء للطرفين. الميدانيا الروس يتقدم ببطء وبخسائر كبيرة، استراتيجيا الأوكرانيين نجحوا في فعلا خلق معادلة تماثل استراتيجي باستهداف العمق الروسي، المواقع الرئيسية الإدارية اللوجستية التصنيعية الطاقة، وكذلك حقيقة خطوط المواصلات المطارات وما إلى ذلك، وبالتالي نجحوا فعلا في خلق حالة من القصور اللوجستي الذي يستطيع أن يدعم هذه الجيوش الكثيرة. هناك حوالي 5 جيوش حقيقة روسية موجود الآن في الجغرافيا الأوكرانية، مقابل حوالي 3 إلى 4 فيالق. الفيالق طبعا أكبر من فرقة، وإلى حد ما تصل إلى فرقتين لكل منها، فبالتالي هناك قوة، يعني الميزان القوة من حيث العديد والقوة حقيقة باتجاه روسيا. لكن هذه الحرب مرة أخرى واضح أنها بدأت تأخذ أبعاد جديدة، يعني هذا الاستهدافات المتبادلة للموانئ، للحاملات أو ناقلات المواد الغذائية وحتى النفط حقيقة، يعني يأتي بأضرار أكبر ويجعل هذه الحرب أكثر تأثيرا عالميا حقيقة، وتتكامل مع الحرب القائمة في الشرق الأوسط حقيقة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، لكي فعلا تضغط أكثر على العالم بكل موارده الأساسية وموارده الأساسية، أمن الطاقوي، أمن الغذائي، الاقتصادي بشكل عام، الأسعار العالية، كل ذلك موجود. الحرب الآن أيضا وأفاقها بالانتهاء عسكريا لا تزال بعيدة، صحيح أن هناك نجاحات يعني روسية تقريبا تم الاحتفاظ عليها، ويضاف إليها نجاحات محدودة ببطء كبير جدا، وهناك حضور أوكراني. أوكرانيا تحاول أن تخلق أبعاد جديدة للحرب حتى أيضا تعيد إنتاج نفسها كقوة عسكرية يمكن أن يعتد بها أوروبيا وأمريكيا. بدأت في الآونة الأخيرة تتدخل في حرب الشرق الأوسط، دعمت بعض الدول في الأيام الأخيرة، بدأت أيضا استهدفت سفينة نقل إيرانية، وبالتالي أدخلت بعدا جديدا، وكأن هناك حالة من التكامل بين الحربين، الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وقد يكون ذلك حقيقة بفعل إسرائيلي واضح مباشر لكي يعيد إنتاج الرئيس الأوكراني أمام الرئيس الأمريكي.
0: وبالتالي سيادة الجنرال، يعني كيف يمكن أن تفسر كل هذه التطورات، لا سيما اختلاف أساليب الحرب، استهداف روسيا لسفن تجارية تحمل الذرة الأوكرانية، والرد من قبل أوكرانيا على العمق الروسي؟ إلى أين ماضية هذه الحرب أو هذه المعطيات إذا ما قرأت عسكريا؟ ما الذي ستؤسس له لاحقا كل هذه المعطيات؟
2: أعتقد أحمد الحرب الآن هي المستوى الاستراتيجي واضح أنه عاجز أن يكون عسكريا بالمطلق، وبالتالي يوظف إمكانات عسكرية لتحقيق أهداف ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير جدا. وقد تكون المبادرة جاءت من أوكرانيا حقيقة بسبب عدم توازن القوة العسكرية الميدانية مع الروس، فبالتالي الأوكرانيين من سنتين أو أكثر حقيقة بدأوا يستهدفوا العمق الروسي ويذهبوا إلى أهداف حقيقة فعالة وحساسة ومهمة ومؤثرة، وفعلا أثروا كثيرا على الحالة الروسية الداخلية وعلى الاقتصاد الروسي. وبالتالي كان الرد الروسي الطبيعي أن يبادلوا أوكرانيا بنفس المستوى، فبالتالي بدأت أيضا روسيا تستهدف الأهداف ذات البعد الحياتي اليومي، مراكز الطاقة، مراكز التخزين، والطرق المواصلات، السكك الحديدية، الموانئ والبواخر، وبالتالي أيضا تمنع أوكرانيا من تصدير موادها الأساسية التي تعتمد عليها بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية في حالة الحرب. فبالتالي هذا التماثل الاستراتيجي هو ضرورة روسية حقيقة حتى يعني يقطع الطريق أمام زيلنسكي أن يكون قادرا على أن يحقق أي شيء في الميدان بهذا التفوق الاستراتيجي. وبالمقابل أيضا حقيقة هناك ظروف عسكرية يعني صعبة جدا على الجيشين، الحرب طالت كثيرا، في عياء قتالي في الطرفين، في صعوبة بالغة في تحقيق نتائج حاسمة ميدانيا على المستوى العملياتي وعلى المستوى التعب حقيقة، بغض النظر عن التفوق بالأعداد هنا الروس خصوصا، وخصوصا الجغرافيا أيضا ليست جغرافيا صديقة بل هي جغرافيا أيضا يعني عامل احتكاك كبير جدا، يضاف إلى العوامل الأخرى العديد البشري مهم جدا في الطرفين، يعني سواء كان الروس يعني حقيقة هناك صعوبة في سد النقص في الخسائر بسبب فعلا أمد الحرب وبسبب ذكاء الأسلحة وقوة الأسلحة وتيت الأسلحة سواء كان المسيرات أو الصواريخ أو المدفعية وغير حقيقة، هناك وسائل قتال تعمل، جميع الوسائل تعمل وتأتي بنتائج حقيقة مباشرة حيث الخسائر الميدانية. فبالتالي حرب حقيقة بات واضح أنها يعني أخذت حالة من شبه الثبات إلى حد ما والاستنزاف طويل المدى، وكأن العالم خصوصا أمريكا باتوا يتقبلوا هذا الوضع على أساس أنه أيضا يعني يحيد روسيا في المشهد العالمي حاليا، خصوصا أنه واضح أن أمريكا يعني ذهبت إلى حرب في منطقة الخليج لكي فعلا تعيد تصحيح مسار الوضع العالمي لصالحها بكل معنى الكلمة بعد أن بدأت بوادر التراجع. فبالتالي الحالة الاستراتيجية العالمية والجيوستراتيجية موجودة في المشهد جدا حقيقة، وأن أمريكا فعلا أعتقد هي ذهب بهذا الاتجاه، وقد تكون أمريكا ومعها إسرائيل المحرك الأخطر. يعني أوكرانيا من أسابيع الأولى لهذه الحرب في الخليج حضرت، وحضرت مع دول العربية حقيقة، جاءت بالطائرات المسيرة وبأجهزة أو أطقم تدريب وما إلى ذلك، والآن تتحول من تقديم طائرات مسيرة ودعم وتدريب إلى الدخول مباشر بالحرب خلال استهداف سفينة إيرانية بشكل مباشر في بحر قزوين. وبالتالي أنت تتحدث عن خط اتصال إسنادي إيراني بديل موجود، تحاول أوكرانيا بالتنسيق مع إسرائيل وبالتأكيد برضا أمريكي أن تعطلوا على إيران حتى تكتمل سلسلة

0: سلسلة الحصار أو طوق الحصار من اتجاه آخر على إيران. إذا حربين متكاملتين أو متناغمتين حقيقة، لأنه يبدو فعلا أن هناك دورا أمريكيا إسرائيليا في ذلك وضغطا على
1: وفي ضوء ذلك يعني سيادة الجنرال، في ضوء ذلك وفي ضوء الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا ومطالب أوكرانيا بذلك، لا سيما الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف، هناك أنباء تتحدث عن نشر قرابة 30,000 جندي من كوريا الشمالية. يعني ما الذي يريده بوتين من خلال كل هذه التغيرات في ساحة مسرح العمليات، لا سيما أنه هدد باقتطاع أجزاء من كييف الغربية؟
0: هذا صحيح. أولا هذه الرواية رواية أوكرانية وليست روسية، يعني أعتقد روسيا عميقة بشريا، تتحدث عن أكثر من 200 مليون روسي، يعني لن يكون صعب على روسيا أن تأتي بالقوى البشرية، خصوصا أن هناك فعلا في حالة وطنية قومية في الحرب. لكن ومع ذلك ممكن، الحرب ثقيلة، الحرب طويلة، الحرب ضغطت، وكوريا حليف لروسيا، هذا أيضا وارد. وجود هذا العنوان قوى بشرية ليس عنوانا إيجابيا لروسيا بالمطلق، لأنه فعلا يعني إذا روسيا تلجأ إلى دولة مثل كوريا الشمالية تأتي بمقاتلين، فهذا أعتقد يعني يعتبر يعني مثلب واضح استراتيجي. ممكن روسيا تحتاج إلى معدات معينة، الصناعات يعني ما بتقدر تنتج بتطلبات الميدان، لجأت إلى إيران وأتت بالطائرة السيارة، صحيح قد تكون لجأت إلى كوريا أيضا ببعض الصواريخ، هذا أيضا موجود، لكن قوة بشرية أعتقد ليس إيجابيا لروسيا، ويدل على أن روسيا حقيقة ماضية تماما بغض النظر عن الوسائل وعن المصادر، ماضية تماما بإرادة حديدية أن تصل إلى أهدافها البرية المعلنة لهذه الحرب، وهي فعلا احتلال كل جنوب أوكرانيا. الآن صار تحدث عن الغرب، يعني الغرب يعني تحدث عن ميناء أوديسا وأطراف كييف، وبالتالي وإذا بتتذكر لما بدأت الحرب هي بدأت من خلال بالأسبوع الأول بتطويق كييف، ولكن المسار السياسي برعاية تركيا حقيقة يعني أقنع الروس أن يتراجعوا، بدأوا بالتراجع، هناك بدأت الحرب تأخذ مجرى آخر. لكن واضح أن القيمة الجيوستراتيجية العالية لموقع أوكرانيا الجغرافيا الاستراتيجي بين الناتو وروسيا وانحيازه الكامل للناتو، وهذا الاتجاه حقيقة يجعل روسيا حقيقة تذهب إلى أبعد الحدود في هذه الحرب وتعيد الأمور إلى نصابها، خصوصا أنك قوميا من يتحدث في روسيا أن أوكرانيا أصلا هي جزء من روسيا وليست دولة، بل قدمت هدية واستقلت بشكل يعني غير يعني هذا البعد موجود. لكن أعتقد هي المعادلة الجيوستراتيجية العالمية، أمريكا والصين وروسيا ودول أوروبا، طبعا الاتحاد الأوروبي، الناتو الآن يعني واضح أنه يتكامل إلى حد ما مع أوكرانيا. أوكرانيا دخلت في حرب الشرق الأوسط أو حرب الخليج وهرمز والمندب، يعني بعناصر أو بعدوين مهمة بريطانيا، وأوكرانيا موجودة أصلا، وبالتالي
1: سؤال أخير سيادة الجنرال، يعني فيما يتعلق
0: تحول إلى حد ما،
1: سؤال أخير فيما يتعلق ببحر أزوف، لعلك تدرك تماما بأن السيطرة حتى هذه اللحظة هي لموسكو، ولكن هناك تهديدات من قبل أوكرانيا وهذه الحرب، يعني من خلال معطياتها ومن خلال التي هناك سيطرة على مواقع استراتيجية، ما الذي يكتسيه هذا البحر من أهمية في هذه الحرب الدائرة؟
0: أحمد، أزوف بحر يعني إقليمي محدود، هو بحر روسي أوكراني، بعد الحرب حقيقة أصبح شبه روسي، لأنه روسيا الآن تحتل الجنوب الأوكراني بنسبة عالية جدا، وبالتالي أصبح عسكريا مسيطر عليه كثيرا من قبل روسيا، ويبقى هو أيضا أحد المنافذ المهمة لتصدير المنتجات الروسية، خصوصا الحبوب والزيوت وما إلى ذلك، وحتى بعض تصدير النفط يأتي من هذا. إمكانيات أوكرانيا الاستراتيجية بالصواريخ والمسيرات حقيقة تنجح أيضا بغض النظر عن مستوى السيطرة الفعلية، لكنها تنجح باستهداف أيضا إمكانيات روسيا التصديرية، يعني ونجحت في الوصول إلى بواخر أو سفن وحتى قطع حربية في مرحلة معينة أيضا من خلال، وبالتالي تبقى قادرة على التأثير، لكن أعتقد التأثير سيبقى في حدود الاقتصاد الروسي بشكل رئيسي، وسيكون له انعكاس إذا تكامل مع ما يحدث في هرمز والمندب. حقيقة أنت تتحدث أيضا عن حلقة إضافية تضغط على العالم، على الاقتصاد العالمي، على النقل، على التأمين، على الكلف، على وعلى الأسعار، وعلى وكل شيء حقيقة. فبالتالي هي مع أنه

0: إقليمي محدود، لكن في الحالة في اللحظة في الظرف هذا، مع أيضا ما يحدث في بحر قزوين أيضا، أنت تتحدث عن حالة متكاملة، وكأن هناك فعلا صورة استراتيجية أكبر تريد لهذا العالم أن فعلا أن يعي أن هناك قوة معينة يجب أن لا ينسى العالم مدى قوتها ومدى حضورها ومدى يعني. أعتقد الاستراتيجية الأمريكية قد تكون وراء كل ما يحدث، وقد يكون التعنت للرئيس الروسي عن عدم يعني التعاون أو الاستجابة لضغوطات ترامب وطلباته بوقف الحرب جزء رئيسي أيضا من هذا التركيز وهذا الضغط، لكن يبقى أزوف إقليميا، لكنه إذا أضيف إذا إلى قزوين وإلى الهرمز وإلى المد بالله يعني تصبح حالة يعني وكأنها صورة عالمية مقصودة.
1: أشكرك جزيلا شكر من عمان، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاسد محمود، عن كل هذه التفاصيل وهذه القراءة والمعلومات، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم نظر الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: حرام عليك بالصراحة والله العظيم كفاك وتسع سنوات كفاك تمام
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذا.

0: هي الحرب بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34

0: خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكا السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: هل هل تساءلتم يوماً

0: ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيا.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة بالخطوط الحمراء استعدادا لاجتماعه مع ترامب، تشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات في جميع الجبهات والإبقاء على المناطق العازلة على الحدود، إلى جانب الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح

0: باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي بلدة جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية وفق مصادر طبية. كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة أحدهما بجروح خطيرة، قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض أو تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشار.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: العيلة يعني كله عنده جرح والله كلهم معين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. أنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجر وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العراعر البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد

0: الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا ولا طلعوا والباقي ظل تحت شو اسمه الطلام
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهم شلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في 4 دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في 4 دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون جنوبي لبنان. وأضاف مراسلنا أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فيما استهدف قصف مدفعي مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري المتخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، والذي أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
3: استكمالاً لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
4: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثمارا مهما في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
3: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيبا واسعا من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
5: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
3: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
6: يفتح مختبر الجزرية أفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو حميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
7: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد، تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً، أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً، وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة جدا. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
8: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكدا أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيج.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات

0: المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

Thank you.

أكثر ما يتعبني هو مشهد جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يضرب فتى فلسطينيا فقط لأنه فلسطيني، ولا شيء أستطيع فعله حيال ذلك. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر. لا حل مع هذا الاحتلال إلا القوة، فالمجتمع الدولي عاجز عن تقديم الحماية للفلسطينيين، بل يتقصد العجز ويتجنب مؤخرا حتى التنديد. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا معنا. التنكيل خطط ينفذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين بالضفة بسبب السجناء، مزحة بين وزيرين تتحول إلى أزمة في بريطانيا، استمرار إخماد الحرائق في الجزائر، والمواقف الإنسانية حاضرة. اعتقالات وتنكيل واقتحامات إسرائيلية لمناطق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ عقود، فحجم الضغط والتنكيل وقضم الأراضي والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بات يتسارع تزامناً مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد ضرورة استكمال ضم الضفة الغربية رسمياً إلى أراضي الاحتلال، وإطلاق يد الشرطة والمستوطنين بات السمة الأبرز في الفترة الأخيرة، والهدف استفزاز الفلسطينيين ليقوموا بردة فعل ما قد يؤدي إلى قتلهم أو اعتقالهم لا قدر الله. مثلا بالأمس أوقفت قوات إسرائيلية سيارة لوحتها فلسطينية، اعتقلت شابا من مركبته واعتدت عليه عند مدخل مخيم الفوار، وآخر في محيط البلدة القديمة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. نشاهد معاً.

هنا مجموعة من جنود الاحتلال يوقفون طلبة ثانوية عامة، إجراءات تفتيش، تنكيل وتعسفية طبعا، ثم اعتقال. نتابع معاً.

في المقطع التالي نشاهد معا بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يحتجزون فتيات فلسطينيات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ولنعرف سويا مدى إنسانية الجيش الإسرائيلي، تعالوا نشاهد كيف اقتحم جنوده مستشفى في الضفة الغربية لاعتقال أحد المصابين فيه.

0: تعيد هذه المشاهد وتداعياتها المتوقعة لأذهان بعض الإسرائيليين بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه المرة يقولون إنها ستكون من النوع الذي لا يبقي ولا يذر. فحاليا لم يعد أهالي الضفة الغربية يرون ما يخسرونه وهم يشاهدون الأراضي تقضم من حولهم، العائلات تطرد، والمستوطنات تتوسع يوما بعد آخر. المفارقة هي أن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى وجهوا رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع أنباء اجتماعه القريب مع بنيامين نتنياهو، محذرين في الرسالة من نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ستكون تداعياته أسوأ مما أحدثه 7 أكتوبر وفق هؤلاء المسؤولين. ناشط روسي إسرائيلي هو الآخر يؤكد أن السياسيين في إسرائيل يسعون لموجة اعتداءات ضخمة على الفلسطينيين في الضفة. نشاهد التفاصيل معا.
1: When ethnic cleansing becomes genocide, because something happened in the West Bank today, and we might be witnessing this process right now, today, in the West Bank. This afternoon, Israeli settler terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed 2 of the settler terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Qalqilya. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before.
0: مشاهدينا رصدنا لكم تفاصيل

أعلى رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث في الضفة الغربية، ونقرأ معا أبرز هذه التعليقات. يقول عبد الله الجنيد: التصعيد بالضفة الغربية تمهيد لاحتلالها بذريعة منع المواجهات، وقد تقبل واشنطن بالواقع الجديد تفاديا لحرب إقليمية، ما يكرس معادلة التوسع الاستيطاني ومقايضة ملف غزة بالضفة. حساب أنصاري بودكاست يقول: لا حل أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا المقاومة بقوة. صحيح إن القول أسهل من الفعل، لكن لا يوجد خيار آخر ولا أحد قادم لإنقاذكم، لذا احموا أنفسكم. للأسف كلامه صحيح. الشوق يقول: يواصل المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش الإسرائيلي مهاجمة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وإحراق المنازل والسيارات. نتنياهو يطبق مشروع إبادة جماعية آخر في الضفة الغربية. لم يكن يتخيل وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ ولا زميلته وزيرة الداخلية شبانة محمود أن تتحول لحظة مزاح جانبية بينهما قبل مقابلة تلفزيونية إلى حديث عام يثير الجدل، لكن ميكروفونا نسي مفتوحا التقط تعليقات ساخرة منهما بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، لتجد الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة واسعة من الانتقادات. القصة بدأت مشاهدينا من حديث بين الوزيرين وهما يسلمان على وزير العدل الجديد أليكس نوريس، حيث علق ستريتينغ مازحا بأن الوزير الجديد هو العدو الآن لأنه يريد إطلاق سراح الجميع، لترد عليه شبانة بأن الأمر ليس كذلك، وتعالت ضحكاتهما. تسجيل تلك المحادثة انتشر على نطاق واسع، خاصة وأن ملف الإفراج المبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية في بريطانيا في الفترة الأخيرة. مشاهد. الوزيران بالتأكيد كانا يعتقدان أن الحديث الذي دار بينهما لم يكن مسجلا قبل أن يتبين أن الميكروفون لا يزال يعمل، مما جعل كلماتهما مادة دسمة على المنصات. إذ رأى منتقدون أن المزاح بشأن قضية مرتبطة بالضحايا والجريمة لا يتناسب مع مسؤولين حكوميين يتعاملون مع ملف أمني واجتماعي حساس، الوزير ويست ستريتينغ سارع إلى الاعتذار موضحا أن ما صدر عنه كان تعليقا عابرا في حديث خاص، وأنه يدرك حساسية الموضوع بالنسبة للمتضررين من الجرائم. شبانة محمود قالت هي الأخرى في هذا المنشور: إن الحديث الذي دار بينها وبين ستريتينغ لم يكن يحمل أي نية سيئة، وأنه كان مجرد مزاح عابر مع وزير العدل الجديد بشأن منصب سبق أن تولته هي. ما أثار غضب الشارع البريطاني مشاهدينا هو أن تلك الواقعة جاءت في وقت تواجه في بريطانيا أزمة متزايدة داخل سجونها بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد نظام الإفراج المبكر عن بعض السجناء لتخفيف الضغط على السجون. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. يقول حساب روس: إعادة الأشخاص الخطيرين إلى الشوارع وسرقة العدالة من العائلات هذا أمر مضحك حقا. كيفن يعلق هو الآخر: ما هذا الإزدراء الذي تحمله هذه الحكومة لنا؟ إنه شيء مقزز. ماري هي الأخرى تقول: يجب على الحكومة إقالة الوزيرين فورا رغم اعتذارهما، لقد أهانا شعبا بأكمله. مايك يعلق: لنتخيل قليلا ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء عندما تكون الكاميرات مغلقة أيضا، يبدو أن كثيرا من المسؤولين يحتقرون المواطنين دائما. في ظل موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر المتوسط، تخوض السلطات الجزائرية سباقا مع الزمن لمواجهة حرائق الغابات التي طالت عدة وليات، فيما بدأت النيران تنحسر تدريجياً مع

0: تراجع موجة الحر. فقد أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نجاحها في السيطرة على 90% من حرائق الغابات والأراضي الزراعية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار طبعا العمليات للسيطرة الكاملة على البؤر المتبقية. وما تزال عمليات الإطفاء متواصلة في عدد من الولايات، من بينها سوق أهراس وسكيكدا والطارف وبجاية وغيرها. نشاهد هنا عمليات السيطرة على حرائق الغابات في ولاية السعيدة الجزائرية.
1: أبو بكر رانا تاكلين على ربي وعليكم خوتي.
0: ومع التراجع التدريجي لموجة الحر القياسية، أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في تسريع جهود فرق الإطفاء والسيطرة على النسبة الأكبر من الحرائق التي هددت الغطاء النباتي والممتلكات. شاركت فرق الحماية المدنية مدعومة بطائرات الإطفاء والوسائل البرية في عمليات مكافحة النيران، مع تركيز الجهود على الولايات الشرقية والشمالية التي شهدت أكبر عدد من الحرائق. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع تطورات الحرائق، حيث تداول المواطنون والناشطون مقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء ومتطوعي المجتمع المدني. نشاهد بعضاً منها.
2: كوراج يا شيخ، كوراج كوراج، ما بقالكش قد اللي فات. كوراج كوراج، عطوك الخلة.
3: السيروم عندي، هاك هاك.
2: شلوا في وجهكم.
3: على عيني.
2: دلوا في وجهكم.
3: على عيني.
2: دلوا في وجهكم. تخيل خويا ما بغينا ندلوا في وجهكم.
0: ومن بين المشاهد الإنسانية التي لاقت تفاعلاً واسعاً، فيديو لشاب جزائري حمل امرأة مسنة على ظهره مخاطراً بحياته لإنقاذها في لقطة اعتبرها كثيرون رمزاً للتضامن والشجاعة خلال هذه الكارثة. نشاهد معاً.

يؤكد خبراء في البيئة والمناخ أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في الجزائر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. تفاعل الجزائريون على منصات التواصل الاجتماعي مع تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الأمير شرشالي: تلحم الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمواطنين يرسم مشهدا يعكس وحدة الجزائريين في مواجهة النيران. مولودية أو حساب مولودية يعلق قائلا: الشكر والتقدير لأفراد الحماية المدنية والقوات الجوية وكل من شارك في إخماد الحرائق وإفساح الطريق لهم أو إفساح الطريق لهم واجب، فكل ثانية قد تصنع الفارق في إنقاذ الأرواح والممتلكات. سمير هو الآخر يقول: حين اشتعلت النيران لم يسأل الجزائريون عن الأسماء أو الجهات، بل سألوا أين يحتاج الوطن إلينا، فهب الجيش والحماية المدنية ورجال الغابات والمتطوعون للمساندة. ترك دراسة الزراعة في اليابان وحمل السلاح من أجل فلسطين. رحيل كوزو

أوكوماتو الملقب بأحمد الياباني منفذ عملية مطار اللد عام 72 في بيروت التي رفضت حينها تسليمه ومنحته اللجوء. نتعرف على أبرز محطات حياته في المحتوى التالي.

المخيم كوزو اوكوموتو من هذه العملية، ونعتبره بطل، نعتبره مناضل أممي أتى ليناصر القضية الفلسطينية، لأنه يعلم تماما أن هذه القضية قضية حق.

تعرفنا على المناضل اوكوموتو، تعرفنا عليه من خلال عملية بطولية قام بها في مطار الليل سنة 72، وكان هناك تنسيق كامل بين هذه المجموعة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش. وأتى من بلده ليناضل إلى جانب الفلسطينيين، أجا منتصرا لقضايا المستضعفين في الأرض.

0: بعد اليوبيل الذهبي لهذه العملية التي قام بها ثوار يابانيين يؤمنون على طريقتهم بمناصرة القضية الفلسطينية وأرادوا أن
1: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يشكر طفلة فلسطينية بعدما نشرت فيديو تعلق فيه على جدارية تحمل صورته في غزة.
2: لايان y a los artistas por este gesto tan bonito.
3: España,
4: España,
3: España,
4: España.
3: La noche arde.
2: Y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Lyan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz.
1: في تقليد سنوي يقوم شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالأوائل في الثانوية الأزهرية وإبلاغهم بتفوقهم. هذا العام كانت هناك مواقف مؤثرة خلال هذه الاتصالات، نشاهد.
5: اسمي الرسمي أحمد الطيب، تسألني على شغلتي شيخ الأزهر.
6: فرحة الأم ببنتها اللي من أوائل الثانوية الأزهرية خلتها تنسى مين اللي بيكلمها، ووجهت السؤال ده لشيخ الأزهر شخصياً. الإمام الطيب كعادته كل سنة بيتصل هاتفياً بأوائل الثانوية الأزهرية عشان يبلغهم ويهنيهم قبل الإعلان الرسمي للنتيجة. والحقيقة دي ما كانتش اللقطة الوحيدة اللي خطفت قلوب الناس. في مكالمة تانية الطالبة الأولى على القسم الأدبي أول ما عرفت النتيجة، فرحتها الشخصية في لحظة تحولت لقلق على أختها التوأم، وفاجأت الشيخ بالسؤال ده.
5: لا لا لا لا شكرا لك انت وشكرا لوالدتك، والله هي اللي ورا الكلام ده.
7: طب ممكن تعرف اختي جابت كام؟
5: نعم.
6: الامام الطيب ما خذلهاش ورجع بنفسه يطمنها على نتيجه اختها. وفي مكالمه ثالثه حكايه مختلفه، مجرد ما عرفوا النتيجه راحت الام تحكي عن صعوبات وعمليات جراحيه حساسه عملتها بنتها وبكت، والتاثر كان واضح على ملامح الشيخ.
8: وعامله ثلاث عمليات قلب مفتوح.
5: يعني لألف سلامة
8: لي من وهي طفله، والله يعني ربنا
5: معلش
8: يكبر خاطرها.
6: فلسطين كمان كانت حاضره بعد ما الشيخ هنأ الاولى على القسم الادبي في معاهد فلسطين الازهريه.
5: طلعت الاولى على الثانويه الازهريه على القسم الادبي.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أياً من أهدافها في الحرب. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضاً استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أن

0: دخلت مرحلة ما بعد الحرب، وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرة من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدا قائمة بما وصفاها بالخطوط الحمر استعدادا للاجتماع مع ترامب، وتشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات على مختلف الجبهات، إلى جانب الإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين في ظل استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية. وشيع

0: على القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي بلدة جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية وفق مصادر طبية. كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة، أحدهما بجروح خطيرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: العيلة يعني كله عنده جرح والله كله معين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، احنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على قليلة أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجري وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجري وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرعر البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل.

0: ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين، وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها الثلاثة في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى ثلاثة منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا الباكي ظل تحت شو اسمه الطمام
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تيريتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون جنوبي لبنان. وأضاف مراسلنا أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فيما استهدف قصف مدفعي مناطق مجاورة في قضاء النبطية. تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وذلك غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو حميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده، بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
3: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أمبادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أمبادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أمبادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
4: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا.

0: ضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوهاً إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
1: تتواصل في إسبانيا جهود احتواء الحرائق أو حرائق الغابات التي ذهبت أو دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية وسط عمليات إجلاء واسعة ومشاركة للجيش في إدارة الأزمة، إلى جانب دعم دولي لجهود الإطفاء، من بينه مساهمة تركية بطائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق.
2: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
3: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدنا في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
2: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65,000 شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
4: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
5: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
2: ومع تصاعد حجم الأزمة لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
1: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
6: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ الكفاح للحياة والعادات والالتزامات والأطماع وغيرها يطغى على حياة البشر. في خضم كل هذا هناك من يواصلون إحياء تراثهم ولا يعلمون أنهم يحافظون على الثقافات العالمية. هنا زنجبار، وهذه الكلمة هي كلمة محرفة من العربية بر الزنوج. أطلق المستعمرون هذه التسمية على هذه الأرض الذين ما غاب وجودهم عنها منذ القرن التاسع.

0: وبعد نضال عسير لنيل الاستقلال، ألحقت مجموعة جزر زنجبار بتنزانيا، حيث نرى في الجزيرة الأكبر العاصمة زنجبار عالمين مختلفين. فالأحياء القديمة والأزقة الحجرية تحمل آثار حضارة مؤثرة، أما جانب المدينة الحديث فأسس ليكون مسخراً لقطاع السياحة. وإن خصصت معظم السواحل للسباحة، فهناك قرى يمارس أهلها الصيد، وهؤلاء الصيادون المهرة يعرفون مواقيت المد والجزر ومواضع الشعاب المرجانية الجميلة بفضل توارث المعرفة والتقنيات التي يمارسها الصيادون من جيل إلى آخر، وإسحاق هو واحد منهم. يعيش إسحاق في قرية ديمباني بمنطقة كيزينكازي، إحدى أهم بلدات الصيادين في زنجبار. يتعين عليه الخروج في الصباح الباكر كل يوم قاصداً ميناء القرية الصغير. هو في العشرين من عمره، ولد وترعرع في هذه القرية. يعيش مع شقيقه الأكبر وحدهما بعد أن تيتما في سن الطفولة، لذا عليه العمل بجد كي يعتمد على نفسه ويؤسس منزله الخاص. أعظم أحلامه أن يتزوج. الصيد ليس سهلاً أبداً بالنسبة إلى صياد لا يمتلك قارباً، عليه استئجار قارب أولاً، لكن العثور على قارب متاح دوماً ليس سهلاً. لذا يبدأ يومه كل يوم وهو لا يعلم كيف ستجري الأمور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا أخي؟
2: بخير.
1: سأذهب إلى الدلافين، بكم تؤجره؟
2: لن أذهب للدلافين.
1: لماذا يا أخي؟
2: سأذهب لصيد الأسماك.
1: ستذهب؟

0: لصيد السمك؟
1: نعم.
0: نعم، ولما تصيد ويمكنك الذهاب إلى الدلافين؟
1: إنه عمل خطر،
0: لكن ربحه وفير.
1: أنا صياد، لا أريد اصطحاب السياح للدلافين.
0: حسناً، كما تريد.
1: حسناً.
2: اليوم يفكر إسحاق في شيء آخر يدر عليه مالاً أكثر من ربح صيد السمك. منذ 100 عام يمارس في هذه القرية تقليد خارج عن المألوف، السباحة مع الدلافين وتعليم السياح السباحة. العثور على الدلافين في وسط المحيط ليس سهلاً، لكن إسحاق يستطيع العثور على الدلافين بطريقة تقليدية تعلمها من معلميه، لكنه لم يحظى بفرصة الخروج، لذا هو غاضب.
0: ليس لدي نقود ولا زبائن، الناس لا يريدون الذهاب إلى البحر ولا رؤية الدلافين، ولا أجد قارباً. أصيد الأسماك مربح أكثر من تأجير القوارب؟
2: يتسلل اليأس إلى قلب إسحاق مع تكرار المشهد نفسه على الشاطئ الذي يأتيه يومياً، لكنه مضطر لمواصلة نضاله. على الساحل الغربي من إفريقيا في السنغال يعيش آخرون ممن عليهم مواصلة الكفاح من أجل الحياة. هذه قرية نياغا، فيها يعيش آلاف الناس في مناطق العشوائيات. لامارانا بائع ملح، أحد القاطنين في هذه المنطقة المغمورة.
3: أرجو أن تحصل على ملح.
4: آمين آمين. وافي ملح.
3: حسناً.
5: أبي، أريد دفتراً وحقيبة، لا تنسى.
4: لا، سأشتريهما.
3: أدخلي، عليه كسب المال أولاً.
2: ابنة لامارانا تودعه بطلباتها. بعد مسيره لكيلومترات عديدة يصل لامارانا إلى شاطئ بحيرة ريتما. لون هذه البحيرة الوردي يجعلها من أكثر الأماكن رومانسية في العالم. توجد 10,000 بحيرة بأحجام مختلفة على كوكب الأرض، 8 منها فقط وردية اللون. لكن ذلك لا يعني شيئاً لهذا الرجل سوى المال، حيث اعتاد رؤية هذه البحيرة يومياً. تواصل مارياتو أعمالها المنزلية بمجرد خروج زوجها للعمل.
3: حسناً حسناً، هيا اجلسي، كفى، انهض، هيا هيا يا ولدي إلى المدرسة، لا تتأخرا، هيا يا بني.
2: رغم كل الصعوبات تحاول مواصلة حياتها مع أولادها الأربعة في منزل ذي غرفة واحدة. جل ما تريده هو أن يتعلم أبناؤها حتى لا يشابه قدرهم قدرها. بعد ذهاب ابنتها وابنها إلى المدرسة تنهمك بإطعام طفلتيها الصغيرتين.
3: تعالي تعالي، هيا اجلسي هنا.
2: لا يوجد في هذا المنزل أي جهاز إلكتروني ولا حتى ثلاجة، لكن هناك ميزة واحدة يعد لوجود الأجهزة، أنهم مجبرون على شراء أغذية طازجة على الدوام، ووجبة اليوم هي حليب وخبز طازجان.

نغادر القارة الإفريقية ونصل إلى سريلانكا شمالي المحيط الهندي. سريلانكا كذلك نالت نصيبها من الاستعمار، شأنها شأن زنجبار والسنغال. هيا نتعرف على أفراز. إنه فتى في 13 من عمره يتعلم الجينادي، وهي تقنية رياضية قتالية لا يعرفها سوى سكان سريلانكا المحلية.

0: ويمارسونها كجزء من تقاليدهم. أفراز قلق اليوم لأن مدرب اللعبة جبريل سيتخذ قراراً حيث سيبت بشأن اختيار أفضل تلاميذه.
1: السلام عليكم رشاد.
2: وعليكم السلام.
1: هل استدعاك الأستاذ أيضاً؟
2: نعم استدعاني.
1: نعم.
2: وهل استدعى آخرين؟
1: قد يكون استدعى الأغلبية كما دعانا.
2: علينا أن نكون منتبهين.
1: يجب علينا أن نفوز نحن.
2: نعم.
1: يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كي يختارنا.
2: بالطبع يجب أن نفوز نحن. أكيد.
0: وإن مشى هذان الرفيقان على الضرب نفسه إلا أنهما في الواقع خصمان.

0: كما أن لهما خصم آخر عديد أيضا، إنه رزقي ابن معلمهما جبريل.
1: ما الخطوة بي؟ لما استدعيت الجميع؟
2: هنا أنا لست والدا بل أستاذا، ستعرف عندما نصل إلى المكان. اتفقنا؟
1: نعم،
2: حين نصل ستعرف.

0: استعدوا.
1: الجنادي لا تشبه الكونغ فو ولا الكاراتيه بالضبط، إنها رياضة قائمة على تحييد الخصم بأسرع ما يمكن.
0: إذا أردتم أن تصبحوا مثل مدربي جينادي بارعين، سأختار واحدا منكم، فليظهر كل منكم أفضل ما لديه. هذا واضح؟ قبل تدريب اليوم سينقل كل اثنين منكم أنابيب المياه هذه إلى داخل المنزل. انطلقوا.
1: ظن التلاميذ أنهم سيقضون اليوم بالتدريب والاختبارات العسيرة، لكن وبعد جولة إحماء قصيرة صدر هذا الأمر الغريب من جبريل.

0: ما هذا؟ هذا ما سنفعله حتى المساء؟
1: معك حق، هل جئنا للعمى؟
2: بينما تتواصل التدريبات في جزيرة سريلانكا الواقعة شرقي المحيط الهندي، نعود إلى جزيرة زنجبار الواقعة غربه، حيث يعيش إسحاق.
3: السلام عليكم.
2: قضى إسحاق يومه على أمل رؤية الدلافين.
4: كيف سارت الأمور؟
3: كنت اليوم مع الصيادين، كنت آمل أن أصطاد.

0: يجب استخدام سنارة بإبرتين مخفيتين.
1: إبرتين؟
0: نعم، وساعات الصباح هي الأمر.
1: بإبرتين؟
0: نعم بإبرتين.
1: حسناً،
0: انتبه لهذه الأمور.
1: ربما بدل ذلك علينا إيجاد سياح يحبون السباحة مع الدلافين.
2: ذهن إسحاق منصرف تماماً عن الصيد.
0: إن عملت بجد ستجد سياحاً مهتمين بالدلافين وسنرزق بقارب.
1: ولكن أنا لنا النقود.
0: اذهب غداً إلى الفنادق وستجد زبوناً.
1: حسناً، سأذهب وأرى.
0: خيراً تفعل.
2: بعد فكرة شقيقه الأكبر يقرر إسحاق تجربة نهج جديد. يعاود الأمل إسحاق مع فكرة أن فرصته بإيجاد العمل ستتجدد في أماكن انتشار الفنادق. هذه المنطقة تبعد عن قرية

تامباني 70 كيلو مترا. في زنجبار لا يمكن قطع طريق بطول 70 كيلو مترا في أقل من 3 ساعات. حين وصل البلدة التي توجد فيها الفنادق كان الوقت شارف على الظاهرة. سأل كل من صادفه إن كانوا يعرفون سياحا راغبين في جولة بالقارب. بينما يواصل إسحاق بحثه عن سياح تدب الحركة في بحيرة ريتبا الوردية. رغم جمالها الأخاب فإنها خطيرة جدا لمن يعمل في ركابها بشكل دائم. على ضفافها يباشر لامارانا استعداداته للبدء بالعمل. ملح البحيرة عالي التركيز جدا، قد يؤدي إلى فقدان البصر مع الوقت، لذا يحاول اتخاذ احتياطاته قدر المستطاع، لكن أضرار الملح لا تقتصر على العينين، فمهما اتخذ من تدابير سيعجز عن وقاية بشرته من الإصابة بحروق بسبب الملح مع عاملي الشمس والريح. لا يعيش في البحيرة أي كائن حي باستثناء الطحالب وبكتيريا تسمى دوناليلا سالينا، والتي تكسب البحيرة لونها الوردي المميز. أما الرغوة التي تنتشر على سطح البحيرة فليست سوى فضلات تلك البكتيريا.

0: متحديا كل المصاعب، باشر لامارانا عمله. لاستخراج الملح عليه اولا تثبيت القارب، لذا يقوم بغرس حصي طويله حوله. بينما يبذل لامارانا جهده لاستخراج الملح، تخرج زوجته مارياتو من دارها وهي تحمل امالا واحلاما مختلفه. حلمها بسيط جدا، كسب ما يكفيها من المال لتطعم اطفالها يوميا فحسب.
1: مرحبا.
2: اهلا. الى اين؟
1: الى البحيره، الى العمل.
0: تذهب مارياتو لضفاف البحيره متقبله هذه الحياه الشاقه. ليست مارياتو وحدها التي تتكبد هذا العناء، بل هي صعوبات عامه تواجهها كل النساء هنا من القاطنات حول بحيره ريطما. عليهن مساعدة أزواجهن، فاستخراج الملح ونقله ليس عمل شخص واحد. يستخرج من بحيرة ريتما 24,000 طن من الملح سنوياً دون استخدام أي تقنية حديثة. كل شيء هنا يعتمد على المجهود العضلي للإنسان. الملح من القارب إلى الشاطئ فتقتصر على النساء، وهذا نوع من تقسيم العمل نشأ تلقائياً على مدار العصور.

يضغط لامارانا بقدميه سلة الحصير في القاع ويملأها بالملح مستخدما قوة ساعديه. يجب عليه تكرار العملية 100 مرة من أجل الحصول على 20 كيلوغراما، أي ملء دلو واحد فقط. لكن هنا تقاس الكميات بالعين وتحسب بعدد الدلاء، وهذا الحساب يصب دائما في مصلحة التجار.

بمجرد أن يقترب قارب لامارانا من الشاطئ تتجه مارياتو إليه للنظر داخل القارب. لا تبدو راضية على ما رأت. ما استخرجه لامارانا أقل مما توقعت.

جميع تلال الملح الموجودة على ضفة البحيرة لها أصحاب، فيجمع التجار ما يشترونه من مستخرجي الملح ويبيعونه بالجملة.

0: استخرجت أقل مما توقعت اليوم.
1: غدا تستخرج أكثر بإذن الله.
0: الرياح قوية جدا.
1: خيرا، إن شاء الله خيرا. هيا بنا لنذهب.
2: لم يأتي اليوم عين مشتر بسبب سوء الطقس، بينما كان لامارانا يمني نفسه ببيع ما استخرجه من ملح على قلة. على بعد آلاف الأميال من السنغال، كان طلاب الجنادي في سريلانكا يريدون البدء بالتدريب في أسرع وقت، ولكن كان عليهم أولاً زيادة لياقاتهم البدنية.
3: يكفي يكفي يا أولاد، هيا اصطفوا هيا.
2: هدف المعلم جبريل أكثر من مجرد تحميلهم الطوب بكثير.
3: لماذا قلت هذا؟ لم تأتوا إلى هنا للعمل بحمل الطوب، بل للتدريب. أول قاعدة في الجينة دي هي الانصياع للأستاذ. أهذا واضح؟ في وسعكما أخذ حقيبتيكما والعودة إلى المنزل.
2: يتابع الأطفال ما يفعله أستاذهم، مدركين أن درب التعلم ما زال طويلا.
3: لا تكفي القوة الجسدية وحدها، فيجب استخدام العقل أيضا. لابد أن أحدكم سيكسب السباق، لكن استخدموا عقولكم، يجب أن تستخدموها.
2: يريد جبريل من طلبته أن يظهروا ما تعلموه منه حتى الآن، وبالفعل يحاول كل طالب

أداء الحركات الأساسية مما تعلموه بأفضل صورة. رشاد وأفراز يشعران بالقلق، فهما يريان أن منافسيهما لا يقلون عنهما مهارة. أما جبريل فيعلمهم حركات أكثر تطورا.

0: علمتكما إياها.
1: يطلب منهم جبريل أداء التمرين الأخير لهذا اليوم، فيتبارى المتنافسون في الحركات الأساسية. يتابع جبريل تلاميذه بكل دقة، لم يتمكن حتى الآن من تحديد الأفضل من بينهم.
0: كلاكما انظرا إلى هذه الحركة أيضا، أرنا.

0: الآن سأريكم تمرين العصي، اتفقنا؟ انظروا جيداً لأنكم ستكررونه. هذا ما ستفعلونه. أولاً سنبدأ بالتحية. تقفون هكذا وترفعون العصا هكذا، ثم تأخذونها وتديرونها وتديرونها مجدداً بهذا الشكل.
1: أدى جبريل آخر حركات التدريب بنفسه.
0: وهكذا ننتهي.
2: أرأيتما؟ إنه يطلب من ابنه أداء جميع الحركات. مهما عملنا فهل سيختارنا نحن؟ لا أعرف أبداً من سيختار. أعتقد أنه سيختاره هو.
3: فلنجرب حظنا، الله يختارنا.

0: حجمه لا يكل أفراز عن التدرب حتى ليلا. وفي زنجبار يقضي إسحاق ليلته مبتهلا لتتحقق أحلامه.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار

0: إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة؟ أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرة من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدا قائمة بما وصفاها بالخطوط الحمر استعدادا للاجتماع مع ترامب، وتشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات على مختلف الجبهات، إلى جانب الإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين في ظل استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القدس.

0: القطاع. ففي بلدة جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية وفق مصادر طبية. كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة، أحدهما بجروح خطيرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا، تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: العيلة يعني كله عنده جرح والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، احنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس إنه 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجر وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيرت عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرعر البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري

0: المكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة عليين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار. يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف. ما لحقناش نص ساعة وبعدين بصاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا الباك يظل تحت شو اسمه الطلام.
1: وهدوا البيت.
2: وهدوا البيت مساحته 250 متر. والصور هي منقروهن شلياتي.
1: عملية الهدم مستمرة ومتواصلة. عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة عليين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تيريتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون جنوبي لبنان. وأضاف مراسلنا أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فيما استهدف قصف مدفعي مناطق مجاورة في قضاء النبطية. تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وذلك غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو حميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
3: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء. وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
4: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
0: تتواصل في إسبانيا جهود احتواء الحرائق أو حرائق الغابات التي ذهبت أو دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وسط عمليات إجلاء واسعة ومشاركة للجيش في إدارة الأزمة، إلى جانب دعم دولي لجهود الإطفاء، من بينه مساهمة تركية بطائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق.
5: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
6: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدون في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء، كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
5: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65,000 شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
7: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
8: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
5: ومع تصاعد حجم الأزمة لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
9: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان،

0: قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.
1: Start making a run right away.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. شركة مراهنات روسية تعطل تولي أندريا بيرلو الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي. تتويج تركيا بلقب دور الأمم لكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية في تاريخها يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وفي حلقتنا أيضا نتناول بداية مشوار يورغن كلوب مع المنتخب الألماني وخطته لإعادة المانشافت إلى الواجهة العالمية بعد سلسلة من الإخفاقات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجميد تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الإيطالي بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات روسية. وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن الرئيس الجديد للاتحاد جيواني مالاغو هو من طلب تجميد الاتفاق مع بيرلو من أجل دراسة الموقف وتقييمه حتى التحقيق من المعلومات بشأن بيرلو. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرط الحصول على مبلغ يصل إلى 160 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدة أن النادي الملكي لن يجلس لطاولة المفاوضات من الأساس إذا كان العرض المقدم يقل عن هذا الرقم. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين الهولندي مارك فان بومل مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا. وأضاف الاتحاد البلجيكي في بيانه أن فان بومل وقع عقدا سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028. كشف الصحفي التركي ليفنت أوميت إيرول أن نجم المصري محمد صلاح بات قريبا جدا من الانتقال إلى بشكتاش، وذلك بعدما استقر على رقم قميصه مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق التركي. أعلن نادي كومو الإيطالي أنه سيحضر ضربات الرأس في أكاديمية الشباب التابعة له حتى يصبح اللاعبون جاهزون، وذلك لحمايتهم من التأثيرات الصحية لضربات الرأس. ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللاعب السابق وعضو مجلس إدارة النادي النجم الفرنسي رافائيل فاران. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحسم بذلك شكل المشاركة القارية في الموسم الجديد. وتحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة الزمالك في البطولة القارية بسبب القضايا الخاصة بإيقاف القيد.

أحرز حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، وحل في المركز الثاني بطل العالم 4 مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث. توج المنتخب التركي بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره البرازيلي ب3 أشواط مقابل شوط واحد في النهائي الذي أقيم بماكاو الصينية. تصدر تتويج منتخب تركيا للسيدات بلقب دوري الأمم للكرة الطائرة اهتمام الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهنئة والإشادة من مسؤولين وشخصيات عامة ومغردين احتفاء بالإنجاز الجديد لسلطانات الشبكة. البداية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ منتخب السيدات بعد تتويجه بلقب دوري الأمم وكتب: أتقدم بخالص التهاني إلى منتخبنا الوطني الذي حقق إنجازا كبيرا أدخل الفرحة إلى قلوب جميع أبناء تركيا بعد تتويجه بلقب دوري الأمم إثر فوزه في المباراة النهائية على البرازيل. عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان باركت بدورها تتويج سلطانات الشبكة بلقب دوري الأمم وعلقت: مبروك لسلطانات الشبكة، وهنئ من القلب منتخب تركيا الوطني للسيدات في الكرة الطائرة الذي كتب التاريخ من جديد بتتويجه بطلا لدوري الأمم للكرة الطائرة. إلى المزيد من الإنجازات، طاهر احتفى بتتويج المنتخب التركي معبرا عن فخره بهذا الإنجاز ونشر: تهانينا سلطانات الشبكة، تركيا فخورة بكم. زينب أعربت عن اعتزازها بتتويج سلطانات الشبكة أيضا، حيث كتبت: مثلتن تركيا دائما بأفضل صورة، تهانينا لسلطانات الشبكة، أنتن فخر الوطن. أما غامزة فأشادت بإنجاز المنتخب التركي وعلقت: سلطانات الشبكة بطلات لدور الأمم 2026، لم نقل عبثا إننا بلد الكرة الطائرة، فالقمة التركية من جديد، مبروك يا فتيات، نحن فخورون بكنّا.

0: عين الاتحاد الألماني يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب في مهمة تمتد حتى عام 2030، محطة وصفها كلوب بأنها الأخيرة في مسيرته التدريبية، مؤكدا أن هدفه إعادة ألمانيا إلى واجهة الكرة العالمية.
1: رحلة انطلقت منذ 25 عاما مع نادي ماينز الألماني، وقفت عند محطة مجد كتبت اسمه واحدا من أفضل مدربي كرة القدم خلال الألفية الحالية. عنوان عريض خطته الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني، ستكون خاتمة مسيرته التدريبية على حد وصفه.
2: سأبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة، إذ لن تكون لدي أي محطة تدريبية أخرى بعد المنتخب الألماني. حاليا علينا أن نقتدي بما يفعله الفرنسيون الإسبان أو الإنجليز، على أمل أنه بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات يبدأ الجميع بالقول علينا أن نقتدي بالألمان، سنكون حينها استفدنا من الوضع الذي نعيشه اليوم.
1: تعيين الاتحاد الألماني لكلوب كان نداء استغاثة آخر لإنقاذ الكرة الألمانية التي لم تبصر النور منذ مباراة الماراكانا في نهائي مونديال 2014 التي توج فيها المانشافت باللقب. تلا ذلك إخفاقات قارية وعالمية، آخرها الخروج من دور 32 في كأس العالم الأخيرة على يد الباراغواي، والتي عجلت برحيل المدرب السابق نيغلزمان بعد فترة عصيبة واجه فيها الإعلام الألماني وانتقاداته، الأمر الذي شدد كلوب على رغبته في عدم تكراره، راسما خطوطا حمرا في شكل التعامل معه والمنتخب خلال الفترة المقبلة.
2: هذا المنصب شرف كبير لي، لكنني أريد توضيح أمر واحد، إذا تجاوزت وسائل الإعلام حدودها ولم تترك عائلتي وشأنها فسأرحل. أقبل هذه المهمة رغم ما رأيته من طريقة التعامل مع يوليان ناغلزمان وتوماس توخيل، وكل ما أطلبه هو احترام عائلتي وخصوصياتها.
1: كلوب الذي ابتعد عن عالم التدريب بعد مغادرته ليفربول عام 2024

0: 2020 وقع عقدا لمدة 4 سنوات مع نية قيادة المنتخب في بطولتي يورو 2028 وكأس العالم 2030، غير أن الهدف الأساسي الذي أتى من أجله كلوب إعادة الاستقرار لمنتخب اعتاد دخول المحافل الكبرى مرشحا على كؤوسها. معاذ الهراس، تريت عربي.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. أهلا بك باسل. إذن الاتحاد الألماني عين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب، برأيك لماذا اختار الاتحاد هذا التوقيت، وهل يعني هو الخيار الأنسب لإعادة المانشافت على الساحة الدولية؟
2: تحياتي لك يا أيمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أعتقد شخصيا بأن القرار يتجاوز مسألة تغيير مدرب، بل هي ثورة حقيقية تعيشها الكرة الألمانية، وثورة قادها يورغن كلوب، أو حتى يمكن القول ساهم بها يورغن كلوب، لأن خيار وجود يورغن كلوب في المنتخب الألماني كان يتم التداول عنه يعني قبل البطولة بأسابيع ربما بأشهر، والدليل على ذلك بأنه يورغن كلوب منذ فترة طويلة يعني عندما تردد الحديث على أنه يورغن كلوب سيكون مدرب قادم للمنتخب الألماني، قال المقربون من يورغن كلوب بأنه وضع المنتخب الألماني وحالة الاتحاد الألماني تحت المجهر، وبات يتابع بشكل دقيق جدا، وأوصى أيضا مساعديه بمتابعة المنتخب الألماني ومتابعة المواهب في ألمانيا ومتابعة كل أحوال المنتخب الألماني بشكل دقيق. عندما نتحدث على أسماء أتت مع كلوب، وقال نويندورف بأنها لا يمكن كان أن تكون في الاتحاد الألماني إلا ضمن صفقة يورغن كلوب، لأن يورغن كلوب أصر عليها، مثل يعني كوزيكي، هذا الشخص الذي بقي لمدة تقريبا عقدين مع يورغن كلوب كمستشار استراتيجي، الآن استضافه أو أتى به كلوب إلى المنتخب الألماني، إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم لمهام جديدة تم استحداثها من الاتحاد الألماني لكرة القدم. لأول مرة يتم استحداث هذا المنصب الذي يقول الوصف بأنه مساعد مدرب للاستراتيجية والتطوير والابتكار في الاتحاد الألماني لكرة القدم، ستشمل بحسب الوصف الجديد لهذا المنصب ستشمل مسؤولياته التنظيم والإدارة والتواصل والرعاية. هذا الشخص خبير بالكرة الألمانية من حيث التسويق، أقول لأنه عمل لسنوات طويلة جدا في التسويق. يورغن كلوب يريد الآن إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، يريد الآن إعادة الاتحاد الألماني إلى الواجهة، الاتحاد الألماني الذي استعان أيضا بشخصية كبيرة جدا عملت لنحو 8 سنوات في أكاديمية أرسنال، قادتها بشكل جيد جدا، أخرجت مواهب تمكنت من خلالها من إعادة أرسنال إلى الواجهة، وتحدث هنا عن بير ميرتزاكا، هذا الشخص الذي استعان به أيضا الاتحاد الألماني كرة قدم ليكون المدير الإداري بدلا من أندرياس ريتك اعتبارا من السنة القادمة. إذن هي ثورة جديدة في الكرة الألمانية، يورغن كلوب كان الأنسب لهذا الخيار من وجهة نظري.
1: نعم باسل، كيف يمكن أن يختلف، أو عفوا ما هي أبرز التحديات التي تنتظر كلوب مع المنتخب الألماني، يعني بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت المنتخب بعد كأس العالم 2014؟
2: يعلم كلوب جيدا بأن العمل على المنتخب الحالي أمر صعب للغاية، وأثبت فشله عندما استعان أيضا بنفس الأسماء ناجلزمان، لذلك هو قال بشكل صريح سأعتمد على المنتخبات والفئات العمرية واللاعبين الناجحين في المنتخب الألماني بغض النظر عن الأسماء. طبعا كنا نعلم جيدا بأنه تلقى يعني ناجلزمان العديد من الانتقادات بسبب أيضا اعتماده على نوير، وشاهدنا أيضا كم يعني كان اختياره ربما غير موفق في مباريات كأس العالم بسبب كبر عمر نوير، لذلك أعتقد شخصيا بأنه عندما قال أيضا في تحليله للقنوات الألمانية في كأس العالم بأنه يريد أن يبدأ من الصفر، سيبدأ ومن الواضح من حيث الأسماء التي اختارها أيضا، ولا تعتمد فقط على المنتخب الألماني الأول، بل هي أسماء ستقوم بالعمل أيضا على القواعد، سيعتمد على القواعد على الفئات العمرية، وبالتالي أعتقد هي الصعوبة الأمثل أو عفوا الصعوبة الأكبر في التي ستواجه يعني يورغن كلوب، لأنه قال صراحة بأنه يبحث عن مشروع طويل الأمد، يجب على الصحافة أن تصبر على يورغن كلوب، يجب أيضا على الاتحاد الألماني أن يصبر على يورغن كلوب. يورغن كلوب بحسب الصحافة الألمانية الآن هو الخيار الأفضل، هو المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، هو ربما من أفضل المدربين أيضا على مستوى أوروبا، لكن البعض يقول هنا وينتقد ويقول بأنه هل يورغن كلوب الذي درب ويمتلك خبرة فقط في الأندية هل سيستطيع أيضا أن يقود المنتخب، لأنه هو الآن أمام عوائق. نعم. في النادي عندما كان يدرب ليفربول هو كان بإمكانه الحصول على خدمات أي لاعب ربما بالأموال، لكن

0: يمكن أن يفعل ذلك مع منتخب ألمانيا، هو محصور باللاعبين أصحاب الجنسية الألمانية، وبالتالي البحث عن المواهب وتطويره وقال بأنه سيطور المواهب.
1: كيف يمكن لكلوب أن يحل هذه المشكلة؟
0: يعني هو قال صراحة بأنه سيعمل على تطوير اللاعبين الموجودين، وسيعمل على تنمية المواهب الموجودة، وسيعمل على الفئات العمرية. كل لاعب سيكون مرشح للمنتخب الألماني بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن عمره. قال صراحة بأنه التشكيلة القادمة التي ستضم 57 لاعب، التشكيلة الأولية، سيكون فيها مفاجآت كبيرة وأسماء غير متوقعة. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأنه، هو قال أيضا بأنه لا يمكن أن تعتمد على 11 لاعب في المباريات الأربعة القادمة، لذلك أعتقد بأنه سيعتمد على نظام المداورة، سيعتمد على الفئات الشابة لبناء منتخب ليس فقط لأجل اليورو القادم وإنما لأجل كأس العالم القادمة.
1: طيب يعني باسل، هل يمتلك، ذكرت أسماء كثيرة ستكون في المنتخب، برأيك هل هذه الأسماء يعني لديها القدرة على اللعب الضغط العالي الذي يمارسه يورغن كلوب؟
0: هو الحديث الآن في الاتحاد الألماني لكرة القدم كان عن الطريقة التي سيعتمدها يورغن كلوب عندما تم الإبقاء على رودي فولر. رودي فولر في البداية كان متردد لأنه يعلم ربما سيصطدم مع يورغن كلوب في بعض التفاصيل، ونحن نعلم في كأس العالم ما حدث من ربما يعني شجار بسيط بين يورغن كلوب ورودي فولر حول طريقة لعب منتخب ألمانيا وحول الأسماء. هو قال أتمنى أن يكون ناجلزمان قد اختار هذه التشكيلة، هو يعتقد أنه أو ربما يشكك بأنه رودي فولر كان أحد الأسماء التي كانت تؤثر على خيارات المدرب. لذلك أعتقد شخصيا بأنه يورغن كلوب هو هذا التحدي الذي يبحث عنه، بأن يملك خيار وقرار استراتيجي ويملك كل الصلاحيات. الإعلام الألماني تحدث اليوم بأنه يورغن كلوب ربما لأول مرة هو المدرب الذي أتى بقوة ليكون صاحب القرار الوحيد. كان أحد أبرز الشروط لدى يورغن كلوب أن يمتلك كادر خاص، أن يضاف إلى كادره أسماء جديدة غير الأسماء السابقة التي ربما أشار إلى أنها كانت تتدخل في القرارات. لذلك أعتقد بأن يورغن كلوب هو أقوى من أي مدرب وصل إلى دكة تدريب المنتخب الألماني وقادر على صنع المفاجآت.
1: نعم، ابقى معنا باسل لنتعرف معا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها يورغن كلوب قبل توليه تدريب المنتخب الألماني.

0: عودة لك باسل. يعني باسل، كيف يمكن لكلوب يعني تحقيق التوازن بين العناصر الجديدة التي ذكرها و يعني العناصر والمحافظة على أصحاب الخبرة قبل بطولة يورو 2028 وكأس العالم 2030؟
1: اليوم تحديدا كان من المفترض أن يكون يورغن كلوب يحاضر في إحدى المؤتمرات الخاصة بالمدربين في غرب ألمانيا، لكنه اعتذر وقال لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتحدث بكلمة يؤخذ عليها من قبل الاتحاد الألماني أو من قبل حتى الصحافة الألمانية بشكل مختلف تماما. لذلك أعتقد شخصيا بأنه اليوم عندما يريد تحقيق التوازن، عندما يبدأ وتحديدا اليوم رودي فولر بالحديث على أنه كيميش سيبقى مع المنتخب الألماني لكن سيعود إلى مركزه الأساسي الذي يلعب فيه في نادي بايرن ميونخ، وعندما قال كلوب بالأمس بأنه سيعتمد على طريقة جديدة وعلى أظهرة جديدة ربما تكون من المواهب ربما تكون مفاجأة، أعتقد بأنه بهذا الخيار يقول بأنه لا أحد يستطيع فرض اسمه على يورغن كلوب، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه استبعاد أسماء كبيرة مثل كيميش، ربما يمكنه استبعاد مثل نوير لأنه نوير ربما يوجد بدائل يعني في هذا المركز، لكن صراحة يوجد مراكز لا يمكن ليورغن كلوب التخلي عنها، وتحديدا كيميش الذي كان وبحسب الإعلام الألماني وبحسب الجماهير الألمانية أحد أبرز سمات التفوق في المنتخب الألماني، لم يكن عالة على المنتخب الألماني كما كان اللاعبون آخرون مثل ربما مانويل نوير. لذلك أعتقد شخصيا سيطعم نعم يورغن كلوب المنتخب الألماني ببعض المواهب، لكن لا يمكن التخلي

0: عن هذه المواهب إلا بعد فترات معينة، بعد أن تقوم الجهات التي تساعد ربما يورجن كلوب بتطوير المواهب الشابة ليكون هناك بديل لكيميش الذي من المفترض بأنه لن يكون حاضرا في المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة، لكن ربما يكون حاضرا في اليورو، وهنا سيعمل نظام المداورة ربما على تعويض ما سيفقده في كأس العالم القادمة.
1: نعم باسل، يعني المدرب يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي يعني وجه ربما رسالة للإعلام بأن يبتعدوا عن عائلته وخصوصية عائلته، يعني كيف كانت برأيك يعني العلاقة بين الإعلام الألماني ويورجن كلوب على مدى التاريخ؟
0: علاقة يورجن كلوب مع المنتخب الألماني علاقة جيدة نسبيا، لكن هذا لا يعني بأنه ستستمر هذه العلاقة بالإيجابية خلال الفترات القادمة. المشكلة في الإعلام الألماني أن الإعلام الألماني أكبر صحافة صفراء وأكثر صحافة صفراء في أوروبا موجودة في ألمانيا، يعني فعلا موضوع العائلة إذا خرجت عائلته فيهم إلى مكان ستناول الصحافة الألمانية بأن هذه العائلة قامت في المكان الفلاني بعمل فعل يعني إجراء شيء معين، لحقتهم إلى المطاعم، لحقتهم ربما إلى الأندية التي ربما يتابعونها. المشكلة الأساسية في الإعلام الألماني في الصحافة الصفراء بأنه فعلا يعني تدخل في كل شاردة وواردة، لذلك وقال لا تدخلوا في عائلتي. هذا ما حصل مع ناجلسمان عندما وجهت الصحافة الصفراء وقالت بأنه صديقة ناجلسمان هي من كانت تفشي أسرار ناجلسمان للصحافة الألمانية، أثرت بشكل كبير جدا على ناجلسمان، حتى أثرت عليه عندما لعب لمنتخب الألماني بغض النظر عن في فترة بايرن ميونخ حصلت هذه الحادثة. لذلك هو يعتقد شخصيا بأنه إبعاد عائلته عن الواجهة سيساعده أيضا في التركيز على المنتخب الألماني، ويعلم جيدا بأن الصحافة الألمانية الصفراء نقدية بشكل كبير جدا وتتدخل في أمور أكثر من المعتاد هنا في ألمانيا، لذلك يريد أن يعيش بالفعل حالة معزولة عن الوسط الخارجي والتركيز على المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، يعني خلال تصريحاته أيضا كلوب أشار إلى تجارب منتخب فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، برأيك يعني ما هي أبرز الدروس التي يمكن أن يستفيد منها كلوب من هذه التجارب؟
0: كلوب تحدث تحديدا وقال هل نحن يمكن تصنيفنا من بين المنتخبات الأولى؟ قال بكل تأكيد لا. وعندما سئل وقال هل يمكن أن نقول بأننا نملك نوعية اللاعبين في المنتخب الإسباني أو المنتخب الفرنسي، قال أيضا لا، لكن قال أيضا بأنه يمكن تطوير اللاعبين الحاليين المواهب الموجودة في ألمانيا لنصبح بين هذه المنتخبات الصف الأول التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على تطوير المواهب، التي صبرت على هذه المواهب حتى وصلت إلى هذه النقطة. لذلك أعتقد شخصيا بأننا يجب أن نتحدث ربما بعد اليورو القادم، وبعد أن نعطي يورجن كلوب تقريبا سنتين من الوقت، يمكن أن نتحدث هل ألمانيا وصلت إلى مستوى المنتخبات الأولى أم لا. هو يتحدث عن قرار طويل الأمد، صحيح بأنه العقد يمتد حتى عام 2030، لكن ما يبحث عنه يورجن كلوب، ما يبحث عنه المنتخب الألماني، سياسة طويلة الأمد، ربما يتتمكن يعني بهذه السياسة ألمانيا من تحقيق ثورة، وبالتالي أن يمتد عقد يورجن كلوب إلى ما هو أبعد من ذلك، لأنه يعلم جيدا بأنه العقد الأخير ليورجن كلوب كمدرب، ويريد أن يصنع بالفعل ذكريات جميلة مع المنتخب الألماني وفي مسيرته التدريبية بشكل
1: نعم
0: عام.
1: نعم باسل، هل سيستطيع كلوب حقيقة يعني بالفعل إعادة المنتخب الألماني إلى مصاف المنتخبات الكبرى، وبالتالي التتويج في بالألقاب في المستقبل القريب؟
0: يعني هناك إجماع سواء في الشارع الألماني، سواء في الإعلام الرياضي الألماني، وسواء حتى في مكاتب مسؤولي القرار في اتحاد الألماني كرة القدم، إذا لم يتمكن يورجن كلوب من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، وهذا المشروع إذا لم يتمكن من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، لن تعود الكرة الألمانية مجدداً بين أو المنتخب الألماني بين المنتخبات الكبيرة على مستوى أوروبا والعالم، لأنه يورجن كلوب هو حاليا المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، وبالتالي إذا لم يتمكن يورجن كلوب فعليها الاستعانة بمدرب خارجي، وهذا لم يحدث في تاريخ الكرة الألمانية بأن استعادت بمدرب خارجي، لأن يورجن كلوب وأن يعني نظرية المدرب الوطني في ألمانيا نظرية يعني صراحة مترابطة، لا يمكن إيجاد مدرب آخر في الوقت الحالي أفضل من يورجن كلوب، وبالتالي هو القرار الصائب للمنتخب الألماني، ويعتقد الجميع بأنه المنتخب الألماني سيكون بالفعل في مكان مناسب بين المنتخبات الكبرى بعد أن يعيد يورجن كلوب إلى جادة الصواب كما يقال.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت عربي.
3: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
4: بالموت يا احنا.
5: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما يا رب
3: قتل الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

النظر الكرام، أهلا بكم إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. في ثالث محطاته الخارجية، رئيس الوزراء العراقي يزور أنقرة الثلاثاء على رأس وفد حكومي لتعزيز العلاقات التركية العراقية. الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية شمال كردفان ويبسط سيطرته على مزيد من المواقع الاستراتيجية ويستعيد السيطرة الطريق الوصل بين الخرطوم والبيض. وضربات أوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية وبحر أزوف على طريق مضيق هرمز يهدد سلاسل التجارة العالمية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أنقرة الثلاثاء في ثالث محطات جولته الخارجية بعد واشنطن وطهران. وفي جعبته ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد والمياه وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. فما هي أبرز الملفات التي يحملها زيدي في زيارته إلى أنقرة؟ وكيف ستسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين بغداد وأنقرة؟
1: في ثالث محطاته الخارجية يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء إلى أنقرة بعد زيارته واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة. ويرافق الزيدي وفد حكومي يضم وزراء وقيادات أمنية وسياسية ومحافظين، حاملاً ملفات عراقية حساسة تتعلق بالجانب الأمني والحدودي وحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. ومن المرتقب أن تتضمن الزيارة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في قطاعات الأمن والطاقة والاستثمار والتجارة والنقل والبنى التحتية، كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة بحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي. زيارة الزيدي إلى أنقرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية التركية لتزامنها مع تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية متسارعة، كما ستكون نتائج الزيارة مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل تشابك المصالح الأمنية والاقتصادية والحاجة المتبادلة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع مشاريع التنمية والاستثمار التي تمثل أولوية استراتيجية لكل من بغداد وأنقرة.
0: وللمزيد أكثر ينضم إليها من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أرحب بك في البداية في العالم اليوم، ودعني أتناول معك الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة للزيدي إلى أنقرة والتي جاءت بعد زيارته لواشنطن وطهران مباشرة.
2: شكرا لكم على الاستضافة. تمثل محطة إقليمية مهمة للسيد رئيس الوزراء، خصوصا وأن هناك ملفات مشتركة ومصالح متبادلة ما بين بغداد من جهة وأنقرة من جهة أخرى. تكمن أهمية هذه الزيارة من ناحية التوقيت، خصوصا وهي تتزامن مع تحولات إقليمية كبيرة وأيضا تغير في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك يجد الزيدي بزيارته إلى العاصمة أنقرة محطة أساسية للدفع بتفاهمات مشتركة، خصوصا فيما يرتبط بطبيعة هذه التحولات التي نتحدث عنها. فضلا عن ذلك، يجد الزيدي من أن طبيعة العلاقات مع الجمهورية التركية وخصوصا في مجالها الاقتصادي يمكن أن تكون رافعة للأزمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي بالتحديد، خصوصا وأن السياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة محمد الشياع السوداني تسببت بانهيار مالي. ولذلك يبحث الزيدي في زيارته من ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية

0: تعقد شراكات اقتصادية كبيرة ما بين البلدين. يمكن هذه الزيارة محطة فارقة من خلال تفعيل المجلس التنسيقي العراقي التركي. فضلا عن ذلك يجد من الزيدي في هذا التوقيت بالتحديد مع غلق مضيق هرمز من أن إحياء اتفاقية مرور النفط العراقي من خلال الأراضي التركية خير ما يمكن أن يدعم العراق والخزينة العامة العراقية. لذلك هي محطة مهمة من وجهة نظري، لا تحمل بعدا اقتصاديا فقط وإنما بعدا سياسيا وأيضا إقليميا مهمة.
1: وفي ضوء ذلك دكتور إحسان، ستكون هناك ملفات عديدة حاضرة مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته يوم غد الثلاثاء، متمثلة في الجانب الأمني والتجاري والاقتصادي لا سيما النفطي، وكذلك بشأن تدفقات مياه نهري دجلة والفرات. التركيز في البداية من رأيك، والذي سيستحوذ على أهمية لدى زيارة الرئيس من ملفات؟
0: أنا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤسس لمحطة فارقة ما بين بغداد وأنقرة. طبيعة الملفات التي يحملها رئيس الوزراء السيد الزيدي، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى ملف التجارة البينية ما بين البلدين، هناك رغبة متبادلة في رفع سقف التبادل التجاري ما بين العراق وما بين تركيا ليصل ما بين 18 إلى 22 مليار دولار أمريكي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون ذات يعني منفعة متبادلة للبلدين. أضف إلى ذلك الزيدي يعني يدرك جيدا من أن هناك يعني خطوات من قبل تركيا باتجاه العراق خصوصا في قضايا المياه، وهو يركز الآن على هذا الملف بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى فرص استثمارية كبيرة جدا. يمكن لهذه الزيارة أن تعيد إحياء فكرة طريق التنمية، ذلك الطريق الذي طالما دفعت باتجاه تركيا لغرض أن يكون هناك ممرا تجاريا ساندا لطرق التجارة وإمدادات الطاقة، يعني على مستوى النفط، على مستوى الغاز، أو حتى على مستوى البضائع من الخليج العربي لتصل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. لذلك الملفات متعددة، يعني ما بين التجاري والصناعي، وبالإضافة إلى ذلك الملف الأمني من وجهة نظري سيكون حاضرا خصوصا فيما يرتبط بضبط الحدود بين البلدين ومنع يعني أن تكون الجغرافية العراقية منصة لاستهداف الأمن القومي التركي.
1: يعني في هذه الجزئية تحديدا لعلك تدرك تماما دكتور إحسان بأن تركيا تتخذ نهجا متعلقا بتصدير الاستقرار والأمن والسلام ما يحدث انتعاشا وازدهارا اقتصاديا، فكيف سيكون برأيك التركيز فيما يتعلق بمصادر الطاقة والكهرباء بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق بميناء جيهان التركي من قبل بغداد؟
0: تركيا لها تعاون كبير في مجال الطاقة، يعني الأنبوب الذي يمر من خلال يعني كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي، أنا أعتقد هو من الأولويات بالنسبة للسيد الزيدي، يعني خصوصا في ظل يعني الرغبة بإعادة إحياء اتفاق أو يعني التوقيع على اتفاق جديد، يعني هذا سيوفر للعراق منصة مهمة بالنسبة لتصدير النفط. حتى في مجال الطاقة الكهربائية تركيا ونتيجة تعاقدات العراق ساهمت برفد منظومة الطاقة الكهربائية من خلال ما يعرف بالمحطات العائمة، وهذا أنا أعتقد سيؤخذ بنظر الاعتبار ليس فقط على مستوى البنى التحتية للطاقة الكهربائية وإنما على مستوى التجميد. أنا أعتقد

0: أن واحدة من أهم الملفات التي قد لا تكون معلنة هو أيضا تلك الاتفاقات التي ستكون في المجال العسكري، خصوصا في مجال يعني الطائرات المسيرة. العراق سيبحث مع الجانب التركي قضية الحصول على الطائرات المسيرة التي أثبتت التركية طبعا التي أثبتت نجاحها بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها العراق في هذا الوقت بالتحديد. لذلك أنا أعتقد أن الزيارة رغم أنها يعني تبحث قضايا التحول الإقليمي، لكن لا يمكن الابتعاد عن مجالها أو بعدها الاقتصادي بالتحديد. ومن ثم وصول العراق إلى بانياس من جديد يعني كنفط عراقي، أنا أعتقد سيكون ذات فائدة كبيرة جدا. العراق بحاجة إلى ما يقارب يعني تصدير مرة أخرى عن طريق ميناء جيهان التركي إلى ما يقارب 1,250,000 إلى 1,500,000 برميل نفطي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيحقق عوائد للموازنة الاتحادية العراقية، وأيضا ينعكس إيجابا على تركيا التي ستستحصل يعني وفق الاتفاق المزمع عقده على عوائد يعني نتيجة مرور هذا النفط من خلال أراضيها. لذلك أنا أعتقد هناك يعني فرصة سانحة للدولتين لغرض يعني البدء بمسار للعلاقات في كل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
1: دكتور حسان، تركيا لعبت دورا بارزا ومهما فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، وذلك للوصول إلى حلول دبلوماسية سياسية بين البلدين، وكان ذلك أيضا يتمهم مع الدور العراقي لا سيما بعد زيارة الزيدي لواشنطن وما حمله من رسالات إلى طهران. إلى أي مدى سيكون هناك تنسيقا في هذه الجهود وفي هذه النوايا بين بغداد وأنقرة لحلول دبلوماسية للوصول إلى حلحلة هذه الحرب الدائرة والمضي نحو طاولة المفاوضات؟
0: أنا أعتقد أن العراق يركز على الدول الفاعلة التي تدفع باتجاه الاستقرار. تركيا يعني وباعتراف طهران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الوسطاء الرسميين يعني باكستان وقطر أشاروا إلى أن تركيا كان لها دور فاعل ومهم ومؤثر في المفاوضات التي نتج عنها تهدئة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. في ظل تصاعد احتمالية عودة الحرب تبدو هذه الزيارة مرة أخرى لتعيد تلك الجهود من خلال التكامل. أشرت قبل قليل حضرتك إلى الزيارة التي قام بها السيد علي الزيدي إلى واشنطن، هذه بحد ذاتها أنا أعتقد تمثل محطة يعني في جانب الحرب الأمريكية الإيرانية في مهمة لإجراء نوع من الضغوط التي يمكن من خلالها الذهاب نحو تهدئة. العراق الآن رغم أنه نقل رسالة إلى إيران لكن هو يريد أن يعيد تموضعه أيضا كالطرف يعمل على التهدئة والاستقرار، ولذلك يجد في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية التي سيزورها السيد الزيدي في الخميس المقبل ما يمكن أن يدعم التهدئة والوصول إلى تسوية أو اتفاق سلام شامل ما بين واشنطن وطهران.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الجيش السوداني تقدمه في ولاية شمال كردفان محققا انتصارات سريعة وحاسمة، ويستعيد سيطرته على الطريق الواصل بين العاصمة الخرطوم

0: مربيض. ارتفاع أصوات المدافع وزيادة عدد الخنادق لا يمنع من رؤية الجانب الإنساني من الحرب التي يبرز فيها وجع آلاف السودانيين المحرومين من الغذاء والدواء وحتى من المأوى.
1: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب.
0: وللمزيد أكثر معي هنا في الاستوديو سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطيب. سيد الطيب، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه التطورات الأخيرة والتي وصل إليها الجيش السوداني بسيطرته على أم بادر. ماذا تعطيه من استراتيجية وما الذي ستعطيه أيضا للسلطات الشرعية في السودان على الصعيد السياسي؟
2: شكرا جزيلا لك وشكرا للاستضافة. حقيقة أن الأوضاع في الميدان تتحرك باتجاه استعادة الدولة لكامل سيطرتها على التراب السوداني، وهذا أمر إيجابي، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الحرب. القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها وواجبها في تحرير التراب السوداني، لكن استمرار الدعم الخارجي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى ميليشيا الدعم السريع يغذي الطموحات والأطماع السياسية للميليشيا، وبالتالي يغذي استمرارية الحرب ويزيد من ضراوتها أيضا، لأن الإمارات تقدم أسلحة متطورة تساعد الميليشيا على قتل المدنيين وعلى ارتكاب مزيد من الجرائم، وكلنا شاهدنا ما فعلته الطائرات المسيرة الإماراتية في مدينة الفاشر وفي القصف على الأبيض، وأيضا في الهجوم على الأراضي السودانية من في الحدود الشرقية من أثيوبيا. الشاهد وشاهدنا أيضا تورط الإمارات العربية المتحدة في جلب مرتزقة من شتى بقاع العالم حتى من كولومبيا للقتال في صفوف الدعم السريع، وهم ساهموا هؤلاء المرتزقة الكولومبيين في ارتكاب مجازر شنيعة عند سقوط الفاشر في أكتوبر في العام الماضي. لكن الشاهد أن التقدم الذي قام به الجيش اليوم بتحليل مناطق كبيرة في ولاية شمال كردفان، وقد زارها السيد رئيس مجلس السيادة بنفسه بعد ساعة

0: ساعات قليلة من تحريرها، دفعت الميليشيا إلى حالة من الاضطراب. ظهر هذا الاضطراب جليا في الخطاب الذي خرج به قائد الميليشيا حميتي بشكل متوتر وشكل يائس، وهو يدعو قواته إلى تغيير تكتيكاتها وإلى التوقف عن تصوير انتهاكاتهم حتى لا يعني يسجلها المجتمع الدولي وحتى لا يوثقها الإعلام. هذا الخطاب اليائس الذي دفع قائد الميليشيا إلى مخاطبة مرتزقته عبر الإعلام وعبر الخطابات المفتوحة يكشف أن الدعم السريع فقدت تماسكها المؤسسي وتحولت إلى تحالف من لوردات وأمراء الحرب الذين يقاتلون بلا نسق مركزي. وهذا الأمر خطر جدا لأنه يزيد من وحشية هذه القوات في التعامل مع المدنيين. في العموم أن السلام لن يقاس بمجرد التقدم العسكري ولا بمجرد قبول مبادرات خارجية أو رفضها، لكن سيقاس حقيقة بعودة المواطنين المدنيين إلى مناطقهم ومعاودة حياتهم. وفي ذلك نجد أن منظمة الهجرة الدولية IOM قبل أسابيع قليلة قالت أنه في الثلاثة أشهر الأخيرة عاد أكثر من 4.5 مليون مواطن سوداني عادوا إلى مناطق سكنهم الطبيعية، 2.5 مليون منهم عادوا إلى الخرطوم. وهذا يعني أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، بدأ السودانيون يعودون إلى ديارهم، وهذا هو السلام الحقيقي الذي تزعى إليه الحكومة.
1: سيادة المستشار، يعني في ضوء كل ما تفضلت به لا سيما الارتباك الواضح من خلال كلمات حميتي ومخاطبته لميليشياته كما تفضلت، كيف ستتحرك السلطات الشرعية في السودان لاستثمار كل ما حققته حتى هذه اللحظة على أرض الواقع؟
0: بالنسبة للحكومة السودانية فهي تعتبر المواطنين السودانيين في المناطق التي يسيطر عليها أو تحتلها ميليشيا الدعم السريع هم رهائن قيد احتياز غير قانوني لدى ميليشيا الدعم السريع التي تستغلهم لتنفيذ وتحقيق مطامعها السياسية، ومن خلفها مشروع الإمارات التي تحاول الضغط على الحكومة السودانية من خلال ابتزازها عبر سلامة مواطنيها. الحكومة السودانية ستتحرك في كل المحاور. الجيش يتقدم في شمال كردفان وأيضا في غرب دارفور. الجيش وصل إلى أقل من 30 كيلومتر من مدينة الجنينة في سعيها لتحرير المواطنين من قبضة الميليشيا. وأيضا الحكومة السودانية تستمر في الانخراط مع أي مبادرة جادة لتحقيق السلام في السودان، لكن أي مبادرة لا تضمن حماية المدنيين ولا تضمن تحرير السودانيين من قبضة الدعم السريع هي لن تحل الأزمة ولن تكون طريقا.
1: ذكرت سيادة المستشار بأن ستكون هناك ردة فعل وحشية من قبل الدعم السريع في إطار حماية المدنيين وعدم انتشار توسع رقعة هذه الردود الوحشية من قبل الدعم السريع، ما هي الخيارات لدى السلطات لا سيما الجيش السوداني؟
0: الجيش السوداني جزء من الحكومة، جزء من السلطات، فهو لا يملك خيارات منفصلة عن خيارات السلطات. الحكومة السودانية منخرطة وتفضل الوصول إلى حل سياسي لأنه سيكون أقل كلفة، لكن السودانيون وحكومتهم لم يختاروا هذه الحرب. هذه الحرب شنتها دولة الإمارات العربية المتحدة على السودان عبر أداتها ميليشيا الدعم السريع، ويعني اشترت بعض الساسة السياسيين لدعم هذه الميليشيا في كل الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها. نحن لم نختار هذه الحرب ونحن نختار السلام، لكننا نختار السلام الذي يضمن سلامة مواطنينا، الذي يضمن أمان واستقرار البلاد، والذي يضمن وحدة وسيادة السودان. شروط نجاح أي مبادرة لتحقيق السلام في السودان هو التعامل مع الواقع وليس مع المطامع الإماراتية في السودان.
1: يعني ذكرت بأن الدعم السريع يتلقى دعما خارجيا لا سيما من قبل دولة الإمارات، ما هو بالتالي التحرك في نطاق الإقليم لدى السلطات السودانية لتلقي الدعم لمواجهة كل هذه الأساليب التي تتخذ وتدعم بالتالي الدعم السريع.
0: الحكومة السودانية وشعبها والمتطوعين في صفوف القوات المسلحة السودانية والأبطال في القوات المسلحة السودانية يستمرون في بذل الغالي والنفيس من أرواحهم لتحرير بلادهم. هناك يعني الدول الكبيرة في الإقليم، الدول الراسخة في الإقليم

0: مثل السعودية ومثل مصر ومثل تركيا. هذه دول لها تاريخ يمتد إلى آلاف السنين ولا تعاني من عقدة الدول الصغيرة مثل دولة الإمارات التي تحاول الاستثمار في الفوضى وعدم الاستقرار. هذه حكومات تدعم الشرعية في السودان وتدعم الاستقرار في السودان، لكن للأسف الأشقاء، ولا نقول الأشقاء في الإمارات، الشعب الإماراتي شعب شقيق، لكن القيادة الإماراتية وبالخص محمد بن زايد وإخوته يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار ليس في السودان فحسب، بل يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار في ليبيا، في اليمن، في الصومال، لأن ذلك يعني ربما يخاطب عقدة النقص بتاعت الدول الصغيرة التي لها موارد كبيرة.
1: فيما يتعلق بالتنسيق بين تركيا والسودان، لا سيما السلطات السودانية تدرك تماما، لعلك تدرك بأن تركيا تصدر سياسة السلام والاستقرار وبالتالي الانتعاش في العلاقات. حجم التنسيق بين تركيا والسلطات السودانية لعودة السودان باستقراره وأمنه في البلاد،
0: سياسة السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب. الدعم السريع هي ميليشيا إرهابية، وتركيا لها تجربة سرة في محاربة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في حدودها، وهي تجربة نستفيد منها في السودان. حاليا تركيا هي من الدول الداعمة على الصعيد الإنساني، على الصعيد الاقتصادي للحكومة الشرعية في السودان، وهو الموقف الذي نتوقعه من الدول الراسخة التي تحاول الحفاظ على الاستقرار، لأنها لا تخوض مؤامرات إقليمية يعني تحاول الاستفادة والاستثمار في عدم الاستقرار.
1: يعني هذه الدول الراسخة المتمثلة في مصر والسعودية وكما تفضلت تركيا للعب دور الوسيط، إلى أين وصلت كل هذه الجهود؟
0: للأسف تركيا حاولت الوساطة من قبل بين الحكومة السودانية وبين النظام نظام بن زايد في الإمارات، ولكن كالعادة يعني تملص نظام بن زايد من مبادرة الرئيس رجب الطيب أردوغان، وكذلك حاولت جهات أخرى أيضا التوسط مع النظام بن زايد الإماراتي، لكن ظلوا سادرين في غيهم وظلوا يعني مستمرين في المراهنة على استخدام نفوذهم السياسي خصوصا في الدوائر الغربية لتوفير حماية لميليشيا الدعم السريع من الانتهاكات التي شهد العالم كله على ارتكابها. للأسف نأمل أن يعودوا يعني أن يعود النظام الإماراتي إلى رشده، وإلا فإن ذلك سينقلب عليه لا محالة.
1: على الصعيد الإنساني سيادة المستشار، الدور الذي لعب من قبل السلطات السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تحيط بعديد المناطق والأقاليم في السودان، لا سيما الأكثر سخونة في التوترات الميدانية.
0: حقيقة أن السودان يعاني من أكبر كارثة إنسانية، لكن هذه الجملة وحدها لا تكفي، لأن السودان لا يعاني من كارثة إنسانية بدون فاعل أو نتيجة لزلزال أو كارثة طبيعية. هناك كارثة إنسانية في السودان نتيجة للجرائم التي تشنها قوات الدعم السريع والتي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المواطنين السودانيين. ولعلك تلاحظ أن المناطق التي يتم تصنيفها بأنها تعاني من فجوة غذائية أو أنها تعاني من انعدام للأمن أو تعاني من جرائم حرب وجرائم إنسانية هي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. الحكومة السودانية تقوم بواجبها في تقديم الخدمات لمواطنيها، وحتى المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع تستمر الحكومة السودانية حتى الآن في دفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة مثل المعلمين والأطباء والموجودين هناك، لأنها تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الخدمات الاجتماعية لكل المواطنين. والمضحك في الموضوع أن ميليشيا الدعم السريع تقوم باعتقال مقدمي الخدمات العامة بتهمة التعاون مع الحكومة السودانية لمجرد أنهم يستلمون مرتباتهم من الحكومة السودانية. هذا الأمر غير معقول، هذا الجنون الذي يحاول البعض تبريره أو يحاول البعض يعني إجبارنا على التعايش معه، هو محاولة لإجبارنا للتعايش مع الاحتلال، ومحاولة لإجبارنا على التعايش مع المعاناة، ومحاولة لإجبارنا على القبول بأخذ مواطنين السودانيين رهائن لدى الطموحات الإماراتية، وهذا ما لن نقبل به. نحن نفضل في الحكومة السودانية إنهاء هذا الأمر

0: عبر حل سياسي يتم عبر سحب مرتزقة الدعم السريع من احتلالهم للمناطق المدنية وتجميعهم في معسكرات، وبعد ذلك التعامل معهم عبر ترتيبات أمنية تنزع سلاحهم، تعيد دمجهم في المجتمع أو تعيد دمجهم في القوات المسلحة إذا لم يرتكبوا جرائم شنيعة، وبعد ذلك مخاطبة قضية توحيد الجيوش في السودان والقضايا السياسية التي تتيح الانتقال إلى استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان. لكن محاولة فرض قسمة سلطة مع قيادة الميليشيا الحالية أو مع يعني توابع النظام الإماراتي هو أمر لن يقبله السودانيون، ولن يقبلوا بأن يروا الدعم السريع مرة أخرى في قيادة البلاد سياسيا.
1: أشكرك جزيلا شكر سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطيب عن هذا الكم الوافر من كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، توسع أوكرانيا من هجماتها ضد المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو، في حين يتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر كييف الأجزاء الغربية من أراضيها. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الضربات الأوكرانية للعمق الروسي وزيادة معدلات الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية.
1: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا، فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها، وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها، وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردنية السابق الفريق قاسم محمود. سعادة الجنرال، أرحب بك بداية في هذه الحلقة للعالم اليوم، ودعني أتناول معك ما الذي يدور الآن من معطيات وصلت إليها هذه الحرب الروسية الأوكرانية.
2: أستاذ أحمد، مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. لا شك أن الحرب الأوكرانية الروسية أخذت مدى زمني أكثر بكثير مما أحد يتوقع، وتحولت إلى حالة من الاستنزاف البطيء للطرفين. الميدانيا الروس يتقدم ببطء وبخسائر كبيرة، استراتيجيا الأوكرانيين نجحوا في فعلا خلق معادلة تماثل استراتيجي باستهداف العمق الروسي، المواقع الرئيسية الإدارية اللوجستية التصنيعية الطاقة، وكذلك حقيقة خطوط المواصلات المطارات وما إلى ذلك، وبالتالي نجحوا فعلا في خلق حالة من القصور اللوجستي الذي

0: يستطيع أن يدعم هذه الجيوش الكثيرة. هناك حوالي 5 جيوش حقيقة روسية موجود الآن في الجغرافيا الأوكرانية مقابل حوالي 3 إلى 4 فيالق. الفيالق طبعا أكبر من فرقة، وإلى حد ما تصل إلى فرقتين لكل منها. فبالتالي هناك قوة، يعني الميزان القوة من حيث العديد والقوة حقيقة باتجاه روسيا. لكن هذه الحرب مرة أخرى واضح أنها بدأت تأخذ أبعاد جديدة. يعني هذا الاستهدافات المتبادلة للموانئ، للحاملات أو ناقلات المواد الغذائية وحتى النفط حقيقة، يعني يأتي بأضرار أكبر ويجعل هذه الحرب أكثر تأثيرا عالميا حقيقة، وتتكامل مع الحرب القائمة في الشرق الأوسط حقيقة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، لكي فعلا تضغط أكثر على العالم بكل موارده الأساسية ومواده الأساسية، أمنه الطاقوي، أمنه الغذائي، الاقتصادي بشكل عام، الأسعار العالية، كل ذلك موجود. الحرب الآن أيضا وأفاقها بالانتهاء عسكريا لا تزال بعيدة. صحيح أن هناك نجاحات يعني روسية تقريبا تم الاحتفاظ عليها، ويضاف إليها نجاحات محدودة ببطء كبير جدا، وهناك حضور أوكراني. أوكرانيا تحاول أن تخلق أبعاد جديدة للحرب حتى أيضا تعيد إنتاج نفسها كقوة عسكرية يمكن أن يعتد بها أوروبيا وأمريكيا. بدأت في الآونة الأخيرة تتدخل في حرب الشرق الأوسط، دعمت بعض الدول في الأيام الأخيرة، بدأت أيضا استهدفت سفينة نقل إيرانية، وبالتالي أدخلت بعدا جديدا. وكأن هناك حالة من التكامل بين الحربين، الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وقد يكون ذلك حقيقة بفعل إسرائيلي واضح مباشر لكي يعيد إنتاج الرئيس الأوكراني أمام الرئيس الأمريكي.
1: وبالتالي سيادة الجنرال، يعني كيف يمكن أن تفسر كل هذه التطورات، لا سيما اختلاف أساليب الحرب، استهداف روسيا لسفن تجارية تحمل الذرة الأوكرانية والرد من قبل أوكرانيا على العمق الروسي؟ إلى أين ماضية هذه الحرب أو هذه المعطيات إذا ما قرأت عسكريا؟ ما الذي ستؤسس له لاحقا كل هذه المعطيات؟
0: أعتقد أحمد الحرب الآن هي المستوى الاستراتيجي واضح أنه عاجز أن يكون عسكريا بالمطلق، وبالتالي يوظف إمكانات عسكرية لتحقيق أهداف ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير جدا. وقد تكون المبادرة جاءت من أوكرانيا حقيقة بسبب عدم توازن القوة العسكرية الميدانية مع الروس. فبالتالي الأوكرانيين من 2 سنين أو أكثر حقيقة بدأوا يستهدفوا العمق الروسي ويذهبوا إلى أهداف حقيقة فعالة وحساسة ومهمة ومؤثرة، وفعلا أثروا كثيرا على الحالة الروسية الداخلية وعلى الاقتصاد الروسي. وبالتالي كان الرد الروسي الطبيعي أن يبادلوا أوكرانيا بنفس المستوى. فبالتالي بدأت أيضا روسيا تستهدف الأهداف ذات البعد الحياتي اليومي، مراكز الطاقة، مراكز التخزين، والطرق المواصلات، السكك الحديدية، الموانئ والبواخر، وبالتالي أيضا تمنع أوكرانيا من تصدير موادها الأساسية التي تعتمد عليها بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية في حالة الحرب. فبالتالي هذا التماثل الاستراتيجي هو ضرورة روسية حقيقة حتى يعني يقطع الطريق أمام زيلنسكي أن يكون قادرا على أن يحقق أي شيء في الميدان بهذا التفوق الاستراتيجي. وبالمقابل أيضا حقيقة هناك ظروف عسكرية يعني صعبة جدا على الجيشين. الحرب طالت كثيرا، في عياء قتالي في الطرفين، في صعوبة بالغة في تحقيق نتائج حاسمة ميدانيا على المستوى العملياتي وعلى المستوى التعب حقيقة، بغض النظر عن التفوق بالأعداد هنا الروس خصوصا، وخصوصا الجغرافيا أيضا ليست جغرافيا صديقة بل هي جغرافيا أيضا يعني عامل احتكاك كبير جدا، يضاف إلى العوامل الأخرى العديد البشري مهم جدا في الطرفين، يعني سواء كان الروس يعني حقيقة هناك صعوبة في سد النقص في الخسائر بسبب فعلا أمد الحرب وبسبب ذكاء الأسلحة وقوة الأسلحة وتيت الأسلحة سواء كان المسيرات أو الصواريخ أو المدفعية وغيرها. هناك وسائل قتال تعمل، جميع الوسائل تعمل وتأتي بنتائج حقيقة مباشرة حيث الخسائر الميدانية. فبالتالي حرب حقيقة بات واضح أنها يعني أخذت حالة من شبه الثبات إلى حد ما والاستنزاف طويل المدى، وكأن العالم خصوصا أمريكا باتوا يتقبلوا هذا الوضع على أساس أنه أيضا يعني يحيد روسيا في المشهد العالمي حاليا، خصوصا انه واضح

0: احنا ان امريكا يعني ذهبت الى حرب في منطقة الخليج لكي فعلا تعيد تصحيح مسار الوضع العالمي لصالحها بكل معنى الكلمة بعد ان بدأت بوادر التراجع. فبالتالي الحالة الاستراتيجية العالمية والجيوستراتيجية موجودة في المشهد جدا حقيقة، وان امريكا فعلا اعتقد هي ذهبت بهذا الاتجاه، وقد تكون امريكا ومعها اسرائيل المحرك الاخطر. يعني اوكرانيا من اسابيع الاولى لهذه الحرب في الخليج حضرت، وحضرت مع دول العربية حقيقة، جاءت بالطائرات المسيرة وبأجهزة أو أطقم تدريب وما إلى ذلك، والآن تتحول من تقديم طائرات مسيرة ودعم وتدريب إلى الدخول مباشر بالحرب خلال استهداف سفينة إيرانية بشكل مباشر في بحر قزوين. وبالتالي أنت تتحدث عن خط اتصال إسنادي إيراني بديل موجود، تحاول أوكرانيا بالتنسيق مع إسرائيل وبالتأكيد برضا أمريكي أن تعطلوا على إيرانيا حتى تكتمل سلسلة الحصار أو طوق الحصار من اتجاه آخر على إيران. إذن حربين متكاملتين أو متناغمتين حقيقة، لأنه يبدو فعلا أن هناك دورا أمريكيا إسرائيليا بذلك وضغطا على
1: وفي ضوء ذلك يعني سيادة الجنرال، في ضوء ذلك وفي ضوء الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا ومطالب أوكرانيا بذلك، لا سيما الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف، هناك أنباء تتحدث عن نشر قرابة 30,000 جندي من كوريا الشمالية. يعني ما الذي يريده بوتين من خلال كل هذه التغيرات في ساحة مسرح العمليات، لا سيما أنه هدد باقتطاع أجزاء من كييف الغربية؟
0: هذا صحيح. أولاً هذه الرواية رواية أوكرانية وليست روسية. يعني أعتقد روسيا عميقة بشرياً، تتحدث عن أكثر من 200 مليون روسي، يعني لن يكون صعب على روسيا أن تأتي بالقوى البشرية، خصوصاً أن هناك فعلاً في حالة وطنية قومية في الحرب. لكن ومع ذلك ممكن، الحرب ثقيلة، الحرب طويلة، الحرب ضغطت، وكوريا حليف لروسيا، هذا أيضا وارد. وجود هذا العنوان قوى بشرية ليس عنوان إيجابي لروسيا بالمطلق، لأنه فعلا يعني إذا روسيا تلجأ إلى دولة مثل كوريا الشمالية تأتي بمقاتلين، فهذا أعتقد يعني يعتبر يعني مثلب واضح استراتيجي. ممكن روسيا تحتاج إلى معدات معينة، صناعات يعني ما بتقدر تنتج بتطلبات الميدان، لجأت إلى إيران وأتت بالطائرات المسيرة، صحيح قد تكون لجأت إلى كوريا أيضا ببعض الصواريخ، هذا أيضا موجود، لكن قوة بشرية أعتقد ليس إيجابيا لروسيا، ويدل على أن روسيا حقيقة ماضية تماما بغض النظر عن الوسائل وعن المصادر، ماضية تماما بإرادة حديدية أن تصل إلى أهدافها البرية المعلنة لهذه الحرب، وهي فعلا احتلال كل جنوب أوكرانيا. الآن صار تحدث عن الغرب، يعني الغرب يعني تحدث عن ميناء أوديسا وأطراف كييف. وبالتالي وإذا بتتذكر لما بدأت الحرب، هي بدأت من خلال بالأسبوع الأول بتطويق كييف، لكن المسار السياسي برعاية تركيا حقيقة يعني أقنع الروس أن يتراجعوا، بدأوا بالتراجع، هناك بدأت الحرب تأخذ مجرى آخر. لكن واضح أن القيمة الجيوستراتيجية العالية لموقع أوكرانيا الجغرافي الاستراتيجي بين الناتو وروسيا، وانحياز الكامل للناتو وهذا الاتجاه حقيقة يجعل روسيا حقيقة تذهب إلى أبعد الحدود في هذه الحرب وتعيد الأمور إلى نصابها، خصوصا هناك قوميا من يتحدث في روسيا أن أوكرانيا أصلا هي جزء من روسيا وليست دولة، بل قدمت هدية واستقلت بشكل يعني غير يعني هذا البعد موجود. لكن أعتقد هي المعادلة الجيوستراتيجية العالمية، أمريكا والصين وروسيا ودول أوروبا طبعا الاتحاد الأوروبي، الناتو الآن يعني واضح أنه يتكامل إلى حد ما مع أوكرانيا. أوكرانيا دخلت في حرب الشرق الأوسط أو حرب الخليج وهرمز والمندب، يعني بعناصر أو بعدوين مهمة بريطانيا، وأوكرانيا موجودة أصلا. وبالتالي
1: سؤال أخير سيادة الجنرال، يعني فيما يتعلق
0: تحول إلى حد ما،
1: سؤال أخير فيما يتعلق ببحر أزوف، لعلك تدرك تماما بأن السيطرة حتى هذه اللحظة هي لموسكو، ولكن هناك تهديدات من قبل أوكرانيا، وهذه الحرب يعني من خلال معطياتها ومن خلال مآلاتها هناك سيطرة على مواقع استراتيجية، ما الذي يكتسيه هذا البحر من أهمية في هذه الحرب الدائرة؟
0: أحمد، أزوف بحر يعني إقليمي محدود، هو بحر روسي أوكراني بعد الحرب حقيقة أصبح شبه روسي، لأنه روسيا الآن تحتل الجنوب الأوكراني بنسبة عالية جداً.

0: بالتالي أصبح عسكريا مسيطر عليه كثيرا من قبل روسيا، ويبقى هو أيضا أحد المنافذ المهمة لتصدير المنتجات الروسية، سواء خصوصا الحبوب والزيوت وما إلى ذلك، وحتى بعض تصدير النفط يأتي من هذا. إمكانيات أوكرانيا الاستراتيجية بالصواريخ والمسيرات حقيقة تنجح أيضا بغض النظر عن مستوى السيطرة الفعلية، لكنها تنجح باستهداف أيضا إمكانيات روسيا التصديرية، يعني ونجحت في الوصول إلى بواخر أو سفن أو حتى قطع حربية في مرحلة معينة أيضا، من خلال بالتالي تبقى قادرة على التأثير، لكن أعتقد التأثير سيبقى في حدود الاقتصاد الروسي بشكل رئيسي، وسيكون له انعكاس إذا تكامل مع ما يحدث في هرمز والمندب. حقيقة تتحدث أيضا عن حلقة إضافية تضغط على العالم، على الاقتصاد العالمي، على النقل، على التأمين، على الكلف، على وعلى الأسعار وعلى وكل شيء حقيقة. فبالتالي هي مع أنه إقليمي محدود، لكن في الحالة في اللحظة في الظرف هذا، مع أيضا ما يحدث في بحر قزوين أيضا، أنت تتحدث عن حالة متكاملة، وكأن هناك فعلا صورة استراتيجية أكبر تريد لهذا العالم أن فعلا أن يعي أن هناك قوة معينة يجب أن لا ينسى العالم مدى قوتها ومدى حضورها ومدى ومنك. يعني أعتقد الاستراتيجية الأمريكية قد تكون وراء كل ما يحدث، وقد يكون التعنت للرئيس الروسي عن عدم يعني التعاون أو الاستجابة لضغوطات ترامب وطلباته بوقف الحرب جزء رئيسي أيضا من هذا التركيز وهذا الضغط، لكن يبقى أزوف إقليميا، لكنه إذا أضيف إذا إلى قزوين وإلى الهرمز وإلى المد بالله، يعني تصبح حالة يعني وكأنها صورة عالمية مقصودة.
1: أشكرك جزيلا شكر. من عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاسد محمود عن كل هذه التفاصيل وهذه القراءة والمعلومات، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم نظر الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذ

0: بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: أسرع وقت في كل الأحوال.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتع عربي.
0: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي، معتبرا أن الحصار البحري يمثل تهديدا لتوسيع الحرب بالمنطقة. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية

0: إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدا قائمة بما وصفها بالخطوط الحمر استعدادا للاجتماع مع ترامب، وتشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات على مختلف الجبهات، إلى جانب الإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالك احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي بلدة جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية وفق مصادر طبية، كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة أحدهما بجروح خطرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا، تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام، ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: للعيلة يعني كله عنده جرح، والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة، فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على قليلة أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجري وراها زي وإحنا مش عارفين من هي، بنجري وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة، بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العراعرة البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
4: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديداً.

0: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار. يعني لا تعطوني انذار بأسبوع، قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما انت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا، ولا طلعوا والباقي يظل تحت شو اسمه الطمام،
1: وهدوا البيت.
0: وهدوا البيت مساحته 250 متر، والصور هي منقرهم كلياتي.
1: عملية الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: في السودان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وبين أم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية.
3: شاوس القوات في الخطوط الأمامية، أول حاجة بنقول لهم ربي يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية. وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير. قال بفوز عن في البيت في الخلا ما بندق.
2: هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
4: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم

0: دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا. قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
2: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها

0: إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
1: تواجه أوروبا واحدة من أعنف حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تواصل نيران التهام مساحات واسعة في مدينة بوردو الفرنسية وعدة مناطق إسبانية وسط مخاوف من موجة حر جديدة.
2: تسابق فرق الإطفاء في جنوب غرب فرنسا الزمن لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو في ظل تحسن مؤقت في الأحوال الجوية قبل وصول موجة حر جديدة يتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. فرق إطفاء رومانية انضمت إلى جهود مكافحة الحرائق في فرنسا، فيما تعمل الآليات الثقيلة على فتح ممرات وإنشاء عوازل نارية بمحاذاة الطرق الرئيسية في محاولة للحد من تمدد النيران التي باتت على بعد كيلومترات من مداخل مدينة بوردو. ووفق السلطات الفرنسية، أتت الحرائق منذ بداية العام على أكثر من 116,000 هكتار، فيما سجل أكثر من 13,500 حريق، وتشير السلطات إلى أن 9 من كل 10 حرائق كانت ناجمة عن نشاط بشري، وأن معظمها بسبب الإهمال، فيما أضرم بعضها عمداً مع تسجيل أكثر من 160 عملية توقيف منذ مطلع يوليو. أكثر من 220,000 شخص جرى إجلاؤهم كإجراء احترازي بسبب الحرائق، كما تضرر نحو 240 منزلاً تضرراً كلياً أو جزئياً، ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 2500 رجل إطفاء إلى جانب قوات عسكرية وأمنية تواصل مراقبة المناطق المتضررة. أما في إسبانيا فتتواصل عمليات مكافحة الحرائق في مناطق عدة بينها مدريد وأبيلا وكاستيون، حيث تنفذ المروحيات وطائرات إلقاء المياه طلعات متواصلة لدعم الفرق الأرضية، كما امتدت النيران في بعض المواقع إلى الطرق السريعة، ما دفع فرق الطوارئ إلى إغلاق عدد من المحاور والعمل على احتواء ألسنة اللهب. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا الغربية أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافاً، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة مع موجات الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مدعومة بهجمات المستوطنين المتطرفين التي باتت تثير قلق الشارع الأمني السياسي الإسرائيلي خوفا من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة شاملة ضد الوجود العسكري الإسرائيلي. رسالة إلى ترامب وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري ودبلوماسي إسرائيلي تحذره من قرارات نتنياهو على أمن إسرائيل في الضفة الغربية قبل ساعات من زيارته المرتقبة إلى واشنطن، وانتقادات علنية في الكنيست للقرارات الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. فإلى متى ستتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وما موقف المجتمع الدولي منها؟ ما السبيل للجم قطعان المستوطنين وداعميهم في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، كما ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. إذن بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، أبدأ من الخليل معك دكتور بلال بالحديث الآن عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات، مداهمات، مصادرة أراضي، إغلاق طرق، إضافة طبعا إلى ما يشكله اعتداءات المستوطنين، يعني من حالة أيضا تشي بالمخاطر. هل يأتي ذلك في إطار الانتهاكات التي اعتاد عليها أبناء الضفة الغربية، أم أنها لربما تأتي في سياق آخر يحضر له؟
1: مساء الخير. يعني إذا ما كنا نناقش هذا الموضوع في سياق زمني مثلا عمره 10 سنوات، ففعلا هناك تحولات. نحن لا نتحدث عن سلوك معتاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان الاعتياد مثلا في الانتهاكات والإصرار على الاستيطان، لكن ما أقصده بالسلوك السياسي، بمعنى أنه على مدار العقود المنصرمة كانت مسألة الاستيطان في الضفة الغربية هي محل خلاف ما بين السياسيين الإسرائيليين، مسألة الاعتداءات المستوطنين هي محل خلاف داخل المستوى السياسي الإسرائيلي. لكن ما نشهده الآن أنه هذه

0: العمليات التي تتم في الضفة الغربية هي عمليات انتقلت من كونها عمليات كانت تمارس سابقا من قبل غلاة المتطرفين المستوطنين إلى عمليات تمارس من ذات الجهة، لكنها أصبحت الآن جزء من صناعة القرار في إسرائيل، لم تعد على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية. وهذا هو التحول الأهم برأيي، بمعنى أنه كان دائما في السابق هناك من يحاول أن يجمل الصورة في إسرائيل، وهناك من يقول أنه هذه سلوكيات يعني لا تعبر عن سياسة الدولة، لكن ما نشهد حقيقة الأمر الآن
1: نعم
0: هي سياسات تمثل صلب صنع القرار. ولذلك يمكن فهم ما يجري في سياقات ثلاث. السياق الأول أنها تعبر عن أيديولوجيا وعقيدة أصبحت جزء من مكونات الحكومة الإسرائيلية، وهذا عبر عنه مرارا، وقد ناقشنا هذا الأمر في أكثر من مرة على هذه الشاشة من خلال خطة سموتريتش، وهي لم تعد خطة لشخص وإنما
1: صحيح
0: خطة لتيار سياسي كامل متحالف مع نتنياهو. وأنا هنا أذكر السيدات والسادة المشاهدين بأنه هذه الحكومة بنيت على أساس الاتفاق على أمور متعلقة بالضفة الغربية، يعني لم يكن هذا التحالف ليتم لولا تعهدات من قبل رأس الحكومة الإسرائيلية المتمثل في نتنياهو لهذه الجماعات بأنه سيمضي قدما في الاستيلاء على هذه الأراضي وإعدام فكرة الدولة الفلسطينية. إذا هذا هو السياق الأول. والسياق الثاني سريعا هو سياق يعني أمني، وهكذا يعتقد جزء من الإسرائيليين حقيقة، ليس كل الإسرائيليين، لكن هناك من يروج في إسرائيل لفكرة مفادها أن الانسحاب من بعض الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تم على يد أريئيل شارون في 2005 من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، جلب لإسرائيل من هاتين المنطقتين مشاكل أمنية، وبالتالي إعادة الاستيطان في هذه المناطق وإعادة الاستيطان في مناطق أخرى وتوسيعها قد يحفظ لإسرائيل الأمن.
1: النقطة
0: وهذه
1: الثالثة دكتور
0: مسألة
1: بلال.
0: يعني
1: النقطة الثالثة دكتور
0: المسألة
1: بلال.
0: الثالثة أننا قبيل انتخابات إسرائيلية، وباختصار شديد الدم الفلسطيني يستخدم كجزء من الدعاية في إسرائيل.
1: طيب دكتور كمال، بالنظر إلى ما تفضل به دكتور بلال بأن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هو مختلف لربما عن السابق، هو يأتي في إطار عقيدة وسلوك أمني طبعا قبيل انتخابات إسرائيلية، دعني أربط هذا الموضوع بما يتعلق بزيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه في ترامب. هنالك حوالي 600 مسؤول أمني إسرائيلي وغيره طبعا رفيع المستوى وجه برسالة إلى ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو يحذره فيها من اتساع عنف المستوطنين والخطر الذي من الممكن أن يترتب على أعمال العنف هذه، وأنها لربما توازي أو أكثر خطرا من أحداث 7 أكتوبر. هل سيتلقف ترامب هذه الرسالة؟ كيف من الممكن أن يتعامل معها في إطار لقائه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن؟
2: تحياتي لكم وللدكتور بلال وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، ما جاء به الدكتور بلال صحيح، وهو أيضا يمثل نقطة تحول في السياسة الأمنية الإسرائيلية. يعني إذا قيمنا ما يجري الآن على الأرض نجد بأن المستوطنين ينتشرون من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وليس في بؤرة واحدة وليس في مكان واحد، وقد شملت جميع المحافظات حتى غور الأردن. إذن هذا يعبر عن تنسيق بين تلك المجموعات والحكومة الإسرائيلية، وهي سياسة أرادها نتنياهو أن يطبقها من أجل أن يضغط باتجاه الإدارة الأمريكية ويقايض الضفة الغربية مقابل إشعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط والهجوم على إيران. دائما وأبدا تذكرين عندما كان يغادر نتنياهو إلى واشنطن يترك المنطقة في فوضى عارمة، وعندما التقى بترامب المرة السابقة اجتاح جنوب لبنان، ويعني كان هنالك قصف شديد وما إلى ذلك، وأيضا بدأ بهدم البيوت في الضفة الغربية وفي القدس وما إلى ذلك. نحن الآن نشهد تحول كبير يشمل جميع الأراضي المحتلة، وهي نقطة مهمة جدا يريد نتنياهو أن يقايض بها ترامب مقابل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران. وهذا لا يخدم المصلحة الأمريكية في الحقيقة، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية لن تدعم نتنياهو، لكن الأولوية الآن في الإدارة الأمريكية أصبحت يعني باتجاه مصلحة معينة من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإكمال ما تم إنجازه، خاصة عندما يتحدث ترامب عن مجلس السلام في غزة وعن الاتفاق المنشود مع لبنان وعن تثبيت الأوضاع في سوريا. وبالتالي الآن أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن أن يضغط على نتنياهو، لكن هذا لا يعني بأنه سيؤيد حل الدولتين، ولكن لكي يتماشى ويتماهى نتنياهو مع سياسة ترامب، ومن الممكن أن تكون محور نقاش في اللقاء بين نتنياهو وترامب من أجل الاتفاق على استراتيجية معينة، كون الاستراتيجية يعني الأمريكية ضربت في بداية المعركة مع إيران من قبل إسرائيل، والآن يعني أصبحت الإدارة الأمريكية واعية من خلال تجربة الميدان بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تكمل هذا المشوار لوحدها من دون تطبيق الاستراتيجية الأمريكية، خاصة وأن يعني الحرب مع إيران هي مأزق كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم. ويريد ترامب أن يثبت الأمور وأن يحصل على اتفاق نووي.
1: نعم دكتور بلال، المؤشرات الكثيرة يعني كما أيضا تفضلت تقرأ ما يحصل على اعتباره تحولا يتجاوز سياسة فرض الأمر الواقع، ودعني أستشهد هنا على سبيل المثال بمؤتمر انتخابي لحزب الصهيونية الدينية الذي عقد في شباط الماضي في مستوطنة بيزاغوت شمال رام الله، حضره ممثلين من مستوطنات غوش عطسيون، بيت إيل، جبل الخليل، كدوميم، إفرات، مجلس غور الأردن، وأعلن فيها بتسلائيل سموتريتش ما يعرف بثورة الاستيطان 2030. كيف تقرأ خطورة ذلك في ظل أيضا ما يمارسه المستوطنون الآن بالتوازي مع دعم حكومة بنيامين نتنياهو لهم؟
0: أقرأه على أنه ليس يعني تصريحا شعبويا، يعني مشكلتنا أستاذ أسماء ليست مشكلة الكل، لكن مشكلة بعض التعقيبات على ما يجري، على أنها تأتي في سياق أنه والله لدينا يعني شخصيات غوغائية في إسرائيل تتمثل في بن غفير وسموتريتش، يعني ولا يؤخذ بكثير من كلامهم من كلامهما، لكن حقيقة الأمر سموتريتش لديه رؤية ولديه خطط، وأنت تفضلت بالإشارة إلى بعض تصريحاته، هو يسير وفق خطة منهجية، طبعا هو لا يمثل نفسه ويمثل تيار في إسرائيل، طبعا هذا التيار يعني إذا ما ذهبنا إلى القاعدة الانتخابية لسموتريتش نراها محدودة جدا، لكن إذا ما رأينا إلى هذا التيار على أنه تيار ينال رضا شريحة واسعة من الإسرائيليين، فهو من الناحية الفكرية يحظى بكثير.
1: ولكن
0: من
1: دكتور بلال أتوقف دكتور بلال أتوقف عند ما يتعلق بربطها بالانتخابات، يعني هذه الممارسات أيضا لا تأتي في سياق انتخابي بل تنسجم مع تصور سياسي فيما يعرف بخطة الحسم التي تقوم على فرض قانون الآن لسيطرة إسرائيل على حوالي 82 من أراضي الضفة الغربية، يعني نحن أمام إعادة هندسة الواقع السكاني والديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة.
0: صحيح، الخطورة ليست مرتبطة باستخدام هذه الملفات كجزء من الدعاية الانتخابية، نحن لا نستطيع إغفال كون الانتخابات قريبة، لكن أنا أتفق يعني مع ما جاء في سؤالك بأنه نحن نتحدث عن سياسات تقوم على تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، لأنه المستوطنات مثلا التي تفضلت بسردها معالي أدوميم، غوش عطسيون، وأرئيل، يعني لمن لا يعلم هذه المستوطنات طبيعة هذه المستوطنات وأماكن وجودها، معناها تمزيق الضفة الغربية إلى جنوب ووسط وشمال، وهي غير متصلة حقيقة من الناحية الجغرافية على اعتبار أنها مفصولة الآن من خلال هذه المستوطنات والحواجز العسكرية. وما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية أنها دفعت الفلسطيني للتكيف مع حالة الاعتمادية على السياق المحلي جدا، بمعنى أهالي محافظة الخليل في محافظتهم وكذلك بيت لحم وكذلك محافظات الشمال ومحافظات وسط الضفة الغربية. ما الذي يعنيه ذلك؟ من يقرأ خطة سموتريتش، هذه الخطة التي تقوم على إفقاد الأمل والحسم وما إلى ذلك تحتاج إلى مقدمات، جزء من هذه المقدمات تفكيك الديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية على مجموعة جغرافيات معزولة، الأمر الآخر تصعيد يعني بنى محلية لإدارة الشأن الفلسطيني بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية المركزية، وحاولوا ذلك فشلوا قليلا لكنهم يحاولوا الآن مرة أخرى. الأخطر من ذلك أننا نتحدث عن عملية تهاوي لكل البنية الأمنية الفلسطينية.
1: تماما دكتور بلال، أنا سآتي على ذكر هذه الجزئية، سأناقشك فيها. ولكن دكتور كمال، يعني في اللقاء نفسه، أنا أقصد المؤتمر الانتخابي لحزب الصهيونية الدينية، أيضا أعلن سموتريتش عزمه على إلغاء اتفاقيات أوسلو رسميا، إلغاء أيضا وجود السلطة الفلسطينية، العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وحتى أيضا من قطاع غزة. في ضوء ما تفضلت بأن الإدارة الأمريكية أو ترامب تحديدا يسعى إلى وضع أطر الاستقرار في المنطقة، هل من الممكن أن يتوافق مع هذا الطرح؟ وإن كان الأمر بلا، فكيف سيتصرف الآن؟
2: أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع نتنياهو حول يعني الاستراتيجيات العامة في السيطرة على المنطقة، لكن في التفاصيل الفنية داخل الأراضي المحتلة يتركها لنتنياهو. لكن إن دعت إلى عدم استقرار وجلبت الفوضى وأثرت على المصالح الأمريكية يتدخل ترامب. لكن تاريخيا، دعينا نعود تاريخيا، دائما وأبدا في إسرائيل هنالك قسمين، القسم الأول يحاول توقيع اتفاقات والقسم الثاني يحاول تخريبها. يعني سموتريش يريد أن يخرب جميع الاتفاقات السابقة، سواء بدأنا منذ يعني مشروع التقسيم عام 1947 بدأ بخط معين للضفة الغربية، ومن ثم يعني تمكنت القوات الإسرائيلية من التثبت على يعني نقاط استحكام القوة، يعني أينما كانت الوحدات ثبتت، ومن ثم أتينا إلى الجدار العازل. إذن هنالك تاريخيا تقسيم واتفاق، لكن في النهاية يثبت الوضع القائم ويأتي قسم آخر من إسرائيل ومن أحزاب متطرفة وينهي ذلك. ولذلك هذه خطة إسرائيلية متكاملة أعتقد، وبأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن يعمل عليها سواء كان من أجل الانتخابات أو غيرها. وبالتالي إذا يعني عملنا استفتاء داخل يعني إسرائيل للشعب الإسرائيلي سيصوت إلى مثل هذه الأشياء، خاصة عندما يعني نتحدث عن أمن إسرائيل وما إلى ذلك والحجج الواهية التي يتبناها كثير من الأحزاب داخل إسرائيل. وبالتالي كل هذا التقسيمات وكل هذه الخطوط وهذه البلوكات يعني الجغرافية هدفها واضح، هي عدم حصول الفلسطينيين على دولة والوقوف في وجه حل الدولتين وفصل الجغرافيا الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب. ويعني دائما وأبدا يظهر متطرفين مثل سموتريش وبن كفير. وبالتالي يعني نلاحظ أن يعني لقاء ترامب بنتنياهو سيكون حول مسائل عامة تختص بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وقضايا لبنان وسوريا وإيران، لكن التفاصيل الفنية من الممكن داخل الضفة الغربية أن يضغط بهذا الاتجاه شيئا ما بشكل مؤقت، لكن هذه الأمور ستعود لأنها خطة استراتيجية منظمة منذ استلام نتنياهو. ويعني اليمين المتطرف في إسرائيل يحاول أن يتبع مثل هذه الخطط.
1: نعم دكتور بلال، يعني عطفا أيضا على ما تفضل بذكر دكتور كمال، على ما يبدو بأن الولايات المتحدة باتت تدرك بأن الفاعل الرسمي الفلسطيني لا يمتلك قدرة لا سياسية ولا ميدانية على مواجهة هذه التحديات، إضافة طبعا إلى ما تعايشه الآن السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية. هل سيفرض هذا الأمر الآن لربما بعض التصورات لترامب على السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية؟
0: وحقيقة حالة الضعف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية السبب الأساسي فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا هنا أريد أن أبني على ما تفضل به الدكتور، أنه دونالد ترامب من أول القرارات التي أصدرها هو قرار رفع العقوبات عن المجموعات الاستيطانية التي كانت أمريكا قد فرضت عقوبات عليها في عهد جو بايدن. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خلاف، نحن نتحدث عن ضوء أخضر منذ اللحظة الأولى، ما قبل التصعيد وما قبل 7 أكتوبر. هذه أمور تمت في عهد دونالد ترامب. المسألة الثانية إنه السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على مواجهة التحديات ليس لغياب الرغبة وإنما لغياب المقومات التي كانت مرتبطة ببنائها منذ البداية. وبالتالي الدكتورات الآن أو فرض شيء ما على السلطة الفلسطينية، لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية ما يمكن أن تفعل أكثر مما فعلته. وبالتالي العقبة الآن هي عقبة أمريكية تمثل ظهير للإسرائيليين، لأننا يمكن أن أسرد مجموعة من السياسات التي تثبت أنه لا يمكن أن نتوقع من دونالد ترامب أن يقف عقب الإسرائيلية. ذكرت لك إزالة العقوبات، أيضا مسألة نقل السفارة إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، كلها أمور هي عبارة عن

0: البرنامج الانتخابي للصهيونية
1: نعم،
0: الدينية والصهيونية القومية.
1: بس دكتور
0: إذا
1: بلال، في الآن
0: الأرضية
1: تحولات في المشهد. أنت تتحدث عن الحرب على إيران، تتحدث عن الوضع أيضا المتغيرات في سوريا، ما يتعلق باتفاقيات السلام اللبنانية إسرائيلية. أرحل ذلك إلى الدكتور كمال. دكتور كمال، أيضا بنيامين نتنياهو في لقاء المرتقب مع دونالد ترامب سيناقش، إضافة طبعا إلى ما يتعلق بالحرب على إيران والحفاظ بين مزدوجين على ما يسميه أمن إسرائيل، سيناقش توسيع دائرة السلام من حولنا، هكذا قال. هل يعني هذا الأمر بأن هنالك خطة لربما تعد لإعادة الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الواجهة من جديد؟
2: أعتقد بأن الخطة الإسرائيلية واضحة، وخطة ترامب سواء كان بالفترة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الثانية، هذا هدف منشود للإدارة الأمريكية أولا وأيضا لإسرائيل. لكن يعني المواقف العربية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والدول العربية، تنص على أن يعني لا يمكن أن يكون هنالك تطبيع من دون الوصول إلى حل الدولتين، وبالتالي هذا يتناقض مع ما يجري في الضفة الغربية الآن من قتل للمواطنين وهدم للبيوت وحرق للأشجار وحرق للمساجد. وبالتالي أعتقد بأن المسألة ستطول، لن تكون على المدى القريب نهائيا. وطالما لدينا هنالك صراع مع إيران لم ينتهي على الإطلاق، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الأمور، خاصة ونحن لا نعلم ماذا تمتلك إيران ولا نعلم ماذا ينوي ترامب أن يفعل مع إيران لحد الآن. وبالتالي أعتقد بأن يعني نتنياهو اجتمع بكاتس قبل أن يغادر، وقرر يعني التركيز على البؤر الاستيطانية ودعمها قبل الذهاب إلى هذا اللقاء. هذا يعني بأنه يريد أن يقايض شيء مقابل شيء. من الممكن أن يكون الاتفاقات الإبراهيمية من ضمن المقايضة، وضرب إيران ومفاعلاتها النووية من قبل يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المقايضة. وبالتالي أعتقد بأن نتنياهو سيضغط بهذا الاتجاه.
1: أهمية مواجهة دونالد ترامب المماطلة الإسرائيلية الآن، يعني فيما يتعلق بهذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوسع دائرة الاستيطان وما يتعلق بعنف المستوطنين، إضافة إلى ما ذكرته أنا في بداية الحلقة من أن هنالك شخصيات إسرائيلية على سبيل المثال إيهود أولمرت وإيهود باراك تنتقد الآن ما يقوم به بنيامين نتنياهو وتوجه رسالة لاذعة إلى الرئيس ترامب، يعني لفرض لربما ما يتعلق ب يعني وقفه عند حده. فبالتالي كيف لترامب الآن أن يتصرف في ضوء كل هذه المعطيات الجديدة، طالما أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وتحتاج إلى حالة من الاستقرار؟
2: نعم صحيح، من الممكن أن يسعى ترامب إلى الضغط على نتنياهو لإعادة ترتيب أوراق الإدارة الأمريكية في المنطقة، ويعني تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية بشكل مؤقت. لكن لا أعتقد بأن ترامب يريد ذلك بشكل دائم، لأنه يريد أن يناور ويعني يركز على الملف الإيراني وعلى الملفات الأخرى التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني الآن ترامب هو يركز على مصالحه أكثر من مصالح إسرائيل. لكن هنالك عوامل عدة يعني تلعب في هذا الموضوع. أولا أعتقد بأن النقص في الذخيرة الذي ورد في كثير من الصحف الأمريكية يحتم على ترامب بأن يضغط على إسرائيل أن لا تفتعل شيئا جديدا في المنطقة ولا تؤجج المنطقة من جديد، حتى يعني يقوم بتزويد الوحدات العسكرية بصواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد، وخاصة عندما نتحدث أن هنالك طائرات تزويد للوقود في إسرائيل. يعني الآن تخيل لو قامت إيران بضرب هذه الطائرات، ستكون خسارة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نتنياهو أن يتريث.
1: نعم، بكل الأحوال هذا ما أسعفنا به الوقت، ولكما جزيل الشكر من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال زغول، كما أشكرك أيضا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، فشكرا جزيلا لكما، والشكر لكم موصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: قيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع تأكيد حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتع عربي.
0: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي، معتبرا أن الحصار البحري يمثل تهديدا لتوسيع الحرب بالمنطقة. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدى قائمة بما وصفاها بالخطوط الحمر استعدادا للاجتماع مع ترامب، وتشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات على مختلف الجبهات، إلى جانب الإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوري

مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوية و

0: إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية. وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية. وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالك احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية، كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في دير البلح وسط القطاع. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة أحدهما بجروح خطرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء

0: الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام، ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
2: العيلة يعني كله عنده جرح والله كلهم معين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس إنه 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجري وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجري وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخير في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
3: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. في الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العراعرة البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
4: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
5: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما انت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا الباكي ظل تحت شو اسمه الطلام
4: وهدوا البيت
5: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
4: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالاستمرار في عمليات تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب اللبناني. وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد عون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقفها، وحذر من تداعيات تصعيد الميداني ومن أن تقوض الخروقات الإسرائيلية التفاهمات القائمة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى سوريا، مطالبا إسرائيل بوقف انتهاكاتها لاتفاق فض الاشتباك. وأضاف غوتيريش خلال تصريحات صحفية عقب اختتام زيارته إلى سوريا، أضاف أن الحكومة السورية يجب أن تتلقى دعما هائلا من وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساندة المهجرين داخليا، مشيرا إلى أن بعض العقوبات لا تزال قائمة ويجب رفعها. وشدد غوتيريش على أن الجولان أرض سورية، داعيا إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا. في السودان، تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم أقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بأحمدتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حمدتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
6: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجرهجخ، وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها

0: في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً، وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
2: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
1: أعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية إلبريدج كولبي أن البنتاغون أطلق مراجعة شاملة لوجود القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا بهدف تسريع تولي حلفاء ناتو مسؤولية الدفاع عن القارة. وأوضح كولبي أن مراجعة الوضع في أوروبا تأتي في عقاب إعلان وزير الدفاع بيت هيكسيث خلال اجتماع وزراء دفاع ناتو الأخير في بروكسل، وتهدف لإعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي في القارة لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على تحمل حصة أكبر من عبء الدفاع. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها احتجاجات وعصيانا مدنيا تخلله إغلاق عدد من الطرق والمؤسسات العامة استجابة لدعوات أطلقها حراك سوق الجمعة احتجاجا على أزمة انقطاع الكهرباء. وأغلق محتجون الطريق الساحلية في منطقة جنزور إلى جانب مقر شركة ليبيانا احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة. كما رفع المحتجون شعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة مطالبين بتحسين خدمات الكهرباء ووضع حد للأزمة. قتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال في هجوم شنه مسلحون مجهولون على قرية زراعية شمال نيجيريا وفق ما أفاد به سكان محليون. وأكد أحد الناجين من الهجوم مقتل 31 شخصا وإصابة آخرين جراء الهجوم. من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية الجريمة بشدة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تراجع حاد لأسعار النفط مطلع الأسبوع بعد وقف القصف الأمريكي على إيران. الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها تعيدان رسم خريطة السياحة العالمية.

0: هبطت أسعار العقود الأجلة للنفط بقوة في تداولات مطلع الأسبوع مسجلة أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين مع تنامي الأمال بانحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الأسواق عودة تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية. وتراجعت العقود بأكثر من 6% بعدما علقت الولايات المتحدة قصفها للأراضي الإيرانية مقابل وقف إيران هجماتها على ناقلات النفط والغاز ومرافق إنتاج الطاقة في الخليج، مع عزز رهانات المستثمرين على إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. لكن بيانات شركات الشحن أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بعد عبور أقل من 10 سفن يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تراجعت حركة الشحن عبر باب المندب عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت منشآت نفطية سعودية، ما أبقى شركات الشحن في حالة حذر. ويرى محللون أن تعافي تدفقات النفط سيكون تدريجيا مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة إلى جانب الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية روسية في ظل أزمة وقود تشهدها روسيا. للنقاش معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة القعود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. رأينا إذن هبوط سريع لأسعار النفط خلال بداية تداولات هذا الأسبوع مع توقف الضربات الأمريكية على إيران، وبالتالي إلى أي حد أفرغت الأسواق فعليا كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية في رأيك؟
1: طبعا احنا نعتقد انه كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية هي ما يبين بالاسعار بين مستوى ال 75 دولار للبرميل الى طبعا مستوى ال 100 دولار او اليوم اللي هو ما بين ال 90 و 95 دولار. فنحن نتحدث عن تقريبا 30% الى 40% من اسعار النفط هي علاوة مخاطر. احنا هنا في بي ام اي فيتش سولوشنز لدينا بعض من السيناريوهات للاسعار. السيناريو الاساسي البولش والبيرش سيناريو، وتوقعنا هو انه سوف يتوصل الايرانيين والولايات المتحده الى اتفاق في نهايه الربع الثالث من هذا العام، ولكن بين تلك الفتره والان سوف نرى التقلبات والتذبذبات في اسعار النفط كما شهدنا التقلبات والتذبذبات في السيناريو الجيوسياسي على الواقع الحال. 13 يوم من الضربات، الآن توقفت الضربات وعدنا إلى الحديث عن الاتفاقيات وفتح المضيق ومذكرات التفاهم. هاي التقلبات احنا نتوقع ان الأسعار سوف تبقى بين مستويات ال 85 إلى 90 دولار كمتوسط إلى نهاية العام في الوضع الحالي ما بين ضبابية الموافقة وضبابية العودة إلى التصعيد والعمل العسكري.
0: لكن على الرغم من انحسار التوتر المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لازالت التهديدات الحوثية قائمة عبر ممر باب المندب، وبالتالي كيف يؤثر استمرار تغيير مسار الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح على تكلفة البرميل النهائي؟
1: هو طبعا مو تكلفة البرميل النهائي وإنما تكلفة الشحن، وتكلفة الشحن من الآن تم تسعيرها، وخاصة حتى من قبل مذكرة التفاهم تم تسعير تلك الأسعار وتلك المخاوف في أسعار طبعا التأمين، وأيضا تلك المخاوف في أسعار تكلفة الشحن بنفسها. طبعا هنالك فرق تقريبا 10 إلى 14 يوم حسب السوق النهائي لتلك الشحنات وتلك الناقلات، ولكن نتوقع بشكل عام هي زيادة ما بين 5 إلى 10% من التكلفة الكاملة للناقلات بسبب نوعا ما الانغلاق في باب المندب، ولكن لم نشهد انغلاق كامل لحد الآن.
0: وهنا يبرز الحديث عن تغير أوزان العوامل المؤثرة في تسعير النفط وتحولها من العوامل التقليدية مثلا قرارات أوبك وشركائها وكذلك المخزونات إلى الممرات البحرية حاليا.
1: طبعا هو الحركة الجيوغرافية هي حاليا الأثر الأساسي، وهذا بسبب أن الحركة الجيوغرافية تؤثر على سلاسل الإمداد، وسلاسل

0: الإمداد تعتبرها هاي اكزوجينس شوك، أو يعني تأثر لي عامل لا يمكن تلبيته من خلال الطلب والعرض بشكل طبيعي. فهاي الاكزوجينس شوك تعتبر فورس ميجور، تعتبر سبيسيفيك سيناريو، ولكن بسبب تواجد هذه الصدمات لمدة آخر بعضة أشهر لدينا ماكينيات، أولا في طرق الشحن وفي التأمين، وحتى في طبعا الكروز والشيبينج shipping firms themselves، شركات الشحن لديها الآن العديد من الخطط لتفادي أو تجنب هذه الاضطرابات والصدمات في سلاسل الإمداد لتلبية حاجة العرض للسوق. ونعتقد هذا هو سبب رئيسي في تراجع الأسعار بشكل سريع مقارنة في الصعود التدريجي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت أسعار النفط تقريبا عند $85 في بداية الأسبوع الماضي، وانتهت تقريبا فوق $100، واليوم رجعنا إلى مستويات التسعين، وقد نهبط إلى مستويات الـ85 إلى $89 حسب التطور الجيوسياسي والتوصل إلى مذكرات تفاهم، والتوصل طبعا إلى انتهاء للمعضلة من خلال الدبلوماسية.
1: وكالة الطاقة الدولية طبعا أكدت أن الأسواق ما زالت تحتفظ بهامش أمان بمليار برميل من احتياطات الطوارئ، وهنا يبرز التساؤل لربما حول إذا ما كان يشكل ذلك حقا هامش أمان بالنسبة للأسواق العالمية برأيك.
0: أعتقد إلى حد ما، وليس هو يعتبر تحوط كامل للإشكالية التي سوف نواجهها إذا استمر انغلاق المضيق على سبيل المثال إلى نهاية العام، وهو هذا يعتبر الـ worst case scenario لدى المحللين لنا في قطاع النفط والغاز. طبعا احنا نتحدث عن اولا الاس بي ار الاحتياطي الامريكي في اوطى وادنى مستوى له منذ عقود. ثانيا هنالك ضبابية حول قدرة الصين لاستيعاب الصدمات التالية او المستقبلية، مع الرغم من عدم وضوح كمية الاحتياطيات التي متوفرة لديهم. وأيضا هنالك أسئلة طبعا على النفط من خلال الشادو فليت أو من خلال طبعا الناقلات السرية. فإحنا نعتقد أنه الاحتياطيات كانت قصة تساعد في تجنب الصدمة الكبيرة وطبعا امتصاص الصدمة الحالية في بداية الحرب، عندما تحدثت وكالة الطاقة العالمية عن إطلاق 400 مليون برميل استباقيا لتسنيد العرض في أسواق النفط، ولكن لن يكن هذا العامل الأساسي أو الوحيد لتجنب الصدمة. وهذا طبعا يمكننا أن نراه من خلال السعر ومن خلال سرعة زيادة علاوة المخاطر في أسعار النفط من خلال الأسبوع الماضي، مع الرغم من أن الضربات لم تكن واسعة أو وسعت رقعة الحرب بشكل كامل أو كبير.
1: طبعا انخفاض أسعار النفط ينعش أمال البنوك المركزية في كبح التضخم، وبالتالي هنا نتحدث إلى أي حد يكفي هذا التراجع لتشجيع الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة برأيك والبنوك المركزية الأخرى؟
0: أعتقد أن هنالك أثر مختلف على أوروبا وبريطانيا على سبيل المثال مقارنة في الولايات المتحدة. طبعا أولا الولايات المتحدة هي مصدرة للطاقة، ولذلك الأثر التضخمي على الولايات المتحدة يختلف عن الأثر التضخمي في أوروبا وبريطانيا. طبعا هنالك كان بعض التوقعات بأن المعضلة الأخيرة واللي هي آخر تقريبا 12 إلى 13 يوم قد تسبب في زيادة فرصة ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا وفي المركز الأوروبي، ولكن البيانات الأخيرة أيضا كانت نوعا ما جيدة. يعني كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة في النمو الاقتصادي البريطاني، كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة أيضا في التضخم البريطاني. كان هنالك توقع أن لن يكون هنالك انخفاض في التضخم مثل ما شهدناه في آخر شهر. وأيضا أخذ في عين الاعتبار بأن الاحتياطي الأمريكي مع الرغم من دخول كيفن وورش لا يزال يعتمد طبعا نهجية الثلاثة أشهر من البيانات 3 month average of data قبل اتخاذ قرارات كبيرة قد تغير مسار المونيتري بوليسي وطبعا التضخم. فإحنا نعتقد أنه إذا استمرت أو رجعنا إلى التصعيد ورجعنا إلى مستويات الضربات التي شهدناها سابقا في أشهر أبريل ومايو، قد نشهد هنالك تغيرات في توجه البنوك المركزية. ولكن لحد الآن مع تراجع أسعار النفط خاصة ولدينا اجتماعات البنوك المركزية في هذا الأسبوع، سوف نرى المزيد من التوجه في الإعلانات التي سوف نشهدها يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
1: بما أنك تطرقت إلى أوروبا والإشكالية التي تواجهها أوروبا ونحن على مقربة من فصل الشتاء وتراجع في مخزوناتها النفطية وكذلك وقود الطائرات، ما الخيارات الآن أمام أوروبا برأيك لمعالجة كل ما تعانيه فيما يخص النفط ووقود الطائرات برأيك؟

0: أعتقد هو هنالك علاج صعب الذهاب إليه، وهنالك علاج نتمنى، أو على الأقل أوروبا تتمنى أن يتوصل إليه. العلاج الذي يعني is favorable بالنسبة لأوروبا هو طبعا فتح المضيق، التوصل لمذكرة التفاهم، التوصل إلى طبعا السلام في حركة الملاحة، لكي نستطيع إعادة طبعا العرض إلى الأسواق. أعتقد الخيار الصعب بالنسبة لأوروبا ولكن يجب أخذه في عين الاعتبار هي طبعا روسيا. روسيا والعرض الروسي شكل أزمة الطاقة الأخيرة في 2022 في أوروبا، وذلك شكل طبعا الستاج فليشن وستيكي انفليشن، وهي المشكلة التي اليوم لا نزال نعاني منها. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نتدخل أو نسمح لروسيا في بيع الطاقة، من بينها طبعا الغاز الأحفوري وأيضا طبعا النفط الأحفوري، إلى أوروبا لتجنب التضخم وتلك الوتيرة من الصدمة الطاقية؟ يجب النظر إلى طبعا الإي سي بي، يجب النظر إلى طبعا فوندولين، وما بعد ذلك بالنسبة ماكرون وطبعا أندي بيرنم في بريطانيا، هل سوف يسمحون لروسيا للعودة إلى السوق أم لا؟ أعتقد هو هذا العامل الرئيسي الأساسي والحل الأسهل، مع الرغم من طبعا المشاكل الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وناتو وما بعد ذلك، طبعا هو حل اقتصادي، فيجب أن نرى ما سوف يكون توجه الاتحاد الأوروبي في هذه المشكلة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة القعود. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه خريطة السياحة العالمية ترسمها تداعيات الحرب.

0: أهلا بكم من جديد. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية، ويعزو التقرير ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران، ما انعكس على أداء القطاع وأعاد رسم خريطة الوجهات السياحية.
1: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي، بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤاً حاداً في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية.

0: السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1 و3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3 و4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا. ما الذي يكشفه خفض تقرير للأمم المتحدة لتوقعاته لنمو قطاع السياحة عن واقع هذا القطاع وصناعة السياحة في ظل كل المستجدات الجيوسياسية؟
2: طبعا بداية تقرير مهم جدا في توقيت مهم جدا، من جهة مهمة جدا في تقرير حالة منظومة السفر والسياحة. يجب أن نتفق أولا أن منظومة السفر والسياحة هي منظومة هشة وحساسة جدا للكوارث والحروب الطبيعية، فلذلك هي هذه المنظومة هي أول من تتأثر وأكثر من تتأثر وكذلك آخر من يتعافى. وطبعا أكبر دليل على ما تمر به منظومة السفر والسياحة منذ 28 من فبراير هذا العام أثر على جميع المواسم، بداية موسم السياحة الرمضانية، السياحة الدينية، موسم الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والآن موسم الإجازات والعطلات الصيفية.
1: وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن السياحة العالمية دخلت مرحلة تسعير المخاطر الجيوسياسية وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط؟
2: بدون شك تقارير منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسفر والسياحة، وكذلك الاتحاد الدولي والنقل الجوي أياتا بخصوص الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، احنا قاعدين نتكلم عن 600 مليون دولار يوميا منظومة السياحة. لما نيجي نتكلم عن منظومة شركات الطيران، تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أعلن عن تراجع الأرباح توقعاته بالنسبة لعام 2026 بمقدار 23 مليار دولار لشركات الطيران، وهي أقل بكثير، تقريبا بأقل من النصف مقارنة بعام 2025 حيث حققت تقريبا 45 مليار دولار أمريكي. فطبعا هذا التراجع نتيجة الأزمة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي ولكن هو شريان حياة. اليوم لما نيجي نتكلم عن موضوع أمن الطاقة والوقود، وقود الطائرات، فشيء مهم جدا لشركات الطيران التي من منطقة الخليج العربي، من دول مجلس التعاون الخليجي، تقريبا تؤمن حوالي 30% من احتياجات العالم سواء في موضوع البترول والغاز. كذلك لما نتكلم ليس فقط عن الشحن البحري، كذلك عن الشحن الجوي، تأثرت المنظومة تأثير سيء جدا وسوف ينعكس سلبا حتى في الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.
1: بالحديث عن وقود الطائرات وكلفة الوقود، إلى أي حد غيرت كلفة الوقود من معادلة التسعير في قطاع الطيران والسياحة بشكل عام أستاذ أيمن؟
2: طبعا احنا لما نتكلم عن نسبة اسعار الوقود في تكلفة شركات طيران في الاحوال العادية احنا قاعدين نتكلم بين 20 إلى 25%، مع الارتفاع الكبير من بداية 28 فبراير بالذات لما نتكلم احنا عن وقود الطائرات وليس عن الوقود العادي، نتكلم عن اكثر من $150 الارتفاعات وصلت. طبعا هاي التأثير تشكل نسبة تقريبا في الرحلات الجوية نتكلم عن تقريبا من تكلفة الكلية تشكل تقريبا حوالي 30%، فطبعا تأثيرها كبير وانعكس انعكاسات سلبية على خطط وبرامج وجداول رحلات الطيران ليس في المنطقة فقط نتيجة الإغلاقات الجوية أو نتيجة تعطل مطارات عديدة في المنطقة، ولكن تأثرت بها دول من خارج المنظومة، نتكلم عن دول أوروبية، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان إفلاس وإغلاق شركة طيران سبيريتز، وهي طيران منخفض التكاليف تعتبر التاسعة على مستوى أمريكا من حيث عدد الركاب، فالتأثير كبير جدا وعميق ولا يختص في منطقة الشرق الأوسط فقط.
1: بالحديث عن منطقة الشرق الأوسط أستاذ أيمن، والتي تعتبر من أسرع مناطق العالم نموا في السياحة فعليا، وهنا أود أن أسألك عن حجم الضرر الذي لحق بتنافسية المنطقة في قطاع السياحة برأيك أستاذ أيمن؟
2: طبعا أهم شيء عندما يقرر المسافر أو العائلة أو الأسرة في الذهاب إلى منطقة معينة لقضاء فترة الإجازات، أكيد بكل تأكيد بجانب التكلفة موضوع الأمن والأمان، الثقة تأثرت، نرى تراجع أرقام أعداد الزوار الدوليين لمنطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون بسبب ما يحدث في المنطقة، حتى لما نتكلم عن موضوع السفر الخارجي أيضا هنالك تأثير، أوروبا تعاني تبحث عن السائح الخليجي كذلك شرق آسيا، فهو مربط الفرس عامل الأمن والأمان لكي ننتقل من مرحلة عدم اليقين فيما يحدث من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وموضوع الانفراجة في انفتاح مضيق هرمز.
1: حتى إذا ما تحدثنا عن مسارات الطيران لتجنب مناطق التوتر أستاذ أيمن، والحديث عن تأثيرها على ربحية من جهة شركات الطيران وحتى على كلفة التشغيل.
2: طبعا بكل تأكيد أختي العزيزة لما نتكلم عن مسارات آمنة وخطط بديلة لرحلات الطيران احنا نتكلم هنا عن تكلفة، لأن هنالك زيادة في عدد ساعات الرحلة المعينة التي تم تغيير مسارها، طبعا هاي التكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود الجنونية في المرحلة الحالية من بعد 28 فبراير سوف يكون تأثيرها تأثير كبير على شركات الطيران. احنا اليوم نتكلم عن عدد عمليات أقل، عدد رحلات أقل، وتكلفة عالية، وبالأخير للأسف شركات طيران متضررة، ومن سوف يتحمل هذه الفاتورة وهذه التكلفة هو المسافر بكل بساطة.
1: بالعودة إلى آخر التقارير حول مخزونات وقود الطائرات والتي هي عند أدنى مستوى لها في أوروبا، وبالتالي هنا ما السيناريو لربما الأقرب لأسعار التذاكر في ظل كل ما يجري واضطراب وانخفاض لمخزونات وقود الطائرات في أوروبا أستاذ أيمن؟
2: طبعا سؤال مهم جدا، يعني فتح المضيق وعبور ناقلات النفط لن يحل المشكلة من جذورها. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن اضطراب سلاسل الامداد، فشركات طيران مثل ما تفضلتي ومثل ما اشارت التقارير مخزوناتها في اقل المستويات، اليوم احنا نحتاج فترة لتعويض هذه المخزونات وهذا سوف يحتاج وقت. كذلك متى، السؤال المهم جدا اليوم والذي يطرح بكل قوة، متى سوف نعود في منظومة السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل 28 فبراير؟

0: العالم. طبعا هو موضوع مهم جدا، هو رافد مهم جدا للعديد من الاقتصاديات، بالذات لما نتكلم ما هي توجهات الدول بالتنوع الاقتصادي والاتجاه إلى موضوع السفر والسياحة والاستثمار في السفر والسياحة. اليوم البطولات الرياضية أصبحت تعتمد على كذلك على مفهوم منظومة السفر والسياحة من حيث الضيافة. المستقبل أكيد يمر بمرحلة حرجة، لكن لازم نرجع إلى موضوع العرض والطلب. أعتقد من سوف يحل هذا الموضوع وسوف يجيب على هذا السؤال جاهزية العرض وكذلك مستوى الطلب. فإذا وصلنا إلى حل لهذه النقطة ولا نقطة تعادل، فأكيد المستقبل حيكون مبشر لمنظومة السفر والسياحة في عام 2027.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقة ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي، معتبرا أن الحصار البحري يمثل تهديدا لتوسيع الحرب بالمنطقة.

0: وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع تأكيد حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية المواجهة مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وفريقه الأمنية أعدا قائمة بما وصفاها بالخطوط الحمر استعدادا للاجتماع مع ترامب، وتشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لإزالة ما تصفه تل أبيب بالتهديدات على مختلف الجبهات، إلى جانب الإبقاء على المناطق العازلة على الحدود والحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي.

0: قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالك احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في القطاع بتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي جبلية شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية، كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في دير البلح وسط القطاع. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة أحدهما بجروح خطرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها

0: الضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عملية البحث والانتشال.
1: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
0: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام، ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
2: العيلة يعني كله عنده جرح والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي وإحنا مش عارفين من هي، بنجر وراها.
0: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخير في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
3: في الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرارة البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان تجمع البدوي، وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
4: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
5: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا الباكي ظل تحت شو اسمه الطمام
4: وهدوا البيت
5: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
4: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى

0: حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف تراتي عربي من بلدة نعلين غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: أكدت واشنطن أن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطاري بين الجانبين. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة تنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري وتوسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام بين إسرائيل ولبنان. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالاستمرار في عمليات تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب اللبناني. وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد عون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقفها، وحذر من تداعيات التصعيد الميداني ومن أن تقوض الخروقات الإسرائيلية التفاهمات القائمة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى سوريا مطالبا إسرائيل بوقف انتهاكاتها لاتفاق فض الاشتباك. وأضاف غوتيريش خلال تصريحات صحفية عقب اختتام زيارته إلى دمشق أن الحكومة السورية يجب أن تتلقى دعما هائلا من وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساندة المهجرين داخليا، مشيرا إلى أن بعض العقوبات لا تزال قائمة ويجب رفعها. وشدد غوتيريش على أن الجولان أرض سورية، داعيا إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا. في السودان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. من جهة ثانية، أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في أم سيالة وجبرة الشيخ. وأضاف أن حاكم أقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو المعروف بحميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
2: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح

0: فتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه. وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندري فروبيوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. وبحسب المرسوم الحكومي سيبلغ إجمالي قوام القوات الروسية 2,426,130 فردا، بينهم 1,535,000 عسكري، مع زيادة عدد الأفراد 27,000 بينهم 25,000 عسكري. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية، فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية.

0: تواجه أوروبا واحدة من أعنف حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تواصل النيران التهام مساحات واسعة في مدينة بوردو الفرنسية وعدة مناطق إسبانية وسط مخاوف من موجة حر جديدة.
1: تسابق فرق الإطفاء في جنوب غرب فرنسا الزمن لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو في ظل تحسن مؤقت في الأحوال الجوية قبل وصول موجة حر جديدة يتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى

0: نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. فرق إطفاء رومانية انضمت إلى جهود مكافحة الحرائق في فرنسا، فيما تعمل الآليات الثقيلة على فتح ممرات وإنشاء عوازل نارية بمحاذاة الطرق الرئيسية في محاولة للحد من تمدد النيران التي باتت على بعد كيلومترات من مداخل مدينة بوردو. ووفق السلطات الفرنسية، أتت الحرائق منذ بداية العام على أكثر من 116,000 هكتار، فيما سجل أكثر من 13,500 حريق، وتشير السلطات إلى أن 9 من كل 10 حرائق كانت ناجمة عن نشاط بشري، وأن معظمها بسبب الإهمال، فيما أضرم بعضها عمداً، مع تسجيل أكثر من 160 عملية توقيف منذ مطلع يوليو. أكثر من 220,000 شخص جرى إجلاؤهم كإجراء احترازي بسبب الحرائق، كما تضرر نحو 240 منزلاً تضرراً كلياً أو جزئياً، ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 2,500 رجل إطفاء، إلى جانب قوات عسكرية وأمنية تواصل مراقبة المناطق المتضررة. أما في إسبانيا فتتواصل عمليات مكافحة الحرائق في مناطق عدة، بينها مدريد وأبيلا وكاستيون، حيث تنفذ المروحيات وطائرات إلقاء المياه طلعات متواصلة لدعم الفرق الأرضية. كما امتدت النيران في بعض المواقع إلى الطرق السريعة، ما دفع فرق الطوارئ إلى إغلاق عدد من المحاور والعمل على احتواء ألسنة اللهب. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا الغربية أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافاً، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة مع موجات الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله. World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أكثر ما يتعبني هو مشهد جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يضرب فتى فلسطينيا فقط لأنه فلسطيني، ولا شيء أستطيع فعله حيال ذلك. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر. لا حل مع هذا الاحتلال إلا القوة، فالمجتمع الدولي عاجز عن تقديم الحماية للفلسطينيين، بل يتقصد العجز ويتجنب مؤخرا حتى التنديد. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا معنا. التنكيل خطط ينفذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين بالضفة بسبب السجناء، مزحة بين وزيرين تتحول إلى

أزمة في بريطانيا، استمرار إخماد الحرائق في الجزائر، والمواقف الإنسانية حاضرة. اعتقالات وتنكيل واقتحامات إسرائيلية لمناطق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ عقود. فحجم الضغط والتنكيل وقضم الأراضي والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بات يتسارع تزامناً مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد ضرورة استكمال ضم الضفة الغربية رسمياً إلى أراضي الاحتلال. وإطلاق يد الشرطة والمستوطنين بات السمة الأبرز في الفترة الأخيرة، والهدف استفزاز الفلسطينيين ليقوموا بردة فعل ما قد يؤدي إلى قتلهم أو اعتقالهم لا قدر الله. مثلاً بالأمس أوقفت قوات إسرائيلية سيارة لوحتها فلسطينية، اعتقلت شاباً من مركبته واعتدت عليه عند مدخل مخيم الفوار، وآخر في محيط البلدة القديمة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. نشاهد معاً.

هنا مجموعة من جنود الاحتلال يوقفون طلبة ثانوية عامة، إجراءات تفتيش، تنكيل وتعسفية طبعا، ثم اعتقال. نتابع معاً.

في المقطع التالي نشاهد معا بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يحتجزون فتيات فلسطينيات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ولنعرف سويا مدى إنسانية الجيش الإسرائيلي، تعالوا نشاهد كيف اقتحم جنوده مستشفى في الضفة الغربية لاعتقال أحد المصابين فيه.

تعيد هذه المشاهد وتداعياتها المتوقعة لأذهان بعض الإسرائيليين بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه المرة يقولون إنها ستكون من النوع الذي لا يبقي ولا يذر. فحاليا لم يعد أهالي الضفة الغربية يرون ما يخسرونه وهم يشاهدون الأراضي تقضم من حولهم، العائلات تطرد، والمستوطنات تتوسع يوما بعد آخر. المفارقة هي أن نحو 600

0: مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى، وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامناً مع أنباء اجتماعه القريب مع بنيامين نتنياهو، محذرين في الرسالة من نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ستكون تداعياته أسوأ مما أحدثه 7 أكتوبر وفق هؤلاء المسؤولين. ناشط روسي إسرائيلي هو الآخر يؤكد أن السياسيين في إسرائيل يسعون لموجة اعتداءات ضخمة على الفلسطينيين في الضفة. نشاهد التفاصيل معا.
1: When ethnic cleansing becomes genocide, because something happened in the West Bank today, and we might be witnessing this process right now, today, in the West Bank. This afternoon, Israeli settler terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed 2 of the settler terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Qalqilya. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث في الضفة الغربية، ونقرأ معا أبرز هذه التعليقات. يقول عبد الله الجنيد: التصعيد بالضفة الغربية تمهيد لاحتلالها بذريعة منع المواجهات، وقد تقبل واشنطن بالواقع الجديد تفاديا لحرب إقليمية، ما يكرس معادلة التوسع الاستيطاني ومقايضة ملف غزة بالضفة. حساب أنصاري بودكاست يقول: لا حل أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا المقاومة بقوة. صحيح إن القول أسهل من الفعل، لكن لا يوجد خيار آخر ولا أحد قادم لإنقاذكم، لذا احموا أنفسكم. للأسف كلامه صحيح. الشوق يقول: يواصل المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش الإسرائيلي مهاجمة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وإحراق المنازل والسيارات. نتنياهو يطبق مشروع إبادة جماعية آخر في الضفة الغربية. لم يكن يتخيل وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ ولا زميلته وزيرة الداخلية شبانة محمود أن تتحول لحظة مزاح جانبية بينهما قبل مقابلة تلفزيونية إلى حديث عام يثير الجدل، لكن ميكروفونا نسي مفتوحا التقط تعليقات ساخرة منهما بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، لتجد الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة واسعة من الانتقادات. القصة بدأت مشاهدينا من حديث بين الوزيرين وهما يسلمان على وزير العدل الجديد أليكس نوريس، حيث علق ستريتينغ مازحا بأن الوزير الجديد هو العدو الآن لأنه يريد إطلاق سراح الجميع، لترد عليه شبانة بأن الأمر ليس كذلك، وتعالت ضحكاتهما. تسجيل تلك المحادثة انتشر على نطاق واسع، خاصة وأن ملف الإفراج المبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية في بريطانيا في الفترة الأخيرة. مشاهد. الوزيران بالتأكيد كانا يعتقدان أن الحديث الذي دار بينهما لم يكن مسجلا قبل أن يتبين أن الميكروفون لا يزال يعمل، مما جعل كلماتهما مادة دسمة على المنصات. إذ رأى منتقدون أن المزاح بشأن قضية مرتبطة بالضحايا والجريمة لا يتناسب مع مسؤولين حكوميين يتعاملون مع ملف أمني واجتماعي حساس، الوزير ويست ستريتينغ سارع إلى الاعتذار موضحا أن ما صدر عنه كان تعليقا عابرا في حديث خاص وأن

0: أنه يدرك حساسية الموضوع بالنسبة للمتضررين من الجرائم. شبانة محمود قالت هي الأخرى في هذا المنشور إن الحديث الذي دار بينها وبين ستريتينغ لم يكن يحمل أي نية سيئة، وأنه كان مجرد مزاح عابر مع وزير العدل الجديد بشأن منصب سبق أن تولته هي. ما أثار غضب الشاعر البريطاني مشاهدين هو أن تلك الواقعة جاءت في وقت تواجه في بريطانيا أزمة متزايدة داخل سجونها بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد نظام الإفراج المبكر عن بعض السجناء لتخفيف الضغط على السجون. الآن مشاهدين نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. يقول حساب روس: إعادة الأشخاص الخطيرين إلى الشوارع وسرقة العدالة من العائلات، هذا أمر مضحك حقا. كيفن يعلق: هو الآخر، ما هذا الإزدراء الذي تحمله هذه الحكومة لنا؟ إنه شيء مقزز. ماري هي الأخرى تقول: يجب على الحكومة إقالة الوزيرين فورا رغم اعتذارهما، لقد أهانا شعبا بأكمله. مايك يعلق: لنتخيل قليلا ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء عندما تكون الكاميرات مغلقة أيضا، يبدو أن كثيرا من المسؤولين يحتقرون المواطنين دائما. في ظل موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر المتوسط، تخوض السلطات الجزائرية سباقا مع الزمن لمواجهة حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات، فيما بدأت النيران تنحسر تدريجيا مع تراجع موجة الحر. فقد أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نجاحها في السيطرة على 90% من حرائق الغابات والأراضي الزراعية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار طبعا العمليات للسيطرة الكاملة على البؤر المتبقية. وما تزال عمليات الإطفاء متواصلة في عدد من الولايات، من بينها سوق أهراس وسكيكدا والطارف وبجاية وغيرها. نشاهد هنا عمليات السيطرة على حرائق الغابات في ولاية سعيدة الجزائرية.
1: أبو بكر رانا تاكلين على ربي وعليكم خوتي.
0: ومع التراجع التدريجي لموجة الحر القياسية، أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في تسريع جهود فرق الإطفاء والسيطرة على النسبة الأكبر من الحرائق التي هددت الغطاء النباتي والممتلكات. شاركت فرق الحماية المدنية مدعومة بطائرات الإطفاء والوسائل البرية في عمليات مكافحة النيران، مع تركيز الجهود على الولايات الشرقية والشمالية التي شهدت أكبر عدد من الحرائق. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع تطورات الحرائق، حيث تداول المواطنون والناشطون مقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء ومتطوعي المجتمع المدني. نشاهد بعضاً منها.
2: كوراج يا شيخ، كوراج كوراج، ما قالكش قد ليه، كوراج كوراج، اعطوك الخله سيرام عندي هاك هاك.
3: شلوا في وجهكم،
4: على عيني
3: هادي اللي في وجهكم، على
4: عيني
3: دلوا في وجهكم يا خويا، ما بغينا ندلوا في وجهكم.
0: ومن بين المشاهد الإنسانية التي لاقت تفاعلاً واسعاً، فيديو لشاب جزائري حمل امرأة مسنة على ظهره مخاطراً بحياته لإنقاذها في لقطة اعتبرها كثيرون رمزاً للتضامن والشجاعة خلال هذه الكارثة. نشاهد معاً.

يؤكد خبراء في البيئة والمناخ أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في الجزائر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. تفاعل الجزائريون على منصات التواصل الاجتماعي مع تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الأمير شرشالي: تلحم الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمواطنين يرسم مشهدا يعكس وحدة الجزائريين في مواجهة النيران. مولودية أو حساب مولودية يعلق قائلا: الشكر والتقدير لأفراد الحماية المدنية والقوات الجوية وكل من شارك في إخماد الحرائق وإفساح الطريق لهم أو إفساح الطريق لهم واجب، فكل ثانية قد تصنع الفارق في إنقاذ الأرواح والممتلكات. سمير هو الآخر يقول: حين اشتعلت النيران لم يسأل الجزائريون عن الأسماء أو الجهاد، بل سألوا أين يحتاج الوطن إلينا، فهب الجيش والحماية المدنية ورجال الغابات والمتطوعون للمساندة. ترك دراسة الزراعة في اليابان وحمل السلاح من أجل فلسطين. رحيل كوزو أوكوماتو الملقب بأحمد الياباني منفذ عملية مطار اللد عام 72 في بيروت التي رفضت حينها تسليمه ومنحته اللجوء. نتعرف على أبرز محطات حياته في المحتوى التالي.

ابن المخيم جزء اوكوموتو من هذه العمليه، ونعتبره بطل، نعتبره مناضل اممي اتى ليناصر القضيه الفلسطينيه، لانه يعلم تماما ان هذه القضيه قضيه حق.

تعرفنا على المناضل كوموتو، تعرفنا عليه من خلال عملية بطولية قام بها في مطار الليل سنة 72، وكان هناك تنسيق كامل بين هذه المجموعة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش، وأتى من بلده ليناضل إلى جانب الفلسطينيين، أجا منتصرا لقضايا المستضعفين في الأرض.

0: بعد اليوبيل الذهبي لهذه العملية التي قام بها ثوار يابانيين يؤمنون على طريقتهم بمناصرة القضية الفلسطينية وأرادوا أن
1: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يشكر طفلة فلسطينية بعدما نشرت فيديو تعلق فيه على جدارية تحمل صورته في غزة.
2: لايان y a los artistas por este gesto tan bonito.
3: España,
4: España,
3: España,
4: España.
3: La noche arde.
2: Y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Lyan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz.
1: في تقليد سنوي يقوم شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالأوائل في الثانوية الأزهرية وإبلاغهم بتفوقهم. هذا العام كانت هناك مواقف مؤثرة خلال هذه الاتصالات، نشاهد.
5: اسمي الرسمي أحمد الطيب، تسألني على شغلتي شيخ الأزهر.
6: فرحة الأم ببنتها اللي من أوائل الثانوية الأزهرية خلتها تنسى مين اللي بيكلمها، ووجهت السؤال ده لشيخ الأزهر شخصياً. الإمام الطيب كعادته كل سنة بيتصل هاتفياً بأوائل الثانوية الأزهرية عشان يبلغهم ويهنيهم قبل الإعلان الرسمي للنتيجة. والحقيقة دي ما كانتش اللقطة الوحيدة اللي خطفت قلوب الناس. في مكالمة تانية الطالبة الأولى على القسم الأدبي أول ما عرفت النتيجة، فرحتها الشخصية في لحظة تحولت لقلق على أختها التوأم، وفاجأت الشيخ بالسؤال ده.
5: لا لا لا لا شكرا لك انت وشكرا لوالدتك والله هي اللي ورا الكلام ده.
7: طب ممكن تعرف اختي جابت كام؟
5: نعم.
6: الامام الطيب ما خذلهاش ورجع بنفسه يطمنها على نتيجه اختها، وفي مكالمه ثالثه حكايه مختلفه. مجرد ما عرفوا النتيجه راحت الام تحكي عن صعوبات وعمليات جراحيه حساسه عملتها بنتها وبكت، والتاثر كان واضح على ملامح الشيخ.
8: وعامله ثلاث عمليات قلب مفتوح
5: يعني لألف سلامة
8: ليه ليه. من وهي طفله والله يعني ربنا
5: معلش.
6: فلسطين كمان كانت حاضرة بعد ما الشيخ هنأ الأولى على القسم الأدبي في معاهد فلسطين الأزهرية.
5: طلعت الأولى على الثانوية الأزهرية على القسم الأدبي بمعهد فلسطين. أنتوا أهلنا وولادنا وبناتنا يعني.
6: المكالمات كلها كانت مليانة مشاعر وبكاء وفرح.
5: ربنا حقق لك الحلم.
6: يمكن الدرجات والترتيب هما اللي بتصدروا العناوين، لكن المكالمات القصيرة دي كانت كفاية تكشف فرحة حقيقية وعفوية خلت الناس تتفاعل معها بشكل كبير على منصات التواصل.
1: فرحة النجاح التي عاشها طلاب الثانوية العامة بغزة كانت لافتة، مما دفع بصانع محتوى أمريكي إلى التعليق عليها، نشاهد.
9: See that Palestinian joy. Seeing the people of Gaza celebrate their children graduating high school. This is such a beautiful moment in the midst of so much death and destruction. For those that don't know, Palestinians are some of the most highly educated people on the planet. Their children are still able to find education. You know, a lot of it's like online schools because of, you know, Israel blew up all the schools. It's just, it really shows their resiliency, man. Like, it's just their ability to still find happiness and be resilient in the face of so much death and destruction and being genocide. It's just like, it's one of those really good moments to see right there.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته الأمنية بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقة ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة.

0: نرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
1: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع تأكيد حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح منطقة هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالك احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء

0: على سيادة البلاد. من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في المملكة. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة العراقية ملتزمة بمبادئ حسن الجوار ولن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة. وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقق من الأدلة والمعلومات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي جبلية شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية، كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في دير البلح وسط القطاع. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة أحدهما بجروح خطرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: العيلة يعني كله عنده جرح والله كله معين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجري وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجري وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بعد مداهمة عدد من الأحياء والمنازل في نابلس، كما اعتقلت 3 فلسطينيين عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منزلهم في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين عقب مداهمة منزلهم في منطقة رقعة بمدينة يطا جنوب الخليل، كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وتل كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى.

0: أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرعرة البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان تجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة شقبة غرب رام الله ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية دير رازح شرق دورة جنوبي الخليل في الضفة الغربية. هذا وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت أكثر من 250 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شقبة غرب رام الله الزميل إبراهيم خلف مراسل تيريتي عربي. إبراهيم، مرحبا بك. إذن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة، لو تضعنا في ضوء مزيد من التفاصيل حول ذلك.
1: بالفعل عصام، نحن هنا في بلدة شقبة إلى الغرب من مدينة رام الله أمام قصة هدم جديدة، وبالتالي نتحدث عن يعني قصة مأساة لعائلة فلسطينية ربما كدت وتعبت لسنوات طويلة، 8 سنوات هذا المنزل بني بحسب صاحبه، ولكن سلطات الاحتلال أخطرته بوقف عملية البناء قبل 8 أشهر. تفاجأ هذا اليوم بالجرافات العسكرية والقوات الإسرائيلية تحاصر المنزل، وتلاحظون في الصورة خلفنا كيف تحول هذا المنزل إلى ركام عمليا بفعل عمليات الهدم التي نفذها الجيش الإسرائيلي. كان يأوي هذا المنزل 6 أفراد عائلة فلسطينية. ربما استمعت قبل قليل لأحد الأطفال الذين يلهون خلفنا، طفل يسأل آخر أين كانت غرفتك؟ ربما هذا يلخص المشهد حول مأساة استمرار سياسات الهدم في بلدة شقبة. على سبيل المثال عصام، نتحدث عن بلدة يبلغ تعداد سكانها 5000 نسمة، هناك 90 منزلا مختر بعمليات الهدم. السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام في هذه البلدة وحدها 20 عملية هدم، شردت عائلات فلسطينية كانت تسكن في هذه المنازل، وبعض هذه المنازل كانت منازل غير مأهولة يستعد سكانها للسكن فيها. سلطات الاحتلال بالمناسبة تنفذ عمليات هدم بشكل متزامن، نفذت عمليات هدم هنا في بلدة شقبة وفي بلدة دير رازح في منطقة جنوب الضفة الغربية بالقرب من مدينة الخليل. كان هناك تصريح لافت اليوم عصام من وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش الذي برر عملية الهدم وقال بأنها تأتي انتقامية واستراتيجية ليست عفوية، خاصة أنها في مناطق استراتيجية بحسب التصريح الذي أتلى به
0: إبراهيم. إذن فقدنا الاتصال. على كل الأحوال شكرا جزيلا من بلدة شقبة زميل إبراهيم خلف مراسل تيريتي عربي. في السودان، تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيدة

0: يالا وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان تفقد خلال الجولة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال في عمس يالا وجبرة الشيخ، وأضاف أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الزيارة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيس يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميدتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
1: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد، تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا. قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل، وبحسب المرسوم الحكومي سيبلغ إجمالي قوام القوات الروسية 2,406,000

0: 20,130 فردا، بينهم 1,535,000 عسكري، مع زيادة عدد الأفراد 27,000، بينهم 25,000 عسكري. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية، فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين المستهدفتين كانت تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، وأكدت أن قواتها استهدفت أيضا سفنا تنقل إمدادات عسكرية لأوكرانيا داخل ميناء ميكولايف وفق بيان الوزارة. قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خيرسون وزابوريجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1100 هجوم على 49 بلدة ومدينة مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خيرسون أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشآت ثقافية وعدد من المركبات. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف الزميل ثائر عمرو مراسل تريتي عربي. ثائر، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر التطورات الميدانية لديك.
1: عصام، التطورات الميدانية هي بطبيعة الحال متعلقة بالضربات الروسية، أو تحديدا بكثافة هذه الضربات التي باتت تتوزع على المقاطعات والمدن الأوكرانية امتدادا من الجنوب الأوكراني وصولا إلى أقصى المقاطعات الشمالية في البلاد. السلطات العسكرية الأوكرانية تحدثت في تقارير منفصلة عن هجمات روسية متواصلة بوتيرة مرتفعة كانت الأبرز في مقاطعة زاباريجيا، هذه المقاطعة التي تتعرض لهجمات روسية متواصلة بشكل يومي. وأشارت إلى أن القوات الروسية هاجمت المدينة أكثر من 1100 مرة وتعرضت لنحو أكثر من 50 بلدة في ضواحي هذه المدينة، بالإضافة إلى مقاطعة زاباريجيا لأضرار سجلت في 160 موقعا مختلفا على مستوى المنازل والمنشآت الحيوية ومرافق البنية التحتية في المدينة. هذا الحال وهذا الأمر هو متعلق أيضا بمقاطعة خاركيف التي سجلت أيضا سلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة استهدفت 18 بلدة بالإضافة إلى مدينة خاركيف، ويتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط قتيل بالإضافة إلى 14 جريحا في صفوف المواطنين المدنيين والمزيد من الأضرار في مرافق البنية التحتية المدنية في هذه المدينة، إلى جانب مقاطعة خيرسون التي تسدد القوات الروسية بشكل يومي المزيد من الضربات على هذه المنطقة أو على الضفة اليمنى من هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية. ويتحدث الجانب الأوكراني عن 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا في صفوف المواطنين المدنيين. هذه الهجمات هي تأتي لامتداد لهجمات جوية بالطائرات المسيرة، وفقا لما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية خلال ساعات الليل هاجمت الأراضي الأوكرانية ب 131 طائرة مسيرة من طراز شاهد وهربيرا، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات والطائرات الوهمية وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، التي عادة ما تستخدم في عملية استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية. سلاح الجو تحدث أن وحدات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الجوي المتناقلة ووسائل الحرب الإلكترونية تعاملت مع مجمل هذه الطائرات في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، ولكن أشار إلى أن نحو 16 طائرة مسيرة من مجمل هذه الطائرات نجحت في الوصول إلى أهدافها وضرب هذه الأهداف في 9 مواقع مختلفة. في المقابل أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن ضربات في عمق الأراضي الروسية وتسديد ضربات مهمة ضد منشآت حيوية روسية داخل الأراضي الروسية.
0: شكرا جزيلا من كييف زميل ثائر عمرو مراسل تيريتي عربي. أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل. وبحسب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلبريدج كولبي، فإن هذه الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا، حيث يتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، وفق ما أعلن الوزير هيكسيث. وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستسرع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته المستمرة بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السري يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.
2: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. شركة مراهنات روسية تعطل تولي أندريا بيرلو الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي. تتويج تركيا بلقب دور الأمم لكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية في تاريخها يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وفي حلقتنا أيضا نتناول بداية مشوار يورغن كلوب مع المنتخب الألماني وخطته لإعادة المانشافت إلى الواجهة العالمية بعد سلسلة من الإخفاقات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجميد تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الإيطالي بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات روسية. وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن الرئيس الجديد للاتحاد جيواني مالاغو هو من طلب تجميد الاتفاق مع بيرلو من أجل دراسة الموقف وتقييمه حتى التحقيق من المعلومات بشأن بيرلو. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرط الحصول على مبلغ يصل إلى 160 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدة أن النادي الملكي لن يجلس لطاولة المفاوضات من الأساس إذا كان العرض المقدم يقل عن هذا الرقم. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين الهولندي مارك فان بومل مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا. وأضاف الاتحاد البلجيكي في بيانه أن فان بومل وقع عقدا سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028. كشف الصحفي التركي ليفنت أوميت إيرول أن نجم المصري محمد صلاح بات قريبا جدا من الانتقال إلى بشكتاش، وذلك بعدما استقر على رقم قميصه مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق التركي. أعلن نادي كومو الإيطالي أنه سيحظر ضربات الرأس في أكاديمية الشباب التابعة له حتى يصبح اللاعبون جاهزون، وذلك لحمايتهم من التأثيرات الصحية لضربات الرأس. ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللاعب السابق وعضو مجلس إدارة النادي النجم الفرنسي رافائيل فاران. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحسم بذلك شكل المشاركة القارية في الموسم الجديد. وتحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة الزمالك في البطولة القارية بسبب القضايا الخاصة بإيقاف القيد. أحرز حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، وحل في المركز الثاني بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث. توج المنتخب التركي بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في النهائي الذي أقيم بماكاو الصينية. تصدر تتويج منتخب تركيا للسيدات بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة اهتمام الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهنئة والإشادة من مسؤولين وشخصيات عامة ومغردين احتفاء بالإنجاز الجديد لسلطانات الشبكة. البداية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ منتخب السيدات بعد تتويجه بلقب دوري الأمم وكتب: أتقدم بخالص التهاني إلى منتخبنا الوطني الذي حقق إنجازا كبيرا أدخل الفرحة إلى قلوب جميع أبناء تركيا بعد تتويجه بلقب دوري الأمم إثر فوزه في المباراة النهائية على البرازيل. عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان باركت بدورها تتويج سلطانات الشبكة بلقب دوري الأمم وعلقت: مبروك لسلطانات الشبكة، وهنئ من القلب منتخب تركيا الوطني للسيدات في الكرة الطائرة الذي كتب التاريخ من جديد بتتويجه بطلا لدوري الأمم للكرة الطائرة. إلى المزيد من الإنجازات، طاهر احتفى بتتويج المنتخب التركي معبرا عن فخره بهذا الإنجاز ونشر: تهانينا سلطانات الشبكة، تركيا فخورة بكم. زينب أعربت عن اعتزازها بتتويج سلطانات الشبكة أيضا، حيث كتبت: مثلتن تركيا دائما بأفضل صورة، تهانينا لسلطانات الشبكة، أنتن فخر الوطن. أما غامزة فأشادت بإنجاز المنتخب التركي وعلقت: سلطانات الشبكة بطلات لدوري الأمم 2026، لم نقل عبثا إننا بلد الكرة الطائرة، فالقمة التركية من جديد، مبروك يا فتيات، نحن فخورون بكنّا.

0: عين الاتحاد الألماني يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب في مهمة تمتد حتى عام 2030، محطة وصفها كلوب بأنها الأخيرة في مسيرته التدريبية، مؤكدا أن هدفه إعادة ألمانيا إلى واجهة الكرة العالمية.
1: رحلة انطلقت منذ 25 عاما مع نادي ماينز الألماني، وقفت عند محطة مجد كتبت اسمه واحدا من أفضل مدربي كرة القدم خلال الألفية الحالية. عنوان عريض خطته الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني، ستكون خاتمة مسيرته التدريبية على حد وصفه.
2: سأبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة، إذ لن تكون لدي أي محطة تدريبية أخرى بعد المنتخب الألماني. حاليا علينا أن نقتدي بما يفعله الفرنسيون، الإسبان أو الإنجليز، على أمل أنه بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات يبدأ الجميع بالقول علينا أن نقتدي بالألمان، سنكون حينها استفدنا من الوضع الذي نعيشه اليوم.
1: تعيين الاتحاد الألماني لكلوب كان نداء استغاثة آخر لإنقاذ الكرة الألمانية التي لم تبصر النور منذ مباراة الماراكانا في نهائي مونديال 2014 التي توج فيها المانشافت باللقب. تلا ذلك إخفاقات قارية وعالمية، آخرها الخروج من دور الـ32 في كأس العالم الأخيرة على يد الباراغواي، والتي عجلت برحيل المدرب السابق نيجلزمان بعد فترة عصيبة واجه فيها الإعلام الألماني وانتقاداته. الأمر الذي شدد كلوب على رغبته في عدم تكراره، راسما خطوطا حمرا في شكل التعامل معه والمنتخب خلال الفترة المقبلة.
2: هذا المنصب شرف كبير لي، لكنني أريد توضيح أمر واحد. إذا تجاوزت وسائل الإعلام حدودها ولم تترك عائلتي وشأنها، فسأرحل. أقبل هذه المهمة رغم ما رأيته من طريقة التعامل مع يوليان ناغلزمان وتوماس توخيل، وكل ما أطلبه هو احترام عائلتي وخصوصياتها.
1: كلوب الذي ابتعد عن عالم التدريب بعد مغادرته ليفربول عام 2024 وقع عقدا لمدة 4 سنوات مع نية قيادة المنتخب في بطولتي يورو 2028 وكأس العالم 2030، غير أن الهدف الأساسي الذي أتى من أجله كلوب إعادة الاستقرار لمنتخب اعتاد دخول المحافل الكبرى مرشحا على كؤوسها. معاذ الهراس، تريتا عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. أهلا بك باسل. إذن الاتحاد الألماني عين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب، برأيك لماذا اختار الاتحاد هذا التوقيت، وهل يعني هو الخيار الأنسب لإعادة المانشافت على الساحة الدولية؟
3: تحياتي لك أيمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أعتقد شخصيا بأن القرار يتجاوز مسألة تغيير مدرب، بل هي ثورة حقيقية تعيشها الكرة الألمانية، وثورة قادها يورغن كلوب، أو حتى يمكن القول ساهم بها يورغن كلوب، لأن خيار وجود يورغن كلوب في المنتخب الألماني كان يتم التداول عنه يعني قبل البطولة بأسابيع ربما بأشهر، والدليل على ذلك بأنه يورغن كلوب منذ فترة طويلة يعني عندما تردد الحديث على أنه يورغن كلوب سيكون مدرب قادم للمنتخب الألماني، قال المقربون من يورغن كلوب بأنه وضع المنتخب الألماني وحالة الاتحاد الألماني تحت المجهر، وبات يتابع بشكل دقيق جدا، وأوصى أيضا مساعديه بمتابعة المنتخب الألماني ومتابعة المواهب في ألمانيا ومتابعة كل أحوال المنتخب الألماني بشكل دقيق. عندما نتحدث على أسماء أتت مع كلوب، وقال نويندورف بأنها لا يمكن كان أن تكون في الاتحاد الألماني إلا ضمن صفقة يورغن كلوب، لأن يورغن كلوب أصر عليها، مثل يعني كوزيكي، هذا الشخص الذي بقي لمدة تقريبا عقدين مع يورغن كلوب كمستشار استراتيجي، الآن استضافه أو أتى به كلوب إلى المنتخب الألماني، إلى الاتحاد الألماني كرة القدم لمهام جديدة تم استحداثها من الاتحاد الألماني كرة القدم. لأول مرة يتم استحداث هذا المنصب الذي يقول الوصف بأنه مساعد مدرب للاستراتيجية والتطوير والابتكار في الاتحاد الألماني كرة القدم. ستشمل بحسب الوصف الجديد لهذا المنصب، ستشمل مسؤولياته التنظيم والإدارة والتواصل والرعاية. هذا الشخص خبير بالكرة الألمانية من حيث التسويق، أقول لأنه عمل لسنوات طويلة جدا في التسويق. يورغن كلوب يريد الآن إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، يريد الآن إعادة الاتحاد الألماني إلى الواجهة، الاتحاد الألماني الذي استعان أيضا بشخصية كبيرة جدا عملت لنحو 8 سنوات في أكاديمية أرسنال، قادتها بشكل جيد جدا، أخرجت مواهب تمكنت من خلالها من إعادة أرسنال إلى الواجهة، وتحدثنا عن بير ميرتزاكا، هذا الشخص الذي

0: استعان به أيضا الاتحاد الألماني كرة قدم ليكون المدير الإداري بدلا من أندرياس ريتك اعتبارا من السنة القادمة. إذن هي ثورة جديدة في الكرة الألمانية، يورغن كلوب كان الأنسب لهذا الخيار من وجهة نظري.
1: نعم باسل، كيف يمكن أن يختلف، أو عفوا ما هي أبرز التحديات التي تنتظر كلوب مع المنتخب الألماني، يعني بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت المنتخب بعد كأس العالم 2014؟
0: يعلم كلوب جيدا بأن العمل على المنتخب الحالي أمر صعب للغاية، وأثبت فشله عندما استعان أيضا بنفس الأسماء ناجلزمان. لذلك هو قال بشكل صريح: سأعتمد على المنتخبات والفئات العمرية واللاعبين الناجحين في المنتخب الألماني بغض النظر عن الأسماء. طبعا كنا نعلم جيدا بأنه تلقى يعني ناجلزمان العديد من الانتقادات بسبب أيضا اعتماده على نوير، وشاهدنا أيضا كم يعني كان اختياره ربما غير موفق في مباريات كأس العالم بسبب كبر عمر نوير. لذلك أعتقد شخصيا بأنه عندما قال أيضا في تحليله للقنوات الألمانية في كأس العالم بأنه يريد أن يبدأ من الصفر، سيبدأ ومن الواضح من حيث الأسماء التي اختارها أيضا، ولا تعتمد فقط على المنتخب الألماني الأول، بل هي أسماء ستقوم بالعمل أيضا على القواعد، سيعتمد على القواعد على الفئات العمرية. وبالتالي أعتقد هي الصعوبة الأمثل أو عفوا الصعوبة الأكبر في التي ستواجه يعني يورغن كلوب، لأنه قال صراحة بأنه يبحث عن مشروع طويل الأمد. يجب على الصحافة أن تصبر على يورغن كلوب، يجب أيضا على الاتحاد الألماني أن يصبر على يورغن كلوب. يورغن كلوب بحسب الصحافة الألمانية الآن هو الخيار الأفضل، هو المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، هو ربما من أفضل المدربين أيضا على مستوى أوروبا. لكن البعض يقول هنا وينتقد ويقول بأنه هل يورغن كلوب الذي درب ويمتلك خبرة فقط في الأندية هل سيستطيع أيضا أن يقود المنتخب؟ لأنه هو الآن أمام عوائق في النادي. عندما كان يدرب ليفربول هو كان بإمكانه الحصول على خدمات أي لاعب ربما بالأموال، لكن لا يمكن أن يفعل ذلك مع المنتخب الألماني، هو محصور باللاعبين أصحاب الجنسية الألمانية. وبالتالي البحث عن المواهب وتطويره هو قال بأنه سيطور المواهب.
1: كيف يمكن لكلوب أن يحل هذه المشكلة؟
0: يعني هو قال صراحة بأنه سيعمل على تطوير اللاعبين الموجودين، وسيعمل على تنمية المواهب الموجودة، وسيعمل على الفئات العمرية. كل لاعب سيكون مرشح للمنتخب الألماني بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن عمره. قال صراحة بأنه التشكيلة القادمة التي ستضم 57 لاعب، التشكيلة الأولية، سيكون فيها مفاجآت كبيرة وأسماء غير متوقعة. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأنه هو قال أيضا بأنه لا يمكن أن تعتمد على 11 لاعب في المباريات الأربعة القادمة. لذلك أعتقد بأنه سيعتمد على نظام المداورة، سيعتمد على الفئات الشابة لبناء منتخب ليس فقط لأجل اليورو القادم وإنما لأجل كأس العالم القادمة.
1: طيب يعني باسل، هل يمتلك، ذكرت أسماء كثيرة ستكون في المنتخب، برأيك هل هذه الأسماء يعني لديها أو لديها القدرة على اللعب الضغط العالي الذي يمارسه يورغن كلوب؟
0: هو الحديث الآن في الاتحاد الألماني كرة القدم كان عن الطريقة التي سيعتمدها يورغن كلوب عندما تم الإبقاء على رودي فولر. رودي فولر في البداية كان متردد لأنه يعلم ربما سيصطدم مع يورغن كلوب في بعض التفاصيل، ونحن نعلم في كأس العالم ما حدث من ربما يعني شجار بسيط بين يورغن كلوب ورودي فولر حول طريقة لعب منتخب ألمانيا وحول الأسماء. هو قال أتمنى أن يكون ناجلزمان قد اختار هذه التشكيلة، هو يعتقد أنه أو ربما يشكك بأنه رودي فولر كان أحد الأسماء التي كانت تؤثر على خيارات المدرب. لذلك أعتقد شخصيا بأنه يورغن كلوب هو هذا التحدي الذي يبحث عنه بأن يملك خيار وقرار استراتيجي ويملك كل الصلاحيات. الإعلام الألماني تحدث اليوم بأنه يورغن كلوب وربما لأول مرة هو المدرب الذي أتى بقوة ليكون صاحب القرار الوحيد. كان أحد أبرز الشروط لدى يورغن كلوب أن يمتلك كادر خاص، أن يضاف إلى كادره أسماء جديدة غير الأسماء السابقة التي ربما أشار إلى أنها كانت تتدخل في القرارات. لذلك أعتقد بأن يورغن كلوب هو أقوى من أي مدرب وصل إلى دكة تدريب المنتخب الألماني وقادر على صنع المفاجآت.
1: نعم، ابقى معنا باسل لنتعرف معا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها يورغن كلوب قبل توليه تدريب المنتخب الألماني.

0: عودة لك باسل. يعني باسل، كيف يمكن لكلوب يعني تحقيق التوازن بين العناصر الجديدة التي ذكرها و يعني العناصر والمحافظة على أصحاب الخبرة قبل بطولة يورو 2028 وكأس العالم 2030؟
1: اليوم تحديدا كان من المفترض أن يكون يورغن كلوب يحاضر في إحدى المؤتمرات الخاصة بالمدربين في غرب ألمانيا، لكنه اعتذر وقال لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتحدث بكلمة يؤخذ عليها من قبل الاتحاد الألماني أو من قبل حتى الصحافة الألمانية بشكل مختلف تماما. لذلك أعتقد شخصيا بأنه اليوم عندما يريد تحقيق التوازن، عندما يبدأ وتحديدا اليوم رودي فولر بالحديث على أنه كيميش سيبقى مع المنتخب الألماني لكن سيعود إلى مركزه الأساسي الذي يلعب فيه في نادي بايرن ميونخ، وعندما قال كلوب بالأمس بأنه سيعتمد على طريقة جديدة وعلى أظهرة جديدة ربما تكون من المواهب ربما تكون مفاجأة، أعتقد بأنه بهذا الخيار يقول بأنه لا أحد يستطيع فرض اسمه على يورغن كلوب، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه استبعاد أسماء كبيرة مثل كيميش، ربما يمكنه استبعاد مثل نوير لأنه نوير ربما يوجد بدائل يعني في هذا المركز، لكن صراحة يوجد مراكز لا يمكن ليورغن كلوب التخلي عنها، وتحديدا كيميش الذي كان وبحسب الإعلام الألماني وبحسب الجماهير الألمانية أحد أبرز سمات التفوق في المنتخب الألماني، لم يكن عالة على المنتخب الألماني كما كان اللاعبون آخرون مثل ربما مانويل نوير. لذلك أعتقد شخصيا سيطعم نعم يورغن كلوب المنتخب الألماني ببعض المواهب، لكن لا يمكن التخلي عن هذه المواهب إلا بعد فترات معينة، بعد أن تقوم الجهات التي تساعد ربما يورغن كلوب بتطوير المواهب الشابة ليكون هناك بديل لكيميش الذي من المفترض بأنه لن يكون حاضرا في المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة، لكن ربما يكون حاضرا في اليورو، وهنا سيعمل نظام المداورة ربما على تعويض ما سيفقده في كأس العالم القادمة.
0: نعم باسل، يعني المدرب يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي يعني وجه ربما رسالة للإعلام بأن يبتعدوا عن عائلته وخصوصية عائلته، يعني كيف كانت برأيك يعني العلاقة بين الإعلام الألماني ويورغن كلوب على مدى التاريخ؟
1: علاقة يورغن كلوب مع المنتخب الألماني علاقة جيدة نسبيا، لكن هذا لا يعني بأنه ستستمر هذه العلاقة بالإيجابية خلال الفترات القادمة. المشكلة في الإعلام الألماني من الإعلام الألماني أكبر صحافة صفراء وأكثر صحافة صفراء في أوروبا موجودة في ألمانيا، يعني فعلا موضوع العائلة إذا خرجت عائلته في إلى مكان ستتناول الصحافة الألمانية بأنه هذه العائلة قامت في المكان الفلاني بعمل فعل يعني إجراء شيء معين لحقتهم إلى المطاعم، لحقتهم ربما إلى الأندية التي ربما يتابعونها. المشكلة الأساسية في الإعلام الألماني في الصحافة الصفراء بأنه فعلا يعني تدخل في كل شاردة وواردة، لذلك هو قال لا تدخلوا في عائلتي، هذا ما حصل مع ناجلسمان عندما وجهت الصحافة الصفراء وقالت بأنه صديقة ناجلسمان هي من كانت تفشي أسرار ناجلسمان للصحافة الألمانية، أثرت بشكل كبير جدا على ناجلسمان، حتى أثرت عليه عندما لعب لمنتخب الألماني بغض النظر عن في فترة بايرن ميونخ حصلت هذه الحادثة. لذلك هو يعتقد شخصيا بأنه إبعاد عائلته عن الواجهة سيساعده أيضا في التركيز على المنتخب الألماني، ويعلم جيدا بأن الصحافة الألمانية الصفراء نقدية بشكل كبير جدا وتدخل في أمور أكثر من المعتاد هنا في ألمانيا، لذلك يريد أن يعيش بالفعل حالة معزولة عن الوسط الخارجي والتركيز على المنتخب الألماني.
0: نعم باسل، يعني خلال تصريحاته أيضا كلوب أشار إلى تجارب منتخب فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، برأيك يعني ما هي أبرز الدروس التي يمكن أن يستفيد منها كلوب من هذه التجارب؟
1: كلوب تحدث تحديدا وقال هل نحن يمكن تصنيفنا من بين المنتخبات الأولى؟ قال بكل تأكيد لا، وعندما سئل وقال هل يمكن أن نقول بأننا نملك نوعية اللاعبين في المنتخب الإسباني أو المنتخب الفرنسي، قال أيضا لا، لكن قال أيضا بأنه يمكن تطوير اللاعبين الحاليين المواهب الموجودة في ألمانيا لنصبح بين هذه المنتخبات الصف الأول التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على تطوير المواهب التي صبرت على هذه المواهب حتى وصلت إلى هذه النقطة. لذلك أعتقد شخصيا بأننا يجب أن نتحدث ربما بعد اليورو القادم وبعد أن نعطي يورغن كلوب تقريبا سنتين من الوقت يمكن أن نتحدث هل ألمانيا وصلت إلى مستوى المنتخبات الأولى أم لا. هو يتحدث عن قرار طويل الأمد، صحيح بأن العقد يمتد حتى عام 2030، لكن ما يبحث عنه يورغن كلوب، ما يبحث عنه المنتخب الألماني، سياسة طويلة الأمد، ربما تتمكن يعني بهذه السياسة ألمانيا من تحقيق ثورة، وبالتالي أن يمتد عقد يورغن كلوب إلى ما هو أبعد من ذلك، لأنه يعلم جيدا بأنه العقد الأخير ليورغن كلوب كمدرب، ويريد أن يصنع بالفعل ذكريات جميلة مع المنتخب الألماني وفي مسيرته التدريبية بشكل
0: نعم
1: عام.
0: باسل، هل سيستطيع كلوب حقيقي يعني بالفعل إعادة المنتخب الألماني إلى مصاف المنتخبات الكبرى، وبالتالي التتويج في بالألقاب في المستقبل القريب؟
1: يعني هناك إجماع سواء في الشارع الألماني، سواء في الإعلام الرياضي الألماني، وسواء حتى في مكاتب مسؤولي القرار في اتحاد الألماني كرة القدم، إذا لم يتمكن يورغن كلوب من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، وهذا المشروع إذا لم يتمكن من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، لن تعود الكرة الألمانية مجدداً بين او المنتخب الالماني بين المنتخبات الكبيره على مستوى اوروبا والعالم، لانه يورغن كلوب هو حاليا المدرب الافضل على مستوى المانيا، وبالتالي اذا لم يتمكن يورغن كلوب فعليه الاستعانه بمدرب خارجي، وهذا لم يحدث في تاريخ الكره الالمانيه بان استعادت بمدرب خارجي، لان يورغن كلوب وان يعني نظريه المدرب الوطني في المانيا نظريه يعني صراحه مترابطه، لا يمكن ايجاد مدرب آخر في الوقت الحالي أفضل من يورغن كلوب، وبالتالي هو القرار الصائب للمنتخب الألماني، ويعتقد الجميع بأنه المنتخب الألماني سيكون بالفعل في مكان مناسب بين المنتخبات الكبرى بعد أن يعيد يورغن كلوب إلى جادة الصواب كما يقال.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تلة عربي في اسطنبول. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. هذا وقال الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي، معتبرا أن الحصار البحري يمثل تهديدا لتوسيع الحرب بالمنطقة، وحذر من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها ومعظم قدرات تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح زوبا إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على باب المندب. وأضافت زوبا أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة الدولية على مدى السنوات الماضية، وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية. وأعلن الحوثيون مقتل 9 من عناصرهم في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا، كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة شقبة غرب رام الله ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول لهذا العام 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وأصدرت أكثر من 250 إخطاراً جديداً بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وبين أم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غرباً وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مساراً ثانياً لإمداد المدينة. هذا وأجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غداة إعلان الجيش استعادة السيطرة عليهما. في المقابل دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حمدتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك، وقال حمدتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدعومة بهجمات المستوطنين المتطرفين التي باتت تثير قلق الشارع الأمني السياسي الإسرائيلي، خوفا من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة شاملة ضد الوجود العسكري الإسرائيلي. رسالة إلى ترامب وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري ودبلوماسي إسرائيلي تحذره من قرارات نتنياهو على أمن إسرائيل في الضفة الغربية قبل ساعات من زيارته المرتقبة إلى واشنطن، وانتقادات علنية في الكنيست للقرارات الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. فإلى متى ستتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وما موقف المجتمع الدولي منها؟ ما السبيل للجم قطعان المستوطنين وداعميهم في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، كما ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. إذن بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، أبدأ من الخليل معك دكتور بلال بالحديث الآن عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات، مداهمات، مصادرة أراضي، إغلاق طرق، إضافة طبعا إلى ما يشكله اعتداءات المستوطنين يعني من حالة أيضا تشي بالمخاطر. هل يأتي ذلك في إطار الانتهاكات التي اعتاد عليها أبناء الضفة الغربية، أم أنها لربما تأتي في سياق آخر يحضر له؟
1: مساء الخير. يعني إذا ما كنا نناقش هذا الموضوع في سياق زمني مثلا عمره 10 سنوات ففعلا هناك تحولات. نحن لا نتحدث عن سلوك معتاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان الاعتياد مثلا في الانتهاكات والإصرار على الاستيطان، لكن ما أقصده بالسلوك السياسي، بمعنى أنه على مدار العقود المنصرمة كانت مسألة الاستيطان في الضفة الغربية هي محل خلاف ما بين السياسيين الإسرائيليين، مسألة الاعتداءات المستوطنين هي محل خلاف داخل المستوى السياسي الإسرائيلي. لكن ما نشهده الآن أنه هذه العمليات التي تتم في الضفة الغربية هي عمليات انتقلت من كونها عمليات كانت تمارس سابقا من قبل غلاة المتطرفين المستوطنين إلى عمليات تمارس من ذات الجهة، لكنها أصبحت الآن جزء من صناعة القرار في إسرائيل، لم تعد على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية. وهذا هو التحول الأهم برأيي، بمعنى أنه كان دائما في السابق هناك من يحاول أن يجمل الصورة في إسرائيل، وهناك من يقول أنه هذه سلوكيات يعني لا تعبر عن سياسة الدولة، لكن ما نشهد حقيقة الأمر الآن هي سياسات تمثل صلب صنع القرار. ولذلك يمكن فهم ما يجري في سياقات ثلاث. السياق الأول أنها تعبر عن أيديولوجيا وعقيدة أصبحت جزء من مكونات الحكومة الإسرائيلية، وهذا عبر عنه مرارا، وقد ناقشنا هذا الأمر في أكثر من مرة على هذه الشاشة من خلال خطة سموتريتش، وهي لم تعد خطة لشخص وإنما خطة لتيار سياسي كامل متحالف مع نتنياهو. وأنا هنا أذكر السيدات والسادة المشاهدين بأنه هذه الحكومة بنيت على أساس الاتفاق على أمور متعلقة بالضفة الغربية، يعني لم يكن هذا التحالف ليتم لولا تعهدات من قبل رأس الحكومة الإسرائيلية المتمثل في نتنياهو لهذه الجماعات بأنه سيمضي قدما في الاستيلاء على هذه الأراضي وإعدام فكرة الدولة الفلسطينية. إذن هذا هو السياق الأول. والسياق الثاني سريعا هو سياق يعني أمني، وهكذا يعتقد جزء من الإسرائيليين حقيقة، ليس كل الإسرائيليين، لكن هناك من يروج في إسرائيل لفكرة مفادها أن الانسحاب من بعض الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تم على يد أريئيل شارون في 2005 من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، جلب لإسرائيل من هاتين المنطقتين مشاكل أمنية، وبالتالي إعادة الاستيطان في هذه المناطق وإعادة الاستيطان في مناطق أخرى وتوسيعها قد يحفظ لإسرائيل الأمن.
0: النقطة الثالثة دكتور، النقطة الثالثة دكتور،
1: المسألة الثالثة أننا قبيل انتخابات إسرائيلية، وباختصار شديد الدم الفلسطيني يستخدم كجزء من الدعاية في إسرائيل.
0: طيب دكتور كمال، بالنظر إلى ما تفضل به دكتور بلال بأن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هو مختلف لربما

0: عن السابق، هو يأتي في إطار عقيدة وسلوك أمني طبعا قبيل انتخابات إسرائيلية. دعني أربط هذا الموضوع بما يتعلق بزيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه في ترامب. هنالك حوالي 600 مسؤول أمني إسرائيلي وغيره طبعا رفيع المستوى، وجه برسالة إلى ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو يحذره فيها من اتساع عنف المستوطنين والخطر الذي من الممكن أن يترتب على أعمال العنف هذه، وأنها لربما توازي أو أكثر خطرا من أحداث 7 أكتوبر. هل سيتلقى في ترامب هذه الرسالة؟ كيف من الممكن أن يتعامل معها في إطار لقائه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن؟
1: تحياتي لكم وللدكتور بلال وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، ما جاء به الدكتور بلال صحيح، وهو أيضا يمثل نقطة تحول في السياسة الأمنية الإسرائيلية. يعني إذا قيمنا ما يجري الآن على الأرض، نجد بأن المستوطنين ينتشرون من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وليس في بؤرة واحدة وليس في مكان واحد، وقد شملت جميع المحافظات حتى غور الأردن. إذن هذا يعبر عن تنسيق بين تلك المجموعات والحكومة الإسرائيلية، وهي سياسة أرادها نتنياهو أن يطبقها من أجل أن يضغط باتجاه الإدارة الأمريكية ويقايض الضفة الغربية مقابل إشعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط والهجوم على إيران. دائما وأبدا تذكرين عندما كان يغادر نتنياهو إلى واشنطن يترك المنطقة في فوضى عارمة، وعندما التقى بترامب المرة السابقة اجتاح جنوب لبنان، ويعني كان هنالك قصف شديد وما إلى ذلك، وأيضا بدأ بهدم البيوت في الضفة الغربية وفي القدس وما إلى ذلك. نحن الآن نشهد تحول كبير يشمل جميع الأراضي المحتلة، وهي نقطة مهمة جدا يريد نتنياهو أن يقايض بها ترامب مقابل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران. وهذا لا يخدم المصلحة الأمريكية في الحقيقة، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية لن تدعم نتنياهو، لكن الأولوية الآن في الإدارة الأمريكية أصبحت يعني باتجاه مصلحة معينة من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإكمال ما تم إنجازه، خاصة عندما يتحدث ترامب عن مجلس السلام في غزة وعن الاتفاق المنشود مع لبنان وعن تثبيت الأوضاع في سوريا. وبالتالي الآن أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن أن يضغط على نتنياهو، لكن هذا لا يعني بأنه سيؤيد حل الدولتين، ولكن لكي يتماشى ويتماهى نتنياهو مع سياسة ترامب، ومن الممكن أن تكون محور نقاش في اللقاء بين نتنياهو وترامب من أجل الاتفاق على استراتيجية معينة، كون الاستراتيجية يعني الأمريكية ضربت في بداية المعركة مع إيران من قبل إسرائيل، والآن يعني أصبحت الإدارة الأمريكية واعية من خلال تجربة الميدان بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تكمل هذا المشوار لوحدها من دون تطبيق الاستراتيجية الأمريكية، خاصة وأن يعني الحرب مع إيران هي مأزق كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم. ويريد ترامب أن يثبت الأمور وأن يحصل على اتفاق نووي.
0: نعم دكتور بلال، المؤشرات الكثيرة يعني كما أيضا تفضلت تقرأ ما يحصل على اعتباره تحولا يتجاوز سياسة فرض الأمر الواقع، ودعني أستشهد هنا على سبيل المثال بمؤتمر انتخابي لحزب الصهيونية الدينية الذي عقد في شباط الماضي في مستوطنة بيزاغوت شمال رام الله. حضره ممثلين من مستوطنات غوش عطسيون، بيت إيل، جبل الخليل، كدوميم، إفرات، مجلس غور الأردن، وأعلن فيها بتسلئيل سموتريتش ما يعرف بثورة الاستيطان 2030. كيف تقرأ خطورة ذلك في ظل أيضا ما يمارسه المستوطنون الآن بالتوازي مع دعم حكومة بنيامين نتنياهو لهم؟
2: أقرأه على أنه ليس يعني تصريحا شعبويا، يعني مشكلتنا أستاذ أسماء ليست مشكلة الكل، لكن مشكلة بعض التعقيبات على ما يجري على أنها تأتي في سياق أنه والله لدينا يعني شخصيات غوغائية في إسرائيل تتمثل في بن غفير وسموتريتش، يعني ولا يؤخذ بكثير من كلامهما. لكن حقيقة الأمر سموتريتش لديه رؤية ولديه خطط، وأنت تفضلت بالإشارة إلى بعض تصريحاته، هو يسير

0: وفق خطة منهجية. طبعا هو لا يمثل نفسه، هو يمثل تيار في إسرائيل. طبعا هذا التيار يعني إذا ما ذهبنا إلى القاعدة الانتخابية لسموتريش نراها محدودة جدا، لكن إذا ما رأينا إلى هذا التيار على أنه تيار ينال رضا شريحة واسعة من الإسرائيليين، فهو من الناحية الفكرية يحظى بكثير من
1: ولكن
0: الدعم.
1: دكتور بلال،
0: خطورة والله.
1: أتوقف عن ما يتعلق بربطها بالانتخابات. يعني هذه الممارسات أيضا لا تأتي في سياق انتخابي، بل تنسجم مع تصور سياسي فيما يعرف بخطة الحسم التي تقوم على فرض قانون الآن لسيطرة إسرائيل على حوالي 82 من أراضي الضفة الغربية. يعني نحن أمام إعادة هندسة الواقع السكاني والديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة.
0: صحيح، الخطورة ليست مرتبطة باستخدام هذه الملفات كجزء من الدعاية الانتخابية. نحن لا نستطيع إغفال كون الانتخابات قريبة، لكن أنا أتفق يعني مع ما جاء في سؤالك بأنه نحن نتحدث عن سياسات تقوم على تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، لأنه المستوطنات مثلا التي تفضلت بسردها، معالي أدوميم، جوش عطسيون، وأريئيل، يعني لمن لا يعلم هذه طبيعة هذه المستوطنات وأماكن وجودها، معناها تمزيق الضفة الغربية إلى جنوب ووسط وشمال، وهي غير متصلة حقيقة من الناحية الجغرافية، على اعتبار أنها مفصولة الآن من خلال هذه المستوطنات والحواجز العسكرية. وما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية أنها دفعت الفلسطيني للتكيف مع حالة الاعتمادية على السياق المحلي جداً، بمعنى أهالي محافظة الخليل في محافظتهم، وكذلك بيت لحم، وكذلك محافظات الشمال ومحافظات وسط
1: نعم
0: الضفة
1: دكتور.
0: الغربية. ما الذي يعنيه ذلك؟ من يقرأ خطة سموتريش، هذه الخطة التي تقوم على إفقاد الأمل والحسم وما إلى ذلك، تحتاج إلى مقدمات. جزء من هذه المقدمات تفكيك الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية على مجموعة جغرافيات معزولة. الأمر الآخر تصعيد يعني بنى محلية لإدارة الشأن الفلسطيني بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية
1: نعم.
0: المركزية، وحاولوا ذلك، فشلوا قليلا لكنهم يحاولوا الآن مرة أخرى. الأخطر من ذلك أننا نتحدث عن عملية تهاوي لكل البنية الأمنية الفلسطينية
1: تماما
0: غير
1: دكتور
0: مرتبطة
1: بلال، أنا
0: حقيقة
1: سآتي
0: فقط.
1: على ذكر هذه الجزئية، سأناقشك فيها. ولكن دكتور كمال، يعني في اللقاء نفسه، أنا أقصد المؤتمر الانتخابي لحزب الصهيونية الدينية، أيضا أعلن سموتريتش عزمه على إلغاء اتفاقيات أوسلو رسميا، إلغاء أيضا وجود السلطة الفلسطينية، العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وحتى أيضا من قطاع غزة. في ضوء ما تفضلت بأن الإدارة الأمريكية أو ترامب تحديدا يسعى إلى وضع أطر الاستقرار في المنطقة، هل من الممكن أن يتوافق مع هذا الطرح؟ وإن كان الأمر بلا، فكيف سيتصرف الآن؟
2: أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع نتنياهو حول يعني الاستراتيجيات العامة في السيطرة على المنطقة، لكن في التفاصيل الفنية داخل الأراضي المحتلة يتركها لنتنياهو. لكن إن دعت إلى عدم استقرار وجلبت الفوضى وأثرت على المصالح الأمريكية يتدخل ترامب. لكن تاريخيا، دعينا نعود تاريخيا، دائما وأبدا في إسرائيل هنالك قسمين، القسم الأول يحاول توقيع اتفاقات، والقسم الثاني يحاول تخريبها. يعني سموتريش يريد أن يخرب جميع الاتفاقات السابقة، سواء بدأنا منذ يعني مشروع التقسيم عام 1947، بدأ بخط معين للضفة الغربية، ومن ثم يعني تمكنت القوات الإسرائيلية من التثبت على يعني نقاط استحكام القوة، يعني أينما كانت الوحدات ثبتت، ومن ثم أتينا إلى الجدار العازل. إذن هنالك تاريخيا تقسيم واتفاق، لكن في النهاية يثبت الوضع القائم ويأتي قسم آخر من إسرائيل ومن أحزاب متطرفة وينهي ذلك. ولذلك هذه خطة إسرائيلية متكاملة أعتقد، وبأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن يعمل عليها سواء كان من أجل الانتخابات أو غيرها. وبالتالي إذا يعني عملنا استفتاء داخل يعني إسرائيل للشعب الإسرائيلي سيصوت إلى مثل هذه الأشياء، خاصة عندما يعني نتحدث عن أمن إسرائيل وما إلى ذلك والحجج الواهية التي يتبناها كثير من الأحزاب داخل إسرائيل. وبالتالي كل هذا التقسيمات وكل هذه الخطوط وهذه البلوكات يعني الجغرافية هدفها واضح، هي عدم حصول الفلسطينيين

0: على دولة والوقوف في وجه حل الدولتين وفصل الجغرافيا الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، ويعني دائما وأبدا يظهر متطرفين مثل سموتريش وبن كفير. وبالتالي يعني نلاحظ أن يعني لقاء ترامب بنتنياهو سيكون حول مسائل عامة تختص بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وقضايا لبنان وسوريا وإيران، لكن التفاصيل الفنية من الممكن داخل الضفة الغربية أن يضغط بهذا الاتجاه شيئا ما بشكل مؤقت، لكن هذه الأمور ستعود لأنها خطة استراتيجية منظمة منذ استلام نتنياهو، ويعني اليمين المتطرف في إسرائيل يحاول أن يتبع مثل هذه الخطط.
1: نعم دكتور بلال، يعني عطفا أيضا على ما تفضل بذكر دكتور كمال، على ما يبدو بأن الولايات المتحدة باتت تدرك بأن الفاعل الرسمي الفلسطيني لا يمتلك قدرة لا سياسية ولا ميدانية على مواجهة هذه التحديات، إضافة طبعا إلى ما تعايشه الآن السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية. هل سيفرض هذا الأمر الآن لربما بعض التصورات لترامب على السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية؟
2: وحقيقة حالة الضعف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية السبب الأساسي فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا هنا أريد أن أبني على ما تفضل به الدكتور، أنه دونالد ترامب من أول القرارات التي أصدرها هو قرار رفع العقوبات عن المجموعات الاستيطانية التي كانت أمريكا قد فرضت عقوبات عليها في عهد جو بايدن. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خلاف، نحن نتحدث عن ضوء أخضر منذ اللحظة الأولى، ما قبل التصعيد وما قبل 7 أكتوبر، هذه أمور تمت في عهد دونالد ترامب. المسألة الثانية إنه السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على مواجهة التحديات ليس لغياب الرغبة، وإنما لغياب المقومات التي كانت مرتبطة ببنائها منذ البداية. وبالتالي قرارات الآن أو فرض شيء ما على السلطة الفلسطينية، لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية ما يمكن أن تفعل أكثر مما فعلته. وبالتالي العقبة الآن هي عقبة أمريكية تمثل ظهير للإسرائيليين، لأننا يمكن أن أسرد مجموعة من السياسات التي تثبت أنه لا يمكن أن نتوقع من دونالد ترامب أن يقف عقب الإسرائيلية. ذكرت لك إزالة العقوبات، أيضا مسألة نقل السفارة إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، كلها أمور هي عبارة عن البرنامج الانتخابي للصهيونية الدينية والصهيونية القومية.
1: بس دكتور بلال، في الآن تحولات في المشهد، أنت تتحدث عن الحرب على إيران، تتحدث عن الوضع أيضا المتغيرات في سوريا، ما يتعلق باتفاقيات السلام لبنانية إسرائيلية. أرحل ذلك إلى الدكتور كمال. دكتور كمال، أيضا بنيامين نتنياهو في لقاء المرتقب مع دونالد ترامب سيناقش، إضافة طبعا إلى ما يتعلق بالحرب على إيران والحفاظ بين مزدوجين على ما يسميه أمن إسرائيل، سيناقش توسيع دائرة السلام من حولنا، هكذا قال. هل يعني هذا الأمر بأن هنالك خطة لربما تعد لإعادة الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الواجهة من جديد؟
0: أعتقد بأن الخطة الإسرائيلية واضحة، وخطة ترامب سواء كان بالفترة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الثانية، هذا هدف منشود للإدارة الأمريكية أولا وأيضا لإسرائيل. لكن يعني المواقف العربية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والدول العربية، تنص على أن يعني لا يمكن أن يكون هنالك تطبيع من دون الوصول إلى حل الدولتين. وبالتالي هذا يتناقض مع ما يجري في الضفة الغربية من قتل للمواطنين وهدم للبيوت وحرق للأشجار وحرق للمساجد. وبالتالي أعتقد بأن المسألة ستطول، لن تكون على المدى القريب نهائيا، وطالما لدينا هنالك صراع مع إيران لم ينتهي على الإطلاق، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الأمور، خاصة ونحن لا نعلم ماذا تمتلك إيران ولا نعلم ماذا ينوي ترامب أن يفعل مع إيران لحد الآن. وبالتالي أعتقد بأن يعني نتنياهو اجتمع بكاتس قبل أن يغادر وقرر يعني التركيز على البؤر الاستيطانية ودعمها قبل الذهاب إلى هذا اللقاء. هذا يعني بأنه يريد أن يقايض شيء مقابل شيء. من الممكن أن يكون الاتفاقات الإبراهيمية من ضمن المقايضة وضرب إيران ومفاعلاتها النووية من قبل يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المقايضة. وبالتالي أعتقد بأن نتنياهو سيضغط بهذا الاتجاه.
1: أهمية مواجهة دونالد ترامب للمماطلة الإسرائيلية الآن يعني فيما يتعلق بهذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوسع دائرة الاستيطان وما يتعلق بعنف المستوطنين، إضافة إلى ما ذكرته أنا في بداية الحلقة من أن هنالك شخصيات إسرائيلية على سبيل المثال إيهود أولمرت وإيهود باراك تنتقد الآن ما يقوم به بنيامين نتنياهو وتوجه رسالة لاذعة إلى الرئيس ترامب يعني لفرض لربما ما يتعلق ب يعني وقفه عند حده. فبالتالي كيف لترامب الآن أن يتصرف في ضوء كل هذه المعطيات الجديدة طالما أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وتحتاج إلى حالة من الاستقرار؟
0: نعم صحيح، من الممكن أن يسعى ترامب إلى الضغط على نتنياهو لإعادة ترتيب أوراق الإدارة الأمريكية في المنطقة ويعني تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية بشكل مؤقت، لكن لا أعتقد بأن ترامب يريد ذلك بشكل دائم، لأنه يريد أن يناور ويعني يركز على الملف الإيراني وعلى الملفات الأخرى التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني الآن ترامب هو يركز على مصالحه أكثر من مصالح إسرائيل، لكن هنالك عوامل عدة يعني تلعب في هذا الموضوع. أولا أعتقد بأن النقص في الذخيرة الذي ورد في كثير من الصحف الأمريكية يحتم على ترامب بأن يضغط على إسرائيل أن لا تفتعل شيئا جديدا في المنطقة ولا تؤجج المنطقة من جديد حتى يعني يقوم بتزويد الوحدات العسكرية بصواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد، وخاصة عندما نتحدث أن هنالك طائرات تزويد للوقود في إسرائيل. يعني الآن تخيل لو قامت إيران بضرب هذه الطائرة ستكون خسارة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نتنياهو أن يتريث.
1: نعم، بكل الأحوال هذا ما أسعفنا به الوقت، ولكما جزيل الشكر من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال زغول، كما أشكرك أيضا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، فشكرا جزيلا لكما، والشكر لكم موصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. لكن أين تقع؟ هي منطقة تقع بين أنطاليا وألانيا، وهي عبارة عن سهل منبسط خصب تجري فيه أربعة أنهار كبرى تحدها شمالا جبال طوروس، أي منطقة بيسيديا، فيما تقع جنوب غربها، أي جنوب غرب بامفيليا، تقع ليقيا. أما شرقاً فتحدها منطقة قليقيا. تتربع بامفيليا وسط هذه المناطق الثلاثة كما أسلفنا. ليقيا، بيسيديا، كاريا هي أسماء باللغة اللوفية، أما بامفيليا قد يكون الاسم اليوناني الوحيد في منطقة الأناضول التاريخية وتعني موطن جميع الشعوب. استخدمت فيها اللغة اليونانية القديمة ولهجة بامفيليا وأبجدية سيدة، أي تنوعت اللهجات المحكية فيها. أهم مدن بامفيليا هي أسبيندوس بالطبع، وكما تأسست بيرغي على ضفاف نهر أكسو أي كستروس بجوار سيدة وماناوغات ميلاس، فإن أسبيندوس تأسست بجوار نهر كوبروتشاي أي إرميدون، هو الاسم القديم ومن أهم أنهار المنطقة. إن منطقة بامفيليا نموذج مثالي يبرز كيف تؤثر الجغرافيا على حضارة الإنسان، فلولا هذه الأنهار ومصادر المياه العذبة والموانئ التي أنشئت عليها والسهول الخصبة لما وجدت أي من هذه المدن الأربع الرائعة هنا. إرميدون تتكون من كلمتين باليونانية، الكلمة الأولى إيروس والثانية ميديون، أي عظيم ومهيمن، وهو بالفعل نهر عظيم ومهيمن. تقع مدينة أسبيندوس على ضفاف نهر إرميدون والمعروف اليوم باسم كوبروتشاي، وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال يقع على نفس النهر أحد أكبر مراكز التجذيف في تركيا، كوبرولو كانيون، وكذلك يقع جسر سيلجي الأثري، وهما مركزان هامان جداً، وها نحن اليوم متواجدون على النهر نفسه. لهذا النهر قصص شيقة جداً، ففضلاً عن مينائه وخصوبة ضفافه وكونه مصدراً للمياه العذبة، في ذات يوم كنت أجول هنا بسياح أمريكيين، قلت كوبروتشاي إرميدون، فسألني سائح أي إرميدون تعني؟ أجبت إنه اسم النهر قديماً، فقال أنا في البحرية الأمريكية، وأثناء دراستي ذكرت معركة إرميدون البحرية في كتبنا، وقد وصفت بأنها حرب هامة جداً. حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أنها حرب معروفة عالمياً. كما نعلم من المصادر التاريخية، في القرن الخامس قبل الميلاد أسس الفرس وحدة عسكرية لحماية بامفيليا، حيث كانوا في حالة حرب دائمة مع الروم. في ذلك العصر شكل القائد الأثيني كيمون جيشاً بأموال جمعها من الحلف الديلي بحري، وتقدم نحو أسبيندوس أو إلى حيث يصب نهر إرميدون، أي لمصبه في البحر، وهاجم الأسطول الفارسي. وهناك هزم أسطول الفرس وقام بخدعة حرب مشهورة، حيث ألبس الجنود الروم ملابس الجنود الفرس الذين هزمهم وأعطاهم أسلحتهم في خدعة تنكرية ليهاجم هذه المرة وحدة الفرس البرية ويهزمهم، ولهذا السبب دخلت تلك الحرب الشهيرة التاريخ. ففي يوم واحد تحقق نصران، بري من جهة وبحري من جهة أخرى، وقد سجلها التاريخ نصرا مزدوجا. بطبيعة الحال وكما للأنهار مزايا فإن لها عيوبا كذلك، من أبرزها على سبيل المثال صعوبة التنقل، لكن في العصور القديمة بنيت جسور على الأنهار، ومنها هذا الجسر الذي ما زال صامدا. الجسر الأصلي شيد في القرن الثاني في عصر الإمبراطورية الرومانية، وما زالت بعض أقواسه موجودة، لكن بعد ذلك خضع لعدة عمليات ترميم. دعونا نستمع لقصة الجسر الممتعة.
1: ورد اسم موبسوس، وهو أحد عرافي الأسطورة الهيلينية التي ترجع لما يلي حرب طروادة، في حكايات تأسيس مدينة إسبيندوس، وكذلك في تأسيس مدينتي بامفيليا وقليقيا. ثبت استخدام سكان إسبيندوس لاسم استفيديس ذي الأصل اللوفي كاسم للمدينة، حيث نقشوه على عملات من القرن الخامس. ارتباط اسمي استفيديس وموبسوس معاً بشكل مشابه لارتباط اسم قلعة أسيتيفادا في كاراتيبي في أدنى واسم الجد المؤسس لها موكسوس معا، دفع علماء اللغة للبحث في هوية

0: موكسوس ليصلوا إلى وثائق تثبت أن البطل المعروف باللغة اللوفية باسم موكسوس أقدم بمئتي عام من موبسوس المنحدر من أرغوس. هذه المعطيات التي أرجعت إسبندوس لغوياً لتاريخ بعيد ازدادت بفضل أعمال المسح والتنقيب الأثرية الجارية بإشراف البروفيسور ولي كوسي، حيث بدأت تظهر مؤشرات هامة جداً تجيب عن أسئلة ظلت معلقة لسنوات طويلة. وخلال عمليات البحث الجيومغناطيسية والجيورادارية التقطت في إسبندوس آثار معبد خاص طوله 100 قدم من طراز هيكاتوم ميبيدوس يحمل سمات عمارة العصر الحديدي. فوصلت الحفريات إلى طبقات ترجع للعصر نفسه وتماثيل من الطين المشوي من ذلك العصر وقطع أثرية من السيراميك تثبت وجود صلات للمنطقة مع قبرص. وحين تعجز الحفريات الأثرية والمصادر المكتوبة عن إعطائنا معلومات كافية، يلجأ المؤرخون لدراسة تاريخ مدينة إسبندوس في إطار تاريخ منطقة بامفيليا التي تتبع لها. وفي هذا السياق ووفق المؤرخ هيرودوت، كانت المنطقة في عهد الملك كرويسوس تابعة لليديا، ويتبين من سجلات بابل أن نفوذ ليديا بين عامي 557 و 556 قبل الميلاد وصل حتى سيلينوس، أي غازي باشا شرقاً الملك الفارسي قورش. وفي عام 546 قبل الميلاد أخضع جميع أراضي ليقيا لسيطرة الإمبراطورية الفارسية. وفي عام 540 قبل الميلاد دخلت بامفيليا تحت حكم الفرس.
1: في علم آثار الأناضول نتحدث دائماً عن فترات مختلفة من تاريخ الأناضول، فترات تألقه وفتراته العصيبة. نقول إنه في القرن الثاني للميلاد في عصر الإمبراطورية الرومانية شهد الأناضول تطوراً عظيماً وعمه الازدهار تاركاً آثاراً ملموسة، كما سنرى في أماكن عديدة مثل إفس وبيرغي وأسبندوس. لكن لاحقاً وبعد القرن الرابع مر الأناضول بفترة ركود، أي إن بيزنطة أو روما الشرقية لم تتمكن قط من إيلاء أهمية للأناضول كما فعلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت مجدداً أعمال القرصنة والنهب وقطع الطرق، وتحول جميع هذه المدن في القرنين السادس والسابع لمستوطنات صغيرة لتهجر تماماً أو تتحول لقرى. مع الفتوحات التي جرت في القرن الثامن الميلادي، وهي الفترة التي نسميها العصور الوسطى، في القرن الحادي عشر أشرق في الأناضول مجدداً عصر منير بقدوم السلاجقة الأتراك للمنطقة عام 1071 وتأسيسهم إمبراطورية مركزها قونيا. وكما ذكرنا رمم السلاجقة جميع هذه الطرق والجسور الرومانية وأنشأوا عليها محطات للقوافل وأنعشوا حركة التجارة. وفي أسبندوس وكما رأينا في أماكن كثيرة في أنطاليا أو في الأناضول، فإن الجسر الذي بني في عصر الإمبراطورية الرومانية قد انهدم، فسارع السلاجقة في القرن الثاني عشر لتشييد جسر جديد وأنعشوا هذه الشبكة التجارية الممتدة من ألانيا إلى أنطاليا ومن البحر الأبيض المتوسط إلى قونيا وأماكن أخرى، وأقاموا محطات لاستراحة القوافل. تتمتع الجسور السلجوقية بسمات خاصة من نوعها، وفي هذا الجسر المعروف باسم جسر أسبندوس أو بلقيس تتجلى تلك السمات، فالجسر ليس مستقيما بل يمتد بشكل منحن وملتو، والسبب في ذلك أن هذه المنطقة استراتيجية، لذلك كان تصميماً معمارياً ذكياً ومميزاً، والهدف منه إبطاء حركة العدو ودحره على الجسر. سنترك جسر أسبندوس أو بلقيس الآن لنتجه لمسرح أسبندوس الرائع الذي يسلب ألباب كل من زار أسبندوس أو اهتم بتاريخها القديم.

0: إنه حقا كما تشاهدون معي مبنى رائع يرتبط اسم أسبندوس أساسا بهذا المسرح الخلاب. في هذه الحلقة نرى هذا الصرح أمامنا بكافة تفاصيله، وهو في الحقيقة ليس مجرد مسرح عادي، إذ يتمتع ببعض الوظائف الإضافية، وهو من أفضل النماذج المتبقية من العالم القديم إلى اليوم. طبعاً الحفريات في مدينة أسبندوس حديثة العهد، فعمرها تقريباً 10 سنوات فقط. أما حفريات سيدي وبيرغي فهي أقدم، لأنها بدأت قبل 70 عاماً، لذا لا نعرف تاريخ أسبندوس بقدر معرفتنا لتاريخ بيرغي، ونستقي المعلومات عن أسبندوس من تاريخ بامفيليا. ومع ذلك بمجرد بدء أعمال التنقيب في أسبندوس عثر على معطيات من العصر النحاسي، أي ترجع ل5000 عام قبل الميلاد. عمليات التنقيب لا زالت متواصلة، لكن يمكننا بسهولة القول إن أسبندوس هي مدينة أناضولية أصيلة، وأن وجودها يسبق بكثير وجود أبطال يونانيين من الألفية الأولى مثل كالخاس وموبسوس، حيث يتطابق اسم استفيدياس، وهو اسم المدينة المنقوش على العملات من القرن 5 قبل الميلاد، مع اسم قلعة أسيتافاتا في أضنا. نقول دائماً في علم الآثار إنه من أسماء المدن، يمكننا بسهولة معرفة هل المدينة أصلها يوناني أو لوفي، فإذا احتوى الاسم على حرفي إس مثل ساغالاسوس ترميسوس، أو حرفي ND أو NT مثل أسبندوس أريكاندا سانتوس، فنعلم من ذلك أنها تدل على الشعوب الأصلية في الأناضول، وأنها مشتقة من كلمة لوفية. ورغم أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات وافية عن أسبندوس، إلا أن عالم الجغرافيا سترابو قال إنه بعد بيرغي يصل الطريق لبحيرة كابيريا، وبعدها لنهر إرميدون، وعلى مسافة من هناك تقع أسبندوس في الجهة الشمالية. هذا الوصف موافق لمعطياتنا. بحيرة كابريا ذكرها أيضاً رحالة القرن 19، لكنها جفت في 60ات قرننا، وكان يمكن تمييز موقعها نوعاً ما، أما اليوم فقد اندثرت معالمها تماماً. إذن دعونا نذهب لنعين المسرح عن قرب. في الواقع كما قلنا حين زرنا مسرح برييني، إنه يحمل جميع الخصائص الواجب توفرها في المسرح الهلنستي أو اليوناني، أي إذا اشتريتم كتاباً عن العمارة اليونانية القديمة ستجدون مسرح برييني نموذجاً عن المسرح الهلنستي. وكذلك نجد أن مسرح أسبندوس هو نموذج مثالي لمسارح العصر الروماني، فقد بني بأبعاد يمكن وصفها بالمثالية وفق ذلك العصر. في القرن الأول للميلاد كان هناك معماري روماني يدعى فيتروفيوس، ألف كتاباً اسمه الكتب 10 في فن العمارة، وقد تطرقنا إليه. ابتكر فيتروفيوس النجم الفيتروفي، وهو مقياس للأبعاد المثالية للمسرح. هذا المسرح صمم مطابقاً تماماً للنجم الفيتروفي إلى درجة توصف حقاً بأنها مثالية. ولكن أيضاً المسرح لم يكن مثالياً بتصميمه وبنائه فقط، بل هو من أكثر المسارح التي ظلت سليمة. ودعونا نذكر أنه ليس مسرحاً دائرياً بل نصف دائري. انظروا، هنا يوجد مدرج، وهنا الأوركسترا ومبنى المنصة. لو لم يكن هناك مبنى المنصة وهناك مدرجان نصف دائريين متقابلين لأسميناه مسرحاً من طراز أنفي. بني هذا المسرح في القرن 2 للميلاد، لكنه لا يزال سليماً، وهناك سبب لذلك. فبعد حوالي 1000 عام في القرن 12 في عهد السلاجقة خضع لعملية ترميم واسعة.
1: باستثناء مبنى المنصة المؤلف من طابقين والمنصة الخشبية والتماثيل التي تزين الجدار الواقع خلفها والأعمدة، صمد المسرح ليومنا هذا بشكله الأصلي. الدرجان الجانبيان والأقواس التي تزين أعلى المدرج بأعمدتها وقناطرها 58 رممت في

0: في عصرنا الحالي. جميع القوات التسع في الطابق العلوي لمبنى المنصة ذي الواجهة الغنية بالزخارف تعلوها تيجان هرمية، أوسطها الذي ظل بحالة جيدة نحتت عليه امرأة وأغصان ملتوية وأزهار، وإن بدت المنحوتة مرتبطة بالباكوسيات في مهرجانات ديونيسوس إلا أنها ألهبت مخيلة الشعب بالأساطير. من أهم ما يميز النحت النافر الذي يتوسط مبنى المنصة هو إجراء عمليات ترميم وتعديل له في الفترة التي اتخذ فيها السلاجقة المسرح قصراً لهم. كشف المؤرخ ميكائيل دوغن في عام 2011 إضافة السلاجقة في القرن 13 لجص منحوت عليه تماثيل نساء مطلية يخفي تحته النحت الروماني النافر على التاج الهرمي لواجهة مبنى المنصة.
1: إنه حقاً مسرح رائع جداً. يعود تاريخ المسارح لمهرجانات ديونيسوس أو باخوس أو قطاف العنب، فقد انتشرت المسارح بكثرة في منطقة فريجي في إيجي، حيث كان المشاهدون بداية يجلسون على سفوح التلال، واعتباراً من القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت هناك مقاعد حجرية كهذا. لكن وعندما ننظر للمسارح التقليدية القديمة نلحظ أن لجميعها تقريباً إطلالة رائعة، أي إنها تطل على منظر خلاب، تطل على الجنوب والغرب أو الشرق، لكنها لم تكن تطل على جهة الشمال. بمعنى آخر، المسرح هو مساحة مفتوحة، والمار من أمام المسرح يرى ما بداخله، والجالسون بداخله يرون المارين في الخارج. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد تغير الأمر بعض الشيء، والمسرح مثال على ذلك. فمع البدء ببناء القبب الأسطوانية لم تعد هناك حاجة لسفح طبيعي، رغم أننا نعرف من النقوش المحفورة عليه أن مسرح أسبندوس بني في القرن الثاني للميلاد. لكن ولكونه يتكئ على تلة طبيعية فثمة احتمال كبير أنه كان هنا مسرح في فترة أسبق، وهذا احتمال، فقد جرت العادة على توسعة المسارح وإضافة ممر عريض ثان لها. وفي مسرح أسبندوس التاريخي نرى شيئا لم نره في مكان آخر، إذ يتم الدخول إليه من فنائين مقببين، وبمجرد دخولكم منهما تصادفكم سلالم تصعد بكم لأروقة الطابق العلوي دون إزعاج الجمهور. يوسعكم عبور تلك الأنفاق الوسطى والأروقة الجانبية للدخول والخروج من المسرح، وكما تعرفون فإن دخول المشاهدين وخروجهم للمسرح أثناء المهرجانات لم يكن يجري من هنا بل من هناك كما جرت العادة، وهذه ميزة مدروسة للغاية ويختص بها العصر الروماني. كذلك تغير مبنى المنصة، فكما رأينا في برياني شيدت مباني المنصات لأول مرة في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، لكنها لم تكن كنظيراتها في العصر الروماني، بل كانت صغيرة لا تحجب الرؤية وتبنى لدواعي الضرورة، إذ كانت توضع فيها الأزياء والديكور والآلات الموسيقية، أي كانت تستخدم ككواليس. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية أصبح ارتفاع مبنى المنصة يوازي ارتفاع المسرح ويحجب رؤية المسرح. لا نرى هذا في معظم المسارح التاريخية لأنها انهارت، لكننا نراه في أسبندوس، أي إن الموجودين بالداخل تنقطع صلتهم بالخارج لتتحول المسارح لمبان مستقلة. قد تتساءلون لماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ لأن المسارح خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كانت مثل التلفاز والصحف أداة للتواصل بين الناس، وحين كانت تأتي فرق ديونيسوس الشهيرة أو فنانون معروفون، كان بوسع حاكم روما إلقاء خطبة هنا أمام 15,000 أو 20,000 شخص دون أن يشوش أي شيء على تركيز الجمهور. تخيلوا هذا المكان مليئا بنحو 20,000 شخص. في الخارج تمر عربات الخيل ويسير المارة دون أن يؤدي ذلك لتشتيت انتباه الحاضرين، الجميع تركيزه منصب على الأوركسترا وعلى مبنى المنصة. ذكرنا لكم بعض أهم سمات هذا المسرح الذي تشاهدونه، لكن هناك أيضاً منحوتاته النافرة وبالطبع القصص المرتبطة بها.

0: سيطرة الأتراك أي السلاجقة على هذا المسرح وهذه المنطقة التاريخية عموماً كانت فترة هامة في تاريخ المسرح. خلال تلك الفترة شاعت قصة في الأرجاء قد ترجع للعصور القديمة، وربما كانت قصة محورة لا نعرف بالضبط حقيقتها. تعرف تلك القصة بقصة بالكز الشهيرة، وتقول هذه القصة إن ملك أسبندوس كانت لديه ابنة حسناء، وبالطبع فإن بنات الملوك جميلات بطبيعة الحال. وحين بلغت تلك الفتاة سن الزواج وكبرت ولاختيار زوج لابنته، طرح الملك آنذاك فكرة غريبة بعض الشيء، فقال: سأزوج ابنتي ممن يحقق الإنجاز الأفضل والأكثر نفعاً لمدينتي. تنافس الشعراء والأدباء والرسامون والمعماريون من أجل الزواج بها، وفي النهاية لم يتبقى غير مهندسين، فاحتار الملك في الاختيار بين الاثنين. كان أحد هذين المهندسين والذي لا نعرف اسمه هو المعماري الذي بنى المجاري المائية والأقنية الرائعة في أسبندوس، والآخر هو المعمار زينون والذي نعرف اسمه من النقوش، وهو من بنى المسرح. يقول الملك: إن هذا المسرح جميل جداً، ولكن أيضاً بفضل الأقنية المائية تصل المياه لوسط المدينة بلا انقطاع، يبدو أنها هي الأفضل. وأثناء تفكيره وهو جالس على أعلى صفوف المسرح، سمع صوتاً هامساً يقول: أحب ابنة الملك، أريد الزواج بها. يتلفت حوله فلا يرى أحداً، ثم يدرك أن زينون كان يحدث نفسه همساً في ساحة الأوركسترا. حينها لاحظ عبقرية نظام تضخيم الصوت في المسرح، وفي النهاية قسم الملك ابنته لجزئين وأعطى جزءاً لكل معمار. بالطبع في نهايتها اتخذت القصة فجأة طابعاً شرقياً كما نلاحظ. هذه القصة استوحيت على الأغلب مما يسمى القوصرة، أي هي التاج الهرمي الواقع وسط المسرح كما تشاهدون، ومن منحوتته النافرة المرتبطة بديونيسوس أو باخوس. فالحجر انشق بفعل عوامل طبيعية ليبدو وكأن الفتاة منقسمة لنصفين. هذه إحدى الأساطير المتعلقة بهذا النحت. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن مبنى المنصة هذا وعن أساطيره؟ كما أسلفت رمم المسرح وأعيد استخدامه في العصر السلجوقي.
1: بين عامي 1237 و 1240 حول السلطان السلجوقي غياث الدين كخسرو الثاني إسبندوس لقصر صيفي. وفي الجهة الجنوبية للمبنى الرئيسي للمسرح هناك عناصر معمارية سلجوقية مدعمة لمبنى القصر، وهي أقواس من الطوب تزين التاج العلوي لبوابة القصر التي ترجع للعهد الروماني، منحوتة نافرة لأسد يجري يساراً، كما توجد أربعة نقوش حيوانية مختلفة أسفل النافذة المجاورة للبوابة.
0: نحن في مبنى المنصة وعلينا إمعان التفكير في هذا المكان. كما ذكرت قبل قليل فهذا المكان حفظ بشكل جيد حقا، لأنه في عهد السلاجقة أي بعد حوالي 1000 سنة على الانتهاء من بنائه خضع هذا المبنى لعملية ترميم موسعة جرى خلالها تدعيم جميع هذه الجدران. الكتيبات الإرشادية أو المعلومات العامة قد تذكر أن هذا المكان رمم في العهد السلجوقي واستخدم كاستراحة للقوافل، ولكن هذه المعلومة خاطئة في الواقع. فالباحث والمؤرخ الإيرلندي بجامعة أكدينيز التركية دوغن أجرى هنا أبحاثاً مكثفة أظهرت أن هذا المكان كان في الواقع قصراً سلجوقياً لكنه الآن غير موجود، ولكن حقيقة في صوره القديمة جداً كانت توجد في قسم الأوركسترا أنقاض القصر. فنحن نعلم أن حكم السلاجقة امتد حتى ألانيا، وكانت ألانيا ميناءهم، لذا بنوا هنا قصراً صيفياً تماماً مثل قصر كوبادآباد في بحيرة بشهير، كما قاموا بترميم هذا المكان. ولحسن حظنا أن السلاجقة

قاموا بترميم المبنى وإصلاحه، فمسرح أسبندوس في يومنا هذا ليس المسرح الأفضل حفظاً في تركيا وحسب، بل الأفضل صوناً في العالم بأكمله. زوار أسبندوس يزورون المسرح ويذهبون عادةً،

مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته المستمرة بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرف كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. مؤسسة النفط الليبية تعلن توقف إنتاج الكهرباء بعد اقتحام محتجين لمجمع مليتا الصناعي غرب طرابلس. الدبيبة يأمر الجيش بالسيطرة على المجمع. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفن إمداد أوكرانية في البحر الأسود، وعشرات المسيرات الأوكرانية تضرب موسكو.

0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقا ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة التطورات والمستجدات.
2: نعم رائد، دعني أبدأ من الاتصالات الهاتفية المفصلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي، وكذلك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. الخارجية الإيرانية في بيانها قالت بأن هذه الاتصالات جاءت في إطار التطورات والمستجدات في المنطقة، وعندما تتحدث إيران عن تطورات المنطقة وتتحدث عن

0: مهمة كملف مضيق هرمز وآخر المحادثات، آخر مستجدات المحادثات الإيرانية العمانية بعد حضور الوفد العماني هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وإجراء محادثات أو عدة جولات من المحادثات وصفتها طهران بالإيجابية وأنها كانت محادثات مفيدة. وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصال مع نظيره العماني ربما لاستكمال هذه المحادثات، خاصة في ظل أنباء تتحدث عن مقترح عماني يتحدث عن آلية إقليمية لعبور السفن من هذا المضيق وإدارة المضيق من قبل دول المنطقة ليس فقط إيران. أيضا بالنسبة للتطورات في المنطقة يمكن أن نشير أيضا إلى الاتصال ما بين عباس عراقشي وفيصل بن فرحان، ربما يرتبط أيضا ببيان الخارجية السعودية يوم أمس عندما تحدث عن تصديه لمسيرات جاءت من الأراضي العراقية وهي مرتبطة بفصائل مسلحة بالحشد الشعبي وارتباط هذه الفصائل بإيران. كذلك التصعيد الحاصل ما بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، كل هذه الملفات كانت على في وفق للخارجية الإيرانية كانت على عباس عراقجي في اتصالاته مع فيصل بن فرحان وكذلك بدر البسعيدي. أيضا يمكن أن نشير إلى أن الصحة الإيرانية تتحدث بأن عن حصيلة الضحايا في الاشتباكات التي حصلت ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية استهداف السفن خلال الأسبوعين الماضيين. تتحدث الصحة الإيرانية عن مقتل 60 مواطن إيراني بالإضافة إلى إصابة 670 مواطن. والحديث هنا رائد، نحن في اليوم الخامس ولم نسجل أي هجمات أمريكية على الأراضي. الحكومة الإيرانية وعلى لسان الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني تتحدث بأن هناك منشآت مدنية ومنشآت تعرضت لقصف أمريكي في المدن والمناطق الساحلية الإيرانية، وهي تتحدث عن المحافظات المطلة على المياه وعلى مضيق هرمز، بالتحديد عن محافظة خوزستان وبوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوشستان. ولكن هناك أيضا موقف سياسي آخر الحكومة الإيرانية من قبل نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، يتحدث عن أن إيران تريد أن تدافع عن حقوقها عبر المفاوضات وعبر مسار الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. انضم إلينا من بغداد الخبير في القانون الدولي دكتور علي التميمي. دكتور علي أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك بسؤال تأسيسي أو تأصيلي، دعنا نقول، ما الذي يقوله القانون الدولي وقانون البحار فيما يتعلق بالحالات المشابهة لمضيق هرمز؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي المحترم الأستاذ رائد والسادة المشاهدين، شكراً على الاستضافة. طبعا بالتأكيد قانون البحار، اتفاقية قانون البحار 1982 هي موقع عليها كل دول العالم. بموجب هذه الاتفاقية، اتفاقية البحار 1982، هناك ما يسمى بالمنطقة الساحلية، وهي طبعا بمسافة 200 ميل للدول المحاذية للساحل أو للبحر أو للمضيق، 200 ميل. وهناك ما يسمى أيضا بالجرف القاري، تحدثت عنه هاي الاتفاقية. وهناك أيضا المنطقة الاقتصادية كلها بمساحات محددة. صحيح أنه هذه المسافات اللي حددها قانون البحار هي قد تكون بإشراف بإدارة الدول الساحلية، لكن نصت هذه الاتفاقية على ما يسمى بالتناسب أو المرور البريء. يعني أنت لا يمكن، أنت منطقة ساحلية تعود لك، تمنع مرور السفن البواخر، هذا يخالف هذه الاتفاقية. لهذا تجد هذه الاتفاقية رسمت ما يسمى بحق المرور البريء أو التناسب مرور السفن بشكل دقيق جدا، بحيث أنه أستاذ رائد هناك محكمة متخصصة تابعة لهذه الاتفاقية أو بموجب هذه الاتفاقية هي من 5 محكمين، 3 يكونون ثابتين بموجب الاتفاقية، والخمسة الآخرين أو عفواً 4 الآخرين كل دولة من الدول المتنازعة هي التي تختارهم. وأضرب لك مثال كما طلبت حضرتك، حصل بين الصين والفلبين، بتت بها محكمة البحار في نزاع مشابه، أيضا جزر الحوار بين البحرين وقطر، حتى الفوكلاند إن كانت المحكمة أخرى، لكن أيضا حصل نزاع بين الأرجنتين وبريطانيا. إذن قانون البحار، اتفاقية البحار هي نظمت ذلك. لكن أستاذ رائد استوقفني الخبر، يعني هل أنه سلطنة عمان وهي أيضا يعني مواجهة لإيران في هذا المضيق، هل هي تريد أنه تجعل هذا الموضوع كمقترح ودي يحل بين الدول الساحلية أو الدول التي تمر عبر المضيق، أم أنها تريد أن تلجأ إلى محكمة البحار، أم تريد أن تلجأ
1: يعني
2: إلى
1: هذه النقطة؟ يعني لو تسمح لي دكتور علي، لو تسمح لي يعني هذه النقطة كنت أريد أيضا أن أقف عندها، هل هذا الاقتراح الذي تقدمه سلطنة عمان يتيحه ويبيحه قانون البحار، أم أنه ربما يكون هناك يعني نظام خاص يتم اللجوء إليه؟
2: نعم، هو هذه الفرضيات، يعني تعرف حضرتك قبل فترة يعني الكثير تساءلوا أستاذ رائد وقالوا لماذا لا يعني تلجأ مثلا الدول المتضررة، الدول اللي تتعرض إلى الاستهدافات، إلى الضرب، إلى مجلس الأمن الدولي، ما هو ميثاق الأمم المتحدة يعني من المادة 39 للمادة 51 يتيح اللجوء إلى مجلس الأمن، والدولة المحتدية هي توضع تحت الفصل السابع. لكن تعرف حضرتك البحرين قدمت مشروع قانون، وهذا المشروع استخدمت روسيا والصين الفيتو، أجهض المشروع. بالنتيجة لا أعتقد أنه هذه الإعدادات، هذه التهيئة من سلطنة عمان اللي هي دائما تتسم بالدبلوماسية والحلول السلمية، هي تريد ربما أن تلملم الموضوع يعني بين الأطراف. لكن يبقى اللجوء إلى محكمة التحكيم هو الحد الفاصل، سواء محكمة التحكيم اللي راح يعني أقصد محكمة البحار اللي راح يكون قرارها ملزم للطرفين، لأن هم سيذهبون بموافقة الطرفين هم مقعين على الاتفاقية، يعني سواء إيران أو سواء عمان، أو أنه يعني لربما الرأي الآخر أنه يتم اللجوء إلى العدل الدولية كما حصل بالنسبة للنزاع في فوكلاند، وكثير من الدول لجأت للعدل الدولية، لأنه تعرف حضرتك العدل الدولية، محكمة العدل هي في حالة عدم تطبيق اتفاقية أو دولة تتنصل من تطبيق الاتفاقية يتم اللجوء. ربما الخيار الأخير أنه عمان تريد عن طريق المفاوضات، عن طريق الحلول السلمية، تطبق الاتفاقية فيما يسمى بالتناسب أو حق المرور البري، لأنه إيران ده تمنع المرور، ويقول الإيرانيون يقول لك إحنا هاي منطقة ساحلية 200 ميل إنا قانون البحار، يعني التفسير الإيراني في جهة والتفسير العماني في جهة أخرى، ويبقى القول الفصل في هذا النزاع حول تفسير التناسب وحق المرور البري هو لمحكمة البحار برأيي. هو لماذا إذن الاتفاقية وضعت لنا محكمة خاصة في مسائل البحار؟ لهذا السبب، لهذا هذه المحكمة هي تقوم على التحكيم، يعني 3 ثابتين واثنين تختارهم إيران مثلا واثنين تختارهم عمان، هكذا يكون الموضوع يحل. وطبعا هي ليست إجراءاتها طويلة كما في العدل الدولي، إجراءاتها ربما تكون أطول. لهذا أنا يعني أعتقد أن هم في النهاية سيلجؤون إلى محكمة
1: طيب
2: البحار.
1: دكتور علي لو تسمح لي أيضا، هناك دولتان تتشاطئان على المضيق وهما إيران وعمان، ماذا عن الدول التي تتشاطئ على الخليج؟ هل هناك موقف قانوني يمكن أن تتخذه هذه الدول؟ لدينا العراق، لدينا الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر والبحرين والإمارات أيضا.
2: صح صح صحيح. هو يعني اتفاقية قانون البحار أستاذ رائد 1982 يعني موادها أكثر من 128 مادة، جاءتنا بتفصيلات مختلفة فيما يتعلق مثلا أستاذ فيما يتعلق بالخور، يعني إذا كان هناك مثلا خور كما يحصل الآن في إشكالية بين العراق والكويت في اتفاقية خور عبد الله، أو فيما يتعلق بالخليج، الخليج العربي مثل ما تفضلت إنه قد تكون هناك إشكاليات بالنسبة لمرور السفن أو منع مرور السفن أو المنطقة الساحلية أو الجرف القاري، هذه التفسيرات مختلفة طبعا ووجهات النظر مختلفة. لكن المشكلة أستاذ رائد في قانون البحار وتطبيقه إنه هو ليس يعني تدخل ذاتي، تدخل برغبة مثلا الاتفاقية أو من يدير المحكمة، لا يجب أن يكون هناك طلب، لأنه تختلف محكمة البحار عن العدل الدولية، إنه العدل الدولية عبارة عن قضاة 15 قاضي ويصل إلى 18 كما شاهدت حضرتك في غزة فيما حصل في جنوب أفريقيا دعوة غزة. وأيضا هنا قانون البحار محكمة البحار تختلف لأنه قائمة على يعني 7 أشخاص، 2 يختارهم الأطراف المتنازعة. نفس الشيء أستاذ رائد سؤال حضرتك يطبق على الخليج ويطبق على كل مضيق وكل يعني ممر مائي تمر به السفن وتحصل به إشكاليات والسوابق القضائية موجودة. برأي هذه المحكمة محكمة البحار للتحكيم الدولي هي محكمة نموذجية أستاذ رائد وقادرة على حسم الموضوع، يعني اللجوء إلى المجلس الأمين أو العدل الدولي برأيي بطيء، لكن البحار أنا برأيي أسرع وأسهل وأنجح.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا، كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة شقبة غرب رام الله ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول لهذا العام 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وأصدرت أكثر من 250 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص. ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات لديك.
3: نعم رائد، دعنا نبدأ بهذا التصريح اللافت لوزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أدى بتصريحات صحفية قال بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار ما جرى في مخيم نور شمس ومخيم طول كرم ومخيم جنين شمال الضفة الغربية. كما تعلم منذ أكثر من عام الجيش الإسرائيلي يسيطر على هذه المخيمات وقام بتهجير سكانها، ربما هذا يؤشر على تصعيد محتمل في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية. ربما نوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التصريح، هل هو مجرد تهديد أم أنه يعني قرار تنفيذي عمليا يطالب فيه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ السيطرة على إحدى المخيمات. لكن أستطيع القول في الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ اعتقالات، على الأقل نسجل هذا اليوم بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ما يقارب 15 إلى 20 حالة اعتقال، وإلى جانب ذلك اقتحامات عسكرية واسعة شنها الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة. لليوم الثاني على التوالي تكثف السلطات الإسرائيلية رائد من عمليات هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص. كان هناك اقتحام لبلدة شقبة إلى الغرب من مدينة رام الله، شرع الجيش الإسرائيلي بحصار أحد المنازل وطالب السكان بإخلائها قبل أن ينفذ عملية هدم لمنزل مكون من 200 متر تقريبا.

0: مربع الذريعة، البناء دون ترخيص. لم يتمكن الأهالي حتى من إخراج ممتلكاتهم ومقتنياتهم الخاصة من داخل هذا المنزل. الأمر ذاته تكرر في بلدة دير رازح جنوب الضفة الغربية. نتحدث عن أكثر من 11 عملية هدم في غضون 24 ساعة، كان أبرزها عملية هدم نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة عنزة وبلدة عرابة. نتحدث عن سلسلة محال تجارية، هذا بالإضافة إلى بيوت مسكونة كان يسكنها السكان الفلسطينيون. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية هذا العام بحسب أرقام الأمم المتحدة ومكتب أوتشا التابع للأمم المتحدة. فيما يتعلق أيضا رائد بالتصعيد في هجمات المستوطنين، هناك حالة ترقب دائمة، يوميا يسجل المستوطنون هجمات متتالية. في بالعودة إلى سياسات الهدم، أيضا كان هناك تصريحات لوزير المالية بتسيل سموتليتش الذي قال بأن العمليات عمليات الهدم التي نفذت في الساعات القليلة الماضية تأتي يعني تنفيذ للانتقام، في إشارة ربما في لعملية تل على وجه التحديد، وحادثة تل التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين، وقال بأنها ليست عشوائية بل استراتيجية، في إشارة إلى قربها من بؤر استيطانية أو تكتلات استيطانية. عمليات الهدم ترهق الفلسطينيين وهناك تنامي في هذه السياسة. ميدانيا أيضا تستمر الحواجز العسكرية في التنغيص على التنقل ما بين المحافظات والمدن الفلسطينية، لكن نستطيع القول بأننا في الساعات القليلة الماضية كان العنوان الأبرز الذي تصدر المشهد إلى جانب الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين سياسة هدم المنازل.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. ينضم إلينا من الخليل الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. أستاذ عادل أهلا ومرحبا بك. هذا التصعيد الذي تقوم به القوات الإسرائيلية وأيضا يقوم به عفوا على جانب آخر المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ما هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه وما السقف الذي يمكن أن يقف عنده؟
2: تحياتي لك أستاذ رائد ولمشاهديكم الكرام. يعني طالما أنه لا يوجد هنالك ما يردع إسرائيل، بالتأكيد ستستمر هذه العمليات، والتي لا يمكن يعني توصيف أو تعريف على أنها اعتداءات فردية من هنا وهناك، بقدر ما هي يعني جزءا من خطة منظمة للحكومة الإسرائيلية يتم فيها توزيع أدوار ما بين الجيش من جهة وأجهزة الأمن الأخرى من جهة، كما المستوطنين والميليشيات التي تم تشكيلها من المستوطنين وتدريبها وتسليحها وتمويلها من قبل الحكومة ووزارة الأمن القومي ووزيرها الوزير إيتمار بن غفير. بالتالي هذا المسار لم يبدأ قبل أسبوع في تل، إنما بدأ به منذ سنوات، ولكن أخذ البعد الرسمي والشرعي والقانوني في إسرائيل حين تم إقراره بالبرنامج السياسي للحكومة الحالية التي شكلت بالعام 2022، أي قبل 7 أكتوبر بحوالي عام. ولكن اليوم الذي يعني يشير إلى أو يفسر هذه الزيادة في الموضوع مجموعة من المتغيرات، ولها مسألة الاقتراب بالانتخابات، بمعنى أنه يراد خلق واقع جديد بالضفة، إحداث تغيير طبوغرافي ديموغرافي جغرافي سياسي بالضفة، يكون من المستحيل العودة عنه أو تغييره مستقبلا حتى في حال تغير وتبدل الحكومة. هذا أولا. ثانيا، الموضوع التكيف أو الموقف الفلسطيني والإقليمي والدولي، هذا الذي شجع إسرائيل كثيرا على هذا الموضوع. والاعتبار الثالث، أنه من نتائج الهجوم الإرهابي اليهودي الاستيطاني على قرية تل بيوم الجمعة الماضي قتل ضابط ومستوطن، وهذا أحرج قيادة المستوطنين، أحرج الوزير سموتريتش أمام الرأي العام الاستيطاني. وبالتالي تحدث اليوم سموتريتش بشكل واضح أنه هو من أعطى التعليمات للإدارة المدنية الاحتلالية التي يقودها برفع وتيرة عدد المباني الفلسطينية التي يتم هدمها لتدفيعهم ثمن باهظ جراء مقتل المستوطن والجندي يوم الجمعة. بمعنى أنه أيها الفلسطيني أيها الفلسطينيون، ممنوع عليكم أن تدافعوا عن أنفسكم، أنتم مصيركم الموت والقتل، سواء أن دافعتم عن أنفسكم أم لم تدافعوا. لكن إن دافعتم عن أنفسكم الثمن سيطال الكثيرين، إغلاقات ومستوطنات جديدة وسألة

0: جميل، عند هذه النقطة
1: تفضل.
0: أستاذ عادل، يعني لو تسمح لي، يوم أمس كان هناك تحذير من المستوى الأمني الإسرائيلي للمستوى السياسي بأن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تفجير الوضع في الضفة، وبالتالي تكون هناك ارتدادات سلبية على الداخل الإسرائيلي. ألا يؤخذ مثل هذا التحذير بعين الاعتبار في سياسات الكابينت؟
1: يعني أنا بتقديري إنه هذه التحذيرات التي صدرت بالأيام الأخيرة من قبل مجموعة من السياسيين والضباط والقادة الإسرائيليين السابقين لا يخشون فقط يعني ما يحدث في الضفة الغربية واحتمال يعني تصاعده، بقدر ما لديهم خشية من أنه بنيامين نتنياهو وشركائه ماخذين إسرائيل والمنطقة باتجاه يعني واقع تكون فيه إما مواجهة دموية مفتوحة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع أطراف أخرى، أو الوصول إلى دولة ثنائية القومية نتيجة يعني تحطيم أركان مقومات المؤسسة الفلسطينية. ما يجري اليوم لم يعد يعني يأتي بسياق ردود الفعل الإسرائيلية أو تدفيع ثمن أو منع إقامة دولة فلسطينية، بقدر ما هو يراد تحقيق هدفين متناقضين: الأول تمتين بنية دولة المستوطنين، ربط كل هاي المستوطنات ببنية تحتية كهربائية مائية اتصالاتية شوارع وطرق وما شابه، وتفكيك بنية التجمع الفلسطيني. يعني اليوم إسرائيل ذاهبة باتجاه إيصال الفلسطينيين إلى واقع كل هاي التجمعات الفلسطينية بالضفة الغربية والتي يصل عددها إلى 3 ملايين فلسطيني، وهم المجتمع الأصلاني، هم أهل البلاد الحقيقيين الأصلانيين، أن يتم إيصالهم إلى وضع أن يكونوا موجودين ومحاصرين ومعزولين ومحبوسين ومسجونين في
0: نعم،
1: معازل مغلقة منفصلة عن بعضها، ممنوع الحركة من معزل إلى آخر بدون الموافقة والتصريح الإسرائيلي في حال قبوله، بينما إسرائيل منفتحة ومتصلة هنالك شبكة. هذا الواقع بعد مصادرة ثلثي أراضي الضفة الغربية وتحطيم أركان المجتمع الفلسطيني، إسرائيل تعتقد أنه سيوصل الفلسطينيين إلى طرح خيار الهجرة من هذه البلاد كحل نتيجة يعني سيطرة إسرائيل على الجغرافيا وعلى المياه وعلى المصادر وعلى الثروات وعلى ما شابه.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد.
1: شكرا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. وأوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع. تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اقتحام وإغلاق مجمع مليتا الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي، وأضافت أن النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود تسبب في خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء. ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا زياد الحجاجي. زياد، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات والمستجدات.
2: نعم رائد، بداية بالخبر العاجل الذي أعلنت من خلاله قبل قليل حكومة الوحدة الوطنية بأنها أعادت تأمين كامل المرافق بالمجمع الصناعي من ليتا الذي يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 110 كيلومترات غرب العاصمة الليبية طرابلس. هذا المجمع الذي أعلنت قبل ساعة من الآن مجموعة من المتظاهرين والمحتجين بأن أنهم أغلقوا صمامات النفط فيها، وخاصة تلك التي تغذي المحطات توليد الكهرباء في عموم البلاد، وكذلك التي يتم تصدير النفط والغاز من خلالها. عقب هذه العملية التي أدت إلى إغلاق

0: مؤقت لمجمع مليتا الصناعي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيب أوامره إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتشكيل قوة لتأمين المجمع والعاملين فيه وتسهيل ضخ النفط أو النفط الخام أو الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء. أيضا كانت هناك عدة بيانات من المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الشركة العامة الليبية للكهرباء حول تداعيات هذا الإغلاق وما يترتب على ذلك، بداية بالمؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت بأن ذلك أثر مباشرة على حقل الفيل في جنوب البلاد وكذلك حقل الوفاة، وأيضا تزويد أو سيمنع تزويد محطات توليد الكهرباء، مما سيتحول ذلك إلى حالة إظلام تام في عموم البلاد وخاصة المنطقة الغربية. كل هذه التداعيات جاءت على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت على مدار ليلتين خاصة في بلدية تجورة وبلدية سوق الجمعة، وأدت إلى إغلاقات لمقار تابعة للحكومة منها مقر البلدية في تجورة وكذلك المؤسسات الإدارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الليبية طرابلس مراسلنا زياد الحجاجي. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية. في الوقت نفسه قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين المستهدفتين كانت تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، وأكدت أن قواتها استهدفت أيضا سفنا تنقل إمدادات عسكرية لأوكرانيا داخل ميناء ميكولايف وفق بيان الوزارة. قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خرسون وزابوريجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1100 هجوم على 49 بلدة ومدينة مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خرسون أن القصف ألحق أضرارا بمباني سكنية ومنشأة ثقافية وعدد من المركبات. ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمر. ثائر أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات لديك أيضا.
2: رائد، قبل الخوض في التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات القتالية والضربات الجوية الروسية على مناطق متفرقة، قبل قليل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أصدرت بيانا يتحدث عن طبيعة الهجمات التي استهدفت الأراضي الروسية والأراضي الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت منشأتين أو مستودعين في منطقة شبه جزيرة القرم، وهذه المستودعات تراوحت بين مستودعات لمواد لوجستية بالإضافة إلى مستودع للمواد النفطية ومواد التشحيم وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى مستودع آخر في مقاطعة دونيتسك. هذا المستودع

0: المستودع كان يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الروسي في شن ضربات داخل الأراضي الأوكرانية. في ذات البيان أيضا يتحدث الجيش الأوكراني عن استهداف منشأة نفطية تقع على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، وهذه منشأة برياريتيت وهي تستخدم للأمن الفيدرالي الروسي، وقال أن هذا الهجوم حقق ضربات ناجحة واشتعلت النيران في هذه المنطقة. وأكد البيان أن الجيش الأوكراني سيواصل شن المزيد من الضربات في عمق الأراضي الروسية والمناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية في البلدات والمناطق الأوكرانية في محاولة لإضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للجيش الروسي. في المقابل أيضا الجانب الأوكراني يتحدث عن سلسلة من الضربات استهدفت المقاطعات الجنوبية والمقاطعات الشرقية. قبل قليل الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف تحدثت عن تجدد القصف الروسي بالطائرات المسيرة على مدينة خاركيف، وتحدثت عن استهداف لإحدى محطات الوقود في حي سلابديانسكي، وأشارت إلى أن هذا الهجوم أدى إلى إصابة شخصين، بالإضافة إلى هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدف إحدى المركبات في حي كييفسكي وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. وتحدث أيضا الجانب الأوكراني أن هذا الهجوم أدى إلى إصابة شخص واحد. هذا يأتي بالتزامن مع الإحاطة الصباحية التي أشارت إليها السلطات العسكرية في هذه المدينة، التي أشارت إلى أن القوات الروسية شنت هجمات، سلسلة من الهجمات المكثفة استهدفت مقاطعة خاركيف وضواحيها، مما خلف 3 قتلى وأكثر من 14 جريحا جراء هذه الهجمات. ولكن مقاطعة زاباريجيا هي من تتصدر حصيلة هذه الهجمات بأكثر من 1100 هجوم، وفي المقابل مقاطعة خرسون تصدرت هذه الحصيلة من خلال عدد القتلى والجرحى، بحيث أشارت السلطات العسكرية في هذه المدينة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 10 مواطنين وأضرار كبيرة لحقت في عشرات المنازل الخاصة والمنازل متعددة الطوابق، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية المدنية في هذه المدينة. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع تواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الأوكرانية بشكل مكثف.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمر. تنضم إلينا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية دكتورة إلينا سوبونينا. دكتورة إلينا أهلا ومرحبا بك. بعد هذا التصعيد والقرار ربما بمزيد من التصعيد برفع عديد القوات الروسية، أين نحن اليوم من أي مسار تفاوضي يمكن أن يضع حدا لهذه الحرب المستمرة منذ 4 سنوات؟
2: نهاركم سعيد. أولا، من بادر بهذا التصعيد؟ بوجهة نظر روسيا، أوكرانيا بادرت بالتصعيد، وهذا رغم جهود أمريكا التوسطية في هذه الأزمة. فروسيا فقط ردت بالمثل في البداية، الآن روسيا بدأت أن تصعد أكثر. أوكران بدأوا أن يضربوا العمق الروسي بالمسيرات، بدأوا أن يضربوا حتى مواقع مدنية، منها مثلا مراكز لوجستية للتجارة والبرس. وروسيا ردا على هذا الشيء بدأت أن تصعد. أنا أتفق معك رائد أنه لابد من التصعيد بعد.
1: لابد من التصعيد أم لابد من الذهاب إلى مسار للمفاوضات، خاصة أن الحديث عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا خفت خلال التصعيد الكبير الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط؟ لدينا الآن زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، هل يمكن أن تحدث تطورا في مسار المفاوضات؟
2: زيلينسكي فقد صديقه الحميم في مجلس الشيوخ وهو ليندزي غراهام، وأكيد أنه خلال المفاوضات مع ترامب الرئيس الأوكراني سوف يطلب بالمزيد من الأسلحة، وأكيد أنه سوف يستمع لوعود من قبل الرئيس الأمريكي، ولكنه لن يحصل على كل

0: ما سوف يقول له ترامب. وبالإضافة لهذا الشيء، نعم، زيلينسكي سوف يقول أنه منفتح لمسار التفاوض، لأن ترامب سوف يطلب بهذا الشيء، وروسيا سوف تقول نفس الشيء. بوتين الآن يقول أنه منفتح للمسار التفاوضي، ولكن كل هذه التصريحات هي لا تعكس الواقع بالحقيقة. حتى إذا استأنفت المفاوضات، التصعيد لابد منه.
1: دكتورة إلينا، هناك نقطتان ربما تجدر الإشارة إليهما أو التوقف عندهما. النقطة الأولى وهي الحديث عن إمكانية السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، صواريخ الدفاع الجوي، والنقطة الثانية هي تأكيد حلف شمال الأطلسي على تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا. هل يساعد هذا في دعم طاولة المفاوضات، أم ربما يدفع هذه الطاولة إلى التراجع أكثر؟
0: أول مرة دونالد ترامب ذكر موضوع رخصة لصناعة صواريخ باتريوت لأوكرانيا في أنقرة، عندكم في تركيا، في أثناء قمة
1: قمة الناتو.
0: منظمة ناتو.
1: نعم.
0: وهذه، نعم، هذه التصريحات أثارت ضجة وغضب في روسيا. أكثر من ذلك، كان من المفروض بعد قمة ناتو على ترامب أن يتكلم بالهاتف مع نظيره الروسي بوتين، ولكن قد تأجلت تلك المكالمة. هذا جواب على سؤالك رائد، أنه أي وعود، حتى فقط وعود، فقط تصريحات من دونالد ترامب بهذا الخصوص سوف تؤثر سلبيا على المسار التفاوضي وعلى الجهود لاستئناف هذا المسار. أنا لا أعتبر أن تقديم مثل هذه الرخصة لأوكرانيا شيء ممكن أن يتحقق. هناك بلد وحيد يصنع صواريخ مضادة من طراز باتريوت هي اليابان، وتقديم رخصة لليابان أخذ وقتا طويلا. أمريكان ليس سهلين في هذا الشيء، فترامب يعد بشيء ولكنه لا ينفذ، ولكن فقط التصريحات حتى ممكن أن تنعكس سلبيا.
1: يعني
0: ونفس الشأن
1: لو أخذنا
0: أي
1: المسألة
0: أحاديث
1: من
0: حول تقديم المساعدات
1: وجه
0: العسكرية.
1: آخر، لو أخذنا المسألة من وجه آخر دكتورة إلينا، أن هذه التصريحات أو هذه الوعود التي يتم إطلاقها من ناحية الدعم العسكري هي رد فعل على التعثر في المسارات التفاوضية التي لا تزال تقف عند نقاط تتعلق بالمساحات الجغرافية وبالأرض.
0: نعم، هو رد الفعل النفسي من قبل دونالد ترامب، ودونالد ترامب بحاجة لصواريخ باتريوت في منطقة الخليج، عنده نقص في هذا الشيء. جميع الخبراء يتكلموا حول هذا النقص. نعم، هناك تعثر في المسار التفاوضي، ولكن هنا نعود لتهم متبادلة. روسيا تقول أن أوكرانيا تتحمل المسؤولية على التصعيد، أوكرانيا تقول العكس. هذا هو المأزق الحقيقي السياسي والعسكري. فيبدو أن الوساطة الأمريكية بحد ذاتها هي غير كافية. أمريكان ينشغلون من حين لحين بالأزمة في الخليج، هم لديهم مشاكل داخلية، عندهم اقتراب موعد الانتخابات النصفية في البرلمان، فكل هذا يؤثر. يبدو نحن بحاجة لوساطات أخرى، يمكن حتى وساطة تركية، لأنه في الأيام الأخيرة كثيرون يتكلمون حول ضرورة العودة لاتفاقيات اسطنبول.
1: دكتورة إلينا، يعني في المحصلة ووفقا لقراءتك، هل نحن ربما متجهين باتجاه جولات جديدة من التصعيد العسكري قد تطال العمق سواء في روسيا أو في أوكرانيا؟
0: نعم صحيح، حتى أتوقع أنه

0: اليوم والغد وبعد الغد سوف نشاهد هذه الموجات من التصعيد، شيء جديد أنه روسيا بدأت أن تكثف ضرباتها على مواني في أوكرانيا، حتى مواني ما كانت تعمل بشكل طبيعي مثل ميناء نيكولايف عند على نهر دنيبر بالقرب من البحر الأسود. وأما أوكران فهم يوجهون ضرباتهم وين ما كان في روسيا، خاصة في شبه جزيرة القرم، ولكن أيضا في ضواحي موسكو، في موسكو، في سانت بطرسبورغ، في مدن أخرى. وللأسف الشديد هم يضربون مواقع مدنية، بيوت عادية، محلات تجارية، مصفات النفط، وكل هذه الضربة سوف تثير غضبا لدى القيادة الروسية ولدى الروس بشكل عام. وهذا يعني أنه لابد من الرد، وكل ضربة سوف تكون أشد.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الروسية موسكو الباحثة في العلاقات الدولية دكتورة إلينا سوبونينا. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية. تعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاما تمهيدا لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض رؤية تركيا من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
2: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبلة. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: شكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تركيا على إرسالها طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها بلاده. في وقت سابق الثلاثاء أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إرسال طائرتين للمشاركة في إخماد حرائق الغابات في فرنسا استجابة لطلب دعم من باريس.
3: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
4: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدون في عمليات

0: الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
1: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65 ألف شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
2: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
3: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
1: ومع تصاعد حجم الأزمة لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عملية الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
4: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمز البيروتي، تيريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
5: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته المستمرة بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرب كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. مؤسسة النفط الليبية تعلن توقف إنتاج الكهرباء بعد اقتحام محتجين لمجمع ميليتا الصناعي غرب طرابلس والدبيبة، يأمر الجيش بالسيطرة على المجمع. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفن إمداد أوكرانية في البحر الأسود، وعشرات المسيرات الأوكرانية تضرب موسكو. إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته المستمرة بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرب كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان.

0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحاً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوماً طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقا ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقالت حركة حماس إن وفدها المفاوض سيتوجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية. وأوضحت أن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
2: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا، تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
3: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد، والذي يعني من خلال

0: خلال ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام، ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
2: العيلة يعني كله عنده جرح، والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة، فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي وإحنا مش عارفين من هي، بنجر وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض. فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة، بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخير في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
3: أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدة مناطق من الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا. كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. تتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعه في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
4: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
5: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بعرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
4: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
3: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. أوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع. تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
6: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها

0: على استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اقتحام وإغلاق مجمع ميليتا الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت أن النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود تسبب في خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية، فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية. في الوقت نفسه قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين المستهدفتين كانت تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، وأكدت أن قواتها استهدفت أيضا سفنا تنقل إمدادات عسكرية لأوكرانيا داخل ميناء ميكولايف وفق بيان الوزارة. قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خرسون وزابوريجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1100 هجوم على 49 بلدة ومدينة مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خرسون أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة ثقافية وعدد من المركبات. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية. تعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاما، تمهيدا لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض الرؤية التركية من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
2: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ألبريدج كولبي إن هذه الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبلا رجعة نحو أوروبا، بحيث يتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي. وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستسرع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران.
3: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة سجلت حركة السفر العالمية تباطؤا حادا في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين.

0: أين الوجهات الأكثر استقراراً؟ ولم يكن النفط بعيداً عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1 و3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3 و4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: أعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الذي ضرب جنوب غربي البلاد وتجاوزت شدته 7 درجات. كما أفاد بانهيار 12 منزلا، لا يزال أشخاص عالقون تحت أنقاض 4 منها. وكانت هيئة الرقابة النووية اليابانية أكدت عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية. أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن شكره لتركيا على إرسالها 2 إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في فرنسا. جاء ذلك في تدوينة باللغة التركية على منصة إكس أرفق فيها ماكرون رسالته بالعلم التركي. من جانبها قدمت المفوضية الأوروبية الشكر لتركيا على إرسالها 2 إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها إسبانيا.
2: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
3: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدون في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
2: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65,000 شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
4: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
5: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
2: ومع تصاعد حجم الأزمة لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا التي أرسلت 2 متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.

0: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
1: وتواجه أوروبا واحدة من أعنف موجات الحرارة هذا الصيف، فيما تواصل النيران التهام مساحات واسعة في مدينة بوردو الفرنسية وعدة مناطق إسبانية وسط مخاوف من موجة حر جديدة.
2: تسابق فرق الإطفاء في جنوب غرب فرنسا الزمن لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو في ظل تحسن مؤقت في الأحوال الجوية قبل وصول موجة حر جديدة يتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. فرق إطفاء رومانية انضمت إلى جهود مكافحة الحرائق في فرنسا، فيما تعمل الآليات الثقيلة على فتح ممرات وإنشاء عوازل نارية بمحاذاة الطرق الرئيسية في محاولة للحد من تمدد النيران التي باتت على بعد كيلومترات من مداخل مدينة بوردو. ووفق السلطات الفرنسية، أتت الحرائق منذ بداية العام على أكثر من 116,000 هكتار، فيما سجل أكثر من 13,500 حريق. وتشير السلطات إلى أن 9 من كل 10 حرائق كانت ناجمة عن نشاط بشري، وأن معظمها بسبب الإهمال، فيما أضرم بعضها عمداً مع تسجيل أكثر من 160 عملية توقيف منذ مطلع يوليو. أكثر من 220,000 شخص جرى إجلاؤهم كإجراء احترازي بسبب الحرائق، كما تضرر نحو 240 منزلاً تضرراً كلياً أو جزئياً، ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 2500 رجل إطفاء إلى جانب قوات عسكرية وأمنية تواصل مراقبة المناطق المتضررة. أما في إسبانيا فتتواصل عمليات مكافحة الحرائق في مناطق عدة بينها مدريد وأبيلا وكاستيون، حيث تنفذ المروحيات وطائرات إلقاء المياه طلعات متواصلة لدعم الفرق الأرضية، كما امتدت النيران في بعض المواقع إلى الطرق السريعة، ما دفع فرق الطوارئ إلى إغلاق عدد من المحاور والعمل على احتواء ألسنة اللهب. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا الغربية أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافاً، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة مع موجات الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين ضمن حملته المستمرة بالضفة الغربية ويهدم منازل في الخليل ورام الله. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرب كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. إلى اللقاء.

0: هبطت أسعار العقود الأجلة للنفط بقوة في تداولات مطلع الأسبوع مسجلة أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين، مع تنامي الأمال بانحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الأسواق عودة تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية. وتراجعت العقود بأكثر من 6% بعدما علقت الولايات المتحدة قصفها للأراضي الإيرانية مقابل وقف إيران هجماتها على ناقلات النفط والغاز ومرافق إنتاج الطاقة في الخليج، مع عزز رهانات المستثمرين على إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. لكن بيانات شركة الشحن أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بعد عبور أقل من 10 سفن يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تراجعت حركة الشحن عبر باب المندب عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت منشآت نفطية سعودية، ما أبقى شركات الشحن في حالة حذر. ويرى محللون أن تعافي تدفقات النفط سيكون تدريجيا مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة، إلى جانب الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية روسية في ظل أزمة وقود تشهدها روسيا. للنقاش معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة القعود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. رأينا إذن هبوط سريع لأسعار النفط خلال بداية تداولات هذا الأسبوع مع توقف الضربات الأمريكية على إيران، وبالتالي إلى أي حد أفرغت الأسواق فعليا كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية في رأيك؟
1: طبعا احنا نعتقد انه كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية هي ما يبين بالاسعار بين مستوى ال 75 دولار للبرميل الى طبعا مستوى ال 100 دولار او اليوم اللي هو ما بين ال 90 و 95 دولار. فنحن نتحدث عن تقريبا 30% الى 40% من اسعار النفط هي علاوة مخاطر. احنا هنا في بي ام اي فيتش سولوشنز لدينا بعض من السيناريوهات للاسعار. السيناريو الاساسي البولش والبيرش سيناريو، وتوقعنا هو أنه سوف يتوصل الإيرانيين والولايات المتحدة إلى اتفاق في نهاية الربع الثالث من هذا العام، ولكن بين تلك الفترة والآن سوف نرى التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط كما شهدنا التقلبات والتذبذبات في السيناريو الجيوسياسي على الواقع الحال. 13 يوم من الضربات، الآن توقفت الضربات وعدنا إلى الحديث عن الاتفاقيات وفتح المضيق ومذكرات التفاهم. هاي التقلبات احنا نتوقع ان الأسعار سوف تبقى بين مستويات ال 85 إلى 90 دولار كمتوسط إلى نهاية العام في الوضع الحالي ما بين ضبابية الموافقة وضبابية العودة إلى التصعيد والعمل العسكري.
0: لكن على الرغم من انحسار التوتر المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لازالت التهديدات الحوثية قائمة عبر ممر باب المندب، وبالتالي كيف يؤثر استمرار تغيير مسار الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح على تكلفة البرميل النهائي؟
1: هو طبعا مو تكلفة البرميل النهائي وإنما تكلفة الشحن، وتكلفة الشحن من الآن تم تسعيرها، وخاصة حتى من قبل مذكرة التفاهم تم تسعير تلك الأسعار وتلك المخاوف في أسعار طبعا

0: التأمين، وأيضا تلك المخاوف في أسعار تكلفة الشحن بنفسها. طبعا هنالك فرق تقريبا 10 إلى 14 يوم حسب السوق النهائي لتلك الشحنات وتلك الناقلات، ولكن نتوقع بشكل عام هي زيادة ما بين 5 إلى 10% من التكلفة الكاملة للناقلات بسبب نوعا ما الانغلاق في باب المندب، ولكن لن نشهد انغلاق كامل لحد الآن.
1: وهنا يبرز الحديث عن تغير أوزان العوامل المؤثرة في تسعير النفط وتحولها من العوامل التقليدية مثل مثلا قرارات أوبك وشركائها وكذلك المخزونات إلى الممرات البحرية حاليا.
0: طبعا هو الحركة الجيوغرافية هي حاليا الأثر الأساسي، وهذا بسبب أن الحركة الجيوغرافية تؤثر على سلاسل الإمداد، وسلاسل الإمداد تعتبرها هاي اكزوجينس شوك، أو يعني أثر لعامل لا يمكن تلبيته من خلال الطلب والعرض بشكل طبيعي. فهاي الاكزوجينس شوك تعتبر فورس ميجور، تعتبر سبيسيفيك سيناريو، ولكن بسبب تواجد هذه الصدمات لمدة آخر بعضة أشهر لدينا ماكينيات أولا في طرق الشحن وفي التأمين، وحتى في طبعا الكروز والشيبينج فيرمز themselves، شركات الشحن لديها الآن العديد من الخطط لتفادي أو تجنب هذه الاضطرابات والصدمات في سلاسل الإمداد لتلبية حاجة العرض للسوق، ونعتقد هذا هو سبب رئيسي في تراجع الأسعار بشكل سريع مقارنة في الصعود التدريجي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت أسعار النفط تقريبا عند $85 في بداية الأسبوع الماضي وانتهت تقريبا فوق $100، واليوم رجعنا إلى مستويات 90، وقد نهبط إلى مستويات 85 إلى $89 حسب التطور الجيوسياسي والتوصل إلى مذكرات تفاهم، والتوصل طبعا إلى انتهاء للمعضلة من خلال الدبلوماسية.
1: وكالة الطاقة الدولية طبعا أكدت أن الأسواق ما زالت تحتفظ بهامش أمان بمليار برميل من احتياطات الطوارئ، وهنا يبرز التساؤل لربما حول إذا ما كان يشكل ذلك حقا هامش أمان بالنسبة للأسواق العالمية برأيك.
0: أعتقد إلى حد ما، وليس هو يعتبر تحوط كامل للإشكالية التي سوف نواجهها إذا استمر انغلاق المضيق على سبيل المثال إلى نهاية العام، وهو هذا يعتبر الـ worst case scenario لدى المحللين لنا في قطاع النفط والغاز. طبعا احنا نتحدث عن اولا الاس بي ار الاحتياط الامريكي في اوطى وادنى مستوى له منذ عقود. ثانيا هنالك ضبابية حول قدرة الصين لاستيعاب الصدمات التالية او المستقبلية، مع الرغم من عدم وضوح كمية الاحتياطيات التي متوفرة لديهم. وأيضا هنالك أسئلة طبعا على النفط من خلال الشادو فليت أو من خلال طبعا الناقلات السرية. فإحنا نعتقد أنه الاحتياطيات كانت قصة تساعد في تجنب الصدمة الكبيرة وطبعا امتصاص الصدمة الحالية في بداية الحرب، عندما تحدثت وكالة الطاقة العالمية عن إطلاق 400 مليون برميل استباقيا لتسنيد العرض في أسواق النفط، ولكن لن يكن هذا العامل الأساسي أو الوحيد لتجنب الصدمة، وهذا طبعا يمكننا أن نراه من خلال السعر ومن خلال سرعة زيادة علاوة المخاطر في أسعار النفط من خلال الأسبوع الماضي، مع الرغم من أن الضربات لم تكن واسعة أو وسعت رقعة الحرب بشكل كامل أو كبير.
1: طبعا انخفاض أسعار النفط ينعش أمال البنوك المركزية في كبح التضخم، وبالتالي هنا نتحدث إلى أي حد يكفي هذا التراجع لتشجيع الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة برأيك والبنوك المركزية الأخرى؟
0: أعتقد أن هنالك أثر مختلف على أوروبا وبريطانيا على سبيل المثال مقارنة في الولايات المتحدة. طبعا أولا الولايات المتحدة هي مصدرة للطاقة، ولذلك الأثر التضخمي على الولايات المتحدة يختلف عن الأثر التضخمي في أوروبا وبريطانيا. طبعا هنالك كان بعض التوقعات بأن المعضلة الأخيرة واللي هي آخر تقريبا 12 إلى 13 يوم قد تسبب في زيادة فرصة ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا وفي المركز الأوروبي، ولكن البيانات الأخيرة أيضا كانت نوعا ما جيدة، يعني كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة في النمو الاقتصادي البريطاني، كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة أيضا في التضخم البريطاني، كان هنالك توقع أن يكون هنالك لم أن لن يكون هنالك انخفاض في التضخم مثل ما شهدناه في آخر شهر. وأيضا أخذ في عين الاعتبار بأن الاحتياطي الأمريكي مع الرغم من دخول كيفن وورش لا يزال يعتمد طبعا نهجية الثلاثة أشهر من

0: البيانات 3 month average of data قبل اتخاذ قرارات كبيرة قد تغير مسار المونيتري بوليسي وطبعا التضخم. فإحنا نعتقد أنه إذا استمرت أو رجعنا إلى التصعيد ورجعنا إلى مستويات الضربات التي شهدناها سابقا في أشهر أبريل ومايو، قد نشهد هنالك تغيرات في توجه البنوك المركزية. ولكن لحد الآن مع تراجع أسعار النفط خاصة ولدينا اجتماعات البنوك المركزية في هذا الأسبوع، سوف نرى المزيد من التوجه في الإعلانات التي سوف نشهدها يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
1: بما أنك تطرقت إلى أوروبا والإشكالية التي تواجهها أوروبا ونحن على مقربة من فصل الشتاء وتراجع في مخزوناتها النفطية وكذلك وقود الطائرات، ما الخيارات الآن أمام أوروبا برأيك لمعالجة كل ما تعانيه فيما يخص النفط ووقود الطائرات برأيك؟
0: أعتقد هو هنالك علاج صعب الذهاب إليه، وهنالك علاج نتمنى أو على الأقل أوروبا تتمنى أن يتوصل إليه. العلاج الذي يعني is favorable بالنسبة لأوروبا هو طبعا فتح المضيق، التوصل لمذكرة التفاهم، التوصل إلى طبعا السلام في حركة الملاحة لكي نستطيع إعادة طبعا العرض إلى الأسواق. أعتقد الخيار الصعب بالنسبة لأوروبا ولكن يجب أخذه في عين الاعتبار هي طبعا روسيا. روسيا والعرض الروسي شكل أزمة الطاقة الأخيرة في 2022 في أوروبا، وذلك شكل طبعا الستاغ فليشن وستيكي انفليشن، وهي المشكلة التي اليوم لا نزال نعاني منها. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نتدخل أو نسمح لروسيا في بيع الطاقة من بينها طبعا الغاز الأحفوري وأيضا طبعا النفط الأحفوري إلى أوروبا لتجنب التضخم وتلك الوتيرة من الصدمة الطاقية؟ يجب النظر إلى طبعا الـ ECB، يجب النظر إلى طبعا فوندولين، وما بعد ذلك بالنسبة ماكرون وطبعا أندي بيرنام في بريطانيا، هل سوف يسمحون لروسيا للعودة إلى السوق أم لا؟ أعتقد هو هذا العامل الرئيسي الأساسي والحل الأسهل، مع الرغم من طبعا المشاكل الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وناتو وما بعد ذلك، طبعا هو حل اقتصادي. فيجب أن نرى ما سوف يكون توجه الاتحاد الأوروبي في هذه المشكلة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة القعود. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه خريطة السياحة العالمية ترسمها تداعيات الحرب.

0: 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران، ما انعكس على أداء القطاع وأعاد رسم خريطة الوجهات السياحية.
1: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي، بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤا حادا في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل، استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات، الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1 و3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3 و4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا. ما الذي يكشفه خفض تقرير للأمم المتحدة لتوقعاته لنمو قطاع السياحة عن واقع هذا القطاع وصناعة السياحة في ظل كل المستجدات الجيوسياسية؟
2: طبعا بداية، تقرير مهم جدا في توقيت مهم جدا، من جهة مهمة جدا في تقرير حالة منظومة السفر والسياحة. يجب أن نتفق أولا أن منظومة السفر والسياحة هي منظومة هشة وحساسة جدا للكوارث والحروب الطبيعية، فلذلك هي هذه المنظومة هي أول من تتأثر وأكثر من تتأثر وكذلك آخر من يتعافى. وطبعا أكبر دليل على ما تمر به منظومة السفر والسياحة منذ 28 من فبراير هذا العام أثر على جميع المواسم، بداية موسم السياحة الرمضانية، السياحة الدينية، موسم الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والآن موسم الإجازات والعطلات الصيفية.
0: وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن السياحة العالمية دخلت مرحلة تسعير المخاطر الجيوسياسية وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط؟
2: بدون شك، تقارير منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسفر والسياحة، وكذلك الاتحاد الدولي والنقل الجوي أياتا، بخصوص الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، احنا قاعدين نتكلم عن 600 مليون دولار يوميا منظومة السياحة. لما نيجي نتكلم عن منظومة شركات الطيران، تقارير الاتحاد

0: الدولي للنقل الجوي الأياتا أعلن عن تراجع الأرباح توقعاته بالنسبة لعام 2026 بمقدار 23 مليار دولار لشركات الطيران، وهي أقل بكثير تقريبا بأقل من النصف مقارنة بعام 2025 حيث حققت تقريبا 45 مليار دولار أمريكي. فطبعا هذا التراجع نتيجة الأزمة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي ولكن هو شريان حياة. اليوم لما نيجي نتكلم عن موضوع أمن الطاقة والوقود، وقود الطائرات، فشيء مهم جدا لشركات الطيران التي من منطقة الخليج العربي، من دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا تؤمن حوالي 30% من احتياجات العالم سواء في موضوع البترول والغاز. كذلك لما نتكلم ليس فقط عن الشحن البحري، كذلك عن الشحن الجوي، تأثرت المنظومة تأثير سيء جدا وسوف ينعكس سلبا حتى في الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.
1: بالحديث عن وقود الطائرات وكلفة الوقود، إلى أي حد غيرت كلفة الوقود من معادلة التسعير في قطاع الطيران والسياحة بشكل عام أستاذ أيمن؟
0: طبعا احنا لما نتكلم عن نسبة أسعار الوقود في تكلفة شركات الطيران في الأحوال العادية احنا قاعدين نتكلم بين 20-25%، مع الارتفاع الكبير من بداية 28 فبراير بالذات لما نتكلم احنا عن وقود الطائرات وليس عن الوقود العادي، نتكلم عن أكثر من 150 دولار الارتفاعات وصلت. طبعا هاي التأثير تشكل نسبة تقريبا في الرحلات الجوية نتكلم عن تقريبا من تكلفة الكلية تشكل تقريبا حوالي 30%، فطبعا تأثيرها كبير وانعكس انعكاسات سلبية على خطط وبرامج وجداول رحلات الطيران ليس في المنطقة فقط نتيجة الإغلاقات الجوية أو نتيجة تعطل مطارات عديدة في المنطقة، ولكن تأثرت بها دول من خارج المنظومة، نتكلم عن دول أوروبية، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان إفلاس وإغلاق شركة طيران سبيريتز، وهي طيران منخفض التكاليف تعتبر التاسعة على مستوى أمريكا من حيث عدد الركاب، فالتأثير كبير جدا وعميق ولا يختص في منطقة الشرق الأوسط فقط.
1: بالحديث عن منطقة الشرق الأوسط أستاذ أيمن، والتي تعتبر من أسرع مناطق العالم نموا في السياحة فعليا، وهنا أود أن أسألك عن حجم الضرر الذي لحق بتنافسية المنطقة في قطاع السياحة برأيك أستاذ أيمن؟
0: طبعا أهم شيء عندما يقرر المسافر أو العائلة أو الأسرة في الذهاب إلى منطقة معينة لقضاء فترة الإجازات، أكيد بكل تأكيد بجانب التكلفة موضوع الأمن والأمان، الثقة تأثرت، نرى تراجع أرقام أعداد الزوار الدوليين لمنطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون بسبب ما يحدث في المنطقة. حتى لما نتكلم عن موضوع السفر الخارجي أيضا هنالك تأثير، أوروبا تعاني تبحث عن السائح الخليجي، كذلك شرق آسيا، فهو مربط الفرس عامل الأمن والأمان لكي ننتقل من مرحلة عدم اليقين فيما يحدث من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وموضوع الانفراجة في انفتاح مضيق هرمز.
1: حتى إذا ما تحدثنا عن مسارات الطيران لتجنب مناطق التوتر أستاذ أيمن، والحديث عن تأثيرها على ربحية من جهة شركات الطيران وحتى على كلفة التشغيل،
0: طبعا بكل تأكيد أختي العزيزة لما نتكلم عن مسارات آمنة وخطط بديلة لرحلات الطيران احنا نتكلم هنا عن تكلفة، لأن هنالك زيادة في عدد ساعات الرحلة المعينة التي تم تغيير مسارها. طبعا هاي التكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود الجنونية في المرحلة الحالية من بعد 28 فبراير سوف يكون تأثيرها تأثير كبير على شركات الطيران. احنا اليوم نتكلم عن عدد عمليات أقل، عدد رحلات أقل، وتكلفة عالية، وبالأخير للأسف شركات طيران متضررة، ومن سوف يتحمل هذه الفاتورة وهذه التكلفة هو المسافر بكل بساطة.
1: بالعودة إلى آخر التقارير حول مخزونات وقود الطائرات والتي هي عند أدنى مستوى لها في أوروبا، وبالتالي هنا ما السيناريو لربما الأقرب لأسعار التذاكر في ظل كل ما يجري واضطراب وانخفاض لمخزونات وقود الطائرات في أوروبا أستاذ أيمن؟
0: طبعا سؤال مهم جدا، يعني فتح المضيق وعبور ناقلات النفط لن يحل المشكلة من جذورها. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن اضطراب سلاسل الامداد، فشركات طيران مثل ما تفضلتي ومثل ما اشارت التقارير مخزوناتها في اقل المستويات. اليوم احنا نحتاج فترة لتعويض هذه المخزونات، وهذا سوف يحتاج وقت. كذلك متى، السؤال المهم جدا اليوم والذي يطرح بكل قوة، متى سوف نعود في منظومة السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل 28 فبراير؟ عند إيجاد إجابة لهذا السؤال أكيد بكل تأكيد سوف نعلم وسوف نعرف متى نتعافى، وهذا لن يحدث على حسب تقارير الاتحاد الدولي لنقل الإياتا، مستبعد أن يحدث قبل الربع الأول من 2027.
1: وفي ظل هذا الحديث عن بطء تعافي قطاع السياحة أستاذ أيمن، كيف يمكن قراءة مستقبل الطرب العالمي سواء على السفر أو على السياحة برأيك؟
0: طبعا اليوم موضوع دور شركات طيران، موضوع اقتصاد السفر والسياحة وتأثيره على مستوى العالم، طبعا هو موضوع مهم جدا، هو رافد مهم جدا للعديد من الاقتصاديات، بالذات لما نتكلم ما هي توجهات الدول بالتنوع الاقتصادي والاتجاه إلى موضوع السفر والسياحة والاستثمار في السفر والسياحة. اليوم البطولات الرياضية أصبحت تعتمد على كذلك على مفهوم منظومة السفر والسياحة من حيث الضيافة. المستقبل أكيد يمر بمرحلة حرجة، لكن لازم نرجع إلى موضوع العرض والطلب. أعتقد من سوف يحل هذا الموضوع وسوف يجيب على هذا السؤال جاهزية العرض وكذلك مستوى الطلب. فإذا وصلنا إلى حل لهذه النقطة ولا نقطة تعادل، فأكيد المستقبل حيكون مبشر لمنظومة السفر والسياحة في عام 2027.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إسرائيل تعتقل العشرات وتهدم منازل في مناطق رام الله والخليل، وكاتس يأمر بتوسيع عمليات الجيش في الضفة الغربية. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرب كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقة ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير ساكنيه على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا. كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول، لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
3: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط كل الإجراءات اللي احنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص.

0: الإصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم، ويمنع فيها تقديم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
2: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين، باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
4: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار وبدون سابق انذار ولا بدون أي إشي. إلي 8 سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهدك واهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم إشي إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. الظاهر انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرف تهان، هذا كل هاي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الظاهر كيف.
3: في بلدة شكبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة شكبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
2: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقالت حركة حماس إن وفدها المفاوض سيتوجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية. وأوضحت أن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها في قطاع غزة مخيما صيفيا بعنوان مخيم الأمل الصيفي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والترفيهي للأطفال ومساعدتهم على تجاوز آثار الحرب.
5: تحت عنوان مخيم الأمل الصيفي أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مخيما صيفيا للأطفال في مدينة غزة بدعم من هيئة رجال الأعمال أسكور. يمنح المخيم مئات الأطفال مساحة آمنة يمارسون فيها الأنشطة الترفيهية والتعليمية

0: بعيدا عن أجواء الحرب.
1: تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بالتعاون مع هيئة رجال الأعمال أسكن بإنشاء هذا المخيم، مخيم الأمل الصيفي الذي يضم أكثر من 1000 طالب وطالبة. هذا المخيم على عدة فترات يتعلم بها المشترك في هذا المخيم القيم، الأخلاق، الترفيه، التعليم الذي حرموا منه لمدة 3 أعوام بفعل الحرب.
0: تتنوع فعاليات المخيم بين جلسات الدعم النفسي والاستدراك التعليمي والأنشطة الرياضية التي تعزز وتزيد من حالة التعاون والتواصل بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وشعورهم بالأمان وإعادة دمجهم في بيئة آمنة بعيدا عن بيئة الصدمات والصراعات التي مروا بها لأشهر طويلة بسبب الحرب.
2: تمام، احنا عندنا 3 أنواع للأنشطة هنا بنقدمها في المخيم. عندنا نشاط تربوي، تدريس يعني في المناهج، تقوية بما فات من سنين من ضعف للطلاب. عندنا نشاط ترفيهي، عندنا نشاط ثالث اللي هو إرشادي نفسي للطلاب ما بعد الحرب وما بعد الصدمات اللي عاشوها في هذه الحرب،
3: لأنه جميع الطلاب في المنطقة هم من الأطفال النازحين اللي تعرضوا للقصف والتدمير والنزوح من مناطق مثل جباليا، بيت حانون، الشجاعية، كلها مناطق تعرضت لاستهدافات حادة جدا، والمعظم هان يعيش في مخيمات. فئة الأطفال اللي هان فئة أطفال بحاجة لدعم، لتعليم، لاحتضان.
0: تعد المخيمات الصيفية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسات التركية في قطاع غزة لدعم مختلف القطاعات وفي مقدمتها الأطفال باعتبارهم الأكثر تضرراً جراء الحرب. فبينما تبقى احتياجاتهم النفسية والتعليمية كبيرة، تشكل هذه الأنشطة متنفساً مهماً وفرصة لإحياء روح الطفولة التي حاولت الحرب قتلها.
4: يحاول هذا المخيم أن يمنح أطفال غزة فرصة للحياة من جديد ويفتح أمامهم نافذة أمل في مبادرة إنسانية قد لا تمحو ما خلفته الحرب، لكنها تسهم في ترميم جانب من طفولة أنهكتها سنوات النزوح. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
5: أكدت واشنطن أن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري وتوسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام بين إسرائيل ولبنان. أعلنت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا إحراز تقدم بملف المفقودين بعد معالجة أكثر من 75,000 وثيقة. وقالت كينتانا إن المعلومات أتاحت البدء في تقديم إجابات للأسر، وإن التحقيق يشمل الاختفاء القسري والمهاجرين والأطفال المفقودين والأشخاص الذين اختفوا على يد جماعات مسلحة. وأوضحت أن تقديرات المفقودين في سوريا بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين تراوح بين 130 ألفا و 300 ألف شخص. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اقتحام وإغلاق مجمع ميليتا الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت أن النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود تسبب في خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء. ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا زياد الحجاجي. زياد، أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات لديك.
6: نعم رائد، استمرت لليلتين مظاهرات وتظاهرات شعبية دعت إليها عديد الحركات الشبابية للخروج والاعتصام والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، بل أيضا هناك مطالبات أيضا بتغيير كافة الأجسام السياسية

0: في ليبيا. هذه التظاهرات التي انطلقت بداية من كبرى بلدية طرابلس، بلدية تجورا، وكذلك سوق الجمعة، أدت إلى إغلاقات لبعض المرافق والمؤسسات الحكومية بالسواتر الترابية، إضافة إلى إغلاق المسارات والطرق الرئيسية في العاصمة طرابلس ليلا، مما أدى إلى إحداث شلل مروري في بعض تلك المسارات. الأمر تطور إلى غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث شهد مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز إغلاقا من قبل محتجين، لكن سرعان ما بادرت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية إلى إصدار بيانات، بداية من الشركة العامة للكهرباء التي أعلنت بأنه سوف يكون هناك إظلام تام إذا لم يتم التدخل وتأمين مجمع مليتا الصناعي. أيضا المؤسسة الوطنية للنفط حذرت ولوحت بأنه إذا ما تكرر أو استمر إغلاق مجمع مليتا سيكون هناك إعلان لحالة القوى القاهرة، وأيضا تأثير مباشر على حقل الفيل الذي يعتبر من كبرى حقول النفط في ليبيا والذي يقع في جنوب البلاد، إلى جانب أيضا تأثر جزئي في حقل الوفاء أيضا في الجنوب الغربي للبلاد. أيضا حكومة الوحدة الوطنية أصدرت تعليمات لوزارة الدفاع وكذلك رئاسة الأركان بإرسال قوات لتأمين المعمل أو المجمع وكافة مرافقه للعودة، وقبل ساعة من الآن أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استئناف العمل بالمجمع الصناعي مليتا وعودة كافة العاملين وتأمينهم للعمل، مما أدى إلى إصدار بيان من الشركة العامة للكهرباء بأن هناك تحسن وعودة لضخ الخام النفط الخام وكذلك الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، خاصة في المنطقة الغربية التي شهدت انقطاعات مستمرة ولساعات طويلة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الليبية طرابلس مراسلنا زياد الحجاجي. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. وأوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع. تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور. دعا الجيش السوداني أبناء ولايات كردفان الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع لتسليم سلاحهم والنأي عن المعركة. وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني إلى تأمين من يضع سلاحه ويقوم بتسليم نفسه فورا إلى أقرب وحدة للقوات المسلحة السودانية. وأهاب البيان بالمواطنين في ولاية كردفان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن الارتكازات العسكرية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور تسجيل 7 حالات مؤكدة بمرض الكوليرا خلال الفترة من 5 حتى 25 من يوليو الجاري. وأكد المتحدث باسم المنسقية في بيان أن إقليم كردفان يشهد أيضا تفشيا للمرض، مشيرا إلى أن صعوبات الاتصالات حالت دون الحصول على إحصاءات دقيقة. وأضاف أن المخيمات تشهد انتشارا واسعا للملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في واشنطن. تأتي الزيارة وسط تعثر جهود الوساطة الأمريكية وتكثيف الضربات بعيدة المدى، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 390 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت نحو المنطقة خلال الليل، مخلفة أضرارا لحقت ببعض المنازل. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة

0: الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. وكان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية، فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية. في الوقت نفسه قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خيرسون وزابوريجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1100 هجوم على 49 بلدة ومدينة، مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خيرسون أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة ثقافية وعدد من المركبات. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين المستهدفتين كانت تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود. وأكدت أن قواتها استهدفت أيضا سفنا تنقل إمدادات عسكرية لأوكرانيا داخل ميناء ميكولايف وفق بيان الوزارة. أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا. وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ألبريدج كولبي إن هذه الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبلا رجعة نحو أوروبا، بحيث يتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي. وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستسرع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية. وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاما تمهيدا لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض الرؤية التركية من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
1: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبلة. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي

0: اليونانية ورؤية حل دولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران.
2: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة سجلت حركة السفر العالمية تباطؤاً حاداً في النمو إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1 و3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3 و4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. إسرائيل تعتقل العشرات وتهدم منازل في مناطق رام الله والخليل وكاتس يأمر بتوسيع عملية الجيش في الضفة الغربية. الجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرب كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟
1: يا إلهي، أتوسل إليك، لا أطلب رزقي من أحد سواك أنت. إلهي أنت الأقوى، فساعدني يا إلهي، لا تحرمني من مددك، منك وحدك أرجو العون، ساعدني لأتمكن من الزواج. يا إلهي، اقسم لي زوجة طيبة وارزقني رزقا حلالا، اقسم لي دائما الرزق الحلال.
0: هو يسأل الله تعالى أمرين اثنين، عملا حلالا مربحا وزوجة صالحة. مع بزوغ الشمس يتوجه إسحاق إلى منطقة سامعة بقدوم السياح إليها. هنا ساحل قرية أخرى تبعد بضعة كيلومترات عن قرية دامبان. يتجول إسحاق وسط السياح ويسأل كل من يراه منهم إن كانوا يرغبون في جولة بالقارب. لم يعثر إسحاق بعد على راغبين في جولة بحرية. هذا الشاطئ هو أيضا سوق مفتوح لبيع السمك لغرض الأكل. يلبي السوق حاجة سكان البلدات والقرى المجاورة من السمك، حيث تتم عملية البيع بالمزاد العلني.

رياح عاتية خطيرة فجأة بينما يغادر الصيادون الساحل. يسارعون لسحب قواربهم إلى الساحل. وسرعان ما يعود السياح الذين خرجوا في جولة أدراجهم. وهكذا أعلن هبوب الرياح وجوب عودة إسحاق أيضا. فهو الآخر يسحب قاربه إلى الشاطئ

0: لم يتبقى أحد على الشاطئ، أما هو فقرر الانتظار. يحاول إسحاق الحفاظ على بصيص الأمل، فيما لاماران في السنغال لم يفقد الأمل أيضاً وحضر قبل الجميع، رغم أن عمله في اليوم السابق لم يكن مجزياً.
1: لاما، لاما،
2: تفضل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف الحال؟
2: بخير شكراً لك.
1: أحتاج ملحاً رطباً اليوم.
2: حسن، أنا ذاهب للبحيرة الآن، كم تريد؟
1: أريد كمية كبيرة. أيمكنك استخراج 15 دلوًا؟
2: حسن،
1: إذن أعانك الله، بالتوفيق.

يوجد 120 دولة منتجة للملح في العالم، ويبلغ إجمالي إنتاج الملح فيها نحو 200 مليون طن سنوياً.

يبدو شاطئ البحيرة أكثر ازدحاماً مقارنة باليوم السابق. هناك مزيد من العاملين والنسوة وتجار الملح يتجولون في الأرجاء. استخراج الملح في القرى الواقعة على ضفاف بحيرة الإطلاق. ميزة يرثها الابن عن الأب والابنة عن الأب.

أحياناً العادات والتقاليد أو الظروف الجغرافية أو الحقائق القاسية للحياة تجبر الإنسان على الخضوع للأسف.

0: بينما تحمل ماريات على رأسها دلو ملح وزنه 20 كيلوغراما يأتي التجار لمعاينته. رغم عمله الدؤوب في ظل ظروف قاسية، إلا أن لامارانا ليس متأكدا من استخراج كمية كافية.
1: ما الأخبار؟
2: عملنا وهذا ما استخرجناه.
1: أهذا كل شيء؟
2: نعم، 9 دلاء.
1: طلبت 15.
2: استخرجت 6 مع الدلاء 3 من الأمس.
1: من الأمس؟
2: نعم.
1: أحتاج ملحا رطبا.
2: لا عليك، تلك الكمية لم تجف. هذا كل ما استخرجته، خذ.
1: هذا لا يكفي.
2: خذ هو، سأستخرج.
1: هذا لا يكفي.
0: يبتعد لامارانا عن تحقيق طلبات ابنته لأنه لم يستطع تلبية حاجة تاجر الملح.

أما أفراز فيبدأ يوماً عسيراً ممنياً نفسه بالاقتراب خطوة إضافية من تحقيق أحلامه. اليوم لن يكون التدريب في المدرسة كما العادة، بل على الرمال الجميلة في سريلانكا. قد يقرر جبريل اليوم من سيختار من بين طلبته، لكنه لا يريد أن يكون غير عادل ولا يحبذ الاستعجال.

0: بعد تمارين أجروها داخل الماء كان أوان التدرب بالعصي على الساحل.
1: أنت اذهب وأحضر العصي، مفهوم؟

على التلاميذ إدارة العصي بشكل دائري وبتوازن وألا يوقعوها من أيديهم. إسقاط العصا يعني خسارة المسابقة.

0: بعد أدائه استعراضا بسيفين يعلن جبريل الخاسرين.
1: كما ترون فإن التحكم بالسيوف وتدويرها بخفة عمل صعب وخطر. إنهما مجرد عصوين، لكنكما أوقعتماهما أثناء تدويرهما. لو سلمتكما هذين السيفين فقد تجرحان أنفسكما، لهذا السبب أنحيكما. خذا ملابسكما وعصيكما وعودا إلى منزلكما. أريدكما أن تعودا إلى داريكما. هذا كل شيء حاليا، مفهوم؟
0: بعد التدرب بالعصي سينتقلون إلى التدرب بالسيوف وبأدوات أخطر. وتجري العادة أنه لا يحق للطالب الذي أسقط عصاه المشاركة في تدريبات السيوف.

0: أنتما خذا عصيكما وابدأ القتال. تبادل التحية وابدأ. هيا ابدأ.
1: أفراز يبدو قريبا من النصر أكثر من أي وقت مضى، ولم يبقى أمامه سوى شيء واحد، أن يثبت تفوقه على نجل أستاذه رزقي. لا يعرف جبريل من منهما سيثبت أنه الأمهر، أفراز أم ابنه؟ إنه قرار صعب جدا، لا يريد أن يبدو المعلم جبريل منحازا لابنه رزقي، فكونه ولده يزيد من صعوبة اتخاذ قرار عادل.
0: تبارزتما بالعصي، الآن خذا هذين السيفين وتبارزا.

0: ابدأ هيا.
1: يحتفظ جبريل لنفسه بهوية الفائز بمبارزة العصي في هذه المرحلة. الآن حان دور إشهار السيوف.

0: حسنا يكفي، أقبلا إلى هنا. أنتما متعادلان حاليا، اذهبا إلى المنزل وتدربا. إن كنتما تشعران بالتعب فاستريحا. أريد منكما أن تذهبا إلى منزليكما وتتدربا. يجب عليكما التدرب. خدا عصيكما واذهبا. هيا سنذهب.
1: ينتهي اليوم دون أن يحسم المعلم الأمر. رزقي وأفراز متعادلان في المستوى تقريبا، لذا أراد ترك شأن اتخاذ القرار إلى اليوم التالي.

0: الرزق على خطوة غير متوقعة ليكسب المنافسة.
1: كيف قضيت يومك؟ ماذا حدث؟
2: قال لنا إننا جيدان، وقال لنا إننا متعادلان. والدي يجد نفسه عبثا، أنا سأكون الأول.
1: سأتحدث إلى والدك، إنه رجل نزيه.
0: في توجهه إلى جده يأمل أن يساعده كي يختاره والده، لكن الإجابة التي حصل عليها رزقي لم تسره كثيرا. إنها ليلة طويلة ومقلقة بالنسبة إلى رزقي وعفراز. أما في زنجبار فقد تبدد قلق إسحاق وحل محله الأمل. العاصفة لم تدم طويلا كما كان متوقعا، وهدأ البحر بعد فترة وجيزة. وبينما كان إسحاق واقفا تلقى نبأ دفعه إلى البحار فورا. قبل قليل زف إليه صديقه البشرى، سائحان يريدان الخروج في جولة بحرية. أراد السائحان السباحة مع الدلافين،

من أهم أسباب انجذاب السياح إلى هذا المكان رغبتهم في السباحة في البحار المفتوحة مع الدلافين. الدلافين في بيئتها الطبيعية هنا تكون أكثر سعادة ووداً مما تكون عليه في مراكز العروض التي تحبس فيها داخل أحواض مائية لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار. بعد قضائهما الوقت مع الدلافين سيأخذ إسحاق السائحين لرؤية سان بارك، إنها أجمل جزر زنجبار على الإطلاق، لأن جزيرة سان بانك تظهر وتختفي تبعاً لتيارات المد والجزر، لا يمكن زيارتها إلا في ساعات محددة ولا يستطيع بلوغها سوى بحارة مهرة. الرحلة إليها تستغرق نحو 15 دقيقة بالقارب. يشرع إسحاق في تعريف السائحين على المنطقة ويجول معهما في سان بانك.

0: عمل يوم. كذلك في السنغال تسير أمور لامارانا بشكل لا بأس به.
1: حسناً، سأشتري ملحك رغم اختلاطه بملح لابس.
2: مضى يوم وما زال رطباً.
1: سأدفع 4000.
2: هذا قليل، ادفع 5.
1: لا يمكن، هذه ملكات 8 دلاء وليست 9.
2: حسناً، لنتفق على 4500.
1: حسناً، اشتريتها.
2: شكراً لك.
1: العفو، على
2: رأيك. سأشتري حقيبة لابنتي، علي الذهاب فورا.
0: قرر التاجر شراء الملح رغم أن كميته جاءت أقل مما كان يتوقع، وأخيرا استطاع لامارانا الحصول على أجر عمله ليومه.
2: شكرا شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: شكرا
1: شكرا
2: شكرا لك.
0: أعظم أحلام لامارانا كسائر الآباء هو تأمين مستقبل واعد لأولاده. هذا المستقبل يعتمد على لامارانا الذي حافظ على تقاليد أسلافه منذ أصوله.

0: تذهب مارياتو إلى المنزل أمال مارانا ليتوجه لشراء الحقيبة والدفتر اللذين طلبتهما ابنته.
1: ماذا حصل؟ لما تضحك؟
2: سالي! سالي! سالي! سالي!
0: رغم أن هذه المدرسة بعيدة عن علامات الحداثة، لكنها أمل لامارانا الوحيد لحماية مستقبل ابنته ساليماتا. يصل إليها ويعطيها الدفتر والحقيبة.

سيعلم نمران بناته وأبناءه كل ما يعرفه في قريتهم نياجا، حيث تتغلغل التقاليد في صلب الحياة ليكسبهم القوة لمواجهة المستقبل. وفي سريلانكا بدأ رزقي وأفراز التدريب، وكلاهما يأملان بالفوز في نهاية اليوم.

0: أمسكا سيفيكما بهذا الشكل. من يرخي يده أولاً سوف يكون الخاسر.
1: أما من يمسك هذا السيف الذي يتجاوز وزنه الكيلوغرام لأطول مدة دون أن يتحرك فسيكون الفائز. الإحساس بثقل وزن السيف سيتزايد مع الوقت. هذا التدريب هدفه اختبار مدى الصبر والحزم والتركيز لكلا المتنافسين، وهي ثلاث خصال يجب توافرها لدى طالب هذه الرياضة القتالية.
0: ارفعا قدما.
1: حين رأى جبريل مدى عزم كلا تلميذي زاد من صعوبة الاختبار وطلب منهما الوقوف على قدم واحدة.

0: أفراس أنت معي منذ الآن، أنت الفائز.
1: والفائز هو أفراز. أصبح بذلك أفراز الطالب الأساسي لجبريل ووكيله. سيكون بمقدوره تحقيق حلمه بتعلم فنون رياضة جينا دي بكل أسرارها ليواصل تقليدا متوارثا منذ آلاف السنين. ثلاثة أشخاص في ثلاث مناطق جغرافية لهم ثلاثة آمال مختلفة يحافظون على نقل التراث إلى المستقبل.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
8: غزة رفعت روسنا في السماء إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية المؤبدات الأشبال
11: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية أرضنا
12: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

مقترح عملي لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. ما في تفاصيل هذا العرض الإخباري، نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقا ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، مشيرة إلى حاجة إلى إعادة التأهيل. أضافت مهجراني أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على المطار أدى إلى أضرار بطائرة مدنية، وأفادت متحدثة الحكومة الإيرانية بمقتل 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وخلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان أضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية ودمرت السلاح الجوي وقيادته.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية ودمرنا سلاحهم الجوي ودمرنا قيادتهم ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير ساكنيه على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا. كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
3: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله.

0: إلى رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم، ويمنع فيها تقديم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
2: كما وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحفيف في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين، باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
4: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار وبدون سابق إنذار ولا بدون أي إشي. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا طالع بدهم شيء إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. الظاهر انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرفتهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الظاهر شيء.
3: في بلدة شقبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام. كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة شقبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
2: يتوجه وفد حركة حماس المفاوضة إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت حركة حماس إن وفدها المفاوض يستكمل المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية. وأوضحت أن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها في قطاع غزة مخيما صيفيا بعنوان مخيم الأمل الصيفي لتقديم الدعم النفسي والترفيهي للأطفال ومساعدتهم على تجاوز آثار الحرب.
5: تحت عنوان مخيم الأمل الصيفي أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مخيما صيفيا للأطفال في مدينة غزة بدعم من هيئة رجال الأعمال أسكون. يمنح المخيم مئات الأطفال مساحة آمنة يمارسون فيها الأنشطة الترفيهية والتعليمية بعيدا عن أجواء الحرب.
6: تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بالتعاون مع هيئة رجال الأعمال أسكون بإنشاء هذا المخيم، مخيم الأمل الصيفي الذي يضم أكثر من 1000 طالب وطالبة. هذا

0: المخيم على عدة فترات، يتعلم بها المشترك في هذا المخيم القيم، الأخلاق، الترفيه، التعليم الذي حرموا منه لمدة 3 أعوام بفعل الحرب.
1: تتنوع فعاليات المخيم بين جلسات الدعم النفسي والاستدراك التعليمي والأنشطة الرياضية التي تعزز وتزيد من حالة التعاون والتواصل بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وشعورهم بالأمان وإعادة دمجهم في بيئة آمنة بعيدا عن بيئة الصدمات والصراعات التي مروا بها لأشهر طويلة بسبب الحرب.
2: تمام، احنا عندنا 3 أنواع للأنشطة هنا بنقدمها في المخيم. عندنا نشاط تربوي، تدريس يعني في المناهج، تقوية بما فات من سنين من ضعف للطلاب. عندنا نشاط ترفيهي، عندنا نشاط ثالث اللي هو إرشادي نفسي للطلاب ما بعد الحرب وما بعد الصدمات اللي عاشوها في هذه الحرب،
3: لأنه جميع الطلاب في المنطقة هم من الأطفال النازحين اللي تعرضوا للقصف والتدمير والنزوح من مناطق مثل جباليا، بيت حانون، الشجاعية، كلها مناطق تعرضت لاستهدافات حادة جدا، والمعظم هان يعيش في مخيمات. فئة الأطفال اللي هان فئة أطفال بحاجة لدعم، لتعليم، لاحتضان.
1: تعد المخيمات الصيفية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسات التركية في قطاع غزة لدعم مختلف القطاعات وفي مقدمتها الأطفال باعتبارهم الأكثر تضرراً جراء الحرب. فبينما تبقى احتياجاتهم النفسية والتعليمية كبيرة، تشكل هذه الأنشطة متنفساً مهماً وفرصة لإحياء روح الطفولة التي حاولت الحرب قتلها.
4: يحاول هذا المخيم أن يمنح أطفال غزة فرصة للحياة من جديد ويفتح أمامهم نافذة أمل في مبادرة إنسانية قد لا تمحو ما خلفته الحرب، لكنها تسهم في ترميم جانب من طفولة أنهكتها سنوات النزوح. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
5: استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوق للمرة الثالثة بعد أن كانت استهدفت شقة في المكان ذاته لمرتين. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدات مجدل زون والمنصور بقضاء سور وبنت جبيل بمحافظة النبطية بالجنوب اللبناني. أكدت واشنطن أن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري وتوسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام بين إسرائيل ولبنان. أعلنت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا إحراز تقدم بملف المفقودين بعد معالجة أكثر من 75,000 وثيقة. وقالت كينتانا إن المعلومات تحت البدء في تقديم إجابات للأسر، وإن التحقيق يشمل الاختفاء القسري والمهاجرين والأطفال المفقودين والأشخاص الذين اختفوا على يد جماعات مسلحة. وأوضحت أن تقديرات المفقودين في سوريا بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين تراوح بين 130,000 و300,000 شخص. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. أوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بدر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور. وفي ذات السياق دعا الجيش السوداني أبناء ولايات كردفان الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع لتسليم سلاحهم والنأي عن المعركة. وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني إلى تأمين من يضع سلاحه ويقوم بتسليم نفسه فورا إلى أقرب وحدة للقوات المسلحة السودانية.

0: ذهب البيان بالمواطنين في ولاية كردفان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الارتكازات العسكرية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور تسجيل 7 حالات مؤكدة بمرض الكوليرا خلال الفترة من 5 حتى 25 يوليو الجاري. أكد المتحدث باسم المنسقية أن إقليم كردفان يشهد أيضا تفشيا للمرض، مشيرا إلى أن صعوبات الاتصالات حالت دون الحصول على إحصاءات دقيقة، وأضاف أن المخيمات تشهد انتشارا واسعا للملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اقتحام وإغلاق مجمع ميليتا الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي، وأضافت أن النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود تسبب في خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء. أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في واشنطن، وتأتي الزيارة وسط تعثر جهود الوساطة الأمريكية وتكثيف الضربات بعيدة المدى، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 390 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت نحو المنطقة خلال الليل مخلفة أضرارا لحقت ببعض المنازل. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من توسيع روسيا للحرب في أوكرانيا مع إعلانها التعبئة العسكرية، فضلا عن طلب 30,000 جندي من كوريا الشمالية. في الوقت نفسه قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خيرسون وزاباروجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1,100 هجوم على 49 بلدة ومدينة، مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خيرسون أن القصف ألحق أضرارا بمباني سكنية وبمنشأة ثقافية وعدد من المركبات. كما أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدفت منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندريا فوريبوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. تحولت المنطقة البحرية الممتدة بين البحر الأسود وبحر أزوف إلى مسرح رئيسي لحرب اقتصادية ولوجستية طاحنة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تكثف روسيا من هجماتها على ميناء أوديسا والسفن التجارية في البحر الأسود في إطار مساعي لعزل أوكرانيا بحريا وتقليص عائداتها من التصدير، فيما تواصل كييف استهداف الأسطول البحري الروسي في شبه جزيرة القرم وفي بحر أزوف.
1: مرحلة جديدة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية مع حلول صيفها الخامس على وقع الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين للموانئ والسفن التجارية في المنطقة الممتدة ما بين البحر الأسود وبحر أزوف، إلى جانب الهجمات المكثفة واسعة النطاق في العمقين الروسي والأوكراني على حد سواء، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هي حرب البحار إذن، عنوان أحدث فصول الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فخلال الأسابيع الماضية استهدفت روسيا موانئ أوديسا، العصب الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، كما استهدفت موانئ نهر الدانوب التي تحولت منفذا بديلا لتصدير الحبوب الأوكرانية.

0: الإيرانية نحو أوروبا، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، ما أدى لفرض حصار روسي خانق على حركة الملاحة الأوكرانية. أوكرانيا بدورها كثفت هجماتها بالمسيرات والزوارق الحربية الانتحارية على الموانئ الروسية في بحر أزوف والسفن العسكرية الروسية التي تنقل المعدات العسكرية والوقود، كما شنت هجمات مكثفة على القواعد البحرية والعبارات ومحطات الوقود في موانئ شبه جزيرة القرم، إلى جانب استهداف أسطول الظل الروسي وناقلات الطاقة الروسية. تريد أوكرانيا حرمان روسيا من عوائد تصدير المحروقات وتعطيل خطوط إمداد الجيش الروسي، فيما تسعى موسكو لحرمان كييف من عوائد تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية واستهداف الواردات اللوجستية والعسكرية. وبين هذا وذاك ترتفع تكاليف الحرب على الجانبين، وتكاليف التأمين والملاحة، وأسعار الغذاء والطاقة على بقية العالم. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت بمراجعة وجودها العسكري في القارة الأوروبية، وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية البريدج كولبي إن هذه الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبلا رجعة نحو أوروبا، بحيث يتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي. وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستسرع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية، وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاما تمهيدا لاجتماع نيويوركي المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض الرؤية التركية من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
2: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: أفاد إعلام ياباني أن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب اليابان بشدة تجاوزت 7 درجات على مقياس ريختر. وكانت فرق الطوارئ أعلنت في وقت سابق أن عددا كبيرا من الأشخاص حصروا داخل المبنى بعد انهيار أحد طوابقه، كما أكد التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات، وأفاد بانهيار 12 منزلا. لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت أنقاض 4 منها. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران.
3: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤا حادا في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4.4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20-25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10-15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1-3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3-4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: نهاية النشرة، العودة للعناوين. مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز يقوم على دفع رسوم طوعية ولا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. إسرائيل تعتقل العشرات وتهدم منازل في مناطق رام الله والخليل، وكاتس يأمر بتوسيع عمليات الجيش في الضفة الغربية المحتلة. والجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرف كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال الإقليم. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله. إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: بعد سيل الأساطيل البحرية التي خرقت المياه لكسر الحصار عن غزة متحملة كل الاعتداءات الإسرائيلية، تأتي القوافل البرية محاولة التحشيد وسط دعم شعبي لإيصال رسالة مفادها أن التضامن لن يقف وأن الاحتلال إلى زوال وإن طال بقاؤه. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. بمشاركة واسعة تتحرك قافلة برية من البوسنة والهرسك نحو فلسطين. ترامب يقول تركيا حليفتنا ولا أحد يملي علينا لمن نبيع F-35. تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين والأجانب في بريطانيا، فمن المستفيد؟ في حراك مدني وإنساني عابر للحدود انطلقت قافلة فلسطين في رحلة برية تضامنية واسعة بمشاركة مئات المتضامنين من دول أوروبية في مبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع شعبها. شقت القافلة طريقها عبر عدة مدن أوروبية أبرزها باريس وليون وبرشلونة ولندن متجهة نحو الأراضي الفلسطينية قبل أن تتجمع الوفود المشاركة في مدينة سربرسنيستا بالبوسنة والهرسك لتبدأ منها المرحلة الدولية الموحدة من الرحلة. نشاهد. في أحدث محطاتها وصلت القافلة إلى سربرنيستا حيث زار المشاركون ضحايا الإبادة الجماعية هناك في محطة حملت رسالة تربط بين ذكرى المجزرة وما يصفه المشاركون بالمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة. من المقرر أن تواصل القافلة مسارها عبر ألبانيا واليونان وتركيا ثم العراق والأردن وصولا إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة. يؤكد منظمو القافلة ومن أبرزهم حركة صمود الأناضول أن المبادرة تهدف إلى حشد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الدولي عبر واحدة من أطول الرحلات البرية التضامنية التي تشهدها أوروبا. نتابع معا.
1: Nous avons décidé de mettre en place cette action sur le plan international avec nos précédentes interventions concernant la marche de Gaza, les flottilles. Et cette préparation de ce Palestine convoi a été nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un génocide est toujours en train de courir. On veut mettre la lumière, on veut dire pourquoi c'est important d'être solidaire avec cette action pour dénoncer l'impunité d'Israël, pour dénoncer la non-application du droit international et surtout mettre davantage la lumière par rapport à ce qui se passe en Palestine.
2: Car le génocide à Gaza qui en cours depuis plusieurs années maintenant, malgré le cessez-feu, et la colonisation qui s'intensifie en Cisjordanie nous pousse à devoir répondre à l'appel de la Palestine. La solidarité humaine doit absolument agir pour combattre le sionisme et combattre notamment l'État génocidaire israélien qui extermine le peuple palestinien depuis tant d'années.
3: Bosna Hersek, Serbistan katliamı, akabinde Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden de Türkiye'ye geçeceğiz. Buradaki kardeşlerimizi vicdan sahibi olan insanları duyarlılığa ve Filistin'deki mağdur, Gazze'deki mağdur kardeşlerimize ses olmak için kar topu izlenimi yaratarak
0: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين معتبرين أنها تعكس استمرار الحراك الشعبي الداعم لفلسطين وأن قيمة هذا المسار البري تكمن في صناعة حراك شعبي وإعلامي متواصل يمتد عبر القارات والدول التي تمر بها القافلة. مشاهدينا، على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أحمد الحسامي لو انضمت إلى القافلة أعداد مماثلة للمشاركين من البوسنة والهرسك من كل دولة تمر بها، لتحولت هذه المبادرة إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة وغير مسبوقة. بالفعل، وعد تعلق المبادرات المستمرة ستكون شاهدة على إجرام هذا الاحتلال وإجرام كل من يحافظ على وجوده ويمنع المساس به بأعذار واهية. عزوز إدريس والآخر يقول: لن ننسى فلسطين من النهر إلى البحر، فلو بقي فلسطيني واحد على قيد الحياة فسنحرر فلسطين ونعيده إلى وطنه من البحر إلى النهر، لأنه صاحب الأرض وهو الأحق بها. صالح بجليدة هو الآخر يقول: المهم هو مواصلة السعي دون توقف، فهذه القوافل تحمل رسائل عديدة وتحقق أهدافا كثيرة، وفي النهاية هي أداء للواجب وإبراء للذمة. بمجرد أن أبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لموافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، تحول الملف سريعا إلى سجال علني يختبر حدود العلاقات بين الحلفاء. القصة هذه المرة مشاهدين بدأت من سؤال صحفي للرئيس ترامب بخصوص معارضة نتنياهو لصفقة مقاتلات F-35 بين واشنطن وأنقرة، ويبدو أن السؤال كان مستفزا، إذ رد الرئيس ترامب برد حاسم وقاطع بل ومفاجئ، أصبح مادة دسمة لمنصات التواصل، حيث قال: إن تركيا دولة قوية جدا وحليف كبير لنا، ولا أحد يملي علي لمن نبيع مقاتلات F-35، ولو كان الأمر بيد تركيا كما يقول فهي ليست من محبي إسرائيل كما تعلمون، وليست أيضا من محبي بيبي، يقصد نتنياهو. نشاهد.
4: Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him?
5: Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey has been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big.
0: هذا التصريح العلني والمباشر من ترامب جاء عقب اعتراض نتنياهو قبل أسبوع لأي خطوة أمريكية تهدف لإعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبحية المتطورة. نتنياهو وحكومته استندوا في معارضتهم إلى حسابات أمنية، محذرين عبر القنوات الدبلوماسية من أن تمكين أنقرة من هذه التكنولوجيا العسكرية سيؤثر في توازن القوى الاستراتيجي والتفوق الجوي لتل أبيب في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط. لكن في المقابل شدد ترامب على أن الولايات المتحدة هي من تحدد وجهة مبيعات أسلحتها بناء على تقييمها لمصالح الحيوية، معتبرا تركيا شريكا استراتيجيا وأساسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، ويمتلك أدوارا محورية فيه. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن قوة تركيا العسكرية، ففي اجتماع

0: قادة حلف الناتو الذي عقد في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري لم يخفي ترامب إعجابه بشخصية الرئيس أردوغان قائلا إن تركيا أصبحت دولة قوية عسكريا بالإضافة إلى أن لديها جنودا متميزين. نشاهد. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. يقول كتانا، حساب كتانا: العالم يحترمك حين تحترم وطنك وشعبك. كمال خلف هو الآخر يعلق: حديث ترامب عن تركيا هو أول صفحة لنتنياهو قبل أن يصل البيت الأبيض. علي هو الآخر يقول: بالرغم من تصريح ترامب القوي عن تركيا فإنه صاحب الكلمة اللحظية التي تتغير بتغير المواقف. بالفعل. علي أو الأسمر هو الآخر يقول: يبدو أن ترامب يتجه لتغيير موقفه من إسرائيل. لما أخيرا تقول: وكأن ترامب يقايض إسرائيل، إما أن تنصاع لنا وإما لدينا حلفاء آخرون. موجة جديدة ومتصاعدة من الكراهية والعنصرية ضد الأجانب والمسلمين ترصدها منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا. مقاطع فيديو وتدوينات حصدت ملايين المشاهدات، وثقت اعتداءات لليمين المتطرف وهجمات على مساجد ومتاجر، فضلا عن المسيرات الداعية لطرد المسلمين والأجانب، وسط نقاش رقمي يطرح السؤال الأهم: من المتسبب الحقيقي في انتشار الكراهية والعنصرية بهذا الشكل، ومن المستفيد؟ مقاطع متداولة لهتافات عنصرية أطلقها يمينيون متطرفون تجاه متاجر مسلمين في ليفربول، نشاهد بعضا منها.
1: People are quite simply had enough.

0: أما الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة فهو للناشطة اليمينية كيلي جي كين، وهي تنهر أشخاصا كانوا يصلون في حديقة الهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن. نشاهد.
1: شو ذكية وفهمانة يا كيلي جي كين. قال هي إسلاموفوبيك بس مش عنصرية. هالناشطة البريطانية اليمينية المتطرفة ما اكتفت بمضايقة هدول المصلين أثناء صلاتهم قرب السبيكرز كورنر بهايد بارك بلندن، لا، نشرت بوست على حسابها وشتمتهم فيه بكلام بذيء مع صورتها أمامهم وهم راكعين. الواقعة كانت في سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين، المساحة المخصصة للنقاشات المفتوحة والمناظرات في هايد بارك، لكن مع كيلي الموضوع تجاوز الحوار. تحذيرات في بريطانيا من تصاعد الإسلاموفوبيا في ظل خطاب اليمين المتطرف المعادي للإسلام والهجرة. دراسة حديثة كشفت أنه واحد من كل 6 بريطانيين يعتقد أن تزايد عدد المسلمين في بريطانيا يشكل تهديداً جوهرياً للثقافة البريطانية.
0: وهنا مقطع آخر لصحفية بريطانية تحذر من ظاهرة الإسلاموفوبيا وتستنكر محاولة اقتحام عناصر يمينية متطرفة مسجداً في إيرلندا. نتابع.
2: So I'm at my cousin's Mendy. We're all getting this done. Everyone's inside. I'm sitting there waiting for my Mendy to dry. And I thought, you know what? Haven't looked at the news for 3-4 days. Let me go and see what's going on. And what do I see in the first 4 videos? Attacks on Muslims. And a delivery driver in Glasgow being attacked. This guy being snapped up in his face. The far right running. In a mark, I literally looked at my phone for 5 minutes. These disgusting little cretins in Dublin slapped up the security guard outside the mosque, and he's a better man than I could be a better woman, because I would have had to slap him right back. I'm absolutely fuming. I cannot even take a few days off to enjoy family time without putting on my phone and seeing more.
0: الأرقام مشاهدينا تقول إن كل 5 أيام يتعرض مسجد في بريطانيا للاعتداء خلال هذا العام، وهذا ما حذر منه النائب في البرلمان البريطاني شوكة آدم، مؤكدا استمرار الضغط الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة.
3: Islamophobia is real.
4: The highest on record. The attacks on mosques were recorded. Among them was the Peacehaven Mosque, set on fire with people inside.
3: 5 members of the Muslim community stabbed on the streets of Edinburgh. There was no ministerial statement of condemnation, no cobra meeting, no cobra meeting, and no solidarity.
5: And that he was planning to attack and kill worshippers at 2 mosques.
6: 10,000 people there on Sunday. It could have been the worst terror attack this country has seen.
3: Zainab Hussain in my city, who was run over not just once, but twice, simply for being a Muslim.
7: Stop this bomb. It's time for many Muslims to leave this country.
3: Tommy Robinson was also, the Home Secretary might like to know, a big fan of hers. The United Kingdom march, if violence, in particular against Muslims, was cited, will that be banned as well?
8: But Islamophobia, as I was saying, is a made-up and nonsensical concept.
3: Can I ask him what he would like me to tell the family?
0: في ظل هذه الموجة من الكراهية انتشر مقطع لشاب بريطاني أسلم حديثا يجيب فيه عن سؤال سأله إياه أحدهم: لماذا اخترت دينا عنيفا؟ نشاهد معا.
9: Why did you choose a religion that's so violent?
10: Is it? I've never met a violent Muslim, to be honest. All I've met is been greeted with love, respect and kindness and knowledge. I don't know where the religion of violence is. Well, I believe that people take the words out of the Quran out of context. They'll cherry pick what they want to create a narrative that creates an image that it was violent. You know, if you look at the greater picture of whatever the story's being told, then you'll really understand that it probably, was took out.
0: المفارقة في المقطع التالي مشاهدينا أن كثيرين أجابوا على سؤال صانع المحتوى بأن السبب هم المهاجرون، ليجدوا في نهاية المطاف أن السبب الحقيقي وراء أزمة السكن هي رجال الأعمال ودوائر صنع القرار المقتصرة أو المقصرة في تقديم المزيد وحل الأزمة من جذورها. نشاهد.
11: What do you think is the biggest reason for the housing crisis right now?
12: Immigrants.
13: Too many immigrants coming into the country, taking all the houses.
14: The illegal immigration, isn't it?
11: So you think there's too many people in the country?
12: More or less, yeah, I would say so.
11: So any idea about this building?
12: Dilapidated, pigeons.
13: Well, you can say it's an eyesore. Just like to see something made of it, really.
11: Don't know if you know this, but since 2006, developers have had planning permission to convert that into 61 homes.
12: Damn.
13: Wow.
12: And why ain't it being done?
11: Property developers make more money sitting on the land waiting for the price to go up rather than bothering to develop it.
14: That's wrong.
9: That's no good.
13: It's all about money, isn't it?
11: Meanwhile, in this whole area, there are 10,000 people waiting for social housing.
12: Whoa.
11: Any idea how many houses went up for social rent last year?
13: Not very many.
11: 39.
12: 39. Only 39.
13: Wow.
12: Oh, man.
14: Need more?
11: With that in mind, it'd be 250 years to clear that list.
12: That's crazy.
11: But the thing is, there's actually a simple solution. If the government taxed these empty properties, then it would be more profitable for the developers to convert them into houses.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. يقول محمد حجاب: يدعي اليمين المتطرف أنه يبغض أو يبغض المسلمين، ومع ذلك لا يستطيعون التوقف عن التفكير فينا. في هذه المرحلة أنا مقتنع بأن الأمر مجرد هوس مصحوب بالاستياء. آدم يعلق: أنا لست مسلما ولا أفهم ما الذي تسعى إليه كيلي كي جي كين، ولكن المسيحية جزء من التراث البريطاني. لنفترض أن المسلمين غادروا المملكة المتحدة، فإن معدلات التدين المسيحي ستنخفض على كل حال. هذا ما تقوله الدراسات. إيوليهت تقول: يطالبون بحريات الأقليات في البلاد العربية، وفي بلادهم يحاربون الأقليات المسلمة. عجيب. تغيير جذري في الرأي العام الأمريكي ما بين عام 2018 و2026. طبعا التغيير لصالح الحق.

0: بعد أن قضى 14 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحظات مؤثرة توثق لقاء الأسير الفلسطيني هاني حنون بعائلته وأصدقائه في نابلس. كريم خان المدعي العام بالجنائية الدولية، بعد أن أصر على محاسبة إسرائيل بسبب جرائم الحرب، يتعرض للعزل من منصبه بعد أن أشرف جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي على فريق خاص لضمان عزله. فما الأسباب؟
1: Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الاسرائيلي.
10: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
11: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
12: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
13: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي.
13: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
15: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
17: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
18: ترامب يهدد باستهداف موقع نووي وبنى تحتية إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ومقترح عملي لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. نشرة الأخبار ما انترت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيال وفيها من عناوين. إسرائيل تعتقل العشرات وتهدم منازل في مناطق رام الله والخليل، وكاتس يأمر بتوسيع عمليات الجيش في الضفة الغربية المحتلة. والجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرف كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكاس ماونتن بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب أنه يمكنه العودة للعمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، وهناك من يرغب في أن يفعل ذلك. وأضاف أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا مؤكدا عدم السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. والآن مباشرة نظرة الكرام إلى استقبال رئيس الوزراء علي الزيدي في أولى زيارته بعد توليه لهذا المنصب من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هذه المراسم. أنقلكم مباشرة نظرة الكرام عبر شاشة تراتي عربي. ويترجل الآن رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم احتفالية في زيارة أولى جاءت بعد زيارته لتوليه هذا المنصب بعد زيارة لواشنطن وللعاصمة الإيرانية طهران.

0: إذن في هذه الأونة نظرا الكرام يصافح الرئيس الوزراء العراقي السيد علي يزيدي الصف الذي اصطف في هذه المراسم لاستقباله من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أسلفنا الذكر في أولى زيارات له منذ توليه هذا المنصب في العراق. وهذه الزيارة تحمل العديد من الملفات والأهمية البالغة لما يربط البلدين عديد العلاقات الوطيدة بينهما، وستكون هناك ملفات حاضرة خلال هذه الزيارة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، أيضا فيما يتعلق أيضا بتدفق المياه من نهري دجلة والفرات. وهذه الزيارة أيضا تحمل رسائل عديدة في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما سبق هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي وحمله رسائل عديدة، ثم أعقبه زيارة أخرى إلى إيران والآن إلى أنقرة، وتحمل العديد من الرسائل والأبعاد هذه الزيارة. الآن يصافح الرئيس رجب طيب أردوغان الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي، هذا الوفد العراقي الكبير الذي يتألف من عديد المسؤولين والساسة في هذه الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي السيد علي زيدي. كما أسلفنا الذكر هذه الزيارة لها أهمية بالغة لعمق العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة التي تحيط بالمنطقة.
1: I'm not sure.

0: إذن اكتملت المصافحة من قبل الرئيس التركي للوفد العراقي المرافق لرئيس الوزراء، ويصافح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي في أولى زيارته، والآن قد تكون هناك مؤتمرات صحفية يدلي بها رئيس الوزراء عن أهمية هذه الزيارة، وكذلك الرئيس رجب طيب أردوغان عن بلغ أهمية هذه الزيارة لما تربط البلدين من علاقات وطيدة. لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة تنضم إلي زميلة دانيا قبلاوي من أنقرة بمزيد من التفاصيل. دانيا، اطلعينا عن أهمية هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي إلى تركيا.
1: أحمد، هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هي الأولى لتركيا منذ توليه منصبه في 27 من إبريل الماضي، وهي زيارته الخارجية الثالثة بعد زيارة أجراها لكل من طهران وواشنطن. من خلال هذه الزيارة وتوقيتها بالنسبة إلى بغداد، فإنها تؤكد على أن الحكومة العراقية تريد تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع تركيا. في هذه الزيارة هناك ملفات كثيرة يحملها رئيس الوزراء العراقي. كان رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران قال بأن الزيارة ستناقش ملفات ملحة بالنسبة إلى الجانبين، منها ملف المياه وطريق التنمية، وأيضا ملف النفط والطاقة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في المجال الأمني. في هذه الزيارة سيكون هناك مراسم لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، إضافة إلى ذلك سيعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي. إذا أردنا بالنظر سريعا إلى أبرز هذه الملفات، في الأيام الماضية كان هناك زيارة لوزير النقل التركي إلى العاصمة بغداد، التقى خلالها مع رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين عراقيين، وكانت تهدف هذه الزيارة بشكل أساسي إلى بحث مشروع طريق التنمية والقضايا العالقة فيه من قضايا التمويل، وأيضا نقطة الربط التي ستكون بين العراق وتركيا. البلدين يوليان أهمية كبيرة لهذا المشروع نظرا للتوترات الإقليمية والتي تتمثل بإغلاق مضيق هرمز. يؤكد الجانبان على أهمية تفعيل هذا الطريق الذي استكمل بنسبة 90% حسب تصريحات سابقة لوزير النقل التركي، وبقيت هناك بعض القضايا العالقة. هذا المشروع يصل ما بين ميناء الفاو الذي يطل على الخليج العربي وصولا إلى الحدود البلغارية التركية، وبالتالي هو يربط ما بين الخليج العربي إلى أوروبا، ويعتبر أقصر الطرق التجارية بين الجانبين. العراق يؤكد بأن هدفه الاستراتيجي وهو أن يشارك بمشاريع النقل الإقليمي وأن يكون واحدا للتنمية والاستقرار. القضية الثانية هي تتعلق بإدارة ملف المياه، وهي قضية ملحة بالنسبة للعراق الذي يعاني خلال السنوات الماضية من موجات من الجفاف. كان هناك اتفاق إطاري وقع ما بين العراق وتركيا قبل عامين، وكانت الحكومة العراقية صوتت على البدء بهذا أو تفعيل هذه الاتفاقية يوم السبت الماضي، وبالتالي يأتي رئيس الوزراء العراقي لمناقشة أبرز المشاريع التي

0: التي ستكون على أجندة هذه الاتفاقية. تركيا حسب هذا الاتفاق ستشارك وستساهم في مشاريع تتعلق بالبنية التحتية لمشاريع الري في العراق، وستساعد العراق فيما يتعلق بإدارة أزمة المياه في العراق. القضية الثالثة هي تتعلق بالنفط. كان وزير النفط والموارد الطبيعية أو وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي قد استضاف وفدا عراقيا في العاصمة أنقرة، وبحث معه مع هذا الوفد الملف. هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة بالنسبة إلى تركيا. تؤكد تركيا على ضرورة استغلال الطاقة الاستيعابية المتاحة في أنبوب النفط الواصل ما بين كركوك وجيهان، ويؤكد العراق من جهته بأنه يطمح لإعادة تصدير نفطه عبر الأراضي التركية، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز وتأثر تصدير النفط العراقي عبر هذا المضيق. وبالتالي هذه أبرز الملفات التي ستكون مطروحة خلال المباحثات مع الرئيس التركي، إضافة إلى أن البلدان يهدفان إلى رفع الحجم التبادل التجاري. نعم. وأيضا تهدف العراق إلى جذب الاستثمارات التركية إليها، لا سيما وأن هناك قرابة 2000 شركة تركية فاعلة في العراق، ويريد العراق أن تجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد وخلق فرص عمل لمواطنيها.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة دانيا قبلاوي عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. إلى ساعتنا الإخبارية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وخلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية ودمرت سلاحها الجوي وقياداته.
2: لقد دمرنا قوات إيران البحرية ودمرنا سلاحهم الجوي ودمرنا قيادتهم ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وقالت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف المصدر أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقة ويحظى بدعم من إقليميين، مؤكدين أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. وللمزيد ينضم إلي من طهران المحلل السياسي السيد سعيد شاوردي. سيد سعيد، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك هذا المقترح العماني بشأن المشاركة في آلية إدارة هذا المضيق دون فرض رسوم وسيطرة من قبل طهران. كيف استقبل هذا المقترح في البداية إيرانيا؟
3: تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين. هي القضية الأساسية حقيقة قبل الرسوم قضية الأمن لدى إيران، خشية من أنه ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل من جديد مضيق هرمز للحرب على إيران. فهذه هي حقيقة القضية الأساسية وليست الرسوم. طبعا قضية الرسوم تحدثت عنها إيران أنها يمكن أن تكون رسوم، يعني ليست من أجل العبور فقط، بل من أجل تقديم خدمات، تأمين المرور الآمن وقضايا أخرى. ولكن أتصور يعني لازلنا أمام مشكلة كبيرة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا توافق على أن يكون هناك أي إسرائيلي إيران على مضيق

0: هرمز هي تريد العبور دون أي سيطرة أو أي إشراف من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري على السفن الأمريكية وربما حتى السفن الإسرائيلية. ولذلك أعتقد هذه قضية سوف لن توافق عليها إيران، لأن إيران تعتقد أن الولايات المتحدة
1: ولكن سيد
0: الأمريكية
1: سعيد، يعني العالم تماهى واصطف، وأقول يعني تعاطف مع الموقف الإيراني عندما بدأت الآلة العسكرية تستهدف الأهداف المدنية والتي راح ضحيتها العديد، لا سيما مدرسة البنات التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الإيرانية في الداخل الإيراني. الآن إيران تريد السيطرة على هذا المضيق، وهذا مخالف للقوانين واللوائح الدولية وفق معاهدات عديدة. لماذا إيران تذهب بمعاكسة التيار؟ لماذا لا تستثمر كل هذا الاصطفاف، إنجاز الوصف والتعبير؟ حتى إسبانيا لم تعطي لأمريكا أرضية لطائرات التزود بالوقود في حربها ضد إيران، حتى أن امتعض كثيرا ترامب من موقف الدول الأوروبية في حربه ضد إيران. فلماذا هي تعاكس القانون الدولي بدلا من أن تستثمره؟ لماذا الآن تضيق على السفن التجارية، لا أعني الحربية منها؟
0: لا طبعا أستاذ أحمد، الرواية الإيرانية هي كما قلت أن إيران ليست لديها مشكلة مع عبور السفن التجارية على الإطلاق، حتى السفن التجارية الأوروبية والأمريكية. ولكن طبعا عندما رأينا معارضة خلال الأسابيع الماضية من قبل إيران بحركة بعض السفن، هذا طبعا جاء بسبب عبور هذه السفن كما تقول إيران بضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من ممر جديد فتحه وأعلنه الرئيس الأمريكي ترامب. فلذلك إيران تقول أن ترامب وكما صرح علنيا يعني هو الذي يريد أن يسيطر على المضيق ويريد أن يبعد إيران من أن تكون لديها أي سيطرة على المضيق. طبعا أنا لا أعتقد حقيقة أن إيران تريد أن تسيطر بشكل غير قانوني أو أن لا تكون إذا ما صح التعبير لديها سيطرة أن لا يكون وفق القانون. بكل تأكيد طهران تتحدث عن أن أي قواعد جديدة ستفرض على حركة النقل وحركة السفن التجارية وحتى غير التجارية هي ستتماشى مع القانون الدولي، وبكل تأكيد مع يعني يكون من خلال تعاون وثيق مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان. ولكن كما قلت يعني المشكلة الأساسية أن ترامب يريد أن تعبر سفنه وقطعه الحربية والبارجات الحربية الأمريكية من المضيق دون أي إشراف
1: ولكن
0: من
1: واقع
0: قبل
1: الحال
0: إيران على
1: سيد
0: هذه
1: سعيد،
0: السفن،
1: يعني
0: وهذه
1: سيد
0: حقيقة
1: سعيد، واقع
0: تطلب
1: الحال
0: إيران
1: حتى
0: بأنه
1: يكون
0: تتصرف
1: النقاش يعني
0: خطر
1: وفقا
0: الحرب.
1: للوقائع، حتى يكون النقاش معك وفقا للوقائع، إيران تستهدف الناقلات النفطية، تستهدف السفن التجارية، تضيق على كل منشأة بحرية تمر من المضيق ولا تسمح لها إلا بعد التنسيق معها. أنا لا أتحدث عن السفن الحربية ولا حتى على السفن الأمريكية، أتحدث عن باقي السفن. لماذا إيران تذهب إلى هذا السيناريو المخالف للقانون الدولي؟
0: طبعا أستاذ أحمد يعني يجب علينا أن نعلم أن المضيق لا زال مملوء بالألقام، هذا ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الألقام زرعتها إيران أثناء الاعتداء والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لأن إيران كانت تريد أن تعيق حركة الأسطول البحري العسكري الأمريكي. هذه الألقام لا زالت موجودة، وحقيقة ليس لدى الدول لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة أخرى خارطة حول أماكن هذه الألقام. فلذلك إيران تحذر السفن، والعديد من هذه السفن تصطدم بالألقام، اصطدمت العديد من هذه السفن خلال الأيام الماضية بالعديد من الألقام وتضررت دون أن يكون عليها هجوم مباشر من قبل إيران. لذلك إيران تقول الطريق الآمن ما هو نحن يعني نرشد باتجاهه السفن، فخوفا على هذه السفن من أن تتعرض إلى اصطدام بهذه الألقام وتتعرض إلى أضرار، إيران تقول يجب أن تعبر هذه السفن من الممر الذي أعلنته إيران، وبعد الوصول إلى تفاهم مشترك بين إيران وسلطنة عمان يمكن بإمكان هذه السفن طبعا تعبر من أي ممر جديد أو من الممر الذي هو أقرب بالمياه الإقليمية للصيد سلطنة عمان أو الأقرب للمياه الإقليمية الإيرانية. ولكن طبعا لا زالت إيران تؤكد وبكل صراحة أن الأمريكي يريد أن يكون لديه سيطرة على المضير، يعني هو ربما الآن لا يريد أن يعبر بسفنه العسكرية، ولكن إيران تقول عندما يكون المضيق مفتوحا كما كان قبل الحرب فمعنى هذا أن خطر عسكرة المضيق من جديد
1: نعم
0: من قبل الأمريكيين سيكون يعني متوفر، وسنكون نحن معرضين إلى خطر حرب جديدة من قبل الأسطول الأمريكي. فحقيقة إيران صريحة تجاه الأمريكيين ولكن تبدي مرونة كبيرة باعتقادي تجاه دول المنطقة والصين وروسيا وحتى الدول الأوروبية من أن تستطيع أن تعبر المضيق دون أي مشاكل. وقضية الرسوم كما قلت في بداية كلامي لا أعتقد هي قضية يعني صعبة ومعقدة، فأعتقد يمكن أن تكون هذه الرسوم ربما حتى رمزية، ليست بالرسوم الكبيرة التي يصعب على التجارة العالمية وعلى سفن العالم أن تدفع.
1: أشكرك جزيل الشكر من طهران المحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوردي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر الكاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير ساكنيه على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. هذا أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا، كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى. في غضون ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم، وتتزامن هذه العمليات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
3: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
2: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
1: هذا وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص، وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة.

0: الغربية إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
1: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلاً ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعاً. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
2: كل أجي الصبح نبهونا من الدار، كل يطلع من هد الدار بدون سابق إنذار ولا بدون أي إشي. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وأنت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا طالع بدهم إشي إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. نظام انت شايف، والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هي غرف تهان، وهذا كل هي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف.
1: في بلدة شكبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام. كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شكبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
0: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت حركة حماس إن وفدها المفاوض سيستكمل المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية. وضحت أن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها في قطاع غزة مخيما صيفيا بعنوان مخيم الأمل الصيفي لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال ومساعدتهم على تجاوز آثار الحرب.
3: تحت عنوان مخيم الأمل الصيفي أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مخيما صيفيا للأطفال في مدينة غزة بدعم من هيئة رجال الأعمال أسكون. يمنح المخيم مئات الأطفال مساحة آمنة يمارسون فيها الأنشطة الترفيهية والتعليمية بعيدا عن أجواء الحرب.
4: تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بالتعاون مع هيئة رجال الأعمال أسكون بإنشاء هذا المخيم، مخيم الأمل الصيفي الذي يضم أكثر من 1000 طالب وطالبة. هذا المخيم على عدة فترات يتعلم بها المشترك في هذا المخيم القيم، الأخلاق، الترفيه، التعليم الذي حرموا منه لمدة 3 أعوام بفعل الحرب.
3: تتنوع فعاليات المخيم بين جلسات الدعم النفسي والاستدراك التعليمي والأنشطة الرياضية التي تعزز وتزيد من حالة التعاون والتواصل بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وشعورهم بالأمان وإعادة دمجهم في بيئة آمنة بعيدا عن بيئة الصدمات والصراعات التي مروا بها لأشهر طويلة بسبب الحرب.
5: تمام، احنا عندنا 3 أنواع للأنشطة هنا بنقدمها في المخيم. عندنا نشاط تربوي، تدريس يعني في المناهج، تقوية بما فات من سنين من ضعف للطلاب. عندنا نشاط ترفيهي، عندنا نشاط ثالث اللي هو إرشادي نفسي للطلاب ما بعد الحرب وما بعد الصدمات اللي عاشوها في هذه الحرب،
6: لأنه جميع الطلاب في المنطقة هم من الأطفال النازحين اللي تعرضوا للقصف والتدمير والنزوح من مناطق مثل جباليا، بيت حانون، الشجاعية، كلها مناطق تعرضت لاستهدافات حادة جدا، والمعظم هان يعيش في مخيمات. فئة الأطفال اللي هان فئة أطفال بحاجة لدعم، لتعليم، لاحتضان.
3: تعد المخيمات الصيفية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسات التركية في قطاع غزة لدعم مختلف القطاعات وفي مقدمتها الأطفال باعتبارهم الأكثر تضرراً جراء الحرب. فبينما تبقى احتياجاتهم النفسية والتعليمية كبيرة، تشكل هذه الأنشطة متنفساً مهماً وفرصة لإحياء روح الطفولة التي حاولت الحرب قتلها.
7: يحاول هذا المخيم أن يمنح أطفال غزة فرصة للحياة من جديد، ويفتح أمامهم نافذة أمل في مبادرة إنسانية قد لا تمحو ما خلفته الحرب، لكنها تسهم في ترميم جانب من طفولة أنهكتها سنوات النزوح. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: تباهى وزير المالية الإسرائيلي بسلايل سموتريش بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، زاعما أن الضفة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. وقال سموتريش أنه يقود سياسة حازمة ومن دون أي تنازلات لتعزيز الاستيطان في الضفة وفي قطاع غزة. ويدفع سموتريش علنا من أجل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ويعارض إرسال مساعدات إلى غزة. وللمزيد من التفاصيل عن الأحداث والتطورات والتصعيد التي تحيط بالضفة الغربية، انضم إلي من رام الله الباحث في العلاقات الدولية السيد أشرف عكا. سيد أشرف، بداية أرحب بك في هذه الساعة الإخبارية. ما الذي تريده إسرائيل من خلال هذه الممارسات التي ينتهجها إسرائيل كاتس وسموتريتش؟
8: أولا، هي تريد تكرار ما قامت به في مخيمات شمال الضفة الغربية، عمليات تهجير، واليوم يتحدثون عن تهجير مخيم بلاطة في منطقة نابلس، ويتحدثون كذلك عن تهجير كرة في نابلس. وهذا دليل واضح على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ماضية في عملية ضم مناطق سي بعد إخلائها من السكان وتقليص المساحة الحيوية للفلسطينيين عبر إنهاء الوجود الفلسطيني وتدمير القرى وتهجيرها. وهم يتحدثون اليوم على أنهم بعد الانتخابات المزمع عقدها في إسرائيل سيقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق للفلسطينيين إلى الأردن. إذن هو يدمر كل المسار السياسي، ويدمر كل أي فرصة وأي محاولة وأي جهد دبلوماسي يحاول تهدئة التوتر في المنطقة. أضف إلى ذلك، هو يستغل الضفة الغربية ووضعها وظروفها وحصارها من أجل أن يفرض واقعاً في مختلف الملفات الأخرى على الرئيس ترامب وعلى دول المنطقة. نلاحظ كيف يحاول أن يؤثر على السياسة الأمريكية تجاه كل القضايا المطروحة في المنطقة، الملف الإيراني، الملف اللبناني، الملف السوري، وبالتالي وملف غزة. وبالتالي الضفة الغربية دائماً هي الورقة التي يستطيع أن يضغط بها، لأنه يستطيع أن يعبث بها كثيراً. فنحن كمان نكون واضحين، الظروف في الضفة الغربية على مدى سنوات طويلة كرس واقع أمني استيطاني خطير جدا، يسيطر ويحاصر القرى على القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، ويعزل الفلسطينيون في كنتونات ومعازل، وأسس البنية البنى التحتية من شوارع وغيرها لينقض على الوضع الفلسطيني.
0: وعليه سيد أشرف، يعني كل هذه الممارسات اللا إنسانية التي تستهدف ممتلكات الفلسطينيين بدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصاحبة المستوطنين ومصادرة كل أملاكهم، ما هي الخيارات لدى الفلسطينيين على الصعيدين الرسمي والشعبي؟ بمعنى، إلى أي مدى يمكن لهذه الممارسات اللا إنسانية في الضفة الغربية أن تؤسس إلى مواجهة أوسع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال؟
8: أنا أظن ذلك، يعني ما يجري الآن على الأرض من قتل وإعدامات واقتحامات وسرقة ونهب ودخول إلى القرى سيفرض واقع متجدد من المواجهة والدفاع عن النفس. وهناك دعوات شعبية وهناك ردود فعل جماعية وفردية في مختلف أماكن الضفة الغربية. ولكن دعني أقول، القرار الوطني الفلسطيني، قرار القيادة الفلسطينية لا تريد الاحتكاك، لا تريد المواجهة، لأن هذا نتنياهو وسموتريتش وبن-غفير وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة تريد جر الفلسطينيين إلى مواجهة لا قبل لهم بها بالمعنى العسكري، لأنه سيوغل باستخدام القوة العسكرية الدبابات.

0: والطائرات. ولاحظنا يعني خلال الفترة الماضية في منطقة طول كرم استخدم طائرات بعمليات الاغتيال، وفي نابلس في مخيم بلاطم استخدم طائرات الاف 16 وغيرها. وبالتالي هو يعني يريد أن يجر الضفة إلى مواجهة كاملة ليدمر السلطة الوطنية ويحاصرها ماليا ويخنق أجهزتها ومؤسساتها الإدارية والمدنية وغير ذلك، ويقع في موقف محرج الآن، ويريد أن يفجر الاحتقان الداخلي الفلسطيني على السلطة الفلسطينية لتنهار من الداخل. وبالتالي الخيار الاستراتيجي الفلسطيني يجب أن يراجع المرحلة الماضية جميعها، مسار التسوية، مسار أوسلو، ويضع المجتمع الدولي والمنطقة أمام التزاماتها، وأن لا تبقى السلطة بهذه الطريقة وبهذا العجز وبعدم القدرة على إحداث تغيير يلمس المواطن الفلسطيني سواء في الدفاع عنه أو في رسم ملامح مرحلة جديدة تهيئ الحالة الوطنية الفلسطينية والشارع الفلسطيني.
1: يعني هذا التصعيد الحالي الآن وهذا التوسع على حساب الممتلكات الفلسطينية إلى أي مدى يمكن أن يربط بما يحدث في لبنان، لا سيما أن المحادثات والمباحثات هي ماضية برعاية أمريكية؟ هناك خشية من قبل أساس الإسرائيلية سيما نتنياهو على وجه الخصوص من أن يستدير له ترامب بنفس الكيفية ونفس السيناريو الذي دار الآن وما زال يدور في لبنان.
0: نعم، أنا أظن ذلك الملف اللبناني وتداعيات ذلك على إسرائيل وخشية الإسرائيليين من تكرار ما جرى في 7 أكتوبر، وأن حزب الله ما زال قادرا أو الوضع اللبناني ما زال قادرا على إحداث على التأثير على أمن إسرائيل. ولهذا نلاحظ أنه نتنياهو يذهب إلى الولايات المتحدة يحاول أن يضغط على الرئيس ترامب لكي لا يقدم تنازلات في الملف الإيراني أو تنازلات كبرى في هذا الاتجاه، ويقول أنه يتعد لجبهات متعددة من إلى غزة إلى إيران وسوريا وغير ذلك، ويهيئ الوضع الداخلي في إسرائيل هذه المواجهة. ولهذا هو يضغط على الضفة الغربية لأنه بدأ يدفع استحقاقات في لبنان واستحقاقات في غزة في إطار خطة الرئيس ترامب، وبالتالي يجد طالب ليضغط على الرئيس ويبتز المنطقة ويعطل كل المسارات والحوارات القائمة الآن على في إطار قنوات دبلوماسية للتهدئة لعوامل الاستقرار، وكيف عطل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، يحاول التأثير على اتفاق الإطار مع لبنان، وهو ذهب هناك مرغما لم يرغب وإنما بضغط أمريكي. وما جرى والقرار 28/3 نفس المسألة بهذا الاتجاه.
1: الباحث العلاقات الدولية السيد أشرف أوكا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله عن هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل. استهدفت غارة بدارة مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة للمرة الثالثة بعد أن كانت استهدفت شقة في المكان ذاته لمرتين، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء برج عيون جنوبي لبنان، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدات مجد الزون والمنصوري بقضاء سور ومن تجبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمرة في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع، وأوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بدر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور. دعا الجيش السوداني أبناء ولايات كردفان الذين يقاتلون إلى جانب قوات دعم سريع لتسليم سلاحهم والنأي عن المعركة. وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني إلى تأمين من يضع سلاحه ويقوم بتسليم نفسه فورا إلى أقرب وحدة للقوات المسلحة السودانية. وأهاب البيان بالمواطنين في ولاية كردفان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن الارتكازات العسكرية. وللمزيد أكثر انضم إلي من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجية السودانية العقيد إبراهيم الحوري. سيادة العقيد، أرحب بك في هذه الساعة الإخبارية، دعني أتناول معك الأهمية الاستراتيجية من خلال السيطرة على أم ديار.

0: مرحبا بك أستاذ أحمد، ومرحبا بكل مشاهدي قناة تي ار تي التركية.
1: يعني سؤالي لك، الأهمية الاستراتيجية للسيطرة من قبل الجيش على أم بدر.
0: القوات المسلحة بتقدمها في تطهير كامل الطريق الذي يربط الأبيض بأم درمان، هذا تم عندما استطاعت القوات المسلحة أن تحكم سيطرتها الكاملة على المدن التي واقعة في هذا الطريق، وهي يعني أم سيالة وبارة. والآن الحمد لله تقدم القوات المسلحة لتطهير مزيد من الطرق حتى تتمكن من التقدم بسهولة إلى ولايات دارفور. الطريق الذي طهرته القوات المسلحة يربط طريق الصادرات ويمهد للانطلاق إلى تطهير مزيد من المناطق التي دنستها الميليشيا والتي اتخذت من مقار المواطنين ومن دورهم ثكنات لها. بتطهير قرية مبادر تستطيع القوات المسلحة أن تحكم سيطرتها على كامل طريق الصادرات، وتستطيع القوات المسلحة تأمين الصحراء الشمالية تمهيدا للانطلاق إلى عدة محاور إلى ولايات دارفور.
1: زيادة العقيدة، برأيك تحركات السلطات السودانية لا سيما الجيش السوداني لتخفيف المعاناة من ويلات الهجمات التي تقوم بها قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض؟
0: يا الميليشيا قامت باستهداف مقار المواطنين واستهداف الكهرباء واستهداف مصادر المياه واستهداف المستشفيات تمهيدا لطرد المواطنين من مدينة الأبيض، يعني جعل الحياة صعبة جدا في مدينة الأبيض، تمهيدا لمحاولة يائسة منها لدعوة المواطنين لمغادرة المدينة بأنها تنوي مهاجمتها. كل هذه الهجمات التي قامت بها الميليشيا يعني لم تزد المواطنين إلا قوة وصلابة واستمساكا بأرضهم الأبيض، وباستطاعة القوات المسلحة دحر هذه الميليشيا لغير رجعة بإذن الله. وبتطهير طريق الصادرات تكون الأبيض يعني ليس لا يمكن أن نقول أن الأبيض محاصر تماما، ولكنها الآن هي عرضة للمسيرات التي تستهدف مصادر المياه وتستهدف المستشفيات وتستهدف مصادر الكهرباء، ولكن ليس هناك حصار بالمعنى المفهوم على مدينة الأبيض وبالمعنى الواضح الذي يمكن أن نقول من خلاله أن الميليشيا تهدد مدينة الأبيض بالقوات البرية أبدا.
1: يعني وأمام هجمات هذه المسيرات التي قد تستهدف مدينة الأبيض، سيادة العقيد، ما هي برأيك التحركات للجيش السوداني لتخفيف وطأة هذه الهجمات من قبل مسيرات الدعم السريع؟
0: تقدم القوات البرية على تخوم كردفان هو تأمين لمدينة الأبيض، وكلما تصعد القوات المسلحة أن تتقدم خارج مدينة الأبيض ممكن أن تؤمن مدينة الأبيض، ولكن هذه المسيرات الاستراتيجية التي تنطلق من مطار نيالا هي من الصعوبة بمكان أن تضع القوات المسلحة لها حلا نهائيا، ولكن يمكن تحد منها كثيرا. وقد فعلت القوات المسلحة ذلك بأنها قامت بإسقاط أكثر من 5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مدينة الأبيض، وكانت تلقي بصواريخها على هذه المدينة الآمنة تستهدف المواطنين وتستهدف حتى العربات والمركبات في الطريق وحتى محطات الوقود، يعني استخدام المضاد المناسب لهذه المسيرات واستخدام التشويش يمكن الحد منها، ولكن لا يمكن القضاء نهائيا عليها ما لم تحكم القوات المسلحة سيطرتها على مطار نيالا حتى تمكن من تحقيق سيادة جوية كاملة على أراضيها. ولكن نقول بملء في عين القوات المسلحة استطاعت كثيرا يعني أن تقلل من وطأة هذه الهجمات، وأن يعني تجعل المدينة الحمد لله صامدة في وجه هذه المسيرات، والمواطنين ما زالوا متمسكين بدورهم وبأرضهم وما زالوا موجودين بحمد الله سبحانه وتعالى في مدينة الأبيض.
1: أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني سيادة العقيد إبراهيم الحوري، عن هذا الكم الوافر من هذه التفاصيل والمعلومات والتحليل. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اقتحام وإغلاق مجمع ميليتا الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت أن النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود تسبب في خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم

0: استقرار الشبكة العامة للكهرباء. أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في واشنطن. وتأتي الزيارة وسط تعثر جهود الوساطة الأمريكية وتكثيف الضربات بعيدة المدى، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 390 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت نحو المنطقة خلال الليل مخلفة أضرارا لحقت ببعض المنازل. هذا أكد الكرملين أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديها قضايا أخرى ذات أولوية معروفة تستدعي المعالجة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية. أضاف بيسكوف أن واشنطن لم تطلب بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبونيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندريا فوريبوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية. وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام المنظمة منذ 16 عاما تمهيدا لاجتماع نيويوركي المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض الرؤية التركية من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
1: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبلة. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: نهاية الساعة الإخبارية إلى عناوينها البارزة. ترامب يهدد باستهداف موقع نووي وبناء تحتية إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. إسرائيل تعتقل العشرات وتهدم منازل في مناطق رام الله والخليل، وكاتس يأمر بتوسيع عمليات الجيش في الضفة الغربية المحتلة. والجيش السوداني يستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في غرف كردفان بعد يوم من استعادته مواقع استراتيجية في شمال كردفان. ساعة الإخبارية تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الأثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني،

والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشن مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: الشوكة بتاعك بتاخد فيا.
1: ليش هالحكي؟ دمرت نار عليه. ليش هالحكي؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الأخبارية مع مراسلينا، معكم في أحمد بن خيل، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات في المدن والعواصم حول العالم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن الإيراني، بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال ترامب إنه يمكنه العودة للعمليات العسكرية على إيران وإكمال المهمة، وأن هناك من يرغب في أن يفعل ذلك. وأضاف أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مؤكدا عدم السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية

0: وأضاف كاتس أن إسرائيل مستعدة لضرب إيران بشكل مستقل إذا تعرضت لهجوم، وقال أن طائرات مقاتلة أمريكية تقلها من إسرائيل لشن هجمات على إيران، كما ادعى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفهم بقاء إسرائيل في المناطق العازلة بلبنان وغزة وسوريا. وللمزيد من التفاصيل ضم إلي من طهران الزميل أمير جابر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن التطورات الراهنة التي تحيط بالملف الإيراني. أهلا بك أمير، وضعنا في هذه التطورات الراهنة بتفاصيلها.
1: نعم أحمد، ميدانيا اليوم الخامس دون تسجيل أي هجمات أمريكية على المدن والمحافظات الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي حتى هذا اليوم يوم الثلاثاء، يمكن القول بأن تصريحات عسكرية متتالية هنا من المؤسسة العسكرية سواء من الحرس الثوري، من الجيش الإيراني، من وزارة الدفاع، من مقر قيادة العمليات العسكرية الإيرانية، كل هذه التصريحات أحمد تتحدث عن جهوزية القوات الإيرانية والحديث أيضا عن السيناريو الأسوأ لعودة الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة، والحديث عن التوغل البري بات يزداد هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وسط حديث بعدم الثقة بتصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك إسرائيل، ويؤكد الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لمواجهة أي عمليات برية وتوغل بري أمريكي سواء في المناطق الساحلية المطلة على المياه أو في الجزر الإيرانية أو حتى في إصفهان فيما يتعلق بجبل كولانج أو الفأس وهو المرتبط بالمنشأة النووية نطنز وبالقرب منها في وسط البلاد. كذلك القائم الإيرانية تحدث عن الأولوية.
0: يبدو أن فقدنا الصوت مع الزميل أمير جابر من العاصمة الإيرانية طهران، أشكرك جزيل الشكر. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير ساكنيه على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا، كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقلية ومناطق أخرى. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي الزميل فهمي شتيوي من القدس ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات التصعيدية من قبل إسرائيل صوب الضفة الغربية بمصادرة ممتلكات الفلسطينيين والسياسة التوسيعية الاستيطانية من قبل تل أبيب.
2: أحمد، هذه النقاشات كانت قد جرت يوم أمس وقادها رئيس أو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد تغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمهمة الملقاة عليه في لقاء رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب في هذه الفترة الحساسة التي تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية في تأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط واستئناف القتال واستئناف الحرب في الشرق الأوسط لجني ثمار انتخابية وفق قول مراقبين. هذه الجلسة كانت قد أفضت على إعاز من قبل كاتس لقوات الجيش الإسرائيلي بالاستعداد من أجل السيطرة واحتلال مزيد من المخيمات أو مخيم آخر في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص المخيمات التي تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أحداث قرية تل الواقع جنوب غربي قرية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن

0: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في تلك الأحداث التي زعمت إسرائيل بأنها عملية ممنهجة وتسلط الضوء على البنى التحتية الفلسطينية وعناصر مسلحة تتواجد في تلك المناطق، وذلك لتلويح بإمكانية فتح عملية عسكرية في تلك المناطق. المصادر الإسرائيلية تتحدث بأن هذه التصريحات تأتي لجني ثمار انتخابية من قبل، خاصة بأن الانتخابات حزب الليكود على الأبواب، وبأن الانتخابات الإسرائيلية أيضا على مقربة من الإسرائيليين، وهو يسعى لجذب الناخب الإسرائيلي اليميني المتطرف للانتخاب بالليكود في الانتخابات القادمة، على ضوء استطلاعات الرأي المتدنية التي تظهر بأن بنيامين نتنياهو وحزبه لن يكون قادران على تشكيل الحكومة المقبلة. وهذا يأتي في ظل بعض المصادر تتحدث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد جمد عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة واسعة قبيل سفره إلى واشنطن، وذلك لعدم أو لمنع إمكانية بحث هذه الأجندات مع رئيس الإدارة الأمريكية والضغط على بنيامين نتنياهو من قبله من أجل وقف وتجميد هذه التحركات ولجم اعتداءات المستوطنين المتزايدة والمتصاعدة يوما بعد آخر، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا من أصل 86 فلسطينيا كانوا قد استشهدوا في السنوات السابقة وبعيد 27 من أكتوبر لعام 2023. وهذا يدلل على أن إسرائيل ماضية في سياسة تأجيج الأوضاع والتطرف في الضفة الغربية المحتلة، وإمكانية تنفيذ فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وفق أجندات اليمين المتطرف، وهذا ما يتخوف منه الفلسطينيون.
1: فهمي، وفي ضوء قرب هذه الانتخابات في الداخل الإسرائيلي وما تستثمره الحكومة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لصالحها، ماذا عن مواقف الأحزاب المعارضة؟
0: هناك التفاف كبير من قبل الأحزاب التي يعني تنضوي تحت اسم اليمين والمركز وأيضا بعض أحزاب اليسار، فقط هناك حزب الديمقراطيين الذي ذهب لشجب اعتداءات المستوطنين، وهو يعني يتحدث إلى الناخب اليساري، أي أنه يعني منافي تماما لأجندات اليمين واليمين المتطرف، أي أن هناك اليوم التفاف حول موضوع الضفة الغربية المحتلة وزيادة الاستيطان، وهذا يظهر يوما بعد آخر التطرف المتزايد في الشارع الإسرائيلي، وبأن اليوم الأجندات التي سيذهب بها الناخب الإسرائيلي تتعلق بالتحريض على الفلسطينيين في جميع مناطقهم. نذكر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد لوح بالحملات العسكرية في قطاع غزة، وزاعما بأن إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي قطاع غزة، وبأنها تسعى إلى السيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، وبأنه تم تدمير فوق وتحت الأرض في قطاع غزة في هذه المناطق، أي أنه يحاول أن يلوح بإمكانية استنساخ ملف غزة في الضفة الغربية المحتلة. مرة أخرى يثبت السياسي الإسرائيلي بأن الدماء الفلسطينية والتطرف ضد الفلسطينيين ودعم المستوطنين وبناء وشرعنة البؤر والقرى الاستيطانية هي الملفات التي يعني تأخذ أولوية في حملاتها الانتخابية، وبالأخص أحزاب اليمين واليمين المتطرف أمثال حزب الصهيونية الدينية والليكود والعظمة اليهودية التي يترأسها كل من وزير المالية بتسلال سموتريتش ووزير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى بنيامين نتنياهو الذي يتهم بأنه عزز التحريض في الشارع الإسرائيلي والتطرف، وذلك بعد 7 أكتوبر لعام 2023، وهو زيادة الشرخ أو زيادة التصدع ما بين الإسرائيلي اليميني والإسرائيلي اليساري، لكن هنالك التفاف كبير حول شرعنة الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

0: نعم القيادة فهمي. الإسرائيلية على ما تبقى من أراضي فلسطينية.
1: زميل فهمي الشيبي من القدس، أشكر جزيلا الشكر عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات الوافية، وأنتقل إلى إبراهيم خلافة في رام الله ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن المشهد في عموم الضفة الغربية من واقع هذه السياسة التوسعية الاستيطانية التي تقوم بها حكومة نتنياهو.
2: نعم أحمد، على وقع التصريحات الإسرائيلية وتحديدا التصريح الجديد لوزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والذي قال بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بسيطرة على مخيم فلسطيني جديد إلى جانب السيطرة على مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، هناك ترقب فلسطيني لهذه التصريحات، خاصة أنها أيضا تأتي على وقع تصريحات مماثلة سابقة لإسرائيل كاتس الذي قال ربما سيكون من ضمن الخيرات السيطرة على تجمعات وقرى فلسطينية وطرد سكانها. ربما في الساعات الماضية أحمد نتحدث بأن العنوان الذي يتصدر المشهد إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي من ناحية، وأيضا هجمات المستوطنين، سياسة هدم المنازل، السلطات الإسرائيلية هدمت في غضون 24 ساعة 11 منزلا ومنشأة، أو هدمت في 11 موقعا فلسطينيا بشكل متزامن منازل أو محال تجارية أو منشآت فلسطينية. تقول الأمم المتحدة بأن عمليات الهدم طالت منذ بداية العام أكثر من 450 عملية هدم. أبرز عمليات الهدم اليوم كانت في بلدة شقبة إلى الغرب من مدينة رام الله، اقتحم الجيش الإسرائيلي هذه البلدة، حاصر أحد المنازل وطالب سكانها بضرورة الخروج من المنزل وقام بتسوية المنزل بالأرض. الأمر ذاته وهذا السيناريو تكرر في بلدة دير رازح جنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل. الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم منزلين في غضون 24 ساعة، يعني 11 موقعا فلسطينيا الاحتلال الإسرائيلي نفذ فيها عمليات هدم. وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سموتريتش عقب هذه العمليات، عمليات الهدم، قال بأنها تأتي ضمن تدفيع الثمن للفلسطينيين من ناحية، وأنها ليست عشوائية بل ضمن استراتيجية محددة تستهدف نقاط استراتيجية على ما يبدو بأنها تدعم الاستيطان. كل هذا المشهد يأتي على وقع استمرار الاقتحامات العسكرية، تنفيذ الاعتقالات بحق الفلسطينيين، وأيضا تنامي هجمات المستوطنين، خاصة بعد يعني حادثة تل التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين واثنين ومقتل 2 من الإسرائيليين في هذا الهجوم. التحريض ما زال مستمر، كان هناك إحراق لعدد المساجد، هذا بالإضافة أيضا إلى الإعلان عن بناء وحدات استيطانية بين حين وآخر، أو حتى إنشاء بؤر استيطانية تغذي رغبة اليمين المتطرف. الخشية في الساعات والأيام القليلة المقبلة حتى موعد الانتخابات أن تكون ساحة الضفة الغربية الأكثر اشتعالا في ظل هذه التصريحات من مستويات سياسية وأمنية. كان هناك تنديد فلسطيني واسع من الرئاسة، من الفصائل الفلسطينية حول هذه السياسات، وهناك استشعار حقيقي فلسطيني في ظل القيود المفروضة على الضفة الغربية والاقتحامات من ناحية وهجمات المستوطنين وتكثيف سياسات الهدم، بأننا أمام 3 أشهر حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية ستكون حافلة بالتصعيد في الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم خلف عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، كنت معنا من رام الله. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. وأوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش السوداني استعادة منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور. هذا دعا الجيش السوداني أبناء ولايات كردفان الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع لتسليم سلاحهم والنأي عن المعركة، وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني إلى تأمين من يضع سلاحه ويقوم بتسليم نفسه فورا إلى أقرب وحدة للقوات المسلحة السودانية. وأهب البيان بالمواطنين في ولاية كردفان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الارتكازات العسكرية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور تسجيل 7 حالات مؤكدة بمرض الكوليرا خلال الفترة من 5 حتى 25 يوليو الجاري. أكد المتحدث باسم المنسقية أن أقليم كردفان يشهد أيضا تفشيا لمرض الكوليرا إلى صعوبات الاتصالات التي حالت دون الحصول على إحصاءات دقيقة، وأضاف أن المخيمات تشهد انتشارا واسعا للملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي.

0: إلى ليبيا، إذ أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع ميليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجا واستقرار الشبكة العامة. أكدت الحكومة أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، وأنها ستتعامل بكل حزم وفق القانون مع أي محاولات تهديد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من العاصمة الليبية طرابلس الزميل زياد الحجاجي. حقيقة هذه الانقطاعات زياد، لا سيما هناك مصادر تتحدث عن أن انقطاع التيار في الشبكة الكهربائية في الداخل الليبي حدث منذ أيام مضت.
1: نعم أحمد، بصورة عامة فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في المنطقة الغربية عامة وفي العاصمة طرابلس هناك هدوء نسبي، خاصة وأن اليومين الماضيين تشهد الاحتجاجات الشعبية أوقات الليل في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس، بداية من بلدية تجورة وكذلك سوق الجمعة شرق العاصمة طرابلس. هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة، خاصة بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. هذه الاحتجاجات دعت إليه عديد الحركات الشبابية انطلاقا كما ذكرت من سوق الجمعة وكذلك تجورة وأيضا مناطق أخرى بالمنطقة الغربية. هناك أيضا إغلاق لبعض المرافق الحكومية في البلديتين وكذلك وسط العاصمة طرابلس، وأيضا ما شهدناه اليوم أيضا من إغلاق في مجمع ميليتا الصناعي للنفط والغاز والذي يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس غربا نحو 110 كيلو متر، إلا أن هذا الإغلاق وبعد البيانات التي أتت على خلفية هذا الإغلاق من قبل محتجين، الشركة العامة للكهرباء قالت بأن الشبكة ستتأثر بشكل مباشر وقد يكون هناك إحداث إظلام تام. أيضا المؤسسة الوطنية للنفط قالت بأن كبرى حقول النفط في ليبيا خاصة تلك الواقعة في الجنوب الليبي ستتأثر. على خلفية كل هذه الأحداث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بأنها سترسل قوات من وزارة الدفاع وكذلك رئاسة الأركان العامة إلى مجمع ميليتا الصناعي لتأمينه و لتسيير ولاستئناف العمل هناك. هذا جاء بعد التأكيد على استئناف العمل واستئناف ضخ الوقود والنفط الخام إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية بعموم المنطقة الغربية وكذلك أيضا استئناف التصدير. الهدوء النسبي كما ذكرت أحمد الآن في العاصمة طرابلس، لكن الدعوات لا تزال مستمرة للخروج في احتجاجات شعبية في عموم طرابلس وكذلك المنطقة الغربية والتي تتجدد دائما مع منتصف الليل، يتم من خلالها إغلاق مؤسسات حكومية بالسواتر الترابية وكذلك إغلاق بعض الطرق الرئيسية والمسارات، مما يؤدي إلى إحداث شلل عام في الحركة المرورية. إلى الآن لا توجد ردود فعل رسمية من الجهات الحكومية أو ذات العلاقة عدا تلك التي أوردت عن إغلاق مجمع ميليتا الصناعي غرب العاصمة الليبية طرابلس.
0: أشكرك جزيلا شكر الزميل زياد الحجاجي عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في واشنطن. وتأتي الزيارة وسط تعثر جهود الوساطة الأمريكية وتكثيف الضربات البعيدة المدى، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن أكثر من 390 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت نحو المنطقة خلال الليل مخلفة أضرارا لحقت ببعض المنازل.

0: قتل 3 أشخاص وأصيب 24 جراء هجمات روسية على خيرسون وزاباروجيا وفق السلطات الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن القوات الروسية شنت أكثر من 1100 هجوم على 49 بلدة ومدينة مستخدمة الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت سلطات خيرسون أن القصف ألحق أضرارا بمباني سكنية ومنشأة ثقافية وعدد من المركبات. هذا أعلنت السلطات الروسية إسقاط 81 مسيرة معادية خلال هجوم بأكثر من 390 طائرة استهدف منطقة موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن معظم الطائرات المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المدينة. وأفاد حاكم منطقة موسكو أندريا فوريبوف بتضرر مبنى سكني وعدد من المنازل دون تسجيل إصابات وفق السلطات الروسية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إليه من العاصمة الأوكرانية كييف الزميل ثائر عمر ليطلعنا بمزيد عن التفاصيل على الصعيدين السياسي، لا سيما زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن والتطورات الميدانية.
1: بالفعل إذا بدأنا على مستوى الصعيد السياسي والدبلوماسي، قبل قليل انتهت الزيارة وزيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة، وتحديدا زيارته إلى البيت الأبيض حيث اجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وفقا لوسائل الإعلام التي أكدت أن هذه الزيارة أو هذا الاجتماع قد انتهى بالفعل قبل قليل، وهذا الاجتماع يقرأ في الجانب الأوكراني بأنه ذات أهمية خاصة وفقا بالنسبة لأوكرانيا، خاصة بعد الجمود في العلاقات الأوكرانية الأمريكية وتوقف وانكماش الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاجتماع وفقا لما يقول الجانب الأوكراني أنه سيركز على تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة ومحاولة دفع الولايات المتحدة لإعادة مسارها وتنشيط المسار في هذا المجال تحديدا، وتزويد كييف بالمزيد بمنظومات الدفاع الجوي من منظومات باتريوت، خاصة إضافة إلى الصواريخ الاعتراضية. وكذلك سوف تطرق هذا الاجتماع على حد الجانب الأوكراني إلى عملية التزاوج في الخبرات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بما يتعلق بالتعاون في العمل الطائرات المسيرة وتبادل الخبرات في هذا المجال. والجانب الأبرز والأهم بطبيعة الحال هو متعلق بالدفع بالمسار الدبلوماسي في العملية التفاوضية مع روسيا، خاصة وأن هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاتصالات التي جرت بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاريث كوشنر إلى أوكرانيا. وهذه الاتصالات كانت تركز على اقتراحات جديدة من قبل الولايات المتحدة في محاولة للدفع بالمسار الدبلوماسي وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. بطبيعة الحال هذا الاجتماع جاء خلف الأسوار، لم تشارك فيه وسائل الإعلام الأوكرانية، وحتى تاريخ هذه اللحظة لم يعلق الجانب الأوكراني أو حتى الجانب الأمريكي عن نتائج محدودة أو ملموسة خرجت بها هذه الاجتماعات. ولكن في المقابل هنالك تواصل في الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. بالتزامن مع هذا الاجتماع قبل قليل تحدثت السلطات العسكرية في مقاطعة خاركيف عن تجدد القصف الروسي على هذه المدينة، وتحدثت عن استهداف لطائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا من 5 طوابق، وأما أدى إلى اندلاع حريق ودمار كبير في هذه المنطقة. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني في إطار هذا الهجوم عن سقوط 5 جرحى في صفوف المواطنين المدنيين، وهذا الهجوم هو يأتي امتدادا لسلسلة من الهجمات شهدتها تحديدا مقاطعة خاركيف بالطائرات المسيرة أدت إلى إصابة 3 أشخاص، بالإضافة إلى استهداف العديد من المنشآت وإحدى محطات الطاقة التي باتت هدفا مستمرا للقوات الروسية في المقاطعات الحدودية. إلى جانب ذلك أيضا بالاستناد إلى التقارير الصادرة عن السلطات العسكرية في المقاطعات الشرقية والمقاطعات الجنوبية، يتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط 7 قتلى إضافة إلى 70 جريحا في صفوف المواطنين

0: مدنيين جراء هجمات روسية متفرقة امتدت من مقاطعة خرسون وصولا إلى مقاطعة زاباريجيا وخاركيف، إضافة إلى مقاطعة سومي في أقصى شمالي البلاد. ولكن الهجمات الأكثر ضررا هي جاءت بالتحديد في مقاطعة زاباريجيا، حيث شنت القوات الروسية أكثر من 1100 هجوم على هذه المدينة، استهدفت أكثر من 40 بلدة وقرية وألحقت أضرارا واسعة في مرافق البنية التحتية المدنية ومنازل المواطنين. في التزامن مع ذلك أيضا سلاح الجو أشار إلى أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل ب 136 طائرة مسيرة من طراز شاهد وهربيرا وأنواع مختلفة، وقال أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الأهداف المعادية في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية في البلاد. وأكد سلاح الجو في ذات البيان أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في تحييد الكم الأكبر من هذه الطائرات، ولكنه أشار إلى سقوط 16 طائرة مسيرة إلى أهدافها أو وصول 16 طائرة مسيرة إلى أهدافها في مناطق متفرقة في الأراضي الأوكرانية.
1: زميل ثائر عمر كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كيف، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، والشكر موصول لكم النظرة الكرام. وصلنا إلى نهاية جولة مراسلين، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن رحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم نمو سنوي قوي للصادرات التركية إلى سوريا يفوق 26% خلال النصف الأول من العام. فرص استثمارية ب40 مليار دولار في القطاع الصناعي العراقي لإنتاج السلع محلياً.

سجلت الصادرات التركية إلى سوريا نموا لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي بعد ارتفاع قيمتها بأكثر من 26% لتتجاوز مليارا وربع المليار دولار، في مؤشر على تسارع النشاط التجاري بين البلدين. وبلغ حجم الصادرات التركية إلى السوق السورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 3 ملايين

0: 180 ألف طن بزيادة بلغت 36.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت منتجات المطاحن وصادرات الإسمنت قائمة الصادرات بأكثر من 100 مليون دولار لكل منهما، ثم معدات الكهرباء والطاقة بأكثر من 80 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى نحو 3.34 مليار دولار العام الماضي بنمو تجاوز 40%، فيما يستهدف البلدان رفعه إلى 10 مليارات دولار. ويرى مجلس المصدرين الأتراك أن تعزيز الربط المصرفي ورفع كفاءة المعايير الحدودية عوامل قد تدفع نحو توسع أكبر في التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يدعم افتتاح معبر نصيبين القامشلي أمام حركة التجارة والمسافرين قبل نهاية العام زيادة تدفقات السلع والاستثمارات ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجيكارا. نرحب بك دكتور رحمي معنا. استعرضنا بعض الأرقام فيما يخص التبادلات التجارية بين تركيا وسوريا خصوصا الصادرات منها، لكن إلى أي حد فعليا تعكس هذه الأرقام بداية مسار هيكلي جديد وليس انتعاش مؤقت مرتبط بمرحلة إعادة الإعمار المقبلة عليها سوريا؟
1: بعد التغيير الذي جرى في سوريا وانتقاء صفحة الاستقرار، فإن صادرات حققت 69.9%، تبلغ 2.569 مليار بحلول العام الماضي بالنسبة إلى العام الذي مضى، ونشهد عديدا من تعدد المقاييس والمعايير. وفقا لبيان مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى سوريا بلغت في النصف الأول من العام 26% من الزيادة بالقياس إلى النصف الأول من العام الذي سبقه. إذا نظرنا من حيث الأسواق، فإن الصادرات الأكثر من قبل المطاحن، قطاع المطاحن 7.4% هو الزيادة الذي فيه، وأما في قطاع الإسمنت ف 16% من الزيادة حققتها، وهذا أمر لافت، وكان بذلك في الترتيب الثاني. ثم قطاع الكهرباء والطاقة هناك تقدم مهم، ولا سيما في الصادرات 80 مليون دولار تجاوزتها هذا، وفي إطار المنتجات البلاستيك 79 مليون دولار هو الرقم الذي وجدنا أنه أحرز. طبعا نرى أمرا وهو أن تسارعا مهما يتواصل في الازدياد، ولا سيما مع تعزز الاستقرار في سوريا، فإن تركيا إذ تصدر إلى المنطقة أكثر، وهكذا فإن تأثير هذا ينعكس على الاقتصاد أيضا، وحجم التجارة والتبادل التجاري التركي السوري أيضا يحقق تسارعا مهما، ولا سيما في إطار التطور في المعابر الحدودية ومنطقة جنوب شرق الأناضول. 36% من صادرات تركيا إلى سوريا كانت من منطقة جنوب شرق الأناضول، وهذا يعني أن العلاقات وطيدة جدا. طبعا ازدياد مهم في حجم المنتجات المرسلة إلى سوريا. 36% هو صادرات منطقة جنوب شرق الأناضول، شرق الأناضول جنوب شرق الأناضول إلى سوريا، ونجد أن الزيادة زادت في الكم والنوع أيضا.
0: طيب دكتور رحمي، إذا ما فصلنا قليلا في استراتيجية تركيا لتنويع أسواقها التصديرية، ما الوزن الذي من الممكن أن تضيفه سوريا إلى هذه الاستراتيجية التركية برأيك؟
1: نعم، مسألة مهمة جدا. 70% من الزيادة بواقع 2.216 مليار، وفرص مهمة أحرزت هكذا. إذا نظرنا إلى الصورة العامة، فإن ملفات صادرات تركيا من حيث المنتجات اليومية والزيوت البترولية والمطاحن والبترول والبذور أيضا والطاقة، وإذا نظرنا إلى ما تورده تركيا، فإن نجد منتجات مثل زيت الزيتون والقطن وغير ذلك. طبعا فرص سوقية مهمة هنا، ولا سيما في إطار أن أنظمة التمويلية والبنكية هي إحدى القطاعات الهامة. النظام البنكي مع توائم سوريا مع النظام المصرفي العالمي ومع التحضيرات الجارية على فتح معبر نصيبين، هذه أمور تظهر أن تسارعا في التجارة وازديادا هو قادم في الطريق. لا زال أيضا نجد هذا في قطاع تعدد البضائع

0: أسواق
1: بالحديث
0: القطاعات في
1: عن
0: التجارة.
1: معبري نصيبين مثل ما ذكر دكتور رحمي، إضافة إلى معبر إصلاحية والذي اللذان تراهن عليهما فعليا أنقرة، ما القيمة المضافة اللوجستية التي ستقدمها أو سيقدمها هذين المعبرين في المرحلة الحالية بالنسبة للتبادلات التجارية بين تركيا وسوريا وبلدان أخرى برأيك؟
2: نعم، هنا إحدى المسائل المهمة، المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا وإدارة الجمارك. مدير الحدود والجمارك قتيبة أحمد السوري، قتيبة أحمد أصدر تصريحات مهمة حيث أعلن عن تحضيرات لحزمة تحفيزية للأعمال الاستثمارية والتبادل التجاري وتوفير تسهيلات. هذا سينعكس ليس على حجم التبادل التجاري بل أيضا على سلاسل الإمداد في تركيا وسوريا لتحدث هناك حالة من التنسيق فيما بينها. هذا أمر تحدث عنه أيضا السيد قتيبة أحمد. طبعا يجب أن لا نرى في هذا مجرد ازدياد في الأرقام بل التعاون على مدى بعيد مهم، ولا سيما في القطاع البنكي والتغييرات الاقتصادية التي ستسحبها في سوريا، وأيضا منظومات التأمين والمنظومات المصرفية أن تصل إلى المعايير العالمية. هذا أمر مهم، وأيضا المشروعات والاستثمارات المشتركة من خلال دعمها، فإن هذا سيوفر إسهاما في فرص العمل في المنطقة، وأيضا سيزيد من عوامل إيجابية الصادرات التركية من زيادة نوعيتها وتنويعها. وطبعا هنا أمر آخر مهم، وهو أن ملايين من السوريين من خلال عودتهم إلى أوطانهم، فإن الطلب في الداخل سيزداد أيضا وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن 200 مليار دولار هو مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة والتي ستلعب تركيا فيها دورا فعالا. طبعا هنا التعريفات الجمركية، إعادة تنظيمها في ضوء المصالح المشتركة، وإعادة إدخال اتفاقية التجارة الحرة حيث التنفيذ. هذا سيكسب تسارعا مهما للتجارة بين البلدين. هذه حقيقة واقعة تبرز أمامنا،
1: حتى أن هناك مستهدف للوصول إلى 10 مليارات دولار كتجارة ثنائية بين تركيا وسوريا، وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن الاستثمار التركي في سوريا سيكون المحرك الرئيسي للوصول إلى هذا السقف؟
0: لا شك أن هذا هدف مهم. كلا رئيسي الدولتين بذا تصريحا مهما وذكر هذا الهدف، وتصريحات وزير التجارة التركي في هذا القطاع مهمة، أن ازدياد بواقع 40% قد جرى، وأن هذا التزايد سيتواصل. وإذا يجب أن ننظر هنا إلى استراتيجية تركيا في الاستثمار من الطاقة إلى المواصلات في قطاعات عديدة في إطار البنى التحتية، فإن أعمال المقاولات المرتبطة بهذه القطاعات أيضا الاستثمارات التركية، فإنها في حال من التواصل القريب والتعاون مع النظراء السوريين، وأيضا من خلال اللجنة المشتركة الجمركية نرى أن هذه الأعمال تتواصل. إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين البلدين، فإن سلاسل التوريد والإمداد البادئة من أوروبا إلى تركيا فسوريا فالأردن فالمملكة العربية السعودية فغيرها من الدول العربية، خطوط النقل هذه إذا ما جرت فإن هذه أمور ستحقق تسارعا مهما في التجارة. طبعا هنا معبر جيلفيغوزو يلعبون دورا مهما، ومعابر الحدودية التركية تلعب دورا مهما في التصدير إلى المنطقة أيضا، ومع فتح معبر حدود نصيبين فإن هذا التسارع سيتزايد، وأيضا خط إصلاحية ميدان الإكبز خط الحديد هذا يجري العمل عليه، ولا سيما بعد التوترات الأخيرة التي جرت في الخليج وإغلاق مضيق هرمز بين فترة أخرى، هذا سيجلب معه مزيدا من الفعالية والنشاط في الخطوط البديلة هذه والبدائل وخطوط نقل الغاز والبترول أيضا وخطوط النقل البرية. أظهرت لنا أحداث مضيق هرمز كم أن العمل على البدائل والخطوط الأخرى البديلة أمر مهم، وهو الأمر الذي سيزداد اتضاحا مع زمن، ومعبر كسب الجمركي أيضا
1: مثل ما ذكر دكتور رحمي 10 مليارات دولار هو رقم مهم فعليا، وإذا ما تم الوصول إلى هذا الرقم في التبادلات التجارية بين تركيا وسوريا، ما القيمة المضافة التي سيضيفها للاقتصاد التركي برأيك في ظل كل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟
2: لا شك أنه من حيث تركيا فإن هذا سيكون مكسبا هاما ما بين تركيا وسوريا من العلاقات، ليس لا يمكن لا يجب تقييمه في إطار العلاقات التجارية وحسب، بل أيضا هنالك وحدة في الموقف والتاريخ المشترك والإرث التاريخي المشترك والاستثمارات التركية في، يجب أن نقرأها في سياق متزامن مع هذا الصناعة والاستثمار والشركات التركية والمستثمرين أيضا إذ يعملون ليكونوا شركاء أيضا في قصة نجاح جديدة تسطر في سوريا الناشئة والتي موقعها استراتيجي. طبعا هنا ملف فرص العمل وزيادة توفير فرص العمل هو أحد الملفات الهامة، توفير فرص عمل أكثر وزيادة قيمة أكثر في هذا الإطار. طبعا تخفيض القيم والتعريفات الجمركية هو أحد المسائل الهامة في هذا الإطار، والتعديلات والتنظيمات الجديدة قد تبرز فيها إعفاءات ضريبية، ولا سيما في ضوء التصريحات فإن نجد أن الضرائب أيضا هنالك اتجاه نحو خفضها إلى مستويات معقولة، وهكذا يتجه إلى زيادة حجم التجارة أكثر، وذلك الهدف الذي يتحدث عنه. طبعا الآن ما جرى من إغلاق في مضيق هرمز فإن هذا تسبب في زيادة التكاليف، وفي إطار سلاسل الإمداد زادت التكاليف عالميا، ومن ثم بفضل هذا الممر قد تقل التكاليف على إطار العالمي. ومن حيث تركيا فإن تسارعا مهما في الأسواق البديلة ستجذبها هذه التطورات كلها، ومن ثم في هذه المرحلة فإن المصدرين الأتراك فيما يخص تحركهم إلى نقاط جديدة هذه مسألة تبرز أيضا، وأن يشغلوا مكانهم في سوريا هذا أمر سنراه أيضا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجيكارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه فرص عراقية بعشرات المليارات للاستثمار الصناعي.

0: أهلا بكم من جديد. كشف صندوق العراق للتنمية عن فرص استثمارية تقدر بنحو 40 مليار دولار لإنتاج سلع داخل العراق بدلا من استيرادها. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساع عراقية لبناء اقتصاد أكثر تنوع، خاصة مع تحديات تقلبات أسعار النفط وتعثر إقرار الموازنة.
1: بعد سنوات طويلة ظل فيها النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي، تسير بغداد بخطى متسارعة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية الكبرى. رئيس صندوق العراق للتنمية كشف فرصا استثمارية بأربعين مليار دولار في مسعى لإحياء الصناعة الوطنية وإنتاج السلع محليا.
2: هنالك التسريع في عملية إنشاء وتطوير البدائل المستوردة، بمعنى اليوم العراق تقريبا استيراداته السنوية تراوح بين 60 و 80 مليار دولار، من 60 40 مليار دولار ممكن تتحول إلى صناعات محلية أو خدمات محلية، لأن العراق ليس يستورد الصناعة المنتجات الصناعية فقط ولكن الخدمات أيضا.
1: تتوزع الفرص الاستثمارية التي يطرحها العراق على عدة قطاعات أساسية لطالما شكلت تحدياً مزمناً للحكومات المتعاقبة، منها الصناعة الذكية والزراعة والطاقة المتجددة والسكن. ويعتقد اقتصاديون أن رؤوس الأموال المحلية والأجنبية قادرة على تحويل السلع المستوردة إلى صناعة وطنية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقلل الاعتماد على إيرادات مبيعات النفط.
3: طبعا هو التحول بمرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج هي خطوة مهمة في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها هذه الحكومة. أعتقد السلع الخدمية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية هي جزء أساسي من هذه الفكرة. طرحت هذه المسألة لكن هي تحتاج إلى توقيتات، يعني تحتاج بين 3 سنوات إلى 4 سنوات لغرض الوصول إلى هذه القدرة على هذا الإنتاج.
1: ويتطلع العراق من هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاستيراد والحفاظ على احتياطياته من العملات الأجنبية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل في سوق يعاني بطالة بين الشباب تقارب 36%.
4: سنوات من الاعتماد شبه الكلي على إيرادات قطاع الطاقة، ها هو العراق بعدها يتجه نحو فتح أبوابه أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مسعى لإعادة رسم خريطة اقتصاده الريعي وتحويل موارده إلى مشاريع إنتاجية. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن دائما معنا. ما دلالة إطلاق هذه الفرص في التوقيت الحالي، وإلى أي حد يمكن القول أنها تحول استراتيجي في أولويات السياسة الاقتصادية العراقية؟
5: شكرا جزيلا. والحقيقة هذا الموضوع من عليه منذ أكثر من 3 سنوات، موضوع إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنشيط القطاعات الصناعية، ووصلنا إلى موضوع أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بهذه الاستثمارات ما لم تتيح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول باستثمارات، باعتبار أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة. وحددنا 7 قطاعات أساسية اللي هي صناعة البتروكيماويات والكيماويات والمواد الصناعات الغذائية والصناعة الدوائية وصناعة الورق وصناعتين أخرى وتوطين السيارات أيضا من هذه الحقيقة أزمة مضيق هرمز هي كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، ليس فقط الاقتصاد العراقي ولكن أيضا الاقتصاد العراقي، باعتبار أنه 90% من احتياجاتها هي مستوردة. لذلك الآن بدأ يستحوذ الأولوية الكبرى أنه لابد من إعادة تنشيط القطاعات الصناعية من أجل سد جزء كبير من حاجة السوق المحلية. يعني إحنا كنا نصدر النفط، الإيرادات النفطية جزء أكبر منها يخصص وربما تصل إلى 100% من الإيرادات النفطية تخصص لتمويل الاستيرادات. العراق يستورد سلع بحدود 65 مليار دولار وخدمات بحدود 20 مليار دولار سنوياً. فممكن أنه يعني إذا ما عملنا فعلا كحكومة وكقطاع خاص واتحادات ومؤسسات وتم تسهيل إجراءات الدخول إلى المستثمرين، ممكن أن نصل إلى تنويع اقتصادي خلال 10 سنوات القادمة ونسد جزء من حاجة السوق المحلية، وأيضا بنفس الوقت راح نحافظ على العملة. نعم.
0: بما أنك تطرقت دكتور عبد الرحمن إلى القطاعات المستهدفة والتي هي حتما بحاجة إلى استقرار تشريعي، إلى أي حد القوانين الحالية كافية لحماية حماية المستثمر أم أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات إصلاحية أخرى برأيك؟
5: لا بالتأكيد، يعني احنا ايضا عدينا مجموعة من القوانين، طبعا هناك يعني اكثر من 50,000 بين قانون وبين تعليمات وبين أنظمة، لكن القوانين الأساسية اللي تحتاج تعديل بما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار 39 قانون، أما البقية تحتاج إلى تعديل تعليمات وتحتاج إلى تعديلات أنظمة، تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، قرار من الوزير نفسه، من المؤسسة نفسها. لكن بالحقيقة أنا أعتقد أن هناك بطء شديد في موضوع الإصلاحات القانونية لما يتعلق بالمجال الاقتصادي. عندنا واحد من القوانين المهمة اللي هو قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الآن هذه الدورة الرابعة برلمانياً هو موجود على أدراجها، يناقش ويسحب من قبل الحكومة، يناقش ويسحب من قبل الحكومة. ما لم يتم إقرار هذا القانون أنا أعتقد أنه راح يبقى العمل متلكئ، لأنه لابد أن تكون الخطوط واضحة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لأنه إحنا المشكلة الآن كمختصين نلاحظ أنه هيمنة القطاع العام بالبيروقراطية وبالروتين وبالفساد على كل الأنشطة اللي تتعلق بالقطاع الخاص واستثمارات القطاع الخاص، فلا بد من إصلاح اقتصادي يسبق إصلاح قانوني. نعم.
0: وبالتالي إذا ما تحدثنا عن الضمانات التي من الممكن أن تقدمها السلطات العراقية للمستثمر لإبداء هذه الثقة في البيئة الاستثمارية في العراق، ما أبرز الضمانات التي من الممكن أن تقدمها برأيك؟
5: واحدة من الأمور طبعا أشرها السيد رئيس الوزراء أشار إلى هذه النقطة، إحنا

0: مقترحين أنه نشكل مجلس أعلى للاستثمار يكون برئاسة السيد رئيس الوزراء، وهذا المجلس تتاح بمناقشة كل القضايا المتعلقة بموضوع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكييف الإسراع بتكييف وتعديل كل المعرقلات اللي ممكن أن تمنع دخول الاستثمارات. والسيد رئيس الوزراء في واشنطن أشار في لقاء مع رجال الأعمال أنه ستكون هناك حلقة مباشرة للاتصال بين المستثمرين وبين السيد رئيس الوزراء لحل كل المشاكل. لكن أنا أعتقد أنه هذا المفروض يؤطر بقانون، أنه نحدد مواطن الخلل في القوانين اللي موجودة، المعرقلات التنفيذية أمام دخول المستثمرين. يعني القانون موجود، قانون الاستثمار، وقانون جيد وهو من أفضل القوانين الموجودة بالدول المنطقة، لكن المشكلة الروتين اللي موجود، الفساد اللي موجود. يعني احنا في القانون، وأنا أحد الأشخاص اللي ساهموا بكتابة قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وضعنا موضوع النافذة الواحدة اللي المستثمر يقدم دراسة الجدوى والمعاملة وطلب التأسيس المشروع بعد 45 يوم، أما يبلغ بالرفض أو تصدر للإجازة. الآن سنتين وثلاثة سنوات حتى يحصل على إجازة المشروع، فأين البوابة النافذة الواحدة من مشروع من إجراءات تسهيل؟ المفروض الآن احنا نختصر الزمن، تكون إجازة المشروع بعشرة أيام أو بعشرين يوم مثل الدول اللي موجودة حتى ممكن أن نستقطب الاستثمار. لابد أن نذلل كل حلقات البيروقراطية والروتين، ولابد أن نقضي على كل حلقات الفساد اللي تأثر على الاستثمار. مستثمر يأتي وحامل معاه المشروع وحامل معاه،
1: لا شك أن هذه حلقة مترابطة. دكتور عبد الرحمن، من الواجب أن تكون متواجدة لكي يكون هناك بيئة استثمارية موثوقة. لكن إذا ما تحدثنا عن القطاع الخاص، إلى أي حد في رأيك يمكن أن يقود المرحلة المقبلة، أم أن نجاحه سيظل مربوط بالاستثمارات الحكومية برأيك؟
0: يعني أنا أعتقد أنه هذه المرحلة الانتقالية راح يبقى هو يعني تحت ظل القطاع الحكومي لحد هذه اللحظة. أنا ما أعتقد أنه عنده قدرة القطاع الخاص المحلي، عنده قدرة أنه يبدأ بهذه الاستثمارات الضخمة، باعتبار أنه ما مطمئن. أنا أعتقد أنه عدم الاطمئنان السياسي بالدرجة الأساس والأمني هو السبب الأساسي، لأنه كثير من أصحاب ورجال الأعمال الآن لديهم استثمارات موجودة ولديهم رؤوس أموال كبيرة في الخارج، يعني يتحينون الفرصة لإعادة إدخالها مرة أخرى عند ما يتوفر للمناخ السياسي والأمني وبيئة الأعمال المناسبة حتى ممكن نستقطبها. لذلك أنا أعتقد أنه هذه فترة انتقالية، متى ما رفعنا درجة الثقة بالنظام بشكل عام، بالإجراءات، بالقوانين اللي موجودة اللي ممكن أن تشجع على الاستثمار، عند ذلك يكون له دور ريادي. الحكومة الآن تسعى لإعطاء هذا الدور للقطاع الخاص، لكن أنا أعتقد أن القطاع الخاص العراقي لا يزال متخوف. لذلك تطرح فكرة أنه ضروري نستقطب شركات عالمية كبرى، وضروري ضرورة أخرى أنه يزج جزء من القطاع الخاص العراقي ليكون شريك لهذه الشركات حتى يعمل بضمانة أنه الشركات العالمية عندما تحتاج تتعرض إلى مشكلة تذهب إلى التحكيم الدولي وليس إلى التحكيم المحلي، وهذه واحدة من الضمانات. نعم.
1: إذا ما تحدثنا عن القطاع الصناعي العراقي دكتور عبد الرحمن، ما فرص تحوله من قطاع بديل للواردات إلى قطاع قادر على التصدير وتوليد بالتالي العملات الأجنبية برأيك؟
0: احنا بالحقيقة الآن همنا الأساسي انه شلون نسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية، والخطوة الثانية انه البحث عن الأسواق العالمية. اعتقد الحكومة السابقة نجحت الى حد ما في موضوع توطين الصناعة الدوائية، عندما السيد رئيس الوزراء السابق قدم دعم لا محدود في تخفيف الإجراءات عن إجراءات تسجيل المشاريع اللي تتعلق بتطوير الصناعة الدوائية، فتم تأسيس اكثر من 50 تأسيس وتطوير أكثر من 50 مصنع للأدوية، الآن تغطي أكثر من 60% من حاجة السوق المحلية بالدواء المحلي، وعندنا أكثر من شركة الآن تصدر أدويتها إلى أسواق عالمية. طبعا هنا تم بالاتفاق وأخذ امتيازات من شركات عالمية رصينة أمريكية بالدرجة الأساس، استقطبوا خطوط إنتاجية متطورة جدا، مواد أولية، خبرات حتى تكون، ونتوقع أنه خلال السنوات الخمسة القادمة ممكن إلى نصل إلى 70%. العراق يستورد أدوية سنويا بين 4 مليار إلى 6 مليار دولار. شكرا. سنويا. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه واحد من الأمثلة الناجحة اللي ممكن أنه تنتقل إلى القطاعات الأخرى.
1: شكرا. نعم. جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا.

موجز الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكاس ماونتن الإيراني بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال ترامب إنه يمكنه العودة للعملية العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، وإن هناك من يرغب في أن يفعل ذلك. وأضاف أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مؤكدا عدم السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن حسب تعبيره. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، مشيرة إلى حاجتها إلى إعادة تأهيله. وأضافت مهجراني أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على المطار أدى إلى أضرار بطائرة مدنية. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العملية الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير ساكنه على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو

ولبنان، كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدات مجد الأزهر والمنصور بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان. أكدت واشنطن أن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري وتوسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام بين إسرائيل ولبنان. أعلنت غرفة تطور دار حمرة في ولاية غرب كردفان أن طيران الجيش السوداني والطيران المسير استهدفا تجمعات لقوات الدعم السريع. أوضحت غرفة الطوارئ أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع. دعا الجيش السوداني المواطنين في ولاية كردفان الذين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع إلى تسليم سلاحهم والنأي عن المعركة، وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني إلى تأمين من يضع سلاحه ويقوم بتسليم نفسه فورا إلى أقرب وحدة للقوات المسلحة السودانية. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة. وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، وأنها ستتعامل بكل حزم وفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين. نهاية الموجز، تحية مني وإلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. قانون جديد لحراس المرمى يعتمده الاتحاد الإنجليزي للحد من إضاعة الوقت. قرار نادي بشكتاش التركي تعليق المفاوضات مع محمد صلاح مؤقتا يشغل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشامب، فما أبرز التحديات التي ستواجه زيدان وما الذي تنتظره الجماهير الفرنسية بعد تجربة ديشامب مع المنتخب ديوك والتي استمرت لـ14 عاماً؟

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدرباً رسمياً للمنتخب الفرنسي خلفاً للمدرب السابق ديدي ديشام التي أشرف على منتخب الديوك لأربعة عشر عاماً نجح في قيادته إلى التتويج بلقب كأس العالم 2018 إضافة إلى تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021. تتجه كرة القدم الإنجليزية لتطبيق قانون جديد للحد من إضاعة الوقت عبر إصابات حراس المرمى، إذ

سيلزم المدرب باختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة بعد موافقة مبدئية من الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمير ليج بانتظار اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا القانون. أعلن نادي بشكتاش تعليق مفاوضاته مؤقتا مع محمد صلاح بسبب مطالب وكيله المالية، رغم اتفاق مبدئي على عقد لموسمين براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، بعدما تمسك النادي بعرضه ورفض زيادة حصة الوكيل أو منحه نسبة من عائدات بيع القمصان. أعلن باولو مالديني وليوناردو استقالتهما من منصبهما في الاتحاد الإيطالي على خلفية أزمة تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب، بعدما اصطدم ترشيحه باعتراضات رياضية وسياسية بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية، ما أدى إلى خروجه من دائرة المرشحين لتدريب الأزوري. كشف الصحفي فابريتسو رومانو عن مواصلة مانشستر سيتي مفاوضاته مع ليل الفرنسي لضم الموهبة المغربية أيوب بوعدي في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، مع بحث إمكانية إتمام الانتقال الصيف المقبل حال عدم التوصل لاتفاق لضمه خلال الصيف الجاري. اتهم الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بالوقوف وراء حملة معادية والتي شنت على منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، مدعيا أن ربع تمويل هذه الحملة جاء من جانب الحكومة البرازيلية دون أن يوضح طبيعة الحملة أو الوسائل المستخدمة ضد منتخب بلاده. رحب نادي فيلادلفيا 76ers بانضمام ليبرون جيمس بعد رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، ليصبح السيكسرز هو المحطة الرابعة في مسيرة جيمس بعد كليفلاند كافاليرز وميامي هيت وليكرز، علما بأن ليبرون الملقب بالملك سبق له التتويج بلقب الNBA في 4 مرات سابقة. بلغ الأمريكي تايلور فيرتس المصنف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب بتخطيه البلجيكي زيزو بيرغيتس بمجموعتين دون مقابل وبتفاصيل الأشواط 6-3 و6-4، ويلعب فيرتس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايخنشاك.

0: تستضيف فرنسا هذه الأيام بطولة AS Sport World Cup 2026 للألعاب الإلكترونية، حيث يتجمع في باريس نخبة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على جوائز تكاد قيمتها تتجاوز بطولات رياضية حقيقية.
1: أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يقرب من 100 دولة وقرابة 200 ناد يتنافسون في 24 لعبة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات والألعاب الإلكترونية التي تستضيفها باريس، مباريات ومنافسات مستمرة على مدار عدة أسابيع. هدف الفرق الفوز والحصول على جوائزها التي تتجاوز 75 مليون دولار كأكبر قيمة مالية في حدث واحد لهذا القطاع.
2: طبعا اليوم نتكلم على قطاع قاعد يكبر بشكل كبير، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، واليوم كأس العالم هو واحد الخطوات لتأسيس القطاع احترافيا والمنافسة فيه.
1: فرق من فرنسا والصين وكوريا واليابان والبرازيل والسعودية ودول أوروبية أخرى، ومشاركة تركية من خلال أندية احترافية نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسها على الساحة الأوروبية.
3: الأجواء هنا في باريس رائعة جدا، وهناك منافسة محتدمة للغاية، كما تحدث أمور غير متوقعة باستمرار. نحن سعداء بوجودنا هنا والمنافسة على مستوى عال جدا، ومن دواعي فخرنا بصفتنا فريقا تركيا أن نمثل تركيا في هذا المحفل.
1: تشير تقديرات منصة نيوزو الهولندية إلى أن إيرادات سوق الألعاب العالمي ستتجاوز 200 مليار دولار خلال عام 2026، ما يعني صناعة قطاع اقتصادي جديد يوفر

0: توفر فرص عمل واستثمارات وبطولات محلية وعالمية.
1: من الترفيه إلى اقتصاد عالمي يقدر بالمليارات، وبطولات تؤكد أن الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا لم تغير طريقة اللعب فقط، بل أعادت تشكيل صناعة كاملة قد ترسم ملامح اقتصادات المستقبل. عمار أستيرت، عربي، باريس.
2: أثار خبر تعثر مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات المدير الرياضي للنادي التي حملت وكيل أعمال اللاعب مسؤولية توقف المفاوضات بسبب المطالب المالية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد الجزار الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن تعثر صفقة محمد صلاح، وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش يهاجم رامي عباس وكيل محمد صلاح، مطالب وكيل محمد صلاح كانت ستدخل النادي في أزمة مالية، لا أعتقد أن محمد صلاح على علم بالمطالب التي قدمها وكيله، مصلحة بشكتاش فوق أي صفقة، ولهذا غادرنا طاولة المفاوضات. ومع الكاتب والصحفي محمد عواد الذي علق على تجميد بشكتاش مفاوضاته مع محمد صلاح وكتب: بشكتاش أعلن تجميد مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، ألمح إلى أن المشكلة بسبب وكيل أعماله عندما قال إنه يعتقد أن محترفا محترما مثل صلاح لا يعرف عن هذه التفاصيل. إلى الصحفي سالم الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن إيقاف المفاوضات مع محمد صلاح وكتب: نادي بشكتاش التركي يعلن إيقاف مفاوضاته مع محمد صلاح، المدير الرياضي للنادي أندرين قررنا التراجع مؤقتا عن الصفقة بعد ظهور مطالب جديدة عند مناقشة الجوانب المالية. أما يحيى أحمد فوجه رسالة إلى محمد صلاح بشأن دور وكيل أعماله في تعثر الصفقة وكتب: يا صلاح، لا تعطي لوكيلك صلاحيات كبيرة تعطل الصفقة، مع تقديري واحترامي لمكانتك أنت لا تبلغ الآن حوالي 34 سنة، لابد من اختيار العرض المناسب وليس البحث عن الأفضل على الإطلاق، والوكيل يريد أخذ مبلغ مثل ما أنت سوف تحصل عليه. ومع صالح الذي نقل جانبا من تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش حول مطالب الصفقة وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش على عن مطالبات محمد صلاح بالحصول على نسبة من مبيعات القمصان، الأموال التي يدفعها مشجعو نادي بشكتاش مقابل قمصان النادي يجب أن تذهب إلى خزينة بشكتاش لا إلى أي طرف آخر. وأخيرا مع المغردة هيلين التي نقلت تقارير عن اقتراب محمد صلاح من الاتفاق مع ترابزونسبور وكتبت: ادعاء عاجل، بعد تعثر انتقاله مع بشكتاش توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ترابزونسبور بنسبة كبيرة بحسب موقع سبورتس ديجيتال.

0: فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صفحة جديدة في تاريخ منتخب الديوك بتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشام. ويعود زيدان إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 ليتولى قيادة فرنسا في مرحلة جديدة بعد حلولها رابعة في كأس العالم الأخيرة.
1: بعد أخبار امتدت سنوات عديدة بات الخبر حقيقة بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب الديوك خلفا لزميله السابق ديدي ديشان. تعيين يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وينهي حقبة ديشان التي استمرت 14 عاما كللها بإنجازات كبرى، ليعود بذلك زيدان إلى عالم التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد قبل 5 سنوات رغم ارتباط اسمه خلال هذه الفترة بتدريب عدد من الأندية الأوروبية. مسيرة زيدان التدريبية اقتصرت حتى الآن على ريال مدريد، لكنها كانت حافلة بإنجازات جعلته واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي، فضلا عن مسيرته الأسطورية لاعبا خلال 90ات وبداية القرن الجديد.

0: ليعود صاحب الكرة الذهبية لعام 98 إلى منتخب الديوك من بوابة التدريب هذه المرة بعقد يمتد ل4 سنوات، مع تحديات ستبدأ سريعا في دوري الأمم الأوروبية وسط توقعات بإحداث تغييرات فنية وتكتيكية، والاستفادة من جيل يضم كيليان مبابي وميكال أوليسي وعثمان ديمبلي وديزيري دوي، وبين لاعب منح فرنسا أول ألقابها العالمية ومدرب كتب التاريخ مع ريال مدريد. يبدأ زين الدين زيدان فصلا جديدا من مسيرته، وهذه المرة على رأس منتخب مسلح بأكبر النجوم في عالم اللعبة. معاذ الهراس، تريت عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس، الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. المنتخب الفرنسي يقر بتعيين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديشام. تركة ثقيلة تركها ديشامب لخلفه. المنتخب الفرنسي حقق لقب العالم مع ديشامب، وحقق الوصافة في نسخة 2022، ثم المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم. كيف ترى هذا التعيين لزين الدين زيدان؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام. وجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر في هذا التعيين بشكل كبير. ديشام كان واضح جدا أن هناك مشاكل عديدة في المنتخب الفرنسي اللي بيتمتع بمجموعة مهمة جدا من اللاعبين، هم الأبرز، هم الأفضل على مستوى كل المنتخبات، تشكيلة مكتملة تماما في كل المراكز، منتخب قوي يستطيع أن هو كان يحقق نتائج أفضل من ما حققها مع ديشام، بخسارة لليورو وخسارة دوري الأمم الأوروبية أكثر من مرة، وخسارة كأس العالم أيضا أكثر من مرة، الفوز وحيد فقط بكأس العالم عام 2018 وبأداء كان باهت أيضا. فوجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر كثيرا في تعيين زيدان، كان المفروض أن يتم التعيين من فترة، ولكن الآن حدث. زين الدين زيدان قدم للمنتخب الفرنسي وقادم لضبط غرفة الملابس للمنتخب الفرنسي، قادم لعودة المنتخب الفرنسي واستغلال كل هذه العناصر والنجوم الكبيرة جدا داخل المنتخب من أجل صنع مجد كبير مع هذا المنتخب، خصوصا وأنه بيمتلك المواهب زي ما قلنا، المواهب الأفضل والأهم على مستوى أوروبا بالكامل.
1: نعم محمد، زين الدين زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد وحقق معه 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكنه انقطع عن عالم التدريب ل5 سنوات. هذه الفترة هناك مستجدات كثيرة في عالم التدريب في كرة القدم، هل تعتقد أن زين الدين زيدان جاهز لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي؟
2: نعم أظن ذلك. المنتخب الفرنسي والاتحاد الفرنسي ويبحث عن رجل يقود هذا المنتخب، كان عنده بعض الاعتبارات، منها أنه شخصية كاريزمية زي زين الدين زيدان، شخصية يلتف حولها الجميع، شخصية حتى اللاعبين اللي نشأوا في المنتخب الفرنسي هم نشأوا في كرة القدم وهم يروا أن هناك قدوة كبيرة في كرة القدم الفرنسية اسمه زين الدين زيدان. حتى وإن انقطع بعض الشيء عدة سنوات عن المنتخب عن التدريب، ولكن تدريب المنتخب أستاذ أحمد نحن نعلم تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية بيحتاج كل يوم تكون متواجد، تحتاج أشياء عديدة جدا، فده صعب. أما في المنتخبات الوضع مختلف، عندك فترات طويلة للتحضير، عندك فترات طويلة لإقامة المعسكرات.
1: هنا محمد، هنا محمد، هذه النقطة بالذات
2: زين الدين زيدان سيقود.
1: هذه النقطة بالذات، تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية كل يوم هناك واجبات، هناك متابعة حثيثة، لكن المنتخبات تدريبها يحتاج إلى فقط معسكرات، ربما 10 أيام، ربما أسبوع، ربما أسبوعين. هل هذه الفترات كافية بالنسبة لمدرب جديد للمنتخب الفرنسي؟
2: نعم كافية لعدة أسباب. أولا عودة زيدان عنده فترة طويلة جدا للتحضير للاعبين، عنده فترة طويلة جدا لمذاكرة كرة القدم اللي هي موجودة أصلا في رأسه ولم تنتهي. نحن نعلم أنه كان أسطورة من أساطير كرة القدم، وأيضا في التدريب حتى مساعد مدرب، حقق بطولات مع أنشيلوتي، ولما تولى التدريب بقى هو أيضا حقق بطولات. فعنده بقى ليه الميزة دي كويسة جدا أستاذ أحمد، لأن المنتخب الفرنسي بيمتلك مجموعة مهمة جدا من النجوم، هم مش محتاجين ان حد هيعلمهم كورة، انت مش محتاج انه يعلمك تباصي ازاي او تلعب كورة ازاي او تسجل ازاي، هم نجوم في انديتهم. لعيب بالون دور زي عثمان ديمبلي، لعيب من اهم المهاجمين.

0: في العالم زي مبابي وباقي اللاعبين، فبالتالي التحضيرات لكرة القدم لن تكون مكثفة، ولكن في شغل تكتيكي هيتعمل
1: نعم.
0: وهيكون بالتدريج، لأن زيدان هيكون موجود لمدة 4 سنوات، أعتقد هي فترة كافية لأن اللعيبة يعني تشرب كل الشغل المهم جدا اللي هو هيعمله مع المنتخب.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها زين الدين زيدان خلال تجربتيه التدريبيتين مع فريق ريال مدريد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الكابتن والصحفي الرياضي محمد مندور. كابتن محمد، ديشان عرف بأنه مدرب واقعي يبحث عن الواقعية والشخصية القوية، زيدان يعتمد على الهدوء، يعتمد على إدارة النجوم، لكن ما هو الشكل الذي سيتغير في المنتخب الفرنسي تكتيكيا مع زيدان؟
1: شكله هيتغير تكتيكيا بشكل كبير، لان زين الدين زيدان مما رايناه في فتره تدريبه لريال مدريد هو شخص يعشق كره القدم الهجوميه، يؤدي بشكل هجومي كبير جدا، يعتمد دائما على الاجنحه. كنا دائما نتحدث ونتنظر عن كميه الكرات العرضيه اللي بيلعبها ريال مدريد في فتره زين الدين زيدان للمهاجمين، واللي كانت بتصل احيانا ل 15 و20 كره في المباراه الواحده. اعتقد ان دي ممكن ميزات هيدخل بيها زين الدين زيدان على هذا المنتخب المكتمل عناصره، عنده في كل الخطوط، في كل الخطوط احسن اللاعبين. لو وجدت هتلاقي افضل باك يمين، هتلاقي افضل باك شمال، هتلاقي مجموعه من اللاعبين المهمين جدا للمنتخب الفرنسي عناصر جيده. فطبعا دي تكتيكات هتساعد المدير الفني في خلق حالة داخل الملعب، في خلق أسلوب لعب هجومي بيعتمد على تهديف، بيعتمد على أن أنت تقدر بشكل كامل تسيطر على المباراة كما كان الحال في بعض المباريات في كأس العالم الماضية مع ديشام. ولكن في النهاية شخصية المنتخب الفرنسي لم تفرض نفسها في بعض المباريات المهمة كما حدث مع المنتخب الإسباني، أعتقد ده مش هيكون موجود مع زيدان.
0: نعم كابتن محمد، أول مباراة لزيدان ستكون أمام المنتخب التركي، برأيك هل نشاهد منتخب فرنسي مختلف كليا عن المنتخب الذي لعب في كأس العالم، أم أن زيدان سيبدأ بالتغيير تدريجيا؟
1: ما زال مبكرا استاذ احمد الحديث عن التكتيك، وما زال مبكرا الحديث عن تغير كامل في المنتخب الفرنسي. لن يستطيع زين الدين زيدان ان يغير كل شيء من اول مباراه، لا يمتلك عصا سحريه لتغيير الواقع للمنتخب الفرنسي والمشاكل الفنيه وحتى الشخصيه وفي غرفه الملابس للمنتخب. اعتقد ان هو سيبدا الامور بشكل تدريجي، سيبدا اعطاء الاولويه للمنتخب عوده الثقه وعوده القوه الهجوميه مره اخرى للمنتخب، واعتقد ان احنا في خلال عام او عامين بالكثير سنرى نسخه متطوره وقويه جدا للمنتخب الفرنسي.
0: نعم كابتن محمد، زيدان كان مطلبا شعبيا كبيرا في فرنسا منذ سنوات طويلة، الآن أصبح زيدان هو المدير الفني للمنتخب الفرنسي، برأيك وسائل الإعلام والدعم الجماهيري هل من الممكن أن ينقلب إلى حالة سلبية في حال تعثر المنتخب الفرنسي في أولى المباريات مع زيدان، أم أنه سيكون هناك متاح مجال للصبر أكثر على المدرب؟
1: زين الدين زيدان أسطورة أستاذ أحمد، أسطورة كبيرة جدا طالب بها الجميع. اليوم كان في مظاهرة حب خارج مقر المكان اللي بيوقع فيه زين الدين زيدان من الجماهير ومن الصحافة ومن الإعلام، الكل متلهف لعودة زيدان مرة أخرى للتدريب، والكل متلهف إنه يرى

0: هذه الأسطورة المهمة في كرة القدم بيدرب المنتخب اللي هو حقق معاه إنجازاته. هناك كثير من الناس كانت تتحدث عن أن ميشيل بلاتيني كان هو الأسطورة الأهم في تاريخ فرنسا، ولكن بظهور زين الدين زيدان أعتقد حسم هذا الأمر. فبالتالي هيكون في صبر على المدرب. الكل يعلم أن المنتخب الفرنسي قادم من حقبة محبطة بعد الشيء، خسارات متتالية مع ديشام، ورغم أن المنتخب أحيانا كان بيلعب كرة قدم جيدة، ولكن ليس هناك شفيع، خصوصا وأنه بيمتلك اللاعبين الأقوى في العالم. الآن هناك صبر على زيدان.
1: نعم.
0: هي تجربة ستكون الصبر عنوان، سيكون الصبر هو عنوانها في الفترة القادمة حتى يقدم شيء. وهو تحدث عن هذا الأمر وقال
1: نعم.
0: أن الفترة القادمة محتاجة عمل، وأن لازم الكل يصبر حتى يعود المنتخب لقوته.
1: نعم محمد، تتحدث عن الصبر على زيدان، هل الصبر سيكون بعيدا عن المطالبة بتحقيق كأس الأمم الأوروبية 2028 أو المنافسة والفوز بلقب كأس العالم 2030؟
0: لا، 2028 وقت كافي جدا ان المدرب يستطيع انه يفرض شخصيته ويفرض تكتيكه ويفرض كل شيء على اللاعبين، ويقدر ان هو يخرج كل ما في جوف اللاعبين من كرة قدم ومن كل شيء. سنتين كافية جدا ان احنا نحكم على مدرب اذا كان يستطيع تقديم شيء ام لا. نحن لا نتحدث عن مباراة قادمة بعد عدة اشهر، ولكن نتحدث بعد سنتين سيكون هناك اكتر من معسكر، سيكون هناك مباريات دولية وإعدادية وتصفيات وكل شيء، فحيكون المنتخب الفرنسي تشبع تماما بالقدرات الفنية والتكتيكية لزين الدين زيدان، وحيكون الحكم في هذا التوقيت هو حكم عادل وليس حكم متعجل.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحياتي وإلى اللقاء.

0: Getting Shajara Tayyib to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
11: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
13: والله شعور لا يوصف
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
17: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
18: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
20: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
21: come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
22: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
23: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: بعد سيل الأساطيل البحرية التي خرقت المياه لكسر الحصار عن غزة متحملة كل الاعتداءات الإسرائيلية، تأتي القوافل البرية محاولة التحشيد وسط دعم شعبي لإيصال رسالة مفادها أن التضامن لن يقف وأن الاحتلال إلى زوال وإن طال بقاؤه. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا.
1: Başkanımız, Sayın Irak Cumhuriyeti Başbakanı, kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların teati törenine başlıyoruz. Birinci anlaşma.
2: نبدأ بتبادل الوزارات الاتفاقية الأولى باسم جمهورية تركيا رئيس أكاديمية الشرطة التركية مراد بلجي وباسم جمهورية العراق مدير مكتب رئاسة قيادات القوات المسلحة عبد المتين الشمري في وقع مذكرة التدريب المتبادلة.
1: İkinci anlaşma.
2: الاتفاقية الثانية باسم جمهورية تركيا وزير الشباب والرياضة عثمان أشقنبك وباسم جمهورية العراق وزير الخارجية فؤاد حسين ليوقع اتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة والبروتوكول الإضافي في هذا الإطار سيتبادلان تسليمهما.
3: ثانيا ملحق مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة العراقية وزارة الشباب والرياضة التركية التفضل من الجانب العراقي معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية ومن الجانب التركي معالي السيد عثمان أشقنباك.
1: Üçüncü anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Irak Cumhuriyeti adına Maliye Bakanı Falih Sari, sanayi mülkiyet alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını teati edeceklerdir.
3: Thalithen, müzakere tefahum ve taavun fi mecal mülkiye sanayiye beyne Vuzaret-i Tahtit al-Iraqiye ve Vuzaret-i Sanayi ve Teknoloji Türkiye tefadzal min el-Canib al-Iraqi Maali Seyyid Falih Sari, Vezir al-Maliye ve min el-Canib al-Türkiye Maali Vezir al-Sanayi ve Teknoloji Seyyid Muhammed Fatih.
1: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
3: Şükran cezilen.
4: Yanlış olmasın.
5: Vazirin nakil.
4: Beş anlaşma değil miydi?
5: Beş mi vaka? Matarık tenmiyor. Ha?
4: Hakan, 5.

إذن هذه هي النظرة الكرام جانب من توقيع الاتفاقيات في هذا المؤتمر الصحفي بين تركيا والعراق، حضور الرئيس رجب طيب أردوغان لهذه الاتفاقية، وكذلك من الجانب العراقي رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي لتوقيع عديد الاتفاقيات التي تجسد عمق التعاون والعلاقات بين أنقرة وبغداد. جدير بذكر أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي لتركيا منذ توليه لمنصبه، وتأتي ثالثا على الصعيد الخارجي بعد زيارته الأولى التي كانت لواشنطن والثانية التي كانت لطهران، وتحمل فيها عديد الرسائل والأبعاد على خلفية الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران والموقف التركي الذي يلعب دور الوسيط لتهدئة هذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وعودة الاستقرار للمنطقة. إذن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لرئيس الحكومة العراقية السيد علي الزيدي لتركيا، والتي تشهد كما أسلفنا لكم الذكر توقيع عديد الاتفاقيات بين البلدين، والذي يعكس عمق العلاقات والتعاون في عديد المجالات على الصعيد الأمني والعسكري وكذلك الاقتصادي وعلى صعيد المياه، لا سيما تدفقات الماء لنهري دجلة والفرات في الجانب العراقي. إذن ما زالت هذه المشاهد تأتيكم عبر شاشة تراتي عربي من أنقرة، والتي ننقل من خلالها توقيع عديد الاتفاقيات بين البلدين.

0: إذن النظرة الكرام، ما زالت هذه المشاهد تأتيكم مباشرة من شاشة تيرتي عربي من العاصمة أنقرة، والتي من خلالها يتم توقيع عديد الاتفاقيات بين تركيا وبين العراق. وفي هذه الأثناء نود أن نعرج على عمق العلاقات والتعاون بين تركيا والعراق في عديد المناسبات. تركيا التي تصدر من خلال سياستها نهج الاستقرار والسلام والأمن والعمل معا والربح معا، تشهد علاقات عديدة في دول المنطقة لا سيما مع العراق التي لها عديد الملفات التي حاضرة مع رئيس الوزراء العراقي في عديد المجالات الدفاعية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق ب
1: السادة أعضاء الوفد، السادة منسوبي وسائل الإعلام، أحييكم جميعا من صميم قلبي بكل احترام وحب. كل احترام السيد رئيس الوزراء أخي العزيز السيد علي الزيدي ووفده المرافق، أرحب بهم مرة أخرى بحضوركم، حللتم أهلا. أخي علي الزيدي

في هذه المرحلة التي تمر فيها منطقتنا بظروف صعبة، فإنه بمناسبة المهمة والمسؤولية التي تولاها أهنئ مرة أخرى والسيد رئيس الوزراء السابق السيد سوداني. أيضا علاقاتنا كانت على أساس تعزيز الإطار المؤسسي واتخاذ خطوات استراتيجية كنا قد اتخذناها، وهذا التسارع الذي قد حققناه فإننا إن شاء الله سنواصله لنسعى به قدما مع السيد الزيدي، وأؤمن بهذا. وإننا في تركيا فإننا وفي إطار كل المسائل التي هنا حاجة في يحتاج إليها فإننا مستعدون للدعم فيها، وعلى أرضية الأخوة هذه والأساس المتين فإن علاقاتنا قد قيمناها بشكل شمولي. إيران وسوريا وفلسطين أولا، ثم ما تلا ذلك من التطورات الإقليمية قد تبادلنا الآراء بشأنها، علاقاتنا لنحملها إلى مستوى متقدم أكثر، فإن وثائق قد وقعناها قبل قليل بحضوركم. بالطبع ما يجري من أوساط حرب هي في جوارنا، فإنه في ظل هذه التطورات فإن مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة والمواصلات، هذه المسائل شغلت زخما كبيرا في إطار لقاءاتنا التي أجريناها اليوم. إن جارتنا العراق للأسف فإنها كانت واحدة من بين أكثر الدول تأثرا بأوساط الحرب وعدم الاستقرار هذه، وإننا من الماضي وإلى الآن فإننا كان موقفنا الذي يريد للعراق السلم والاستقرار، ولم نرى نضع العراق في ميزان مختلف، بل أردنا للعراق وأحببنا العراق ما أحببنا لأنفسنا، فأردنا لمنطقتها أن تستذكر ليس بالحرب والإرهاب، بل أن تستذكر بالتنمية والرفاه والسلم والاستقرار. ولأجل هذا فإننا نبذل جهودنا. مراحل تركيا خالية من الإرهاب ورؤيتنا نحو منطقة خالية من الإرهاب لتتحقق، فإننا ومع إخواننا العراقيين نحن في حالة من الحوار القريب، وإن شاء الله فإنه هذه المسألة التي جعلت البلدين يتكبدان تكاليف باهظة سنخرج هذه المسألة من جدول أعمال كلينا بالكامل إن شاء الله. ومن جانب آخر فإن ما يحتاجه العراق من منتجات الصناعات الدفاعية فيما يخص توفيرها فإننا مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا من مسؤوليات. أوساط الحرب هذه وظروفها تدفعنا إلى التعاون ليس في مسائل الدفاع وحسب، بل في مسائل الطاقة والمواصلات أيضا، إلى تعميق التعاون في هذه المجالات أيضا. منطقة الخليج وارتباطها بالعالم الذي هذا هو أساس في مشروع طريق التنمية، وفي ضوء التطورات المستجدة فإن هذا مشروع نرى أنه يزداد أهمية يوما بعد يوم أكثر من ذي قبل كثير. وفي هذه المسألة فإن السيد رئيس الوزراء أيضا شهدنا وشهدت بامتنان أن السيد رئيس الوزراء أيضا لديه إرادة راسخة في هذه المسألة. تعاوننا مسألة أخرى مهمة في التعاون فيما بيننا هي مسألة الطاقة، وإن العراق وتركيا اتفاقية البترول الخام بين العراق وتركيا انتهى ذلك الاتفاق اعتبار من أمس، ونحن الآن ما نهدف إليه هو توقيع اتفاقية تعاون طاقي شاملة تكون لصالح الطرفين. مشروع حقل كركوك للإنتاج الذي تتولى إدارته بريتش بترول تم إعطاء شراكة للشركة التركية، والاتفاق الذي وقع اليوم فإنه يحمل صفة وخطوة تاريخية من حيث التعاون الطاقي. السادة منسوبي وسائل الإعلام، إننا باعتبارنا دولتين جارتين تتأثران من التغير المناخي فإننا ويجعل الماء ذا استخدام مستدام، وللنهوض بتعاوننا في هذا إطار فإن إرادة كلينا في هذا الجانب إرادة راسخة. وفي هذه النقطة فإننا في تركيا نقوم بما يقع على عاتقنا، ومسألة المياه نسعى لحلها بطريقة عقلانية وعلمية وعلى أسس إنسانية لجعلها مجالا للتعاون الدائم، وهكذا نرى في هذه المسألة.
العراق في العام الماضي 17 مليار دولار، هو حجم التجارة الذي بيننا وبين العراق وحجم التبادل التجاري، وهذا رقم نسعى لزيادته أكثر وأكثر. وفي هذا الإطار

0: فإن الوزراء الذين هم في وفد زيد رئيس الوزراء ورجال يجتمعوا مع رجال أعمالنا والمقاولين والمستثمرين أن يجتمع الوفد العراقي مع رجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين الأتراك مع وفد منهم. أرى هذا مهما للغاية وأود أن ننبه إلى هذا. السادة المنسوبية وسائل الإعلام، إننا تناولنا مع السيد الزيدي آراءنا بشأن التطورات الإقليمية وشهدنا بامتنان أن موقفانا متشابهين ومتطابقين في جل المسائل التي في منطقتنا العراق ومساعيا للانسجام الكامل مع منطقتها ولا سيما الاتصالات المتواصلة مع سوريا نرى فيها خطوات إيجابية وندعمها. والثروات العراق البشرية إذ يشكل جزءا منها تركمان العراق الذين هم أوثق عرى الأخوة والصداقة بين البلدين، فإنني أرى أن السيد الزيدي أيضا يقترب من هذه المسألة بمقاربة إيجابية. وخلال وفد فإن رئيس جبهة التركمان في العراق هو والي كركوك سلمان أوغلو أخونا هذا، إذ خص بمكان ضمن هذا الوفد، فإنني أرى هذا أمرا ذا معنى مهم. أود أن أتقدم بشكر مرة أخرى إلى السيد الزيدي على زيارته ومشاوراتنا والقرارات التي اتخذناها، أتمنى أن تكون وسيلة إلى الخير. والآن أترك كل الحديث إلى السيد رئيس الوزراء، وبهذه المناسبة فإنني أبعث إلى شعب العراق الشقيق والصديق بأحر سلامي وتحياتي.
1: شكرا جزيلا فخامة الرئيس. السادة الحضور السلام عليكم، تشرفت اليوم بزيارة تركيا ولقاء الأخ فخامة الرئيس، وكانت زيارتنا ليس بروتوكولية وإنما تجديد وتوثيق العلاقة الموروثة من قبل قرون. نحن مع تركيا نتشارك في الجغرافيا وفي الحضارة وفي المياه، وتضمنت الزيارة عدة عقود منها الطاقة والنقل والتعليم والماء وإلى آخره. نسعى لتطوير هذه العلاقة وتعظيمها وتكون علاقة شراكة وأخوة. كذلك سنبدأ من الآن بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب. ستكون العلاقة أكثر متطورة ما بين العراق وتركيا، وسنعظم الموارد الاقتصادية، وكذلك في مجال الطاقة سنضاعف التدفقات النفطية. أكرر شكري إلى فخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال.
2: Sayın Başbakan, yani günde
0: في اليوم 1 مليون برميل
2: petrol verebiliriz diyor.
0: يمكننا أن نرسله إلى تركيا، هكذا يقول. نعم،
2: 1 مليون var.
0: مليون برميل.
2: Başka yere diyor محتاج olmayın.
0: يقول لا تحوجوا أنفسكم، لا تحتاجوا إلى أطراف أخرى. 1 مليون برميل.
2: Evet, Sayın Bakan.
0: نعم السيد الوزير.
2: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok.
0: لا داعي لأن نطرق الباب هذا أو ذاك. جارنا القريب من العراق.
2: إن شاء الله.

0: واحد مليون برميل من البترول إذا ما نقلناه إلى هنا فإن ذلك يفي بحاجتنا
1: بخير إن شاء الله.

0: إذن كان هذا نظرا الكرام مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء العراقي السيد علي زيدي، تناول فيه عديد النقاط الهامة والتي ركزت على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين وكذلك الاتفاقيات التي وقعت والتبادل التجاري وقطاع النفط ومصادر الطاقة. للمزيد أكثر تنضم إلي الآن من العاصمة التركية أنقرة الزميلة دانيا قبلاوي بمزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر الصحفي وما تخلله من اتفاقيات وقعت بين البلدين. أهلا بك دانيا، وضعينا في التفاصيل.
1: نعم أحمد، هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي تناول الجانبان أبرز الملفات التي جرى بحثها في اللقاء، وأيضا تناول عدد من الاتفاقيات التي أبرمت باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين. الرئيس التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية وأهمية هذا المشروع في مجال الربط الإقليمي، لا سيما فيما تشهده المنطقة من أزمات وتأثيرها على الطرق النقل التجارية وأيضا سلاسل الإمداد. أكد الرئيس التركي على ضرورة المضي قدما في هذا المجال. أيضا كان رئيس الوزراء العراقي أكد على أهمية تفعيل هذا الخط في أقرب وقت، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز وتأثيره بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. أيضا تناول الجانبان أزمة المياه وأكدا بأنهما سيلتزمان بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بإدارة المياه. الرئيس التركي نعم أحمد.
0: نعم أشكرك جزيلا شكر الزميلة دانيا على ما تفضلت به من تفاصيل بشأن هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. ألقاكم في خدمة إخبارية لاحقة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: الله بنتك من الأطفال من شان البلد، من رغم من الزوج.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
11: وهانت، يعني الحمد لله بفضل الله هانا.
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
20: Condemn the atrocities of Hamas.
21: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing.

السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التركية العراقية وفي جعبته العديد من الملفات السياسية والاقتصادية. العلاقة بين أنقرة وبغداد وطيدة واستراتيجية، فالجارتان بينهما من الحدود والمصالح والرؤى المشتركة ما قد يفوق تقدير المتابعين، لكن خصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة تجعل من زيارة الزيدي لأنقرة تعد خطوة مهمة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل المنطقة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

0: في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. أهلا ومرحبا بك دكتور زيد. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بأنها ليست مجرد زيارة بروتوكولية بل هي إعادة لرسم توازنات شمال الشرق الأوسط؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم أتفق معك إلى حد كبير في هذا الطرح أو هذا التصور. يبدو لي أنه الجانب العراقي الآن من خلال الحراك الذي نتابعه على مستوى الحكومة العراقية الجديدة، سواء في استقبال الشخصيات التي زارت العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة أو من خلال تحرك الرئيس علي الزيدي باتجاه الخارج أيضا، حجم الزيارات حجم التنسيق، يبدو لي أنه نعم في سياسة عراقية جديدة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم. توقيت هذه الزيارة إلى تركيا إذن مرتبط بهذا الحراك العراقي الجديد بطابع استراتيجي متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. أنا وأنت تابعنا جزء ربما من المؤتمر الصحفي،
0: نعم قبل قليل،
1: لكن تابعنا أيضا ما قاله الرئيس الزيدي لوكالة الأناضول في تصريح برأيه في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه خلال هذا المادة التي كتبها لخص لنا السياسة العراقية الجديدة في الملفات التي تعني الجانب التركي، في العلاقة مع الجانب التركي وعلى مستوى العراق على مستوى الإقليم. أعطيك مثال بسيط ربما ندخل في التفاصيل بعد قليل. موضوع المياه مثلا، كيف تنظر الحكومة العراقية الجديدة اليوم إلى موضوع المياه؟ كيف تتعامل، تريد أن تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنا لخصت باختصار،
0: نعم،
1: تركيز على عدة نقاط أساسية في هذه.
0: بكل تأكيد سنتحدث عن هذه التفاصيل، ملف صحيح. المياه، الملف الأمني، حتى الملف الاقتصادي وملف طريق صحيح. التنمية المهم الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أنقل النقطة التي ذكرتها دكتور سمير إلى دكتور علي، دكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، ربما نشهد الآن كما قال الدكتور سمير تغيرا في الشخصية للحكومة العراقية في هذا التوقيت. هذه الزيارة لم تأتي مباشرة بل أتت بعد زيارة واشنطن ثم طهران والآن أنقرة. كيف يمكن تقييم هذه الزيارة بهذا الترتيب مع الحديث عن تغير الشخصية العراقية أو تغير شخصية الحكومة العراقية الآن؟
2: شكرا جزيلا لك مرة أخرى، تحية لك وتحية أيضا لصديقي الدكتور سمير صالحة. يعني ابتداء توقيت مهم الزيارة، نعم جاءت هذه الزيارة الخارجية الرابعة لرئيس الوزراء علي الزيدي، لأن الأولى كانت إلى واشنطن والثانية كانت إلى طهران وقبلها كانت إلى الدوحة للتعزية بوفاة الأمير الوارث، ثم انتقل إلى اسطنبول ومن اسطنبول سينتقل إلى المملكة العربية السعودية. بالتأكيد تداعيات وتفاعلات المنطقة جعلت رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي ينشط في إعادة رسم خريطة العلاقات الخارجية للعراق ومحاولة فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بإيجاد منفذ لتصدير النفط، خاصة بأن العراق الآن يعاني اختناق. لكن السياق الذي يعني يمضي إليه الزيدي في علاقاته مع تركيا في سياق العلاقات العراقية التركية هي امتداد لما بدأه رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني، باعتبار أن ملف المياه تحديدا والاتفاقية الإطار التركي العراقي فيما يتعلق المياه وقعت في زمن محمد الشياع السوداني في 2004 ووقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان حينما زار بغداد. فيما يتعلق بطريق التنمية أيضا هو مشروع استراتيجي بدأه ووقعه ووضعت لبناته الحكومة السابقة، وأيضا علي الزيدي يكمل هذا الطريق، لأن العراق حينما وقع طريق التنمية لم يكن مضيق هرمز مغلق بفعل الحرب، لكن اليوم العراق أحوج ما يكون للاستعجال بإطلاق مسار طريق التنمية. هناك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتوقيت هذه الزيارة، هي مسألة تصدير النفط العراقي من خلال ميناء كركوك إلى ميناء جيهان تركي على البحر الأبيض، على البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية انتهى مفعولها بالأمس، يعني دعنا نركز على هذه الجزئية. اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ابتداء من كركوك إلى ميناء جيهان انتهى مفعولها بالأمس، ونعلم جيدا بأن هناك بعض يعني الإشكاليات الفنية المتعلقة بما حكمت به محكمة التجارة الأوروبية بخصوص تصدير النفط وتغريم تركيا بسبب سماحها

0: تصدير النفط نفط إقليم كردستان. فهناك مسار للتسوية وبحث أنقرة عن اتفاقية جديدة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان تتضمن يعني إحياء هذا الاتفاق من جديد بطاقة استيعابية أعلى تفيد العراق، تفك الاختناق الاقتصادي الذي يعاني العراق، وأيضا تستفيد تركيا بشكل كبير. نعلم جيدا بأن اليوم الطاقة الإنتاجية لخط كركوك جيهان لا يتجاوز 410 مليون برميل، وهذا لا يكفي بطبيعة الحال وغير مجدي على المستوى الاقتصادي. تركيا تطمح إلى تجديد هذا الاتفاق، توسيع الاتفاق، ربط نفط البصرة من خلال كركوك، نعم، وصولا إلى هدف تصدير 2.5 مليون برميل يوميا، وهو يعني يجعل العراق يتنفس على المستوى الاقتصادي في ظل العجز الذي يعاني.
1: دكتور زيد، دعني أيضا أستوضح هذه النقاط مع الدكتور سمير صالح. دكتور سمير، نتحدث الآن طبعا عن ملفات مهمة جدا بدأت في الحديث عنها أنت، حديث بقوة الآن عن خط البصرة جيهان، الحديث عن استمرار تشغيل خط كركوك وزيادة السعة المصدرة عبر هذا الخط بطبيعة الحال، وهذا أحد أهم الملفات، هو ملف طريق التنمية. صحيح. الذي أصبح ليس مهما فقط في هذه المرحلة بل هو ازداد أهمية بعد إغلاق مضيق هرمز. كيف ستلعب تركيا الآن مع العراق تنسيقا في هذه الملفات المهمة؟
2: أبدأ بالنقطة الأخيرة أخ حسام التي أشرت إليها. أنا رأيي أنه الشق الإقليمي الآن في هذه الزيارة في مسار العلاقات التركية العراقية مهم جدا. الشق الإقليمي لماذا؟ لأنه في تطورات ومتغيرات متلاحقة. موضوع هرمز نعم جزئية أساسية، موضوع إيران سياستها في الإقليم أيضا جزئية أساسية، لكن في الآن توازنات جديدة مرتبطة بشكل مباشر بمشروع أو خطة أو ما يقال حول شرق أوسط جديد، وأظن هذه المسائل تقلق الكثير من دول المنطقة، وهذا النقاش برأيي في قلب الحوار التركي العراقي اليوم. الآن النقطة الثانية التي أشرت إليها وتحدث عنها الدكتور زيد أيضا مهمة، موضوع النفط. لكن نحن نتابع جيدا أنه الآن في حراك عراقي سوري أيضا مرتبط بموضوع النفط، موضوع بنياس. هذا يعني أنه العراق يريد أن يطرح استراتيجية نفطية جدا، هذا رأيي الشخصي، لا أعرف إذا كان الدكتور زيد يتفق معي، يريد أن يطرح خطة نفطية جديدة على مستوى الإقليم ليحمي موقعه ونفوذه، لأن النفط ورقة استراتيجية أساسية بالنسبة للجانب العراقي. نقطة ثالثة أيضا أشرت إليها في غاية الأهمية، موضوع خط التنمية العراقي. الآن خط التنمية العراقي نعم يناقش بين أكثر من طرف، التركيز هو على أنه قلب هذا المشروع أنقرة وبغداد، نعرف ذلك، لكن يبدو لي أيضا وأيضا تحليل شخصي من عندي أنه الجانب العراقي يريد أن يكون أيضا لاعب وجزء من خطة سكة الحديد الرباعية في المنطقة. يبدو أنه الجانب العراقي يريد أن يبحث هذه المسائل مع الأطراف المعنية. كما تتذكر ركزنا على موضوع الجانب التركي لاعب أساسي، الجانب السعودي لاعب أساسي في تعامل موضوع سكة الحديد. يبدو أنه العراق أيضا يريد أن يحمي مصالحه الاقتصادية التجارية، الممرات التجارية عبر المشاركة في هذا المشروع أيضا.
1: نعم. طيب دكتور زيد، هل تتفق مع دكتور سمير صالح بأن العراق الآن يحاول إنتاج خطة نفطية جديدة، أم هناك تحليلات أخرى تتحدث على أن العراق الآن يفكر بعقلية أن يصبح دولة لوجستية أكثر من أنه دولة نفطية؟
0: نعم طبعا أتفق مع الدكتور سمير، لأن يعني لا نتحدث عن اتفاقات اقتصادية فقط، نحن نتحدث عن رؤية استراتيجية كبرى تصاغ ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ذكره الدكتور سمير، أو ما يعرف الآن في الأدبيات الغربية تحالف الاستقرار في المنطقة. هذا المصطلح الآن يعني ألفت نظر الدكتور سمير وعدد من الباحثين إليه بأنه هو مصطلح تشرف الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة رؤية تركية عراقية سورية ضمن رؤية تحالف الاستقرار لأجل إحداث نوع من التكامل الاقتصادي، لكن بغايته هي غايات استراتيجية تتعلق بأمن الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز المغلق اليوم، بالإضافة إلى مصد للمشروع الإيراني وفي ظل الحرب والمناوشات الحاصلة في المنطقة.

0: لذلك طبعا هذا الحديث يعني لم يبتكر من لدنا بقدر ما أشار إليه توم باراك بدرجة أساس، بأن هناك مجموعة من المشتركات التي تجمع تركيا مع سوريا مع العراق من خلال إيجاد هذا المثلث الذي يسعى إلى فكرة التكامل الاقتصادي، فكرة التكامل التنموي، فكرة التكامل حتى الأمني العسكري، لإيجاد فكرة تحالف استقرار. لكن بطبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، نتحدث عن ملف المياه وما وقعه الرئيس أردوغان في بغداد، نتحدث عن طريق التنمية ورفع مستوى التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا من 15 مليار سنويا إلى حدود 30 إلى 40 مليار من خلال طريق التنمية، أيضا مشاريع استراتيجية للولايات المتحدة والاستقرار. لكن يبقى محددان مهمان، المحدد الأمني في هذه المعادلة، كيف يمكن أن نأمن على مشاريع استراتيجية هي من نظر فواعل دوليين وإقليميين تهدد. نعم. يعني نحن نتحدث عن خط بديل عن هرمز، فهل إيران ستسكت عن إيجاد وهي تتشبث بورقة صحيح. هرمز وتسكت صحيح. عن
1: لأنها تلعب على أنها ورقة ضغط
0: صحيح. طبعا بلا نعم. شك هي عبارة عن ورقة تفاوضي كبرى نعم. حتى يعني تفوق أهميتها البرنامج النووي الإيراني، فهل نعم. ستتساهل من خلال إيجاد منفذ عالمي جديد من خلال العراق؟ بالتأكيد لا. هناك محدد اقتصادي آخر وأختم به فيما يتعلق بالعراق اليوم. العراق يعيش تضخم ويعيش إشكالية اقتصادية كبرى، كيف يمكن للعراق أن يكمل مسار طريق التنمية وهو مسار حقيقة عميق ومكلف للعراق لكي يمول طريق يربط الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، وهذه أيضا مسألة خلافية. هناك محدد أمني آخر يعني أعتذر لإضافته فيما يتعلق بطبيعة المهددات المحلية، نحن نتحدث عن منطقة قريب إليها منظمة العمال الكردستاني الإرهابية المصنفة إرهابيا من لدن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمصنفة كحزب محظور من لدن الدولة العراقية. نعم. كيف ستتعامل مع هذا التحدي الذي يشكل خطرا بالتأكيد على المسار، مسار طريق التنمية الذي يصل؟ لأن حقيقة المسافة ما بين المنفذ العراقي الحدود التركي الذي يصل إليه طريق التنمية يبعد عن جبل سنجار الذي تتمركز به منظمة العمال حوالي نعم. 130 كيلومتر، ويعني تحدث عن مسافة ساعتين بالسيارة، وهذا حقيقة محدد مهم أعتقد أنه نوقش في المقابلة وفي الزيارة التي أجراها زيدي نعم. إلى أنقرة.
1: ودكتور زيدي يعني بختامك للملف الاقتصادي أدخلتنا مباشرة في ملف الأمني، وهو الآن ما سأطرحه عليك دكتور سمير. يعني دكتور زيد عندما تحدث عن أهمية الملف الأمني ليس فقط الآن الحديث بين البلدين العراق وتركيا حول ملف PKK فقط، والذي كان الحديث عنه من قبل مقتصرا عليه فقط، بل أصبح الملف الأمني أشمل بكثير الآن ما بين البلدين. أولا تأمين الخطوط التي ستنشأ بين البلدين سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، والمفهوم أصبح أشمل ما بين البلدين. كيف ستدير تركيا والعراق هذا الملف الحساس الآن؟
2: فعلا يعني هذا الطرح مهم جدا. لماذا؟ لأنه برأيي نقطة البداية كما أنا أتابع أيضا ستكون مرتبطة بتحولات المشهد السياسي الأمني ربما الاقتصادي أيضا في الداخل العراقي نفسه. إذا لم يكن هناك في الداخل العراقي الآن يعني على بقدر ما نتحدث عن حراك عراقي إقليمي باتجاه الخارج، كل هذه الزيارات وهذا الحماس والاندفاع لابد أن يواكبه أيضا حراك موازي في الداخل العراقي. هذه نقطة أولى أساسية. لماذا؟ هذه النقطة مرتبطة بأمن واستقرار العراق في الداخل. لن يكون هناك مشاريع استراتيجية بهذا الحجم بهذه الضخامة في بالتنسيق مع الجانب العراقي إذا لم يكن هناك أمن واستقرار وضمانات. وضمانات في الداخل على مستوى الأمن تحديدا في الداخل العراقي. هذه نقطة أيضا ملفتة جدا. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الآن كما قلنا قبل قليل موضوع الإقليم ككل برأيي هو الذي يدفع الداخل العراقي أو يدفع إذا شئت بعض القوى السياسية في العراق التي كانت تذهب باتجاه تقديم مصالح أطراف خارجية على مصالح الشعب العراقي اليوم لمراجعة المواقف والسياسات. وهذه بداية مهمة جدا. سأختم فورا بنقطة أيضا ملفتة استوقفتني، أنه مثلا لم نسمع في هذه الزيارة أو الفترة الأخيرة نقاش كنا نسمعه كثيرا من قبل الإخوة في العراق في موضوع الأمن، في موضوع الأسباب تواجد القوات العسكرية التركية في شمال العراق. الآن في استعداد عراقي كما أنا أتابع لطرح هذه المسائل بنبرة جديدة، بأسلوب جديد، بلغة جديدة مرتبطة بتطورات المشهد في الداخل العراقي وفي الإقليم ككل. لذلك أنا أخ حسام سأنهي فورا، عندما تحدثت عن ملف المياه قرأت أن المادة التي كتبها رئيس الوزراء العراقي في موضوع المياه يتحدث بشكل مباشر عن الشراكة الاستراتيجية في موضوع المياه، عن الإدارة المشتركة وعن التعاون الطويل المدى.
1: نعم.
2: هذه المواقف هذه لم نكن نسمعها في السابق من قبل الإخوة في العراق، كانوا يركزون على التحصص وأين حصة العراق ولماذا تنقطع المياه على الجانب العراقي ولماذا تركيا تنشئ السدود. الآن يبدو أن الجانب العراقي بدأ يعني يقبل هذه هذا الطرح، أهمية وقيمة الطرح التركي في التعامل مع موضوع المياه من الناحية الفنية التقنية الاستراتيجية. وهذه برأيي نقطة تحول مهمة.
0: نعم.
2: في الموضوع
0: حتى ملف المياه سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم 1 سبتمبر بموجب الاتفاقية الإطارية.
1: يعني نعم. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا دكتور زيد، يعني أين تكمن الآن العقيدة الحقيقية خلال سعي العراق لتقوية علاقاته مع تركيا؟
0: أعتقد بأن هناك نمطين من الدوافع لهذا التحرك العراقي الذي أشار إلى دكتور سمير صالحة المختلف، وهو المحرك الأول هو محرك الضغوطات الدولية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة وخلال فترة الحرب كانت قد أحدثت نوع من التركيز على الملف العراقي وركز عليه ترامب كثيرا، حتى تدخل باختيار رئيس الوزراء ومنع نور المالكي من العودة إلى السلطة. وحينما وجد أن الحكومة العراقية الحكومة السابقة غير قادرة على ضبط الأوضاع في الداخل بما يهدد المصالح الأمريكية في العراق، ذهب نحو إيقاف الدفعات الدولارية بقرار من الخزانة الأمريكية، وبالتالي العراق كان على وشك الإفلاس وعدم قدرة على منع الرواتب، وهذا بالنهاية سيؤدي إلى فوضى داخلية. وبالتالي هذا محرك أقليمي ودولي مهم دفع الحكومة العراقية، وليس الحكومة العراقية فقط وإنما أطراف العملية السياسية والفواعل العملية السياسية إلى بعض المراجعات المتعلقة بالسلاح المنفلت، المتعلقة بمكافحة الفساد، المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، ليظهروا بمظهر المتوازن إلى حد ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا فيما يتعلق بالمحركات الداخلية. المحركات الخارجية أعود إلى الضغط الأمريكي، أعود إلى الرؤية الأمريكية، أجواء الحرب. أجواء الحرب جعلت العراق خاصة في حرب 6 أسابيع وحرب 12 يوم، العراق كان ساحة معركة رسمية ولم يكن مجرد طرف وسيط ما بين لإيصال الرسائل. وحتى هذه اللحظة لا زالت هذه المحددات الأمنية تحديدا تشكل تخوفات و يعني إرهاصات لكل من يريد أن يتحرك نحو المشاريع الاستراتيجية الدولية في الداخل العراقي. هنا أحيلك أخي حسام إلى ما ربما تابعت في اليومين الماضيين، كيف أن الخارجية السعودية ووزارة الدفاع السعودية اتهمت أطرافا مسلحة في العراق باستهداف المؤسسات النفطية، وأدانت الخارجية السعودية ذلك، وأيضا قطر أدانت مثل هذا التحرك، وبالتالي دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل وتشكيل لجنة لمتابعة ما تحدثت به السعودية.
2: دكتور زيد اعذرني.
1: نعم تفضل.
2: توقيت هذا العمل يعني استهداف السعودية مع زيارة رئيس الوزراء العراقي صحيح. أيضا مهم صحيح. احتمال أن تكون هذه يعني
0: لا هي رسالة. لأنه علي الزيدي أينما جلس يريد أن يوصل رسائل طمأنة لكل الفواعل الاقتصاديين والشركات الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والشركاء الإقليميين في المنطقة، ولا سيما دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، الدول الأكثر فاعلية في الملفات الإقليمية والدولية. يريد أن يوصل رسائل اطمئنان فيما يتعلق بملف حصر السلاح، ويوصل رسالة لأولئك المسلحين بأنه يوم 1 أيلول سبتمبر لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة. فهذه الأطراف حقيقة عجلت في سبيل إحراج حكومة الزيدي أمام مثل هذا النوع من السقوف، لكون أن هذه الأطراف مسألة حصر السلاح بيد الدولة تهدد وجودها الاقتصادي، تهدد وجودها البنيوي، تهدد وجودها العقائدي. وبالتالي هنا يعني بالعودة إلى سؤالك، المحركات التي دفعت العراق إلى مثل هذه السياسات هي محركات داخلية وخارجية، لأنه حقيقة الوضع العراقي ينبغي أن يشهد شراكات مع دول مهمة.
1: نعم، وبدليل ذلك يعني دكتور زيد، يعني إذا هذا السؤال كان الآن قبل 10 سنوات وقلنا من هي أهم دولة الآن بالنسبة للعراق، ستكون ربما إيران، ولكن الآن الوضع اختلف تماما، والتحديث الآن عن توسع إقليمي، حديث عن رسائل مطمئنة لي الدول الإقليمية ودول الجوار. أنتقل أيضا بهذه النقطة تحديدا دكتور سمير، يعني

0: من جانب تركيا الآن، هل تغيرت العقيدة من الجانب التركي الآن في التعامل مع الملف العراقي أم هي ثابتة، خصوصا مع وجود متغيرات إقليمية وأبرزها الحرب الإيرانية الأمريكية؟
1: الموقف التركي منذ البداية كان ثابت في توجيه الرسائل إلى الجانب العراقي، لا أرى أنه في تغير كبير في مواقف وسياسات الجانب التركي. المشكلة كانت مع الأسف، يعني هذا أيضا رأيي الشخصي، في القيادات السياسية العراقية، يعني طريقة تعاملها مع الملفات الثنائية والإقليمية متعددة الجوانب التي تعني البلدين. لذلك أنا قلت لك اليوم في عنا مشهد عراقي جديد على مستوى الطروحات باتجاه الداخل العراقي وعلى مستوى الإقليم،
2: وهذه الطروحات ما بعد الحرب،
1: وهذه طروحات ليس فقط دكتور ما بعد الحرب، طروحات برأيي أن احتمال أن تكون هذه الطروحات فرص للجانب العراقي، يعني إذا نجح في لعب هذه الأوراق اليوم في ضوء المتغيرات الإقليمية فسيكون شريك أساسي في الإقليم في صناعة المشهد. نقطة ثانية الارتدادات، يعني لا أريد أن أدخل الآن في سيناريو سوداوي أو لا أقول العكس، أقول أنه العراق أيضا يعرف تماما أنه إذا لم يذهب باتجاه طرح هذه الاستراتيجيات الجديدة، يعني هذا التغير في التعامل مع المسائل، وبقي وراء استراتيجيات أو خطط أو مواقف قديمة، فهو قد يعاني في المستقبل في تحديد ورسم السياسات على مستوى الإقليم. نقطة أخيرة، هذا الاختبار أو هذا الامتحان اليوم مهم جدا. لماذا؟ باختصار سأنهي، لأنه الجانب العراقي يعرف تماما أنه في توازنات جديدة في الإقليم اليوم، عليه أن يحدد موقعه ودوره في هذه التوازنات، وإذا لم يكن شريك في رسم هذه الخطط فقد يعاني من أن يتحول إلى فقط متفرج أو متابع لهذه التحولات.
2: نعم. يعني ربما يعني فقط أعقب باختصار جدا. نعم. بأن الرؤية التركية للحالة العراقية كانت محركاتها الأساسية ومتغيراتها هي متغيرات أمنية تتعلق بالصراع مع حزب العمال، منظمة العمال. نعم. وغيرها. لكن بعدما بدت بوادر حل هذه المسألة من خلال نزع سلاح المنظمة طوعيا من خلال عناصرها ومحاولة الاندماج مع الحالة السياسية بشكل أو بآخر، انتقلت المسألة من محددات أمنية إلى محددات اقتصادية، وصارت هي الأولوية في طبيعة العلاقات ما بين الطرفين.
0: نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية، كما أشكرك أيضا دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كنتم ضيوفا معنا في برنامج ولا نوقف، فشكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وختام هذه الحلقة دمتم في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ الكفاح للحياة والعادات والالتزامات والأطماع وغيرها يطغى على حياة البشر. في خضم كل هذا هناك من يواصلون إحياء تراثهم ولا يعلمون.

يعلمون أنهم يحافظون على الثقافات العالمية. هنا زنجبار، وهذه الكلمة هي كلمة محرفة من العربية بر الزنوج. أطلق المستعمرون هذه التسمية على هذه الأرض الذين ما غاب وجودهم عنها منذ القرن التاسع.

0: وبعد نضال عصير لنيل الاستقلال ألحقت مجموعة جزر زنجبار بتنزانيا، حيث نرى في الجزيرة الأكبر العاصمة زنجبار عالمين مختلفين. فالأحياء القديمة والأزقة الحجرية تحمل آثار حضارة مؤثرة، أما جانب المدينة الحديث فأسس ليكون مسخراً لقطاع السياحة. وإن خصصت معظم السواحل للسباحة فهناك قرى يمارس أهلها الصيد، وهؤلاء الصيادون المهرة يعرفون مواقيت المد والجزر ومواضع الشعاب المرجانية الجميلة بفضل توارث المعرفة والتقنيات التي يمارسها الصيادون من جيل إلى آخر، وإسحاق هو واحد منهم. يعيش إسحاق في قرية ديمباني بمنطقة كيزينكازي، إحدى أهم بلدات الصيادين في زنجبار. يتعين عليه الخروج في الصباح الباكر كل يوم قاصداً ميناء القرية الصغير. هو في العشرين من عمره، ولد وترعرع في هذه القرية. يعيش مع شقيقه الأكبر وحدهما بعد أن تيتما في سن الطفولة، لذا عليه العمل بجد كي يعتمد على نفسه ويؤسس منزله الخاص. أعظم أحلامه أن يتزوج. الصيد ليس سهلاً أبداً بالنسبة إلى صياد لا يمتلك قارباً، عليه استئجار قارب أولاً، لكن العثور على قارب متاح دوماً ليس سهلاً. لذا يبدأ يومه كل يوم وهو لا يعلم كيف ستجري الأمور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا أخي؟
2: بخير.
1: سأذهب إلى الدلافين، بكم تؤجره؟
2: لن أذهب للدلافين.
1: لماذا يا أخي؟
2: سأذهب لصيد الأسماك.
1: ستذهب لصيد السمك؟
2: نعم.
1: نعم، ولما تصيد ويمكنك الذهاب إلى الدلافين؟
2: إنه عمل خطر،
1: لكن ربحه وفي.
2: أنا صياد، لا أريد اصطحاب السياح للدلافين.
1: حسناً، كما تريد.
2: حسناً.
0: اليوم يفكر إسحاق في شيء آخر يدر عليه مالاً أكثر من ربح صيد السمك. منذ 100 عام يمارس في هذه القرية تقليد خارج عن المألوف، السباحة مع الدلافين وتعليم السياح السباحة. العثور على الدلافين في وسط المحيط ليس سهلاً، لكن إسحاق يستطيع العثور على الدلافين بطريقة تقليدية تعلمها من معلميه، لكنه لم يحظى بفرصة الخروج، لذا هو غاضب.
1: ليس لدي نقود ولا زبائن، الناس لا يريدون الذهاب إلى البحر ولا رؤية الدلافين، ولا أجد قارباً. أصيد الأسماك مربح أكثر من تأجير القوارب؟
0: يتسلل اليأس إلى قلب إسحاق مع تكرار المشهد نفسه على الشاطئ الذي يأتيه يومياً، لكنه مضطر لمواصلة نضاله. على الساحل الغربي من إفريقيا في السنغال يعيش آخرون ممن عليهم مواصلة الكفاح من أجل الحياة. هذه قرية نياغا، فيها يعيش آلاف الناس في مناطق العشوائيات. لامارانا بائع ملح، أحد القاطنين في هذه المنطقة المغمورة.
3: أرجو أن تحصل على ملح.
4: آمين آمين، وافني لاحقا.
3: حسنا.
5: أبي، أريد دفترا وحقيبة، لا تنسى.
4: لا، سأشتريهما.
3: أدخل، عليه كسب المال أولا.
0: ابنة لامارانا تودعه بطلباتها. بعد مسيره لكيلومترات عديدة يصل لامارانا إلى شاطئ بحيرة ريتما. لون هذه البحيرة الوردي يجعلها من أكثر الأماكن رومانسية في العالم. توجد 10,000 بحيرة بأحجام مختلفة على كوكب الأرض، 8 منها فقط وردية.

0: لا يعني شيئا لهذا الرجل سوى المال، حيث اعتاد رؤية هذه البحيرة يوميا. تواصل مارياتو أعمالها المنزلية بمجرد خروج زوجها للعمل.
1: حسناً، هيا اجلسي، كفى، انهض، هيا يا ولدي إلى المدرسة، لا تتأخر، هيا يا بني.
0: رغم كل الصعوبات تحاول مواصلة حياتها مع أولادها الأربعة في منزل ذي غرفة واحدة. جل ما تريده وأن يتعلم أبناؤها حتى لا يشابه قدرهم قدرها. بعد ذهاب ابنتها وابنها إلى المدرسة تنهمك بإطعام طفلتيها الصغيرتين.
1: تعالي هيا اجلسي هنا.
0: لا يوجد في هذا المنزل أي جهاز إلكتروني ولا حتى ثلاجة، لكن هناك ميزة واحدة لعدم وجود الأجهزة، أنهم مجبرون على شراء أغذية طازجة على الدوام، ووجبة اليوم هي حليب وخبز طازجان.

0: نغادر القارة الإفريقية ونصل إلى سريلانكا شمالي المحيط الهندي. سريلانكا كذلك نالت نصيبها من الاستعمار، شأنها شأن زنجبار والسنغال. هيا نتعرف على أفراز. إنه فتى في 13 من عمره يتعلم الجينادي، وهي تقنية رياضية قتالية لا يعرفها سوى سكان سريلانكا المحليين ويمارسونها كجزء من تقاليدهم. أفراز قلق اليوم لأن مدرب اللعبة جبريل سيتخذ قراراً حيث سيبت بشأن اختيار أفضل تلاميذه.
1: السلام عليكم رشاد.
2: وعليكم السلام.
1: هل استدعاك الأستاذ أيضاً؟
2: نعم استدعاني.
1: نعم.
2: وهل استدعى آخرين؟
1: قد يكون استدعى الأغلبية كما دعانا.
2: علينا أن نكون منتبهين.
1: يجب علينا أن نفوز نحن.
2: نعم.
1: يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كي يختارنا.
2: بالطبع يجب أن نفوز نحن. أكيد.
0: وإن مشى هذان الرفيقان على الضرب نفسه، إلا أنهما في الواقع خصمان.

0: كما أن لهما خصم آخر عديد أيضا، إنه رزقي ابن معلمهما جبريل.
1: ما الخطوة بي؟ لما استدعيت الجميع؟
2: هنا أنا لست والدا بل أستاذا، ستعرف عندما نصل إلى المكان. اتفقنا؟
1: نعم.
2: حين نصل ستعرف.

0: استعدوا.
1: الجينادي لا تشبه الكونغ فو ولا الكاراتيه بالضبط، إنها رياضة قائمة على تحييد الخصم بأسرع ما يمكن.
0: إذا أردتم أن تصبحوا مثل مدربي جينادي بارعين، سأختار واحدا منكم، فليظهر كل منكم أفضل ما لديه، هذا واضح؟ قبل تدريب اليوم سينقل كل اثنين منكم أنابيب المياه هذه إلى داخل المنزل، انطلقوا.
1: ظن التلاميذ أنهم سيقضون اليوم بالتدريب والاختبارات العسيرة، لكن وبعد جولة إحماء قصيرة صدر هذا الأمر الغريب من جبريل.

0: ما هذا؟ هذا ما سنفعله حتى المساء؟
1: معك حق، هل جئنا للعمى؟
2: بينما تتواصل التدريبات في جزيرة سريلانكا الواقعة شرقي المحيط الهندي، نعود إلى جزيرة زنجبار الواقعة غربه، حيث يعيش إسحاق.
3: السلام عليكم.
2: قضى إسحاق يومه على أمل رؤية الدلافين.
4: كيف سارت الأمور؟
3: كنت اليوم مع الصيادين، كنت آمل أن أصطاد.

0: يجب استخدام سنارة بإبرتين مخفيتين.
1: إبرتين؟
0: نعم، وساعات الصباح هي الأمر.
1: بإبرتين؟
0: نعم بإبرتين.
1: حسناً،
0: انتبه لهذه الأمور.
1: ربما بدل ذلك علينا إيجاد سياح يحبون السباحة مع الدلافين.
2: ذهن إسحاق منصرف تماماً عن الصيد.
0: إن عملت بجد ستجد سياحاً مهتمين بالدلافين وسنرزق بقارب.
1: ولكن أنا لنا النقود.
0: اذهب غداً إلى الفنادق وستجد زبوناً.
1: حسناً، سأذهب وأنا.
0: خيراً تفعل.
2: بعد فكرة شقيقه الأكبر يقرر إسحاق تجربة نهج جديد. يعاود الأمل إسحاق مع فكرة أن فرصته بإيجاد العمل ستتجدد في أماكن انتشار الفنادق. هذه المنطقة تبعد عن قرية دامباني 70 كيلومترا. في زنجبار لا يمكن قطع طريق بطول 70 كيلومترا في أقل من 3 ساعات. حين وصل البلدة التي توجد فيها الفنادق كان الوقت شارف على الظهيرة. سأل كل من صادفه إن كانوا يعرفون سياحاً راغبين في جولة بالقارب. بينما يواصل إسحاق بحثه عن سياح، تدب الحركة في بحيرة ريتبا الوردية. رغم جمالها الأخاب فإنها خطيرة جداً لمن يعمل في ركابها بشكل دائم. على ضفافها يباشر لامارانا استعداداته للبدء بالعمل. ملح البحيرة عالي التركيز جداً، قد يؤدي إلى فقدان البصر مع الوقت، لذا يحاول اتخاذ احتياطاته قدر المستطاع، لكن أضرار الملح لا تقتصر على العينين، فمهما اتخذ من تدابير سيعجز عن وقاية بشرته من الإصابة بحروق بسبب الملح مع عاملي الشمس والريح. لا يعيش في البحيرة أي كائن حي باستثناء الطحالب وبكتيريا تسمى دوناليلا سالينا، والتي تكسب البحيرة لونها الوردي المميز. أما الرغوة التي تنتشر على سطح البحيرة فليست سوى فضلات تلك البكتيريا.

متحدياً كل المصاعب باشر لمران عمله. لاستخراج الملح عليه أولاً تثبيت القارب، لذا يقوم بغرس حصي طويلة حوله. بينما يبذل لامران جهده لاستخراج الملح،

0: تخرج زوجته مارياتو من دارها وهي تحمل آمالا وأحلاما مختلفة. حلمها بسيط جدا، كسب ما يكفيها من المال لتطعم أطفالها يوميا فحسب.
1: مرحبا.
2: أهلا. إلى أين؟
1: إلى البحيرة، إلى العمل.
0: تذهب مارياتو لضفاف البحيرة متقبلة هذه الحياة الشاقة. ليست مارياتو وحدها التي تتكبد هذا العناء، بل هي صعوبات عامة تواجهها كل النساء هنا من القاطنات حول بحيرة ريطما. عليهن مساعدة أزواجهن، فاستخراج الملح ونقله ليس عمل شخص واحد. يستخرج من بحيرة ريتما 24,000 طن من الملح سنوياً دون استخدام أي تقنية حديثة. كل شيء هنا يعتمد على المجهود العضلي للإنسان. أما مهمة نقل الملح من القارب إلى الشاطئ فتقتصر على النساء. وهذا نوع من تقسيم العمل نشأ تلقائياً على مدار العصور.

تنتظر ماريتو على الشاطئ فيما يحاول لاماران استخراج الماء. يضغط لاماران بقدميه سلة الحصير في القاع ويملأها بالملح مستخدما قوة ساعديه. يجب عليه تكرار العملية 100 مرة من أجل الحصول على 20 كيلوغراما، أي ملأ دلو واحد فقط. لكن هنا تقاس الكميات بالعين وتحسب بعدد الدلاء، وهذا الحساب يصب دائما في مصلحة التجار.

بمجرد أن يقترب قارب لامارانا من الشاطئ تتجه مارياتو إليه للنظر داخل القارب. لا تبدو راضية على ما رأت. ما استخرجه لامارانا أقل مما توقعت.

جميع تلال الملح الموجودة على ضفة البحيرة لها أصحاب، فيجمع التجار ما يشترونه من مستخرجي الملح ويبيعونه بالجملة.

0: استخرجت أقل مما توقعت اليوم.
1: غدا تستخرج أكثر بإذن الله.
0: الرياح قوية جدا.
1: خيرا إن شاء الله. خيرا. هيا بنا لنذهب.
2: لم يأتي اليوم عين مشتر بسبب سوء الطقس، بينما كان لامارانا يمني نفسه ببيع ما استخرجه من ملح على قلة. على بعد آلاف الأميال من السنغال، كان طلاب الجنادي في سريلانكا يريدون البدء بالتدريب في أسرع وقت، ولكن كان عليهم أولاً زيادة لياقاتهم البدنية.
3: يكفي يكفي يا أولاد، هيا اصطفوا هيا.
2: هدف المعلم جبريل أكثر من مجرد تحميلهم الطوبة بكثير.
3: لماذا قلت هذا؟ لم تأتوا إلى هنا للعمل بحمل الطوب بل للتدريب. أول قاعدة في الجنادي هي الانصياع للأستاذ. أهذا واضح؟ في وسعكما أخذ حقيبتيكما والعودة إلى المنزل.
2: يتابع الأطفال ما يفعله أستاذهم، مدركين أن درب التعلم ما زال طويلا.
3: لا تكفي القوة الجسدية وحدها، فيجب استخدام العقل أيضا. لابد أن أحدكم سيكسب السباق، لكن استخدموا عقولكم، يجب أن تستخدموها.
2: يريد جبريل من طلبته أن يظهروا ما تعلموه منه حتى الآن، وبالفعل يحاول كل طالب أداء الحركات الأساسية مما تعلموه بأفضل صورة. رشاد وأفراز يشعران بالقلق، فهما يريان أن منافسيهما لا يقلون عنهما مهارة. أما جبريل فيعلمهم حركات أكثر تطوراً، وأثناء ذلك يقيس مستواهم بالتركيز والاهتمام.

0: نفذا الحركة التي علمتكما إياها.
1: يطلب منهم جبريل أداء التمرين الأخير لهذا اليوم، فيتبارى المتنافسون في الحركات الأساسية. يتابع جبريل تلاميذه بكل دقة، لم يتمكن حتى الآن من تحديد الأفضل من بينهم.
0: كلاكما انظرا إلى هذه الحركة أيضا، أرنا.

0: الآن سأريكم تمرين العصي، اتفقنا؟ انظروا جيداً لأنكم ستكررونه، هذا ما ستفعلونه. أولاً سنبدأ بالتحية، تقفون هكذا وترفعون العصا هكذا، ثم تأخذونها وتديرونها وتديرونها مجدداً بهذا الشكل.
1: أدى جبريل آخر حركات التدريب بنفسه.
0: وهكذا ننتهي.
2: أرأيتما؟ إنه يطلب من ابنه أداء جميع الحركات. مهما عملنا فهل سيختارنا نحن؟ لا أعرف أبداً من سيختار. أعتقد أنه سيختاره هو.
3: فلنجرب حظنا، الله يختارنا.

0: لتحقيق أحلامه لا يكل أفراز عن التدرب حتى ليلاً. وفي زنجبار يقضي إسحاق ليلته مبتهلاً لتتحقق أحلامه.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

من العاصمة التركية نحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أنقرة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الأزمة المستمرة منذ أشهر داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية. وفي مستجدات الأزمة أوزجر أوزال المعزول من رئاسة الحزب بقرار قضائي يعلن رسميا نيته تأسيس حزب جديد في إعادة لمحاولات سابقة لشخصيات انشقت عن حزب الشعب الجمهوري. أيضا نناقش الشراكة المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية بين الشركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية بعد إعلان مسيرتهما المشتركة أستراليفانتي. وفي ملفنا الأخير نناقش جهود أنقرة في تأمين عودة كريمة وآمنة وطوعية للسوريين إلى بلدهم وفق سياسة تقوم على التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني محليا وتركيا والدول المعنية بملف الهجرة واللاجئين إقليميا ودوليا.

0: إذن أعلن أوزجور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري المقال بحكم قضائي استقالته رسميا من الحزب وسعيه لتأسيس حزب جديد، وذلك أشار أيضا إلى أنه سيكون الممثل الأكبر للمعارضة التركية في البرلمان. وجاءت استقالة أوزال بعد أشهر من أزمة قانونية وشرعية هزت الحزب وعزلت أوزال نفسه من رئاسة الحزب بقرار قضائي.
1: أمام جزء من كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، أعلنها أوزجور أوزيل المعزول من رئاسة الحزب بقرار قضائي. حزب جديد يولد ويحاول

حول الانقسام داخل الشعب الجمهوري إلى واقع ملموس. الشرخ الحالي في حزب الشعب الجمهوري لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد شهور وأسابيع طويلة من أزمة شرعية وقانونية عصفت بقيادته السابقة ومعارضته الداخلية الحالية، وأفرزت أخيرا قرارا بالانفصال وتأسيس كيان سياسي جديد في خطوة اعتبرها البعض هروبا للأمام وتكرارا لتجارب سابقة لم يكتب لها النجاح. عشا الحزب في تاريخه القريب والبعيد فيما رآها آخرون نتيجة حتمية بعد تآكل لغة الحوار بين رفاق الدرب السابقين. والأحداث الأخيرة تعيد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من الانشقاقات التي شهدها الشعب الجمهوري عبر العقود الماضية والتي انتهت غالباً إلى طريق مسدود. فالتاريخ السياسي التركي يحفظ محاولات عديدة لشخصيات حاولت الخروج من عباءة الحزب وتأسيس أحزاب جديدة. وخلال العقود الأربعة الماضية شهدت الساحة السياسية التركية العديد من الأحزاب

0: ومع تجدد الاختبار التاريخي ذاته لحزب الشعب الجمهوري، يتجدد السؤال نفسه حول المستقبل السياسي لأكبر أحزاب المعارضة التركية في ظل تكرار الانقسامات والصراعات، وما إذا سيكون مصير الحركة الانشقاقية داخله مشابها لسابقاتها.
1: ولمناقشة الانقسام الذي يعيشه حزب الشعب الجمهوري وتأثيره في قاعدة الحزب الشعبية وحظوظه في الانتخابات القادمة، نرحب بضيفينا الكريمين. بداية الدكتورة شوين إلهان أتشيكالن، الأستاذة في قسم العلاقات الدولية بجامعة حجي بيرام ولي بأنقرة، مرحبا بك. وكذلك نرحب بضيفنا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ بولانت أتاسفر، مرحبا بك أستاذ بولانت. شكرا جزيلا. لو بدأنا دكتور أشوا مع الزلزال السياسي الذي حدث إنجاز وصفه مع إعلان أوزجر أوزال استقالته رسميا من حزب الشعب الجمهوري ونيته تأسيس حزب جديد، لنبدأ من قراءة هذه الخطوة.

0: يقول قائل إن الانشقاقات في الأحزاب السياسية التركية ليست حدثا جديدا، حدثت قبل ذلك يعني في الزمن القريب قبل سنوات قليلة مع تجربة ميرال أكشنار وحزب الجيد بعد أن انشقت عن الحركة القومية، والحزب وقتها استطاع أن يدخل إلى البرلمان وكان أحد أطراف الطاولة السداسية التي شكلتها المعارضة لمواجهة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية السابقة. لكن هل يتكرر الأمر مع حزب الشعب الجمهوري الآن بعد انشقاق أوزغر أوزال وتأسيس حزب جديد، أو أن الأمر مختلف بالنظر إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعيش أزمات سياسية وكذلك قانونية على خلفية تهم الفساد التي تلاحق عدد من قياداته؟
1: يعني هذا يختلف عن الانقسامات القديمة، يعني بعد قرار البطان المطلق فذكر كليشتراولو بأنه يجب تنظيف الحزب، ولأنه مثلما ذكر وإمامولو لا يزال المسار القضائي مستمر بحقه، وفيما يتعلق بمرحلة التنظيف وفيما يتعلق أعتقد بأن الشيء المهم في النقاش هنا فيما يتعلق بانقسام الحزب، يعني الحزب الجديد كيف سيرى هذا المسار وكيف سيرى فيما يتعلق بهذه الاتهامات المواجهة لحزب الشعب الجمهوري. وفي داخل السياسة ممكن أن نرى هنا بأن من اليمين إلى اليسار هناك الكثير من الأسماء قد يكونون في داخل هذا المسار، ولكن كليشتراولو في الانتخابات كان مرشح للرئاسة في تركيا، وكانت هناك طبعا احتقار حتى لعائلة كليشتراولو بعد المؤتمر العام للحزب وانفصاله عن الحزب، وطبعا كان هناك مثل معركة الميدانية في داخل الحزب والنقاشات، وأدى كل هذه التطورات إلى انقسام الحزب. كليشتراولو الآن بدأ بمرحلة التنظيف مثلما ذكرنا، ولكن هناك أوزغر أوزال ينفي كل ما ذكره كليشتراولو في هذا الموضوع. وعندما نفكر بهذا الموضوع من ناحية حزب الشعب الجمهوري، وهذا الانقسام سينعكس طبعا لقاعدة الشعبية للحزب، وفي نفس الوقت مثل ما ذكر أستاذ بولانت أيضا شخصية مثل أكرم إمامولو هل سيبقى ظل هذه الشخصية في داخل الحزب أم لا؟ وبعد سنوات طويلة مثل ما ذكرتم الأمثلة هناك انقسام، والآن نحن في داخل هذا الحدث بالذات.
0: نعم أستاذ بولانت، بالنظر إلى المعارضة ككل في أي استحقاق انتخابي قادم سواء كانت انتخابات برلمانية أو رئاسية أو حتى بلديات بعد ذلك، كيف يؤثر المشهد الراهن وهذا الانشقاق الحاصل أو الانقسام الحاصل في أكبر الأحزاب حزب الشعب الجمهوري على خريطة التحالفات؟ يعني هل يمكن الآن تصور أن تجتمع عدد من أحزاب المعارضة من بينها حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب على مائدة سواء كانت سداسية خماسية أو ما إلى ذلك؟ هل يجلس أوزغر أوزال مع كمال كليشتراولو في تحالف لمواجهة حزب العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان في أي استحقاق انتخابي قادم؟
1: في الحقيقة تركيا الآن تمر من مرحلة وتحول في نفس الوقت، فما ستكون هناك بعض التطورات بعد الآن أيضا، يعني أنا بخيبة أمل فيما يتعلق بالوضع الأخير في حزب الشعب الجمهوري، أنا أرى ذلك، وخاصة لأن المنطقة الآن في وضع حرج جدا. أنا كنت أنتظر بأن يكون حزب المعارضة الرئيسي حزب يعني في وضع جيد جدا، ومثل ما ذكرت السادة أيضا رأينا أيضا بأن دولة بخجلي أعلن مؤخرا قال عندما يتم

0: تشكيل الحزب الجديد فأنه يمكن تقديم المساعدة من حصة حزب الشعب الجمهوري إلى هذا الحزب الجديد، هذا ما قاله بخشلي. ويعني في الحقيقة سؤالكم رائع جدا في هذا، يعني الديناميكيات هي التي ستظهر لنا هل سيجلس أوزغر أوزال مع كليتشارو قبل الانتخابات أم لا. وهنا أيضا هناك احتمال ضئيل جدا، ما هي تطوراته وما سنرى نتيجة هذه التطورات، ولأن هناك الآن فوضى وصراع في نفس الوقت. وبعد هذا الحدث أعتقد صعب بأن يجتمعوا مع بعضهم البعض، وهذه هي الديناميات السريعة. وأيضا فأنا وخاصة ممكن أن نرى أيضا بأن بعض النواب سيأتون إلى هذا الحزب الجديد ثم سينتقلون مرة أخرى إلى حزب الشعب الجمهوري. أنا لا أظن بأنهم سيجتمعون أو سيأتون على طاولة المحادثات مرة أخرى، ولكن بعد تبلور التطورات أعتقد ممكن أن نرى بشكل صحيح أو نرد بشكل صحيح على هذا الجواب. وفي نفس الوقت نتيجة المحكمة أو القضاء وإصدار القرارات، هناك بعض دعوى قضائية مستمرة، يعني هل أيضا فأن الحزب الجديد سيرى بأن هذه القضايا أو دعوى القضائية كلها عائدة لها أم لا؟ ويجب أن نرى نتيجة كل هذه الأمور. وما تعلمون حسب الدم ولديهم أيضا أصوات وأنهم مؤثرين في الانتخابات، وهل ممكن استخدام هذا الشيء كمساومة في داخل الانتخابات أم لا؟ احتمال، ولكن احتمال آخر أيضا أعتقد، وخاصة أنا لا أفكر بأنهم سيجتمعون، ولكن في النتيجة طبيعي. السياسة وكل شيء متاح.
1: دكتورة شوي، الشخصيات الوازنة في حزب الشعب الجمهوري مثل منصور يافش رئيس بلدية أنقرة، مثل أكرم إمامولو الذي هو يحاكم حاليا بتهم تتعلق بالفساد، ما موقف هذه الشخصيات الوازنة داخل الحزب التي لها ولاءات بين نواب الحزب في البرلمان وبين أعضاء الحزب من إعلان أوزغر أوزال، وكيف سيكون تأثير لو استقالت هذه الشخصيات أيضا من حزب الشعب الجمهوري وانضمت إلى أوزغر أوزال؟
0: في الحقيقة مثل ما ذكرت في البداية هناك مسار مجهول في داخل الحزب، وهناك بعض المعلومات يتم تقاسمها مع الرأي العام، ولكن يعني يقال بأن 82 نائب سيستقلون وسينضمون للحزب الجديد، وعدا هؤلاء النواب من أسماء أخرى خارج البرلمان هل سينضمون أم لا؟ لا ندري، ولكن الرأي العام هنا يتساءل بعد صرار أو إعلان قرار البطلان المطلق بحلق الحزب إمامولو، من دون شك في الوقت الحاضر وهو معتقل في الوقت الحاضر، هل سيكون هناك ظل له في داخل الحزب مثلما ذكرت، أم سيكون هذا الحزب الجديد سيتشكل في إطار الذي يرسمه إمامولو أم لا؟ في المرحلة المقبلة ممكن أن نقدم النتيجة في هذا الصدد، فأعتقد بأن الحزب الجديد يعني أجندة السياسة، بنية هذا الحزب، وأين سيرى هذا الحزب نفسه في المسار السياسي التركي. وقبل أيام وخاصة هناك الاشتراكيين وهناك الديمقراطيين الاشتراكيين، هل وإمامولو أيضا هل سيكونون في داخل هذا الحزب أم لا؟ وفي هذا السياق كيف سيقوم

0: قدم أوزجر أزار نداءه أيضا إلى القاعدة الشعبية للحزب، ويعني من سيكون هدف الكتلة المستهدفة في داخل هذا الحزب؟
1: بالطبع كان أستاذ بولانت هناك ردود أفعال من بعض قيادات حزب الشعب الجمهوري على إعلان أوزجر أوزال. جورسال تكين رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول كانت له تصريحات لإحدى القنوات التركية، وصف ما حدث بأنه عاصفة من الأكاذيب، وبأنه في خلال الأيام المقبلة سيتكشف أو تتكشف تلك الأكاذيب، وألمح إلى أنه يملك أوراق ومعلومات ووثائق أحجم عن الكشف عنها في الفترة السابقة من أجل وحدة الحزب، ولكن من الممكن أن يكشف عنها في قادم الأيام. هل يعني ذلك أن أزمة حزب الشعب الجمهوري لم تقف عند هذا الحد، ربما ستتفاقم في قادم الأيام، ربما أيضا أوزجر أوزال سيواجه بعض المشاكل على خلفيات مثل هذه التصريحات؟ ما الذي يمكن أن يحدث في هذا السياق؟
0: يعني يمكن أن نقول بأن هذه الأزمة ستستمر، وفي الحقيقة الأمور تتشدد أكثر بكثير وتصريحات بهذا الشكل. فهذه الأسماء منذ فترة طويلة هم يعملون في داخل حزب الشعب الجمهوري، وفي الحقيقة يجب أن يكون هناك أيضا المرونة في داخل الحزب، ومثلا يعني الأكذوبات وما شابه ذلك مثلما ذكرنا، وخاصة لنرى النواب من هم الذين سينضمون للحزب الجديد أم لا. وفي نفس الوقت يعني هناك ادعاءات أيضا في السوشيال ميديا أيضا، وأعتقد بأن أفكر بأن يعني هناك إمامولو وضغطه كيف سيؤثر، وفي نفس الوقت هناك الآن اتهامات يوجه بعضهم البعض أو يوجهون بعضهم البعض، وحتى الانتخابات في داخل الحزب الاحتقار وما شابه ذلك والشجار اللفظي مستمر فيما بينهما. أعتقد بأن الصفوف ستتوحد وستتبلور بين الجماعتين، والآن تذكرت في موضوع مضيق إرمس ترامب وإيران أيضا، فأنهم يعلون صوتهم بين حين وآخر بهذا الشكل، كلما تعلو هذه الأصوات أعتقد بأنهم سيتوجهون في نهاية المطاف إلى طريق صحيح، ولكن ليس هناك طرف في السياسة. ممكن أن تغيرون الحزب، ولكن العداء القديم الآن، وهناك يعني بعض الأمور مستمرة من هذا القبيل لحد الآن.
1: أرجو من ضيفي الكريمين أن يبقيا معي، وإذا مشاهدينا الكرام بهذا نختتم هذا الملف وننتقل بعد فاصل قصير إلى الملف الثاني في حلقة الليلة.

0: كشفت شركة LBA Systems مشروعاً مشتركاً بين شركتي بايكر التركية وليوناردو الإيطالية، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا. المشروع يمثل طائرة مسيرة جديدة هي المسيرة أسترا ليفانتي المطورة، انطلاقاً من مسيرة بيرقدار TB3. الزميل أواب أيوب يخبرنا أكثر عن المسيرة الجديدة وميزاتها في المادة التالية.
1: طائرة أسترا ليفانتي التي طورتها شركة LBA Systems، المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليناردو الإيطالية. هذه الطائرة هي النسخة المخصصة للسوق الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الناتو من الطائرة البحرية المسيرة بيرقدار TB3. المختلف فيها أنها طورت بإضافة التقنيات المتقدمة التي توفرها شركة ليوناردو، بما في ذلك أنظمة الاستشعار وأنظمة المهام ومحطة التحكم الأرضية. أولها نظام التعرف والتمييز العدو عن الصديق AFF 428، وظيفته تعريف هوية الطائرة عسكريا ومنع وقوع حوادث النيران، كما يسهل دمج المسيرة في شبكات حلف الناتو العسكرية التي يستخدمها أعضاء الحلف. التقنية الثانية في المسيرة

0: هي SRT-800، إحدى أكثر أنظمة الاتصالات الجوية تقدماً، وصمم ليكون مركز الاتصالات الرئيسي للطائرة، إذ يتيح لمحطة القيادة الأرضية تحكماً كاملاً بالطائرة، كما أنه مقاوم للهجمات السبرانية وقادر على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني. وهناك برايت ستورم، نظام تشويش إلكتروني صغير الحجم منخفض الوزن وقليل الاستهلاك للطاقة، صمم تحديدا لدمجه في الطائرات المسيرة، لكنه يعمل مشوشا إلكترونيا مستقلا. نظام ليوس تي الذي يؤدي مهام الاستشعار والتتبع والاستهداف، يحتوي على أجهزة تعقب تلقائي للهدف ومحددات أهداف بالليزر لتوجيه الذخائر والصواريخ بدقة متناهية واكتشاف الأهداف من مسافة بعيدة. أما الأنظمة الإضافية فهي رادار جابيانو الذي يمنح الطائرة مدى استطلاع أوسع وأسرع، معلومات استخباراتية دقيقة عن النشاط البحري والبري، ثم ينقلها إلى مركز القيادة في الزمن الحقيقي عبر أنظمة الاتصال الموجودة على الطائرة. وكذلك رادار أوسبري للمراقبة متعدد المهام، بالإضافة إلى نظام سيج الرقمي للاستخبارات الإلكترونية.
1: ولمناقشة هذا الملف نعود لضيفينا في الاستوديو، الدكتورة شواين إلهان أتشيكالن الأستاذة في قسم العلاقات الدولية بجامعة حج بيرام علي بأنقرة، والأستاذ بولنت أتسفر الباحث والمحلل السياسي التركي. أبدأ معك هذه المرة أستاذ بولنت، وما الذي تعنيه الشراكة بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية في أو بالنسبة لخريطة إنتاج المسيرات عالميا؟
2: يعني مثل ما تعلمون تحت برنامج سيت الاتحاد الأوروبي كان هناك برنامج، الآن نرى بأن الولايات المتحدة قد انسحبت وخاصة مكافحة الصين، وقالت الولايات المتحدة بأنها سوف لن تبقي قواتها العسكرية بشكل كبير في أوروبا، والآن طبعا هذا أدى إلى عدم الثقة في داخل أوروبا، وطبعا مثل ما تعلمون فكانوا لا ينفقون للصناعات الدفاعية، وفي نفس الوقت والآن نرى بأن خيال أو حلم روسيا الآن بدأ يخيم على أوروبا، ولهذا السبب نرى بأنه يعني الدول الصغيرة وخاصة التي ليس لها أي تأثير ولكن لها أصوات متساوية في داخل التو، لكن الآن وهي تحدث طبعا عراقيل عقبات، على سبيل المثال الشطر اليوناني في جزيرة قبرص واليونان وما شابه ذلك، فإنهم دائما يؤثرون على القرارات التي تتخذ بحق تركيا، ومن دون فإنه يتطلب بعبور مثل هذه القرارات والعقبات. يعني الشراكة الآن مع ليوناردو هذا بمثابة باي باس، و كما تعلمون يعني الذكاء الاصطناعي في الحقيقة، فإن الحرب الحديثة هنا أيضا مثل ما تعلمون الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير جدا في ذلك، مثل هذه المنصات مهمة جدا، وليوناردو لا تجربة في هذا الصدد. وشيء مهم هنا فيما يتعلق يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإنه ممكن هنا أيضا الحصول على الاعتماد من الاتحاد الأوروبي في إنتاج مثل هذه المسيرات. هناك خطط في هذا الصدد، وشركات التركية طبعا في الحقيقة أوروبا خاصة الصناعات الدفاعية التركية، تركيا بلد متحالف لو يوثق به، ولهذا السبب هناك دعم طبعا يعني في هذا المعنى أيضا، والاتفاق الاتفاقيات التي تقوم بها تركيا. تركيا تقف وراء هذه الاتفاقيات. في نفس الوقت مثلما شاهدنا في الناتو أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أتت شركات من هذه البلدان والآن تريد بأن تتعاون مع الشركات التركية الدفاعية. فإن تركيا في نفس الوقت يعني تركيا الآن أصبحت ضرورة بالنسبة أو

0: بلد متحالف لهم من ناحية الضرورة. ولهذا السبب يعني كثير مثل شركات مثل أساسان روكيتسان التركية الآن هي على وشك عقد اتفاقيات مع هذه البلدان.
1: دكتور شوي، صحيح أن هذه الشركات شركات خاصة لكنها تعمل تحت مظلة الدولة، وبالتالي السؤال هنا عن الدوافع والأسباب التي دفعت الطرفين التركي والإيطالي إلى التعاون في هذا المجال الحساس، على الرغم من إمكانية وجود تباينات بين البلدين في ملفات أخرى.
0: اتفاق شراكة ليوناردو بايكر، هذا يشكل نموذج طبعا عقد شركة تركية مع شركة في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والإنتاج المشترك. وفي الحقيقة هذه اتفاقية لها الفائدة، وفي نفس الوقت علاقات ثنائية جيدة بين البلدين، والعلاقات في الحقيقة تسرعت وتطورت في الفترة الأخيرة بين تركيا وإيطاليا، ونرى بأنه ليس هناك الآن ألفاظ تصرف بشكل غير عادل بحق تركيا الآن. والتعاون بين ليوناردو وبايكار ليس فقط تعاون، وإنما من ناحية الأخرى يشكل موديل ونموذج من ناحية تركيا. تركيا كانت لها شراكات مع هنغاريا، مع بولندا في الفترات الماضية أيضا، ولكن ليوناردو وبايكر الآن نرى بأنهم أيضا سجلوا خطوات إلى الأمام أكثر من الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها تركيا مع البلدين. وهناك موديل ونموذج جديد، وهناك أيضا الاستدامة في ذلك، وأيضا والبعد الآخر طبعا يمثل ناتو، حلف ناتو والتعاون بين الطرفين. هنا البلدان لديهما إمكانيات هائلة في هذا الصدد، وأعتقد أيضا سيكون هناك تعاون وبداية للتعاون متعدد الأطراف في نفس الوقت.
1: أستاذ بولانت، إلى أي مدى تعكس هذه المسيرة الجديدة التعاون في القدرات ما بين سرعة الإنتاج والتصميم المثبت ميدانيا الذي تتمتع به المسيرات التركية، والتكنولوجيا الأوروبية التي تتمتع بها مسيرات ليوناردو؟
2: ممكن نقول هنا
0: نرى طبعا هناك حرب حديثة الآن، وشاهدنا ذلك حروب الدرون في نفس الوقت. تركيا فتحت آفاق في ليبيا، في كاراباخ وفي سوريا، تم استخدام المسيرات التركية وكانت تكنولوجيا تركية بحتة. وبشكل من الأشكال طبعا ثم ذكرت الأستاذة قبل قليل، هذا سيكون ليس فقط الدرونات أيضا، يعني نرى بأن التقنيات قد تطورت طبعا في النموذج الجديد، يعني بدون إنسان يتخذ قرار بنفسه بالذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت ممكن أن يقوم بتحديد الأهداف، عدة أهداف في آن واحد، فممكن أن يكون له بعد وآفاق واسعة. ولهذا السبب موضوع الذكاء الاصطناعي الآن في طليعة الأجندات، وخاصة نرى بالإنسان يبتعد الآن، وهذه هي مرحلة جديدة، ولهذا السبب كل البلدان الآن تسرع فعاليتها. أعتقد بأن النشاطات ستبدأ بهذا الشكل وستستمر. والآن يتم إرسال درون آخر مقابل هذا الدرون، ويعني أنظمة الدرونات هنا إذا تتذكرون كان هناك يعني في الحقيقة هناك درس قام به موساد، قام بهجوم من هذا القبيل بلما، وفي نفس الوقت يعني هناك درونات هجومية وهناك درونات مضادة لهذه الدرونات في نفس الوقت.

0: ولهذا السبب فأن التعاون مهم، ليس فقط بالصناعة في على الشكل أو إقليمي، أيضا تركيا بلد مؤثر خاصة في مجال الطاقة، وأعتقد بأن العلاقات تتطور في مجالات أخرى أيضا.
1: دكتور الشعاي، كيف ينظر لمثل هذه الاتفاقات على أنها تدفع باتجاه تعزيز مكانة تركيا أوروبيا، والنظر إلى تركيا ولدورها الهام في الحفاظ على منظومة الأمن الأوروبية بشكل عام؟ إلى أي مدى تعزز هذه الاتفاقيات هذه المكانة؟
0: بالطبع هذه الاتفاقيات ليس من ناحية الأمن الأوروبي، وإنما تركيا الآن تأخذ الدور الطليعي في الصناعات الدفاعية، وأيضا فإن هذه الاتفاقيات تعزز موقفها. تختلف من البلدان الأخرى، منذ 20 سنة إنجازات التي سجلتها تركيا في هذا المجال طبعا مهمة جدا، وهذا شاهدناه في قمة الناتو الأخيرة. وفي نفس الوقت تركيا في الصناعة الدفاعية أعتقد هناك عدد قليل من الدول أنجزت ما أنجزته تركيا في العالم، وفي داخل النظام الوطني هناك مكانة كبيرة جدا للصناعة الدفاعية. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية وهناك كان النادي الأوروبي، ومقابل ذلك هناك روسيا والصين، يعني الكتلة الشرقية. تركيا في هذا السياق الآن أصبحت الآن الطريق الثالث هنا في بيع الأسلحة. كل العناصر البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى ذلك فهناك البحث والتطوير من أجل دمج كل هذه العناصر الثلاثة في دقة واحدة، ومن أجل الأمن الأوروبي تركيا الآن من أحد اللاعبين الرئيسيين هنا. وأعتقد بسبب نجاح تركيا في الصناعة الدفاعية.
1: في نهاية هذا الملف أشكر ضيفنا جزيلا الذي سيغادرنا، أستاذ بولانت أتاسفر المحلل السياسي والباحث، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا دكتورة شواي حضرتك مستمرة معنا. مشاهدينا فاصل قصير وإلى ملفنا الأخير في حلقة الليلة من أنقرة.

0: وصلنا مشاهدينا إلى ملفنا الأخير من حلقة الليلة من أنقرة، حيث نناقش المؤتمر الإقليمي الأول للهجرة والعودة الطوعية، والذي انعقد في العاصمة أنقرة وناقش سبل تحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة.
1: بعنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، عقد في العاصمة التركية أنقرة أعمال منتدى الهجرة الإقليمية. المنتدى الذي نظمته مؤسسة الهجرة والشتات بحث قضايا العودة الطوعية إلى سوريا والتعاون الإقليمي في إدارة هذه العملية. وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي، أكدت أنقرة أنها ستواصل البحث عن حلول تضع الإنسان في المقام الأول.
2: تواصل تركيا ولا سيما من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مشاركة خبرتها في إدارة الهجرة على المنصات الدولية، كما تواصل دعمها بحزم لمفهوم إدارة الهجرة الذي يقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ويتسم بالتركيز على الإنسان والاستدامة.
1: بمشاركة وفود رسمية من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان، ناقش المنتدى خبرات دول المنطقة في إدارة الهجرة والعودة الطوعية ومكافحة الهجرة غير النظامية. كذلك جرى تقييم الإجراءات المتخذة في إطار وطني وإقليمي لتحقيق عودة كريمة للسوريين.
3: اليوم جاري العمل على ترميم مؤسسات، إعادة بناء المدارس مع شراكات إقليمية، مثل ما الآن يجري في هذا المؤتمر، نبحث عن شراكات إقليمية لبناء تنمية مستدامة في سوريا وانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة تنمية مستدامة للشعب السوري وللاجئين.
4: هنالك مستلزمات للعودة، تسبق العودة، ونحث على موضوع إعادة بناء سوريا، إعادة إعمار سوريا. هذا الموضوع مهم ويتطلب دعم إقليمي بدرجة أولى ودعم دولي.
1: في هذه المساحة تؤكد أنقرة أنها تركز على مبدأ أساسي، وهو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومنظمة، وأن تتقاسم دول المنطقة أعباء إدارة الهجرة. العودة الطوعية للسوريين عنوان يجمع وفودا رسمية من 5 دول عربية، نقاشات تمتد لثلاثة أيام تبحث فرص العودة وتحدياتها ودور التعاون الإقليمي في تحويلها من مجرد طرح سياسي إلى خطوات عملية على الأرض. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: ولمناقشة مخرجات المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الطوعية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ رجب سيار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهجرة والشتات التركية، وهي الجهة المنظمة للمؤتمر. كما أجدد الترحيب بالدكتورة شعين الهان أتشيكالن، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام ولي في أنقرة. نبدأ مع أستاذ رجب، وأهداف هذا المؤتمر الذي عقد بالمناسبة تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا هنا في العاصمة التركية أنقرة، والنتائج التي خرج بها.
5: طبعا بعد أن يبدأ الثورة السورية في 2011 مرت وقت طويل، وكل الدول في أطراف زملاء سوريا في أطراف سوريا كله كان صاحب الساكنين من السوريين، مهاجرين من السوريين عدد كبير جدا. ونحن في كل زيارتنا في هؤلاء البلدان رأينا كله يفكر كيف يمكن عودة الآمنة بالشرف لأجل مهاجرين السوريين. وطبعا كما ترون تركيا يوجد عنده خبرة كبيرة في موضوع الخبرة منذ وقت طويل، حتى منذ قبل الثورة السورية قبل التحرير يوجد عنده خبرة كبيرة. وكل بلدان عندما نجلس معهم مسؤولين عن الهجرة يسألون عن تجربة تركيا، ونحن دعونا كله في إلى أنقرة لنستطيع نتشاور موضوع العودة كلنا مع بعض في نفس الطاولة، وحتى يكون في هذا الطاولة مسؤولين سوريين ونتحدث معهم ما هو حالية سوريا، هل يمكن عودة، بأي المدة يمكن، و كيف يمكن تنسيق في المنطقة في موضوع العودة، والدول الزملاء دول المنطقة ما هو وظائفهم في موضوع العودة، كيف يمكن يتحركون مع بعض بالتنسيق. وهدف الأساسي أصلا هذا هو في هذه المؤتمر، والحمد لله من كل الدولة تقريبا جاء وزراء، نائب الوزراء ومسؤولين مؤسسات مهمة ورسمية في موضوع الهجرة والعودة للسورية.
0: نعم دكتور شواي، أشار أستاذ رجب قبل قليل مسألة التنسيق الإقليمي وربما الدولي من أجل تحقيق عودة آمنة وطوعية للمهاجرين بوجه عام، ونحن هنا بنتحدث بالخصوص عن المهاجرين السوريين. إلى أي مدى مثل هذه المؤتمرات يمكن بالفعل أن تحقق هذا التنسيق بين الدول الإقليمية والدول المعنية بهذا الملف، وكيف تقيمين مستوى هذا التنسيق؟
6: من دون شك أنا أيضا أعمل في مجال الهجرة، وفي نفس الوقت الصعوبات طبعا في العودة والإيجابيات وتشاور في هذا الصدد بين المشاركين وبين الشركاء مهم جدا، واجتماع الشركاء في مكان واحد وقيام بالنقاشات في هذا الموضوع مهم جدا، وتبادل الخبرات شيء أهم جدا مثلما تعلمون منذ فترة طويلة. التجارب التي تم الحصول عليها منذ فترة طويلة في تركيا في هذا السبب، وأيضا لهذا السبب فأن قيام تركيا وأخذ الدور هنا من أجل جمع كل الشركاء في مكان واحد في أنقرة، وأيضا من أجل أن يكون هناك حياة مؤثر لهم في المستقبل.
0: أستاذ رجب قبل

0: نحو 3 أسابيع تحديدا في 30 من يونيو الماضي كانت هناك زيارة لوزير الداخلية التركي مصطفى تشيفاتشي إلى العاصمة السورية دمشق، ووقعت عدة مذكرات تفاهم مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، وبطبيعة الحال مسألة المهاجرين واللاجئين كانت ضمن هذه الاتفاقيات. ما الثمار التي تحققت من خلال هذه مذكرات التفاهم حتى الآن؟
1: والنائب الوزير الطوارئ كان معنا في هذه المؤتمر،
0: في هذا المؤتمر
1: نعم، وهو كان موجود في الجلسة الأولى، وأصلا يوجد تنسيق مرتفع جدا بين تركيا وسوريا، ونتمنى أن يكون هذا التنسيق أيضا بين كل الدول في هذه المنطقة لمشاريع المشتركة ولمشاكل المشتركة أيضا لحلولهم. طبعا كان زيارة سيد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي كان مفيدة وعظيمة جدا، لأن معه أيضا كان يوجد كثير من المؤسسات والرؤساء المؤسسات معه موجودين في سوريا، وهذه الأمور زيارات بين الدولتين يستمر، واستشارات في هؤلاء الأمور سيستفيد إن شاء الله في المستقبل للطرفين. والحمد لله رأينا من كان أصلا يوجد في زيارة سيد مصطفى تشيفتشي في دمشق، رأينا هذا الأسبوع أيضا التقوا مع بعض نفس الأشخاص من جديد مرة ثانية، ونحن نرى إن شاء الله هذا التنسيق سيستفيد في وقت قريب لهؤلاء الأمور.
0: دكتورة شوي، هناك تحديات دعنا نسميها أو دعينا نسميها تحديات لا تزال تقف أمام تحقيق هذه العودة بشكل كامل، مثل مشروعات البنية التحتية، البنية التحتية في سوريا مدمرة بسبب سنوات الحرب، مثل سبل البحث عن سبل العيش وفرص العمل وما إلى ذلك. كيف يمكن لمثل هذه المؤتمرات أن تسهم في إيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات؟
2: نعم، من أهم المشاكل التي تعيق عودة هؤلاء البنية التحتية وفي نفس الوقت إنعاش الحياة الاجتماعية فيما يتعلق بالذين يعودون إلى سوريا مرة ثانية، وخاصة في مجال العمالة والحياة الاجتماعية. ففي هذا السياق مثل هذه المنصات، يعني منظمات المجتمع المدني وعمل أعمالها، ونحن كنساء وخاصة يعني النساء والمرأة طبعا من دون شك فإنها تتأثر كثيرا من هذه التحديات، ولهذا السبب فمثل هذه الفعاليات وتقاسم المعلومات وأيضا فهذه بداية للمعرفة الجديدة.
0: نعم الصدد. أستاذ رجب، هل يمكن القول بأن هذا المؤتمر يمهد لتحول تدريجي للجوء المؤقت إلى عودة طوعية جماعية منظمة في المرحلة القادمة؟
1: طبعا نحن رأينا أصلا طلب التنسيق من كل الدول، وأصلا حتى موجوديتهم في هذه المؤتمر، ومنطقتنا الآن كثير مشاكل يعيش كما ترون، يعني حتى الآن يوجد كل يوم صاحب من يأتي من هذه الجوار من ضيوفنا إلى بلدانهم ينزل الصواريخ يوميا، وفي هذه الحال هم جاءوا إلى هذه المؤتمر إلى أنقرة، فقط هذا كافي دليل لطلب التنسيق في هذه المنطقة لحلول عودة توعية. وأيضا أصلا استشاروا كثير المشاريع في هذه المؤتمر، يوجد الآن كما تعرفون تركيا يرتب كثير من المشاريع في داخل سوريا بطريق مؤسسة تيكا وتوكي وكثير من المؤسسات ووزارة التعليم، ورأينا أصلا في هذه المؤتمر عندما يبنى في أي المنطقة مدارس أو المستشفى بنية تحتية كما تفضلتم يبدأ عودة مباشرة إلى هذه المنطقة ويكبر هنالك حياة من جديد. وطبعا هذه العودة أساسا سيبنى مستقبل جديدا لهذه المنطقة، لأن الآن يوجد ملايين عاشوا في تركيا يعرفون اللغة التركية،
0: نعم،
1: وبعد أن يعودون إلى هذه البلدة لم ينسون تركيا وشوارع تركيا. وحتى نائب الوزير السوري قالت عندما

0: أصل إلى غازي أنتب، بنتي اتصلني وقال أرسل لي صور غازي أنتب، أريد أن أرى من جديد. وهكذا الأمثال طبعا كثير موجودة. وكان يوجد معنا برلمان الجدد من سوريا وبعضهم مجنس تركيا، وأيضا كثير مسؤولين من يأتي بالسهولة، هؤلاء مجنس تركيين أيضا. وعندما يرى أصلا كل الدول هذه الفرصة، كله يرى يجب أن نربط من أهل سوريا من عاش كان هؤلاء البلدان، بعد أن يعودون إلى بلدانهم يجب أن مرتبط يكونون مع دول الذي يسكنون فيه.
1: بطبيعة كانوا الحال دول المهجر تتحول إلى وطن ثاني.
0: صحيح. وأصلا في واحد اجتماع كان بعد في هذه المؤتمر، كان يوجد لقاءات كثيرة بين المؤسسات وخصوصا مؤسسات تركيا مع كل هؤلاء المسؤولين. في واحد لقاء قال واحد سوري، في سوريا يوجد لكل بلدان سفيرا، لكن لتركيا يوجد ملايين سفراء.
1: هذا جيد. دكتور أشواي، ما الدور المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم المشاريع الإقليمية لمساعدة المهجرين واللاجئين إلى العودة الطوعية لبلدانهم؟
2: بعد الثورة، منذ بداية الثورة، من أجل وقوف سوريا على قدميها تبذل جهود حثيثة هنا، ومن التعليم حتى البنى التحتية، مساندة تركيا، دعم تركيا مستمر، ومع قطر أيضا هناك تعاون في هذا الصدد مع البلدان الأخرى، من الطاقة حتى إلى السكن. هناك دعم لتركيا، ومن أجل دمج الشعب السوري مع المجتمع الدولي مرة أخرى، وفخامة الرئيس يعني ودبلوماسية الزعامة التي ينتهجها أيضا، نرى بأنه تم شطب سوريا من قائمة دول راية للإرهاب، وتم أيضا اجتياز الكثير من الأمور بحق سوريا، وحصل ذلك بدعم من تركيا وبمساعدة. نريد سوريا قوية ومعززة، وهذا شيء هام بالنسبة لتركيا.
1: نعم. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا الدكتورة شواي نيلهان أتشيكالن، الأستاذة في قسم العلاقات الدولية في جامعة حجي بيرام ولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهجرة والشتات التركية الأستاذ رجب سيار، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
1: كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في الختام أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل بالبرنامج، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
3: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
6: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
7: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
8: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
9: No nuclear weapons. That's
10: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
11: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
12: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
13: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
14: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
15: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
16: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
14: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
17: والله شعور ما يوصف
18: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
19: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
20: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
21: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
22: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
23: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
24: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
25: ترامب يهدد باستئناف الهجمات وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة ومقترح عماني لإدارة مشتركة

لمضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة التلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا: دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: السلام عليكم وأهلا بكم إلى التفاصيل. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف مواقع بيكاكس وماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هنالك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وقال المصدر وفق رويترز إن الآلية المقترحة تتضمن مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وأضاف أن المقترح مستوحى من الآلية المعتمدة في مضيق ملقا ويحظى بدعم إقليمي، مؤكدا أنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. هذا وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز إلى الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير

0: في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط أو تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين، وأعرب عن قلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة بسبب توسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 20 فلسطينيا بينهم امرأة خلال حملة اقتحامات في عدد من مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والمنازل في نابلس عقب هجوم شنه مستوطنون على منطقة خلة الحمص جنوب يطا. كما شملت الاعتقالات والاقتحامات مدن بيت لحم وطول كرم وجنين وقلقيلية إلى جانب مناطق أخرى في الضفة الغربية. يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقالت حركة حماس إن وفدها سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية، وأن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وصل الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج، وذلك بعد الإفراج عنه أمس إثر اعتقال استمر لأكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
1: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
2: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين أنا وأخواني يعني الأسرى يعني، وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
1: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل حالة فردية، بل يعكس واقعا يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
2: كنت أسير قديم وتم أطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني، وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
1: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون، إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها في قطاع غزة مخيما صيفيا بعنوان مخيم الأمل لتقديم الدعم النفسي والترفيهي للأطفال ومساعدتهم على تجاوز آثار الحرب.
3: تحت عنوان مخيم الأمل الصيفي، أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها.

0: مخيما صيفيا للأطفال في مدينة غزة بدعم من هيئة رجال الأعمال أسكور. يمنح المخيم مئات الأطفال مساحة آمنة يمارسون فيها الأنشطة الترفيهية والتعليمية بعيدا عن أجواء الحرب.
1: تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بالتعاون مع هيئة رجال الأعمال أسكن بإنشاء هذا المخيم، مخيم الأمل الصيفي الذي يضم أكثر من 1000 طالب وطالبة. هذا المخيم على عدة فترات يتعلم بها المشترك في هذا المخيم القيم، الأخلاق، الترفيه، التعليم الذي حرموا منه لمدة 3 أعوام بفعل الحرب.
0: تتنوع فعاليات المخيم بين جلسات الدعم النفسي والاستدراك التعليمي والأنشطة الرياضية التي تعزز وتزيد من حالة التعاون والتواصل بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وشعورهم بالأمان وإعادة دمجهم في بيئة آمنة بعيدا عن بيئة الصدمات والصراعات التي مروا بها لأشهر طويلة بسبب الحرب.
2: تمام، احنا عندنا 3 أنواع للأنشطة هنا بنقدمها في المخيم. عندنا نشاط تربوي، تدريس يعني في المناهج، تقوية بما فات من سنين من ضعف للطلاب. عندنا نشاط ترفيهي، عندنا نشاط ثالث اللي هو إرشادي نفسي للطلاب ما بعد الحرب وما بعد الصدمات اللي عاشوها في هذه الحرب،
3: لأنه جميع الطلاب في المنطقة هم من الأطفال النازحين اللي تعرضوا للقصف والتدمير والنزوح من مناطق مثل جباليا، بيت حانون، الشجاعية، كلها مناطق تعرضت لاستهدافات حادة جدا، والمعظم هان يعيش في مخيمات. فئة الأطفال اللي هان فئة أطفال بحاجة لدعم، لتعليم، لاحتضان.
0: تعد المخيمات الصيفية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسات التركية في قطاع غزة لدعم مختلف القطاعات وفي مقدمتها الأطفال باعتبارهم الأكثر تضرراً جراء الحرب. فبينما تبقى احتياجاتهم النفسية والتعليمية كبيرة، تشكل هذه الأنشطة متنفساً مهماً وفرصة لإحياء روح الطفولة التي حاولت الحرب قتلها.
4: يحاول هذا المخيم أن يمنح أطفال غزة فرصة للحياة من جديد ويفتح أمامهم نافذة أمل في مبادرة إنسانية قد لا تمحو ما خلفته الحرب، لكنها تسهم في ترميم جانب من طفولة أنهكتها سنوات النزوح. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
5: استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة للمرة الثالثة، وذلك بعد أن استهدفت شقة في المكان ذاته لمرتين. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدات مجدل زون والمنصوري بقضاء صور وقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا تبذل جهودا حثيثة لضمان ألا ترتبط المنطقة بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
6: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
5: وبدوره أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده وتركيا ستشرعان من الآن في تنفيذ مشروع طريق التنمية، معتبرا أنه سيكون بمثابة نهر اقتصادي ثالث للبلدين.
7: كذلك سنبدأ من الآن بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس قلت له احنا الطبيعه انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنميه، مما يجعل بلدينا نقطه لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب، ستكون العلاقة أكثر متطورة ما بين العراق وتركيا.
5: أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها، وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم ومستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
8: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
9: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
8: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
10: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما هو والقوات المساندة، اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
8: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
11: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
5: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليت الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات التوليد الكهربائي تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكات العامة.
12: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
13: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة؟ لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة، وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
12: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات، أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليطة الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
14: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط. فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبيين للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
12: وفي السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليطة صناعية وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وتكليف قواتنا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليطة صناعي للنفط والغاز.
15: يرى متابعون لشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل تخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
5: أكد الكرملين أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن جهود التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن لديها أولويات أخرى استدعت التركيز عليها خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيزيكوف، قال إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية، وأضاف أن واشنطن لم تتقدم حتى الآن بطلب لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ زيارة إلى جزيرة قبرص في تحرك جديد لإحياء مسار التسوية، وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاما تمهيدا لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. التقرير التالي يستعرض لنا الرؤية التركية من أي مسار لحل مشكلة الجزيرة القائمة منذ عقود.
16: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك، تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تلاتي عربي.
5: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات بدأت تسيطر على حرائق الغابات الكبرى في البلاد، مؤكدا أن موافقة الحكومة على تقديم مساعدات طارئة للمناطق المتضررة. وفي فرنسا قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات تتوقع موسما بالغ الصعوبة

0: لحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13 ألف حريق أو بؤرة حريق منذ بداية الموسم.
1: تواجه إسبانيا وفرنسا واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تسابق فرق الطوارئ الزمن لاحتواء النيران قبل موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في مناطق واسعة. الحكومة الإسبانية أعلنت تحقيق تقدم في السيطرة على الحرائق الكبرى، مستفيدة من تراجع مؤقت في درجات الحرارة وسرعة الرياح، إلا أنها أبقت آلاف رجال الإطفاء ووحدات الطوارئ العسكرية والطائرات في حالة استنفار تحسباً لتجدد النيران مع ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. حريق بورغو هوندو في مقاطعة أفيلا يعد الأكبر حتى الآن بالتهامه نحو 50 ألف هكتار، بينما أتت النيران على نحو 25 ألف هكتار في منطقة مدريد و7200 هكتار في كاستيلون، مجبرة عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن مساعدات طارئة للسكان والشركات والمرافق المتضررة، محذرا من أن تجاهل تغير المناخ يزيد هشاشة المجتمعات أمام موجات الحر والحرائق المتصاعدة.
2: نشهد تحسنا في الوضع وبدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق بشأن مكافحة حرائق الغابات هذه، ولكن مع توخي الحذر الشديد حيث ستكون الأيام والساعات المقبلة صعبة للغاية، لا سيما بعد أن حذرتنا وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وموجة حر جديدة.
1: وفي جنوب غربي فرنسا يواصل رجال الإطفاء مواجهة حريق جيروند قرب بوردو الذي التهم نحو 42 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220 ألف شخص. ورغم استقرار الحريق نسبيا فإنه لم يخضع بعد لسيطرة كاملة بحسب السلطات، ومع اشتداد الجفاف والرياح فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية وأرسل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى البلدين، في مؤشر على أن موسم الحرائق بات اختباراً متزايداً لقدرات أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. عبد اللطيف التميمي، تيريتا عربي.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دونالد ترامب يهدد باستئناف الهجمات، وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا، لكن أين تقع؟ هي منطقة تقع بين أنطاليا وألانيا، وهي عبارة عن سهل منبسط خصب تجري فيه أربعة أنهار كبرى تحدها شمالا جبال طوروس أي منطقة بيسيديا، فيما تقع جنوب غربها أي جنوب غرب بامفيليا تقع ليقيا، أما شرقاً فتحدها منطقة قليقيا. تتربع بامفيليا وسط هذه المناطق الثلاثة كما أسلفنا، ليقيا، بيسيديا، كاريا هي أسماء باللغة اللوفية، أما بامفيليا قد يكون الاسم اليوناني الوحيد في منطقة الأناضول التاريخية وتعني موطن جميع الشعوب. استخدمت فيها اللغة اليونانية القديمة ولهجة بامفيليا وأبجدية سيده، أي تنوعت اللهجات المحكية فيها. أهم مدن بامفيليا هي أسبيندوس بالطبع، وكما تأسست بيرغي على ضفاف نهر أكسو أي كستروس بجوار سيدي وماناوغات ميلاس، فإن أسبيندوس تأسست بجوار نهر كوبروتشاي أي إرميدون، هو الاسم القديم ومن أهم أنهار المنطقة. إن منطقة بامفيليا نموذج مثالي يبرز كيف تؤثر الجغرافيا على حضارة الإنسان، فلولا هذه الأنهار ومصادر المياه العذبة والموانئ التي أنشئت عليها والسهول الخصبة لما وجدت أي من هذه المدن الأربع الرائعة هنا. إرميدون تتكون من كلمتين باليونانية، الكلمة الأولى إيروس والثانية ميديون أي عظيم ومهيمن، وهو بالفعل نهر عظيم ومهيمن. تقع مدينة أسبندوس على ضفاف نهر إرميدون والمعروف اليوم باسم كوبروتشاي، وعلى بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال يقع على نفس النهر أحد أكبر مراكز التجذيف في تركيا كوبرولو كانيون، وكذلك يقع جسر سيلجي الأثري، وهما مركزان هامان جداً.

0: وها نحن اليوم متواجدون على النهر نفسه. لهذا النهر قصص شيقة جداً، ففضلاً عن مينائه وخصوبة ضفافه وكونه مصدراً للمياه العذبة، في ذات يوم كنت أجول هنا بسياح أمريكيين. قلت كوبروتشاي إيريميدون، فسألني سائح أي إيريميدون تعني؟ أجبت إنه اسم النهر قديماً، فقال أنا في البحرية الأمريكية، وأثناء دراستي ذكرت معركة إيريميدون البحرية في كتبنا، وقد وصفت بأنها حرب هامة جداً. حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أنها حرب معروفة عالمياً. كما نعلم من المصادر التاريخية، في القرن الخامس قبل الميلاد أسس الفرس وحدة عسكرية لحماية بامفيليا، حيث كانوا في حالة حرب دائمة مع الروم. في ذلك العصر شكل القائد الأثيني كيمون جيشاً بأموال جمعها من الحلف الديلي بحري، وتقدم نحو أسبندوس أو إلى حيث يصب نهر إيريميدون، أي لمصبه في البحر، وهاجم الأسطول الفارسي. وهناك هزم أسطول الفرس وقام بخدعة حرب مشهورة، حيث ألبس الجنود الروم ملابس الجنود الفرس الذين هزمهم وأعطاهم أسلحتهم في خدعة تنكرية ليهاجم هذه المرة وحدة الفرس البرية ويهزمهم. ولهذا السبب دخلت تلك الحرب الشهيرة التاريخ. ففي يوم واحد تحقق نصران، بري من جهة وبحري من جهة أخرى، وقد سجلها التاريخ نصرا مزدوجا. بطبيعة الحال وكما للأنهار مزايا، فإن لها عيوبا كذلك، من أبرزها على سبيل المثال صعوبة التنقل. لكن في العصور القديمة بنيت جسور على الأنهار، ومنها هذا الجسر الذي ما زال صامدا. الجسر الأصلي شيد في القرن الثاني في عصر الإمبراطورية الرومانية، وما زالت بعض أقواسه موجودة، لكن بعد ذلك خضع لعدة عمليات ترميم. دعونا نستمع لقصة الجسر الممتعة.
1: ورد اسم موبسوس، وهو أحد عرافي الأسطورة الهيلينية التي ترجع لما يلي حرب طروادة، في حكايات تأسيس مدينة إسبندوس، وكذلك في تأسيس مدينتي بامفيليا وقليقيا. ثبت استخدام سكان إسبندوس لاسم استفيديس ذي الأصل اللوفي كاسم للمدينة، حيث نقشوه على عملات من القرن الخامس. ارتباط اسمي استفيديس وموبسوس معا بشكل مشابه لارتباط اسم قلعة أسيتيفادا في كاراتيبي في أدنا واسم الجد المؤسس لها موكسوس معا، دفع علماء اللغة للبحث في هوية موكسوس ليصلوا إلى وثائق تثبت أن البطل المعروف باللغة اللوفية باسم موكسوس أقدم بمئتي عام من موبسوس المنحدر من أرغوس. هذه المعطيات التي أرجعت إسبندوس لغويا لتاريخ بعيد ازدادت بفضل أعمال المسح والتنقيب الأثرية الجارية بإشراف البروفيسور ولي كوسي، حيث بدأت تظهر مؤشرات هامة جداً تجيب عن أسئلة ظلت معلقة لسنوات طويلة. وخلال عمليات البحث الجيومغناطيسية والجيورادارية التقطت في إسبندوس آثار معبد خاص طوله 100 قدم من طراز هيكاتوم ميبيدوس يحمل سمات عمارة العصر الحديدي. فوصلت الحفريات إلى طبقات ترجع للعصر نفسه، وتماثيل من الطين المشوي من ذلك العصر، وقطع أثرية من السيراميك تثبت وجود صلات للمنطقة مع قبرص. وحين تعجز الحفريات الأثرية والمصادر المكتوبة عن إعطائنا معلومات كافية، يلجأ المؤرخون لدراسة تاريخ مدينة إسبندوس في إطار تاريخ منطقة بامفيليا التي تتبع لها. وفي هذا السياق ووفق المؤرخ هيرودوت، كانت المنطقة في عهد الملك كرويسوس تابعة لليديا، ويتبين من سجلات بابل أن نفوذ ليديا بين عامي 557 و556 قبل الميلاد وصل حتى سيلينوس، أي غازي باشا شرقاً الملك الفارسي قورش. وفي عام 546 قبل الميلاد أخضع جميع أراضي ليقيا لسيطرة الإمبراطورية الفارسية. وفي عام 540 قبل الميلاد دخلت بامفيليا تحت حكم الفرس.
0: في علم آثار الأناضول نتحدث دائماً عن فترات مختلفة من تاريخ الأناضول، فترات تألقه وفتراته العصيبة. نقول إنه في القرن الثاني للميلاد في عصر الإمبراطورية الرومانية شهد الأناضول تطوراً عظيماً.

وعمه الازدهار تاركا آثارا ملموسة كما سنرى في أماكن عديدة مثل إفس وبيرغي وأسبندوس. لكن لاحقا وبعد القرن الرابع مر الأناضول بفترة ركود، أي إن بيزنطة أو روما الشرقية لم تتمكن قط من إيلاء أهمية للأناضول كما فعلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت مجددا أعمال القرصنة والنهب وقطع الطرق، وتحول جميع هذه المدن في القرنين السادس والسابع لمستوطنات صغيرة لتهجر تماما أو تتحول لقرى. مع الفتوحات التي جرت في القرن الثامن الميلادي، وهي الفترة التي نسميها العصور الوسطى، في القرن الحادي عشر أشرق في الأناضول مجدداً عصر منير بقدوم السلاجقة الأتراك للمنطقة عام 1071 وتأسيسهم إمبراطورية مركزها قونيا. وكما ذكرنا رمم السلاجقة جميع هذه الطرق والجسور الرومانية وأنشأوا عليها محطات للقوافل وأنعشوا حركة التجارة. وفي أسبندوس وكما رأينا في أماكن كثيرة في أنطاليا أو في الأناضول، فإن الجسر الذي بني في عصر الإمبراطورية الرومانية قد انهدم، فسارع السلاجقة في القرن الثاني عشر لتشييد جسر جديد وأنعشوا هذه الشبكة التجارية الممتدة من ألانيا إلى أنطاليا ومن البحر الأبيض المتوسط إلى قونيا وأماكن أخرى، وأقاموا محطات لاستراحة القوافل. تتمتع الجسور السلجوقية بسمات خاصة من نوعها، وفي هذا الجسر المعروف باسم جسر أسبندوس أو بلقيس تتجلى تلك السمات، فالجسر ليس مستقيما بل يمتد بشكل منحن وملتو، والسبب في ذلك أن هذه المنطقة استراتيجية، لذلك كان تصميما معماريا ذكيا ومميزا، والهدف منه إبطاء حركة العدو ودحره على الجسر. سنترك جسر أسبندوس أو بلقيس الآن لنتجه لمسرح أسبندوس الرائع الذي يسلب ألباب كل من زار أسبندوس أو اهتم بتاريخها القديم.

إنه حقاً كما تشاهدون معي مبنى رائع، يرتبط اسم أسبندوس أساساً بهذا المسرح الخلاب. في هذه الحلقة نرى هذا الصرح أمامنا بكافة تفاصيله، وهو في الحقيقة ليس مجرد مسرح عادي، إذ يتمتع ببعض الوظائف الإضافية، وهو من أفضل النماذج المتبقية من العالم القديم إلى اليوم. طبعاً الحفريات في مدينة أسبندوس حديثة العهد، فعمرها تقريباً 10 سنوات فقط. أما حفريات سيدي وبيرغي فهي أقدم، لأنها بدأت قبل 70 عاماً، لذا لا نعرف تاريخ أسبندوس بقدر معرفتنا لتاريخ بيرغي، ونستقي المعلومات عن أسبندوس من تاريخ بامفيليا. ومع ذلك بمجرد بدء أعمال التنقيب في أسبندوس عثر على معطيات من العصر النحاسي، أي ترجع ل5000 عام قبل الميلاد. عمليات التنقيب لا زالت متواصلة، لكن يمكننا بسهولة القول إن أسبندوس هي مدينة أناضولية أصيلة، وأن وجودها يسبق بكثير وجود أبطال يونانيين من الألفية الأولى مثل كالخاس وموبسوس، حيث يتطابق اسم استفيدياس، وهو اسم المدينة المنقوش على العملات من القرن 5 قبل الميلاد، مع اسم قلعة أسيتافاتا في أضنا. نقول دائماً في علم الآثار إنه من أسماء المدن، يمكننا بسهولة معرفة هل المدينة أصلها يوناني أو لوفي، فإذا احتوى الاسم على حرفي إس مثل ساغالاسوس ترميسوس، أو حرفي ND أو NT مثل أسبندوس أريكاندا سانتوس، فنعلم من ذلك أنها تدل

0: تدل على الشعوب الأصلية في الأناضول وأنها مشتقة من كلمة لوفية. ورغم أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات وافية عن أسبندوس، إلا أن عالم الجغرافيا سترابو قال إنه بعد بيرغي يصل الطريق لبحيرة كابيريا وبعدها لنهر إرميدون، وعلى مسافة من هناك تقع أسبندوس في الجهة الشمالية. هذا الوصف موافق لمعطياتنا. بحيرة كابريا ذكرها أيضا رحالة القرن التاسع عشر، لكنها جفت في ستينيات قرننا وكان يمكن تمييز موقعها نوعا ما، أما اليوم فقد اندثرت معالمها تماما. إذن دعونا نذهب لنعين المسرح عن قرب. في الواقع كما قلنا حين زرنا مسرح برييني، إنه يحمل جميع الخصائص الواجب توفرها في المسرح الهلنستي أو اليوناني. أي إذا اشتريتم كتاباً عن العمارة اليونانية القديمة ستجدون مسرح برييني نموذجاً عن المسرح الهلنستي، وكذلك نجد أن مسرح أسبندوس هو نموذج مثالي لمسارح العصر الروماني، فقد بني بأبعاد يمكن وصفها بالمثالية وفق ذلك العصر. في القرن الأول للميلاد كان هناك معماري روماني يدعى فيتروفيوس، ألف كتاباً اسمه الكتب العشرة في فن العمارة، وقد تطرقنا إليه. ابتكر فيتروفيوس النجم الفيتروفي، وهو مقياس للأبعاد المثالية للمسرح. هذا المسرح صمم مطابقاً تماماً للنجم الفيتروفي إلى درجة توصف حقاً بأنها مثالية. ولكن أيضاً المسرح لم يكن مثالياً بتصميمه وبنائه فقط، بل هو من أكثر المسارح التي ظلت سليمة. ودعونا نذكر أنه ليس مسرحاً دائرياً بل نصف دائري. انظروا، هنا يوجد مدرج وهنا الأوركسترا ومبنى المنصة. لو لم يكن هناك مبنى المنصة وهناك مدرجان نصف دائريين متقابلين لأسميناه مسرحاً من طراز أنفي. بني هذا المسرح في القرن الثاني للميلاد لكنه لا يزال سليماً، وهناك سبب لذلك. فبعد حوالي 1000 عام في القرن الثاني عشر في عهد السلاجقة خضع لعملية ترميم واسعة.
1: باستثناء مبنى المنصة المؤلف من طابقين والمنصة الخشبية والتماثيل التي تزين الجدار الواقع خلفها والأعمدة، صمد المسرح ليومنا هذا بشكله الأصلي. الدرجان الجانبيان والأقواس التي تزين أعلى المدرج بأعمدتها وقناطرها 58 رممت في عصرنا الحالي. جميع الكوات 9 في الطابق العلوي لمبنى المنصة ذي الواجهة الغنية بالزخارف تعلوها تيجان هرمية. أوسطها الذي ظل بحالة جيدة نحتت عليه امرأة وأغصان ملتوية وأزهار، وإن بدت المنحوتة مرتبطة بالباكوسيات في مهرجانات ديونيسوس، إلا أنها ألهبت مخيلة الشعب بالأساطير. من أهم ما يميز النحت النافر الذي يتوسط مبنى المنصة هو إجراء عمليات ترميم وتعديل له في الفترة التي اتخذ فيها السلاجقة المسرح قصراً لهم. كشف المؤرخ ميكائيل دوغن في عام 2011 إضافة السلاجقة في القرن الثالث عشر لجص منحوت عليه تماثيل نساء مطلية يخفي تحته النحت الروماني النافرة على التاج الهرمي لواجهة مبنى المنصة.
0: إنه حقاً مسرح رائع جداً. يعود تاريخ المسارح لمهرجانات ديونيسوس أو باخوس أو قطاف العنب، فقد انتشرت المسارح بكثرة في منطقة فريجي في إيجي، حيث كان المشاهدون بداية يجلسون على سفوح التلال. واعتباراً من القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت هناك مقاعد حجرية كهذا. لكن وعندما ننظر للمسارح التقليدية القديمة نلحظ أن لجميعها تقريباً إطلالة رائعة، أي إنها تطل على منظر خلاب، تطل على الجنوب والغرب أو الشرق، لكنها لم تكن تطل على جهة الشمال. بمعنى آخر المسرح هو مساحة مفتوحة، والمار من أمام المسرح يرى ما بداخله، والجالسون بداخله يرون المارين في الخارج. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد تغير الأمر بعض الشيء، والمسرح مثال على ذلك. فمع البدء ببناء القبب الأسطوانية لم تعد هناك حاجة لسفح طبيعي، رغم أننا نعرف من النقوش المحفورة عليه أن مسرح أسبندوس بني في القرن الثاني للميلاد، لكن ولكونه يتكئ على تلة طبيعية فثمة احتمال كبير أنه كان هنا مسرح في فترة أسبق، وهذا احتمال، فقد جرت العادة على توسعة المسارح وإضافة ممر عريض ثان لها. وفي مسرح أسبندوس التاريخي نرى شيئا لم نره في مكان آخر، إذ يتم الدخول إليه من فنائين مقببين، وبمجرد دخولكم منهما تصادفكم سلالم تصعد بكم لأروقة الطابق العلوي دون إزعاج الجمهور. يوسعكم عبور تلك الأنفاق الوسطى والأروقة الجانبية للدخول والخروج من المسرح، وكما تعرفون فإن دخول المشاهدين وخروجهم للمسرح أثناء المهرجانات لم يكن يجري من هنا بل من هناك كما جرت العادة، وهذه ميزة مدروسة للغاية ويختص بها العصر الروماني. كذلك تغير مبنى المنصة، فكما رأينا في برياني شيدت مباني المنصات لأول مرة في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، لكنها لم تكن كنظيراتها في العصر الروماني، بل كانت صغيرة لا تحجب الرؤية وتبنى لدواعي الضرورة، إذ كانت توضع فيها الأزياء والديكور والآلات الموسيقية، أي كانت تستخدم ككواليس. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية أصبح ارتفاع مبنى المنصة يوازي ارتفاع المسرح ويحجب رؤية المسرح. لا نرى هذا في معظم المسارح التاريخية لأنها انهارت، لكننا نراه في أسبندوس، أي إن الموجودين بالداخل تنقطع صلتهم بالخارج لتتحول المسارح لمبان مستقلة. قد تتساءلون لماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ لأن المسارح خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كانت مثل التلفاز والصحف أداة للتواصل بين الناس، وحين كانت تأتي فرق ديونيسوس الشهيرة أو فنانون معروفون، كان بوسع حاكم روما إلقاء خطبة هنا أمام 15,000 أو 20,000 شخص دون أن يشوش أي شيء على تركيز الجمهور. تخيلوا هذا المكان مليئا بنحو 20,000 شخص، في الخارج تمر عربات الخيل ويسير المارة دون أن يؤدي ذلك لتشتيت انتباه الحاضرين، الجميع تركيزه منصب على الأوركسترا وعلى مبنى المنصة. ذكرنا لكم بعض أهم سمات هذا المسرح الذي تشاهدونه، لكن هناك أيضاً منحوتاته النافرة وبالطبع القصص المرتبطة بها.

سيطرة الأتراك أي السلاجقة على هذا المسرح وهذه المنطقة التاريخية عموماً كانت فترة هامة في تاريخ المسرح. خلال تلك الفترة شاعت قصة في الأرجاء قد ترجع للعصور القديمة، وربما كانت قصة محورة لا نعرف بالضبط حقيقتها. تعرف تلك القصة بقصة بالكز الشهيرة، وتقول هذه القصة إن ملكة أسبندوس كانت لديه ابنة حسناء، وبالطبع فإن بنات الملوك جميلات بطبيعة الحال. وحين بلغت تلك الفتاة سن الزواج وكبرت ولاختيار زوج لابنته، طرح الملك آنذاك فكرة غريبة بعض الشيء، فقال: سأزوج ابنتي ممن يحقق الإنجاز الأفضل والأكثر نفعاً لمدينتي. تنافس الشعراء والأدباء والرسامون والمعماريون من أجل الزواج بها، وفي النهاية لم يتبقى غير مهندسين، فاحتار الملك في الاختيار بين الاثنين. كان أحد هذين المهندسين والذي لا نعرف اسمه هو المعماري الذي بنى المجاري المائية والأقنية الرائعة في أسبندوس، والآخر هو المعمار زينون والذي نعرف اسمه من النقوش، وهو من بنى المسرح. يقول الملك: إن هذا المسرح جميل جداً، ولكن أيضاً بفضل الأقنية المائية تصل المياه لوسط المدينة بلا انقطاع، يبدو أنها هي الأفضل. وأثناء تفكيره وهو جالس على أعلى صفوف المسرح، سمع صوتاً هامساً يقول: أحب ابنة الملك، أريد الزواج بها. يتلفت حوله فلا يرى أحداً، ثم يدرك أن

0: زينون كان يحدث نفسه همسا في ساحة الأوركسترا. حينها لاحظ عبقرية نظام تضخيم الصوت في المسرح، وفي النهاية قسم الملك ابنته لجزئين وأعطى جزءا لكل معمار. بالطبع في نهايتها اتخذت القصة فجأة طابعا شرقيا كما نلاحظ. هذه القصة استوحيت على الأغلب مما يسمى القوصرة، أي هي التاج الهرمي الواقع وسط المسرح كما تشاهدون، ومن منحوتته النافرة المرتبطة بديونيسوس أو باخوس. فالحجر انشق بفعل عوامل طبيعية ليبدو وكأن الفتاة منقسمة لنصفين. هذه إحدى الأساطير المتعلقة بهذا النحت. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن مبنى المنصة هذا وعن أساطيره؟ كما أسلفت رمم المسرح وأعيد استخدامه في العصر السلجوقي.
1: بين عامي 1237 و 1240 حول السلطان السلجوقي غياث الدين كخسرو الثاني إسبندوس لقصر صيفي. وفي الجهة الجنوبية للمبنى الرئيسي للمسرح هناك عناصر معمارية سلجوقية مدعمة لمبنى القصر، وهي أقواس من الطوب تزين التاج العلوي لبوابة القصر التي ترجع للعهد الروماني، منحوتة نافرة لأسد يجري يساراً، كما توجد أربعة نقوش حيوانية مختلفة أسفل النافذة المجاورة للبوابة.
0: نحن في مبنى المنصة وعلينا إمعان التفكير في هذا المكان. كما ذكرت قبل قليل فهذا المكان حفظ بشكل جيد حقا، لأنه في عهد السلاجقة أي بعد حوالي 1000 سنة على الانتهاء من بنائه خضع هذا المبنى لعملية ترميم موسعة جرى خلالها تدعيم جميع هذه الجدران. الكتيبات الإرشادية أو المعلومات العامة قد تذكر أن هذا المكان رمم في العهد السلجوقي واستخدم كاستراحة للقوافل، ولكن هذه المعلومة خاطئة في الواقع. فالباحث والمؤرخ الإيرلندي بجامعة أكدينيز التركية دوغن أجرى هنا أبحاثاً مكثفة أظهرت أن هذا المكان كان في الواقع قصراً سلجوقياً لكنه الآن غير موجود، ولكن حقيقة في صوره القديمة جداً كانت توجد في قسم الأوركسترا أنقاض القصر. فنحن نعلم أن حكم السلاجقة امتد حتى ألانيا، وكانت ألانيا ميناءهم، لذا بنوا هنا قصراً صيفياً تماماً مثل قصر كوبادآباد في بحيرة بشهير، كما قاموا بترميم هذا المكان. ولحسن حظنا أن السلاجقة قاموا بترميم المبنى وإصلاحه، فمسرح إسبندوس في يومنا هذا ليس المسرح الأفضل حفظاً في تركيا وحسب، بل الأفضل صوناً في العالم بأكمله. زوار إسبندوس يزورون المسرح ويذهبون عادة، فحين يذكر اسم إسبندوس لا يتبادر للأذهان غير المسرح. لكن هناك أعجوبة معمارية وهندسية لا تقل أهمية عن مسرح إسبندوس، وهي مجار نقل المياه للمدينة وأطلال مدينة إسبندوس. لم يتسع وقتنا اليوم، لكن سنتحدث عن تلك المجاري وعن مدينة إسبندوس العليا أيضا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدود

0: حدث وسياقاته، ونذهب خلف العناوين من أنقرة، نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وفي ملفاته لهذه الليلة. مستلهما إدارة مضيق مالاغا، مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز مقابل رسوم طوعية. إحياء لمسار التسوية في جزيرة قبرص، غوتيريش إلى الجزيرة في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 16 عاما. وحرب أعالي البحار مستمرة، موسكو تعلن زيادة عديد جيشها وتواصل استهداف السفن في البحر الأسود.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يدخل التوتر في المنطقة منعطفا جديدا مع تقديم سلطنة عمان مقترحا جديدا لإيران لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مستلهما أسلوب إدارة مضيق ملقا الواصل بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. في حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق يقع حاليا تحت السيطرة الأمريكية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيداً في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحاً جديداً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيراً إلى أن الحصار البحري الذي فرض حالياً على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم، وأنهم يفعلون ذلك حالياً.
2: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
1: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك. إذا سلطنة عمان تقدم الآن مقترحا ينص على إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، دعنا بداية نضيء على تفاصيل وماهية هذا المقترح العماني الجديد.
3: مساء الخير. يعني هذا المقترح يبدو في الظاهر على أنه كحل وسط أو كتسوية بين الإيرانيين والعمانيين من أجل إخراج ملف مضيق هرمز كعقبة أمام تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومنع العودة إلى تصعيد الحرب بشكل أكبر مرة أخرى. على المستوى التفصيلي، هذا الاقتراح العماني من الواضح أنه يحظى بدعم أقليمي وخليجي، وأعتقد أنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني طالما أن دول الخليج

0: اللافت في المقترح العماني انه الرسوم المقترحه هي تكون رسوم ليست اجباريه على السفن المشاركه او على السفن التي تعبر هذه المضيق، بمعنى تكون مساهمات ماليه اختياريه، وهي في الغالب مساهمات ماليه رمزيه لدوافع مرتبطه بعمليه الملاحه والخدمات المقامه في هذا المضيق. لكن اللافت انه الايرانيين رفضوا المقترح العماني، والاخطر من رفض ايران للمقترح العماني ان ايران قدمت مقترح اخر.
1: نعم.
0: لا يتعلق فقط بمسألة فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.
1: فيما يتعلق الآن الموقف أو طبيعة الآن الرد الإيراني على هذا المقترح، دعنا نضيء قليلا عن ما يتعلق بتفاصيل مسارات هذا المقترح من خلال هذا العرض، نتابع ونعود للتعليق عليه. إذن مشاهدينا، على غرار مضيق ملقا تقترح سلطنة عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تقدم حلا وسطا تساهم فيه الدول المستخدمة للمضيق طوعا برسوم مالية لتأمين سلامة الملاحة فيه. المزيد عن آلية عمل مضيق ملقا مع الزميل أواب أيوب، نتابع ثم نعود للنقاش.
2: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقا الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر، ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا، وصولا إلى الشمال حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى التعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة، مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقا كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا، لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
1: إذن أعود للنقاش إليك أستاذ محمود، على ما يبدو بأنك لمحت بعض الأمور الهامة في إطار هذا العرض، فكيف تقرأها علما بأن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق وفق هذا المقترح؟
0: طبعا التقرير غني جدا، يعطي صورة دقيقة عن الحالتين، أو هو عمليا يعني الآن إسقاط حالة مضيق ملقا على المقترح العماني مهم جدا لفهم كيفية ابتكار هذه الفكرة من جانب العمانيين ومن جانب الدول التي أيدت هذا الاقتراح. ما يختلف عن بين حالتي مضيق ملقة ومضيق هرمز هو مجموعة من العوامل المهمة. أولا في مضيق ملقة لا يوجد صراع هناك، وبالتالي لا توجد هناك اندفاع لدى أحدى الدول التي تدير هذا المضيق في محاولة السيطرة على هذا المضيق لتحقيق أهداف جيوسياسية كما هو الحال بالنسبة لإيران. الأمر الآخر لمضيق هرمز، الأمر الآخر

0: المقترح الرد الإيراني على المقترح العماني يختلف بشكل جذري عن الآلية المعتمدة في مضيق ملقا على عدة مستويات. المستوى الأول، إيران تريد فرض رسوم إجبارية على السفن التي تعبر المضيق على عكس المقترح العماني وما هو عليه الحال في مضيق ملقا، أن الرسوم التي تدفعها السفن والشركات هي رسوم طوعية. الأمر الآخر، هذه الرسوم، آلية الرسوم التي يتم تحصيلها في مضيق ملقا هي بالتعاون بين الدول المتشاطئة على هذا المضيق، على عكس ما تقترحه إيران. حاولت إيران أولا أن تتفق مع سلطنة عمان من أجل الوصول إلى آلية مشتركة لتحصيل الرسوم، وهذا ما لم تستطع الحصول عليه. الآن هناك منصة أو يعني منظمة أنشأتها إيران من أجل آلية لتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق بشكل خاص ومستقل عن الدول الأخرى، عن سلطنة عمان. وبالتالي هناك خلاف جذري وكبير بين المقترحين.
1: هل سيعمل هذا المقترح على تجاوز هذا الخلاف؟ ودعني أربط أيضا أستاذ محمود، يعني بخصوص أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز للدول المطلة على المضائق المطالبة برسوم عبور.
0: صحيح. ليس فقط
1: يعني إلا باستثناءات لربما هذا المقترح، يعني من خلال رسوم محددة مقابل خدمات محددة، إرشاد بحري قطر، يعني خدمة موانئ وغيرها.
0: حتى هذه الرسوم هي رسوم طوعية، يعني تدفعها الشركات والسفن التي تعبر المضائق من أجل تسهيل عملية الملاحة، يعني عمليا ليس لأهداف سياسية أو لأهداف جيوسياسية، على عكس ما يقدمه ما تريده إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. المقترح الإيراني أسماء لا يتعلق فقط بمسألة الرسوم، أهم في المقترح الإيراني أن إيران تريد تغيير قواعد الملاحة في مضيق هرمز. هنا النقطة الأهم. هذا الأمر يأخذنا إلى يعني كي يفهم المشاهد بشكل أوضح كيف تعمل آلية الملاحة في مضيق هرمز. قبل هذه الحرب كان هناك مسارين في مضيق هرمز، مسارين، مسار خروج ومسار دخول للسفن سواء من الخليج إلى بحر العرب والمحيط الهندي وبالعكس. وكان هناك اتفاق إيراني عماني برعاية المنظمة البحرية الدولية البحرية على أن تكون هناك أو يكون هناك مسارين تدخل وتخرج منهما السفن، وهذين المسارين يمران بمعظمهما في المياه العمانية، المياه الأقليمية العمانية. ما تريده إيران من خلال المقترح الذي تم الإعلان عنه، أولا تغيير حركة السفن في هذه المسارات، تريد أن يكون الحركة في أحد الاتجاهين تمر بالكامل داخل المياه الأقليمية الإيرانية، وأن تكون الحركة في الاتجاه المعاكس أيضا يمر جزء منها داخل المياه الإيرانية. وهنا تريد إيران أن تعزز سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هنا الأهم،
1: وهنا يعني يمكن السؤال بما بين الموقف الإيراني من يعني طبيعة ما تريده إيران من هذه الورقة الاستراتيجية في مضيق هرمز، وأيضا ما تريده الولايات المتحدة، يعني علما بأنه وزير الخارجية الأمريكي صرح مرارا بأنه لا يحق لأي دولة على وجه الأرض فرض رسوم على استخدام الممرات البحرية الدولية. بالتالي أين سيكون موضع هذا المقترح من وجهة
0: يعني أنا أتصور
1: كلا الطرفين؟
0: نعم، يعني أنا أتصور أنه مجرد أن تقدم سلطنة عمان مقترح وأن يرد الإيرانيون بمقترح، هذا يعني بأنه عمليا هناك تفاوض، كل طرف يقدم مقترح،
1: نوع من
0: وضع الشروط، رفع الشروط من أجل التوصل إلى تسوية معينة ترضي الطرفين. وبالتالي أنا لا أرى الاقتراح الإيراني على أنه مصمم لقطع الطريق على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع العمانيين ومع الدول الأخرى من أجل معالجة هذه المسألة. لكن السقف الإيراني أسماء سقف مرتفع جدا. الإيرانيون لا يتحدثون فقط عن تحصيل رسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق، هم يتحدثون عن تغيير قواعد الملاحة بشكل كامل في هذا المضيق، وأن يمر الجزء الأكبر من الملاحة داخل المياه الأقليمية الإيرانية، وهذا يعني أن إيران سيكون لها سيطرة أكبر على هذا المضيق، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة. لذلك أتصور بأنه الآن هناك مفاوضات تجري. طبعا مسألة مضيق هرمز ليست مسألة تقنية فقط، هي مرتبطة بالحرب بشكل عام،
1: أصبحت علاقة استراتيجية للطرفين.
0: صحيح. لذلك حتى الاتفاق في إدارة هذا المضيق لا تتعلق فقط بالتوصل إلى مقاربة تقنية حول إدارة مضيق هرمز، بل أيضا بمسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. لذلك
1: دعني أربطها في مسار المحادثة المحادثات أستاذ محمود، ترامب صرح بأن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران وأن هنالك لربما فرصة للتوصل إلى اتفاق. هل سيكون هذا المقترح العماني بداية لربما للمخرج من هذه الأزمة وصولا لربما إلى تحقيق تسوية متعلقة بآلية إدارة المضيق ووصولا إلى لربما التوصل إلى اتفاق؟
0: يعني المقترح العماني في شيء يقدم لإيران عمليا، في تغيير جزئي للوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في فترة ما قبل الحرب، وهذا يخدم جزئيا الأهداف الإيرانية. يعني قبل الحرب كانت حركة الملاحة في مضيق هرمز تمر في غالبها داخل المياه الأقليمية الإيرانية. الآن المقترح العماني يقترح أن يتم تقسيم حركة الملاحة بالتساوي بين إيران وعمان، وبالتالي تأخذ إيران جزء عمليا من مكاسب في المقترح العماني. لكن ما تتطلع إليه إيران هو مكاسب أكبر. الإيرانيون أنا أتصور بأنهم لا ينظرون إلى مضيق هرمز كورقة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب مالية. هم يتطلعون إلى المكاسب الجيوسياسية للسيطرة على مضيق هرمز. وهذا الأمر طبيعي لأنه الآن اكتشفت إيران في هذه الحرب أن مضيق هرمز أهم من البرنامج النووي الذي تقوم. يعني هو مضيق هرمز استطاع أن يغير مسارات هذه الحرب، أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول
1: هو مفتاح الحل ومفتاح الأزمة
0: بالضبط. لذلك الإيرانيون لا يفكرون فقط بالمزايا المالية للسيطرة على مضيق هرمز، هم يتطلعون إلى ما هو أبعد وأهم من تحصيل رسوم أو فرض تصوراتهم لكيفية إدارة حركة الملاحة في هذا المضيق. أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أو القرار الرئيس الأمريكي تخفيف حدة التصعيد في هذه المرحلة محاولة لإعطاء فرصة للمقترح العماني. إذا لم تنجح إيران وعمان في التوصل إلى اتفاق، أتصور بأنه ربما الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى تصعيد هذه الحرب. وإذا عاد الرئيس ترامب إلى تصعيد هذه الحرب، هذا يعني أننا سندخل في مرحلة جديدة هذه الحرب. لكن ما يبدو أن الإيرانيين من خلال الرد على المقترح العماني والسقف المرتفع للاقتراح الذي قدموه، هم يعتقدون بأنهم في وضع ليس سيء في هذه الحرب، وبأن الوضع يخدمهم بشكل أكبر مما يخدم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وبالتالي إطالة أمد الحالة.
0: لا أرى أسماء بأنه هناك فعلا فرصة لتحقيق أو إحداث خرق عمليا في هذه الحرب على المستوى الدبلوماسي على الأقل.
1: نعم، وأنا أشكر تواجدك هنا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش.
0: شكرا.
1: فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي تحرك جديد لإحياء مسار التسوية في جزيرة قبرص، يشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى الجزيرة، هي الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاماً، تمهيداً لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. فما فرص استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة؟ وكيف تبدو مواقف الأطراف المعنية عشية زيارة غوتيريش؟
1: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تلات عربي.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرأ أهمية زيارة أنطونيو غوتيريش إلى جزيرة قبرص في إطار ربما مساعي تسوية في زيارة توصف بأنها تاريخية؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ أسماء وللسادة المشاهدين. بالطبع هي زيارة تاريخية، لأن الزيارة الأخيرة لأمين عام للأمم المتحدة كانت لبان كي مون في عام 2010. وأيضا غوتيريش كان له دور عندما وصل إلى هذا المنصب في عام 2017 في محاولة إيجاد حل في قبرص، ولكن هذا الحل بقى بالفشل بسبب تعنت الجانب اليوناني، وكان هناك انتخابات في اليونان في عام 2018 يعني بعيد هذه المبادرة، مما أدى إلى تصلب في الجانب اليوناني أمام بخصوص حقوق القبارص الأتراك والتواجد التركي العسكري وحق تدخل تركيا كدولة ضامنة، وبالتالي فشل هذا المسار في عام 2017 بعد فشله في عام 2004 عندما أيضا أدار هذه العملية الأمين العام الشهير للأمم المتحدة كوفي عنان، وفشلت هذه العملية باستفتاء رفضه الجانب اليوناني من الجزيرة. ولكن أيضا هناك جانب شخصي لدى غوتيريش، هو في أيامه الأخيرة كأمين عام وربما في نهاية هذا الشهر ستجرى انتخابات، أو يعني سيجرى اختيار الأمين العام العاشر الجديد الذي سيستلم منصبه في الأول من يناير 2027. وبالتالي غوتيريش يحاول أن يقول أنا لم أفشل، أنا أحاول أن أجد اختراقه، ولذلك هو حقيقة يوجد محاولات.
0: طب هو يوجد محاولات دكتور محمود، يعني عقود من المفاوضات فشلت برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار آخر جولة من المحادثات للسلام في منتجع مونتانا السويسري في 2017. هل سيفرح غوتيريش الآن لربما في تغيير شيء ما، يعني خاصة وأنك أشرت بأنه في نهاية عهده بالمنظمة، هل من أدوات جديدة يمتلكها غوتيريش لحل هذه القضية؟
2: يعني حقيقة لا يوجد أدوات، ولكن يوجد بعض المبادرات التي تطرح ربما فيها نوع من التراجع عن الذي كان مطروحا في 2017 من قبيل الاعتراف بدور الضامنين وعلى رأسهم تركيا. هنا كانت الخطة السابقة تحاول تقليص دور الضامنين بما فيهم تركيا واليونان، ونعلم أن قبرص الجنوبية هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إذا كل هذه المحاولات السابقة كانت تريد أن تتعامل مع الجزيرة ضمن حالة الفيدرالية، وبالتالي جزء من هذه الفيدرالية هو تابع أصلاً للاتحاد الأوروبي، وبالتالي تصبح هيمنة كاملة للاتحاد الأوروبي. هذا كله فشل، وتركيا كان لديها خط أحمر أن هناك يجب أن تكون سيادة حل الدولتين. وحتى هذه اللحظة إذا ما تابعنا أيضا اتصالات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع غوتيريش نفسه ومع ممثلته في الجزيرة.
0: ولكن في نقطة هامة دكتور في الموضوع، هنالك تصور جديد يطرحه زعيم القبارصة الأتراك الجديد ما بعد فوزه على أرسين تتار طوفان إير هورمان، يؤيد فيه إعادة توحيد الجزيرة في الوقت الذي كما أشرت تؤيد فيه تركيا حل الدولتين. يعني كيف تنظر للموضوع؟
2: هذه نقطة مهمة، وهذه التي شجعت غوتيريش لأن يأتي ويطرح هذا الأمر، لأنه قبل 7 أشهر كان هناك انتخابات وجاء طوفان إير هورمان، وهو أعلن بشكل واضح وصريح أنه يؤيد حل الفيدرالية وتوحيد الجزيرة. ولكن أعتقد أيضا ليس بالشكل الذي يريده الطرف الآخر من الجزيرة، هو يريد نوع من الفيدرالية المرنة التي أيضا تحافظ على الحقوق. ولكن أعتقد أن اليوم واقع قبرص وأنه لا يوجد دولة معترفة بها سوى تركيا، وهناك نوع من يعني الدعم السياسي والأمني، وتركيا هي ضامن أيضا بموجب القانون والاتفاقيات السابقة ولديها تواجد عسكري، وبالتالي أعتقد أن الكلمة الفصل في موضوع توحيد الجزيرة

0: هو لتركيا،
1: نعم.
0: لتركيا للدولة في أنقرة يعني، وبالتالي أنقرة لديها لأنها هي تدافع عن حقوق القبارصة.
1: نعم. سأتي دور أنقرة دكتور، ولكن نعم. عطفا على هذه الجزئية، غوتيريش له تصريح يقول بأنه لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام، فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم من خلال قادتهم. دعنا نقرأ معك ما هو شكل الاستعداد القبرصي الآن لأي خطوة أممية.
0: نعم، هو إذا توفرت هذه الخطوة، هذه هي النقطة الجوهرية. غوتيريش جاء بلا خطة، هناك يعني بعض الصحف اليونانية والإعلام اليوناني حاول أن يقول أن هناك خطة وهناك شيء يعني واضح وواضح المعالم، ولكن حقيقة بعد الاطلاع والبحث لا يوجد لدى غوتيريش أي خطة، هو جاء فقط لجس النبض وبناء الثقة لعله يوجد شيء. وربما أقرب شيء تم الحديث عنه هو عقد مؤتمر غير رسمي لبحث يعني أفق آفاق لإمكانية إيجاد حوار وحول آفاق توحيد الجزيرة.
1: بالنسبة لآفاق الحوار دكتور محمود، يعني هذه الزيارة أيضا تأتي قبيل اجتماع ثلاثي يهدف يعني كما أشرنا في بداية حديثنا إلى محاولات لإعادة استئناف المفاوضات المتوقفة يعني منذ أكثر من 9 أعوام.
0: نعم.
1: هنالك اجتماع سيضم اليونان، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة طبعا إلى الأمم المتحدة. هل ستكون هذه الخطوة مقدمة لحل حالة هذا الملف؟
0: يعني
1: قبيل
0: لا
1: هذا الاجتماع؟
0: لا أعتقد أن هذا الاجتماع بحد ذاته هو النقطة الرئيسية في الحلحلة، ولكن السياق الجيوسياسي. اسمحي لي أعود بالتاريخ، أزمة قبرص متى حصلت؟ في العام 1974، وكان التدخل التركي للحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك بسبب الانقلاب الذي حصل في الجانب الآخر. وكان ذلك بعد ماذا؟ بعد أزمة النفط في عام 1973، عندما قامت السعودية بحظر النفط على الولايات المتحدة. واليوم نحن نعيش واقعا مشابها في إيران، أزمة مضيق هرمز، جزيرة قبرص مكانها الجيوسياسي بل زادت أهميتها مع اكتشاف الغاز.
1: صحيح.
0: أوروبا اليوم كلها تريد توحيد الجزيرة، لأن هناك طاقة والغاز تريد أن يكون هذا يعني مصدر الطاقة الاستراتيجي الآمن والمستقر، وبالتالي بدأ البحث. وإلا لماذا؟ ليس بسبب فوز طوفان إير هورمان في رئاسة قبرص التركية أو جمهورية شمال قبرص التركية، ولكن بسبب السياق الجيوسياسي، وهذا أعتقد أهم من مجرد هذه الاجتماعات. لماذا لم تحصل هذه الاجتماعات قبل عامين أو 3 أو 4 أو 5؟ هي متوقفة منذ أكثر من 10 أعوام، وأعتقد هذا السياق الجيوسياسي هو الذي حث على هذا الجانب. وربما أيضا قمة الناتو الأخيرة تحدثنا عن خلاف قبرصي تركي، تركي يوناني، وهذه كلها دول في الناتو، وبالتالي يوجد نوع من التوجه يعني لدى الناتو أن يهدئ الخلافات الأوروبية التركية والتركية اليونانية.
1: بالتالي دكتور محمود، يعني حق تركيا كدولة ضامنة الآن، نعم. وما يتعلق أيضا بتعزيز حقوق القبارصة الأتراك، يعني كيف له أن لا يتعارض مع هذه المساعي الأممية التي ينشدها غوتيريش؟
0: نعم، هو تركيا تقارب هذا الأمر من هذه الشرعية القانونية بوصفها ضامنا، ومن تأكيدها على حل الدولتين كحل أساسي، أنه ليس نظام الفيدرالية ولكن نظام حل الدولتين، دولة في جمهورية شمال قبرص التركية ذات سيادة وحقوق متساوية، حتى هذه اللي تحدثنا عنها يعني حقوق الغاز والثروات الطبيعية الموجودة سواء في الحدود البحرية لقبرص، هذه يجب أن يتم التفاهم عليها وإلا يحدث جمود. هذا الموقف التركي، أنها تريد حقوق القبارص الأتراك يتم ضمانها وحفظها، وبالتالي إذا حصل ذلك فهي مستعدة. وأنا أعتقد أن تركيا أيضا يمكن أن تحدث نوع من المرونة، و يعني موضوع الدولتين تذهب إلى نوع من الكونفدرالية المرنة، بحيث يكون سلطة مركزية ولكن تكون عملية الحكم والإدارة هي لولاية شمال قبرص وولاية جنوب قبرص، تكون عملية الإدارة منفصلة عن المركز، ولكن يوجد نوع من المركزية لحل الخلافات وإدارة الخطوط العامة للجزيرة بشكل عام. يمكن أن يكون هذا، ولكن إذا تم ضمان حقوق القبارص الأتراك بشكل كامل، حقوقهم السياسية والسيادية وحقوقهم في الثروات المكتشفة حديثا في محيط الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بالغاز.
1: نعم، عطفا دكتور محمود على ما ذكرته بخصوص السياق الجيوسياسي الآن المتعلق بهذا الملف المعطل، يعني محاولات لتحقيق اختراقات عدة الآن.

0: من قبل غوتيريش، ولكن هل من تقاطعات ما بين المطالب التركية وما بين ما تريده الأمم المتحدة في هذا الملف، أم أن السياقات الجيوسياسية قد تباعد لربما أفق الحل؟
1: نعم، هو كل طرف لديه مصالح سيحاول أن يحصل عليها أو يؤمنها عبر هذه المسارات السياسية والمبادرات، وبالتالي سيخضع الأمر إلى عملية مفاوضات. لذلك قلت أنا أنه يمكن أن تكون لتركيا مرونة، لأنه إذا تحصلت على الحقوق المتعلقة بقبرص التركية وأيضا بمصالح تركيا الجيوسياسية والأمنية في المنطقة. نعلم أن تركيا كانت معترضة على خط إيست ميد الذي كان يريد أن ينشئ منتدى غاز شرق المتوسط ويستبعد تركيا مرورا بقبرص، وأيضا مهملا حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وأيضا ترسيم الحدود ما بين اليونان وعدد من الدول الأخرى، ورأينا كيف ردت تركيا عبر ترسيم الحدود مع ليبيا. وبالتالي أيضا تركيا لديها ما يسمى بالوطن الأزرق، لديها مصالح في هذه المنطقة أمنية وعسكرية وسيادية، وأيضا مصالح أترك. إذا ما أمنت هذه المصالح، وأعتقد أن الفترة الحالية يوجد فيها نوع من التوجه نحو الاستقرار من جميع الأطراف، ولكن الاتصال الذي جرى ما بين هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وغوتيريش أو ممثلته يشير إلى أنه تحدث عن خطوط حمراء لدى تركيا لا يمكن أن تتنازل عنها، حتى لو كان هناك يعني بعض المبادرات التي تسوق بشكل يعني منمق وتهدف إلى نوع من التوحيد وترفع هذه الشعارات، إلا أن تركيا واضح موقفها، وخاصة اليوم تركيا باتت أقوى من السابق، والكل يعني يحترم قوتها ونفوذها، و عندما تدافع عن قضية يؤخذ رأيها وموقفها بالاعتبار.
0: نعم، شكرا على تواجدك هنا معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الكرملين عن زيادة عدد الجيش الروسي ابتداء من مطلع الشهر المقبل، في وقت تحولت فيه المنطقة البحرية الممتدة من البحر الأسود وبحر أزوف إلى بحر قزوين إلى مسرح رئيسي لحرب اقتصادية ولوجستية طاحنة بين روسيا وأوكرانيا. تكثف موسكو هجماتها على ميناء أوديسا والسفن التجارية في البحر الأسود في إطار مساع لعزل أوكرانيا بحريا وتقليص عائداتها من التصدير، في حين تواصل كييف استهداف الأسطول البحري الروسي في شبه جزيرة القرم وبحر أزوف.
1: مرحلة جديدة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية مع حلول صيفها الخامس على وقع الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين للموانئ والسفن التجارية في المنطقة الممتدة ما بين البحر الأسود وبحر أزوف، إلى جانب الهجمات المكثفة واسعة النطاق في العمقين الروسي والأوكراني على حد سواء، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هي حرب البحار إذن، عنوان أحدث فصول الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فخلال الأسابيع الماضية استهدفت روسيا موانئ أوديسا العصب الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، كما استهدفت موانئ نهر الدانوب التي تحولت منفذا بديلا لتصدير الحبوب الأوكرانية نحو أوروبا، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، ما أدى لفرض حصار روسي خانق على حركة الملاحة الأوكرانية. أوكرانيا بدورها كثفت هجماتها بالمسيرات والزوارق الحربية الانتحارية على الموانئ الروسية في بحر أزوف والسفن العسكرية الروسية التي تنقل المعدات العسكرية والوقود، كما شنت هجمات مكثفة على القواعد البحرية والعبارات ومحطات الوقود في موانئ شبه جزيرة القرم، إلى جانب استهداف أسطول الظل الروسي وناقلات الطاقة الروسية. تريد أوكرانيا حرمان روسيا من عوائد تصدير المحروقات وتعطيل خطوط إمداد الجيش الروسي، فيما تسعى موسكو لحرمان كييف من عوائد تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية واستهداف الواردات اللوجستية.

0: والعسكرية. وبين هذا وذاك ترتفع تكاليف الحرب على الجانبين، وتكاليف التأمين والملاحة، وأسعار الغذاء والطاقة على بقية العالم. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: وللنقاش ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. سيد خالد، أهلا وسهلا بك. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوم لرفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية في إطار إنشاء وحدات عسكرية جديدة، وأيضا تعديل للمرسوم السابق في تحديد عدد القوات المسلحة. قراءتك لأهمية هذا المرسوم؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: طبعا هي المرة الثانية التي يعني خلال شهرين يتم رفع عديد القوات الروسية. أضاف الرئيس بوتين 25,000 مقاتل و 27,000 يعملون يعني كأطقم أو في القيادات أو في ما يمكن أن يسمى بالأجهزة العسكرية. هذا يستدل منه أنه بالدرجة الأولى يجب أن نتذكر أن روسيا قد تكبدت خسائر كبيرة في هذه الحرب، يعني قياسا لبعض المراجع التي تعتبر رسمية. هناك عدد كبير من العسكريين الروس الذين قضوا في هذه المعارك، هناك كذلك أكثر من 12,000 دبابة تم تدميرها، أكثر من 20,000 عربة مصفحة قد تم تدميرها، هناك كذلك آلاف المنظومات المدفعية. وبالتالي كل ذلك يعني أنه كان هناك خسائر كبيرة في القوات الروسية التي يجب تعويضها طبعا. إضافة هذا العدد وللمرة الثانية كما قلنا، يستدل منه أنه يعني أولا روسيا عازمة على تعويض خسائرها البشرية بوحدات جديدة شابة تدخل إلى الوحدات العسكرية. وطبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول كذلك يعني استحضار مجموعات قتالية من كوريا الشمالية، هذا يعني أنه هناك تصميم روسي على تعويض النقص في الوحدات العسكرية.
1: طيب في تصميم روسي سيد خالد
2: لا يبدو لغاية الآن
1: تماما، وهل هنالك إصرار على التصعيد علما بأن بوتين اعتبر بأن بلاده تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، وبالتالي لربما انعكس هذا الأمر على زيادة في عديد القوات العسكرية؟ هل روسيا الآن بصدد التصعيد الميداني؟
2: يعني روسيا تدرك تماما أن أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي وبدعم أمريكي، وبالتالي روسيا لا تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية، هي تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية المدعومة دائما أمريكيا وأوروبيا بمنظومات أسلحة جديدة، بطائرات الدرونز، بذخائر جديدة. وفي يعني وفي ربما منذ الأسبوع الماضي كان هناك سماح أو ترخيص أمريكي لأوكرانيا ببناء يعني منظومات الباتريوت، وبالتالي أصبحت يعني أوكرانيا بشكل أو بآخر جزء أو ربما جناح من جناح عسكري، إن لم يكن قد انضم إلى الناتو ولكنه يحظى بدعم وكأنه عضو من الناتو، لأنه يعني المادة الخامسة للناتو تقول إذا تعرض أحد أعضاء الدول الأعضاء لحرب فبالتالي كل دول الناتو ستكون مزجة في الحرب.
1: سيد خالد، دعني أربط
2: يعني
1: طبيعة هذا الدعم
2: يعني
1: دعني أربط طبيعة هذا الدعم لهذه المنظومة طبعا لأوكرانيا بالنظر إلى طبيعة التصعيد في الآونة الأخيرة للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة التي طالت مناطق في العمق الروسي، استهداف أيضا منشآت مرتبطة بالقدرات العسكرية الطاقة الروسية. هل لأوكرانيا من خلال هذا الدعم مقدرة فعلية على إضعاف روسيا؟
2: يعني اليوم تبدو الحرب وكأنه يعني لأنه هناك نوع من الدائرة المقفلة، بمعنى أن العمليات العسكرية لن تفضي إلى أي نتيجة. يعني الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا يجعل أوكرانيا تقريبا تقيم توازن عسكري مع روسيا، على الأقل هي لا تجبر روسيا على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في منذ بداية هذه الحرب، ولكن روسيا اليوم تبدو كذلك عاجزة عن التقدم أكثر لإحراج أوكرانيا ولدفعها نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض. يعني شروط التفاوض وتوقيت التفاوض لا تبدو في ظل الأزمة الأمريكية، أزمة الحرب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الطاقة العالمية، لا تبدو ظروف التوصل إلى تسوية أو وضع طاولة التفاوض بين أوكرانيا وروسيا لا تبدو ظروفها متاحة، وبالتالي يجب الحفاظ على استدامة المعارك العسكرية. اليوم يعني ننظر إلى الأهداف التي يعني يستهدفها كل من الطرفين. روسيا طبعا تحاول تقويض كل القدرات العسكرية الأوكرانية، لا سيما القدرات البحرية منها التي والقدرات الاقتصادية كذلك الموجودة في البحر الأسود، والتي صحيح. تعتبر يعني روسيا أنها تشكل خطرا على وحداتها البرية البحرية التي تنتقل.
1: وهذه يعني نقطة مهمة في شكل التصعيد سيد حمادة فيما يتعلق بالبحر الأسود، يعني من خلال إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وبحر أزوف، وما يتعلق أيضا باستهداف منشأة أوديسا. قراءتك الآن لتحول أجواء البحر الأسود وبحر أزوف إلى مساحات متكررة من المواجهة ما بين الطرفين؟
2: يعني روسيا تدرك تماما أنه وحداتها في البحر الأسود، وهي استهدفت عدة مرات لأنها طبعا تقوم بتزويد جزيرة القرم بمتطلبات لوجستية، ويستعمل البحر الأسود كذلك لنقل الذخائر ونقل المحروقات والطاقة ومشتقات الطاقة إلى الوحدات الروسية الموجودة هناك. أوكرانيا تعتبر أنه هذه الجزيرة شبه جزيرة القرم المحتلة هي كذلك حقل معركة رئيسي، لذلك هي تقوم بهجمات على كل القدرات الروسية سواء البحرية أو سواء اللوجستية الموجودة سواء في جزيرة القرم أو في البحر الأسود.
1: لا.
2: وكذلك روسيا تعطل كل التصدير الذي حتى يعني نتكلم هنا عن الجانب الاقتصادي، تحاول تعطيل قدرات أوكرانيا على التصدير سواء في أوديسا أو في ميكولاييف. يعني الحرب تأخذ أبعاد ليست فقط عسكرية بل أبعاد اقتصادية، تدمير كل ما يمت إلى الاستقرار الاقتصادي، إلى الدور الاقتصادي لأوكرانيا، وكل ما يمت إلى القدرات الروسية للتزود بالطاقة أو
1: نعم.
2: للاستهداف كذلك المنشآت طيب. التي تصنع
1: خالد.
2: فيها روسيا الطائرات المسيرة،
1: في ضوء
2: لأنه
1: كل
2: يبدو
1: هذه
2: أن الحرب أصبحت حرب طائرات مسيرة أكثر منها
1: وفي ضوء شكل الحرب يعني الراهنة وتصريحات أيضا من قبل الرئيس الروسي على مواصلة العمليات العسكرية تحقيق أهداف الحرب، في ضوء عدم وجود أي صيغ جديدة للتوصل إلى تسوية، هل ستلغي هذه الخطوة لربما أي أفق لهدنة مرتقبة عفوا أو يعني تسوية معينة محتملة، مسار أي مفاوضات مرتقبة؟
2: يعني لا يبدو أن يعني لا يبدو أن هناك اليوم أي طرف مهتم بهذه الوساطة. كما قلنا الولايات المتحدة اليوم الأولويات هي الحرب على إيران والاستقرار في الشرق الأوسط وما يجري طبعا في الخليج العربي وما يتسبب من أزمات طاقة عالمية وارتفاع بأسعار الطاقة. لذلك يعني لا يبدو أن هناك أولويات لدى الصين ولا لدى الولايات المتحدة أو حتى لدى الاتحاد الأوروبي، حتى أن الوساطات العربية التي كانت تنشط من حين لآخر هي اليوم لديها اهتمامات أخرى. لذلك يعني المطلوب اليوم من قبل روسيا وأوكرانيا هو الحفاظ على نوع من التوازن في الميدان واستدامة المعارك ريثما تتوفر شروط جديدة للتفاوض. يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى يعني بعض المقاربات التي حصلت سابقا حين تمسكت روسيا بضم جزيرة القرم وتمسكت كذلك بضم المناطق الشرقية من أوكرانيا، وطالبت طبعا بأن يكون هناك استفتاء لاستطلاع رأي سكان تلك المناطق ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا أم لا. يعني وهناك توقفت هذه المفاوضات، وكان لمسنا يعني في السابق أن هناك ميلا أمريكيا لمحاولة التوصل إلى تسوية، ولكن أعتقد أنه يعني الولايات المتحدة وبالعقل البراغماتي وعقل المقايضة والصفقات الذي لدى الرئيس ترامب، ربما إذا حانت اللحظة قد يتم يعني إلى حد ما رسم معالم تسوية تعتمد ربما على تحقيق بعض المكاسب لروسيا، ولكن بالمقابل محاولة فك ارتباط روسيا مع طهران وعزل طهران أكثر فأكثر، تمهيدا طبعا لإخضاعها لجولات تفاوض جديدة. لذلك أنا لا أقول أنه التفاوض غير متاح بالمطلق، ظروفه صعبة وشروطه صعبة، ولكن لا يمكن فصل هذه الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في المنطقة في ضوء العلاقة الإيرانية الروسية. وهنا يجب أن نتذكر يعني بين قوسين العملية الأوكرانية التي تمت في بحر قزوين على يعني قطع بحرية كانت تعبر بحر قزوين يعني لتقديم الدعم لإيران التي أضحت طبعا مطوقة في منطقة الخليج. يعني لذلك يرتسم إلى حد ما نوع من التواصل والصلة بين هذين الميدانين.
1: وأنا أشكر انضمامك معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادي، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام جولتنا لهذه الليلة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء

0: سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة، تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، جزء الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.

0: احنا المضبوط من بدايه الحرب بلشنا نعاني، احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، تحت الظروف الصعبه جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

الله بنتك من الأطفال مشان البنك المرأة من الزوج.

من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هنالك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
2: الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
3: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
2: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في

0: دهم واعتقال واسعة ينفذها جيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم، وتتزامن هذه العمليات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي احنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
4: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار بدون سابق إنذار ولا بدون أي شيء. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم مش إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. نظام انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرف تهان، هذا كل هاي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف.
3: في بلدة

0: شقبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بدايات العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شكبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقالت حركة حماس إن وفدها سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية، وأن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وصل الأسير الفلسطيني المحرر عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج بعد الإفراج عنه إثر اعتقال استمر لأكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
2: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
3: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين أنا وأخواني يعني الأسرى يعني، وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
2: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل حالة فردية بل يعكس واقع يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
3: كنت أسير قديم وتم أطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني، وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
2: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب، لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان للمرة الثالثة بعد غارتين سابقتين استهدفتا شقة في الموقع ذاته. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، كما واصل عمليات التفجير في بلدات مجدلزون والمنصور بقضاء صور وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية وسط استمرار التصعيد على طول المناطق الحدودية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تبذل جهودا حثيثة لضمان ألا ترتبط المنطقة بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات بل بالتنمية

0: الازدهار والسلام والاستقرار، حيث جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
1: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
0: من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق وتركيا سيشرعان اعتبارا من الآن في تنفيذ مشروع طريق التنمية، واصفا المشروع بأنه سيكون بمثابة نهر اقتصادي ثالث للبلدين.
2: كذلك سنبدأ من الآن بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب. ستكون العلاقة أكثر متطورة ما بين العراق وتركيا.
0: أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
3: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
4: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
3: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
5: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
3: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العالم.

0: عاصمة بكردفان ودارفور، وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
1: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
2: أكد الكرملين أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن جهود التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن لديها أولويات أخرى استدعت التركيز عليها خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيزيكوف، قال إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية، وأضاف أن واشنطن لم تتقدم حتى الآن بطلب لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعه نصف السنوي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية في القارة، ويناقش هذا الاجتماع قضايا تعزيز الأمن والسلم وتوفير المياه وآليات تمويل برامج الاتحاد الأفريقي إلى جانب سبل دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
3: لمناقشة أجندة عدة أهمها ضمان توفير المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة وتحقيق أجندة 2063، عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يتكون من وزراء الخارجية بالدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد اجتماعاته نصف السنوية في أديس أبابا لوضع حلول لعدد من الملفات الإفريقية.
4: يجب أن تتناسب جهودنا الإصلاحية مع حجم وتعقيد التحديات التي نواجهها. من خلال منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، استجاب أسلافنا العظام للتحديات التي واجهوها في سياق حقبة ما بعد الاستعمار والحرب الباردة وفجر العولمة.
3: ومن الملفات التي تناولتها اجتماعات الدورة العادية 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الأمراض التي تواجه مناطق عدة من الغارة، بالإضافة لتحديات اقتصادية وصراعات في مناطق مختلفة من العالم كان لها أثر كبير في الغارة واقتصادها.
5: يعكس هذا الخيار قناعة بلاد الراسخة بأن الاتحاد القوي يجب أن يمول أولا وقبل كل شيء من قبل الأفارقة أنفسهم، ونأمل بصدق أن يلهم هذا النهج الدول الأعضاء الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد. إن ضريبة 0.2% التي فرضتها بلادي من الدخل لصالح الاتحاد الأفريقي ليست مجرد آلية مالية، إنها التعبير الملموس عن التزامنا الجماعي بالتكامل الأفريقي.
6: نجتمع في وقت يسوده قدر كبير من عدم اليقين العالمي، لا يزال النمو ضعيفا وغير متوازن، وتستمر التوترات التجارية والجيوسياسية والنزاعات بما فيها الصراع في الشرق الأوسط والصدمات المناخية وتراجع تمويل التنمية وارتفاع تكاليف خدمة الدين في التأثير في فرص الاستثمار والتنمية.
3: اجتماعات هذا العام جاءت تحت شعار ضمان توفر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة بعد تأجيل سابق بسبب تحديات فنية ولوجستية وصحية لتلتئم في أديس أبابا. بين قضايا السلام والأمن والتمويل في إفريقيا، ظلت قضايا توفير المياه والصرف الصحي هي الأكثر تحديا أمام قيادات القارة الإفريقية هذا العام. أنور إبراهيم، تيرتي عربي، أديس أبابا.
2: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات بدأت تسيطر على حرائق الغابات الكبرى في البلاد، مؤكدا موافقة الحكومة على تقديم مساعدات طارئة للمناطق المتضررة. وفي فرنسا، قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات تتوقع موسما بالغ الصعوبة لحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13,000 حريق أو بؤرة حريق منذ بداية الموسم.
7: تواجه إسبانيا وفرنسا واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تسابق فرق الطوارئ الزمن لاحتواء النيران قبل موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في مناطق واسعة. الحكومة الإسبانية أعلنت تحقيق تقدم في السيطرة على الحرائق الكبرى، مستفيدة من تراجع مؤقت في درجات الحرارة وسرعة الرياح، إلا أنها أبقت آلاف رجال الإطفاء ووحدات الطوارئ العسكرية والطائرات في حالة استنفار تحسباً لتجدد النيران مع ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. حريق بورغو هوندو في مقاطعة أفيلا يعد الأكبر حتى الآن بالتهامه نحو 50,000 هكتار، بينما أتت النيران على نحو 25,000 هكتار في منطقة مدريد و7,200 هكتار في كاستيلون، مجبرة عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن مساعدات طارئة للسكان والشركات والمرافق المتضررة، محذرا من أن تجاهل تغير المناخ يزيد هشاشة المجتمعات أمام موجات الحر والحرائق المتصاعدة.
8: نشهد تحسنا في الوضع، وبدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق بشأن مكافحة حرائق الغابات هذه، ولكن مع توخي الحذر الشديد حيث ستكون الأيام والساعات المقبلة صعبة للغاية، لا سيما بعد أن حذرتنا وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وموجة حر جديدة.
7: وفي جنوب غربي فرنسا يواصل رجال الإطفاء مواجهة حريق جيروند قرب بوردو الذي التهم نحو 42,000 هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220,000 شخص. ورغم استقرار الحريق نسبيا فإنه لم يخضع بعد لسيطرة كاملة بحسب السلطات. ومع اشتداد الجفاف والرياح فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية وأرسل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى البلدين، في مؤشر على أن موسم الحرائق بات اختباراً متزايداً لقدرات أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: وصلنا إلى ختام هذه النشرة ونذكركم بالعناوين. دونالد ترامب يهدد باستئناف الهجمات، وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
14: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
15: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.

0: كل الاعتداءات الإسرائيلية. تأتي القوافل البرية محاولة التحشيد وسط دعم شعبي لإيصال رسالة مفادها أن التضامن لن يقف وأن الاحتلال إلى زوال وإن طال بقاؤه. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. بمشاركة واسعة تتحرك قافلة برية من البوسنة والهرسك نحو فلسطين. ترامب يقول تركيا حليفتنا ولا أحد يملي علينا لمن نبيع F-35. تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين والأجانب في بريطانيا، فمن المستفيد؟ في حراك مدني وإنساني عابر للحدود، انطلقت قافلة فلسطين في رحلة برية تضامنية واسعة بمشاركة مئات المتضامنين من دول أوروبية في مبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع شعبها. شقت القافلة طريقها عبر عدة مدن أوروبية أبرزها باريس وليون وبرشلونة ولندن، متجهة نحو الأراضي الفلسطينية قبل أن تتجمع الوفود المشاركة في مدينة سربرسنيستا بالبوسنة والهرسك لتبدأ منها المرحلة الدولية الموحدة من الرحلة. نشاهد.
1: Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!

0: في أحدث محطاتها وصلت القافلة إلى سربرنيستا، حيث زار المشاركون ضحايا الإبادة الجماعية هناك في محطة حملت رسالة تربط بين ذكرى المجزرة وما يصفه المشاركون بالمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة. من المقرر أن تواصل القافلة مسارها عبر ألبانيا واليونان وتركيا ثم العراق والأردن وصولا إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة. يؤكد منظمو القافلة ومن أبرزهم حركة صمود الأناضول أن المبادرة تهدف إلى حشد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الدولي عبر واحدة من أطول الرحلات البرية التضامنية التي تشهدها أوروبا. نتابع معا.
1: Nous avons décidé de mettre en place cette action sur le plan international avec nos précédentes interventions concernant la marche de Gaza, les flottilles. Et cette préparation de ce Palestine convoi a été nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un génocide est toujours en train de courir. On veut mettre la lumière, on veut dire pourquoi c'est important d'être solidaire avec cette action pour dénoncer l'impunité d'Israël, pour dénoncer la non-application du droit international et surtout mettre davantage la lumière par rapport à ce qui se passe en Palestine.
2: Car le génocide à Gaza qui en cours depuis plusieurs années maintenant, malgré le cessez-feu, et la colonisation qui s'intensifie en Cisjordanie nous pousse à devoir répondre à l'appel de la Palestine. La solidarité humaine doit absolument agir pour combattre le sionisme et combattre notamment l'État génocidaire israélien qui extermine le peuple palestinien depuis tant d'années.
3: Bosna Hersek, Serbistan katliamı, akabinde Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden de Türkiye'ye geçeceğiz. Buradaki kardeşlerimizi vicdan sahibi olan insanları duyarlılığa ve Filistin'deki mağdur, Gazze'deki mağdur kardeşlerimize ses olmak için kar topu izlenimi yaratarak
0: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين معتبرين أنها تعكس استمرار الحراك الشعبي الداعم لفلسطين وأن قيمة هذا المسار البري تكمن في صناعة حراك شعبي وإعلامي متواصل يمتد عبر القارات والدول التي تمر بها القافلة. مشاهدينا، على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أحمد الحسامي: لو انضمت إلى القافلة أعداد مماثلة للمشاركين من البوسنة والهرسك من كل دولة تمر بها لتحولت هذه

0: المبادرة إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة وغير مسبوقة بالفعل. وعد تعلق: المبادرات المستمرة ستكون شاهدة على إجرام هذا الاحتلال وإجرام كل من يحافظ على وجوده ويمنع المساس به بأعذار واهية. عزوز إدريس والآخر يقول: لن ننسى فلسطين من النهر إلى البحر، فلو بقي فلسطيني واحد على قيد الحياة فسنحرر فلسطين ونعيده إلى وطنه من البحر إلى النهر، لأنه صاحب الأرض وهو الأحق بها. صالح بجليدة هو الآخر يقول: المهم هو مواصلة السعي دون توقف، فهذه القوافل تحمل رسائل عديدة وتحقق أهدافا كثيرة، وفي النهاية هي أداء للواجب وإبراء للذمة. بمجرد أن أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لموافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، تحول الملف سريعا إلى سجال علني يختبر حدود العلاقات بين الحلفاء. القصة هذه المرة مشاهدين بدأت من سؤال صحفي للرئيس ترامب بخصوص معارضة نتنياهو لصفقة مقاتلات F-35 بين واشنطن وأنقرة، ويبدو أن السؤال كان مستفزا، إذ رد الرئيس ترامب برد حاسم وقاطع بل ومفاجئ، أصبح مادة دسمة لمنصات التواصل، حيث قال: إن تركيا دولة قوية جدا وحليف كبير لنا، ولا أحد يملي علي لمن نبيع مقاتلات F-35، ولو كان الأمر بيد تركيا كما يقول فهي ليست من محبي إسرائيل كما تعلمون، وليست أيضا من محبي بيبي، يقصد نتنياهو. نشاهد.
1: Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him?
2: Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big.
0: هذا التصريح العلني والمباشر من ترامب جاء عقب اعتراض نتنياهو قبل أسبوع لأي خطوة أمريكية تهدف لإعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبحية المتطورة. نتنياهو وحكومته استندوا في معارضتهم إلى حسابات أمنية، محذرين عبر القنوات الدبلوماسية من أن تمكين أنقرة من هذه التكنولوجيا العسكرية سيؤثر في توازن القوى الاستراتيجي والتفوق الجوي لتل أبيب في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط. لكن في المقابل شدد ترامب على أن الولايات المتحدة هي من تحدد وجهة مبيعات أسلحتها بناء على تقييمها لمصالح الحيوية، معتبرا تركيا شريكا استراتيجيا وأساسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، ويمتلك أدوارا محورية فيه. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن قوة تركيا العسكرية، ففي اجتماع قادة حلف الناتو الذي عقد في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري لم يخفي ترامب إعجابه بشخصية الرئيس أردوغان، قائلا: إن تركيا أصبحت دولة قوية عسكريا بالإضافة إلى أن لديها جنودا متميزين. نشاهد.
3: تركيا has become under the president a very powerful country militarily. People don't know how powerful actually.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. يقول كتانا، حساب كتانا: العالم يحترمك حين تحترم وطنك وشعبك. كمال خلف هو الآخر يعلق: حديث ترامب عن تركيا هو أول صفعة لنتنياهو قبل أن يصل البيت الأبيض. علي هو الآخر يقول: بالرغم من تصريح ترامب القوي عن تركيا فإنه صاحب الكلمة اللحظية التي تتغير بتغير المواقف. بالفعل. علي أو الأسمر هو الآخر يقول: يبدو أن ترامب يتجه لتغيير موقفه من إسرائيل. لما أخيرا تقول: وكأن ترامب يقايض إسرائيل، إما أن تنصاع لنا وإما لدينا حلفاء آخرون. موجة جديدة ومتصاعدة من الكراهية والعنصرية ضد الأجانب والمسلمين ترصدها منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا. مقاطع فيديو وتدوينات حصدت ملايين المشاهدات، وثقت اعتداءات اليمين المتطرف وهجمات على مساجد ومتاجر، فضلا عن المسيرات الداعية لطرد المسلمين والأجانب، وسط نقاش رقمي يطرح السؤال الأهم: من المتسبب الحقيقي في انتشار الكراهية والعنصرية بهذا الشكل، ومن المستفيد؟ مقاطع متداولة لهتافات عنصرية أطلقها يمينيون متطرفون تجاه متاجر مسلمين في ليفربول، نشاهد بعضا منها.
4: People are quite simply had enough.

0: أما الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة فهو للناشطة اليمينية كيلي جي كين، وهي تنهر أشخاصا كانوا يصلون في حديقة الهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن. نشاهد.
1: شو ذكية وفهمانة يا كيلي جي كين. قال هي إسلاموفوبيك بس مش عنصرية. هالناشطة البريطانية اليمينية المتطرفة ما اكتفت بمضايقة هدول المصلين أثناء صلاتهم قرب السبيكرز كورنر بهايد بارك بلندن، لا، نشرت بوست على حسابها وشتمتهم فيه بكلام بذيء مع صورتها أمامهم وهم راكعين. الواقعة كانت في سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين، المساحة المخصصة للنقاشات المفتوحة والمناظرات في هايد بارك، لكن مع كيلي الموضوع تجاوز الحوار. تحذيرات في بريطانيا من تصاعد الإسلاموفوبيا في ظل خطاب اليمين المتطرف المعادي للإسلام والهجرة. دراسة حديثة كشفت أنه واحد من كل 6 بريطانيين يعتقد أن تزايد عدد المسلمين في بريطانيا يشكل تهديداً جوهرياً للثقافة البريطانية.
0: وهنا مقطع آخر لصحفية بريطانية تحذر من ظاهرة الإسلاموفوبيا وتستنكر محاولة اقتحام عناصر يمينية متطرفة مسجداً في إيرلندا. نتابع.
2: So I'm at my cousin's Mendy. We're all getting this done. Everyone's inside. I'm sitting there waiting for my Mendy to dry. And I thought, you know what? Haven't looked at the news for 3-4 days. Let me go and see what's going on. And what do I see in the first 4 videos? Attacks on Muslims. And a delivery driver in Glasgow being attacked. This guy being snapped up in his face. The far right running. In a mark, I literally looked at my phone for 5 minutes. These disgusting little cretins in Dublin slapped up the security guard outside the mosque, and he's a better man than I could be a better woman, because I would have had to slap him right back. I'm absolutely fuming. I cannot even take a few days off to enjoy family time without putting on my phone and seeing more.
0: الأرقام مشاهدينا تقول إن كل 5 أيام يتعرض مسجد في بريطانيا للاعتداء خلال هذا العام، وهذا ما حذر منه النائب في البرلمان البريطاني شوكة آدم، مؤكدا استمرار الضغط الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة.
3: Islamophobia is real.
4: The highest on record. The attacks on mosques were recorded. Among them was the Peacehaven Mosque, set on fire with people inside.
3: 5 members of the Muslim community stabbed on the streets of Edinburgh. There was no ministerial statement of condemnation, no cobra meeting, and no solidarity.
5: And that he was planning to attack and kill worshippers at 2 mosques.
6: 10,000 people there on Sunday. It could have been the worst terror attack this country has seen.
3: Zainab Hussain in my city, who was run over not just once, but twice, simply for being a Muslim.
7: Stop Islam. It's time for many Muslims to leave this country.
3: Tommy Robinson was also the Home Secretary. I'd like to know a big

0: بعد أن قضى 14 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحظات مؤثرة توثق لقاء الأسير الفلسطيني هاني حنون بعائلته وأصدقائه في نابلس. كريم خان المدعي العام بالجنائية الدولية، بعد أن أصر على محاسبة إسرائيل بسبب جرائم الحرب، يتعرض للعزل من منصبه بعد أن أشرف جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي على فريق خاص لضمان عزله. فما الأسباب؟
1: Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تفاوضون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يهدد باستئناف الهجمات وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية العناوين. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هنالك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
2: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيراً إلى أن الحصار البحري الذي فرض حالياً على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حالياً.
3: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
2: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقى الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدا احتفاظ المملكة بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين وفق تعبيره. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة.

0: أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز إلى الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير سكانه على غرار ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة ينفذها جيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت اللحم، وتتزامن هذه العمليات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تخييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
0: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
4: كل الصبح نبهونا من الدار، كل يطلع من هد الدار.

0: بدون سابق انذار ولا بدون اي اشي، الي 8 سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم شيء الا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. نظام انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا بكل هي غرفتي هان، وهذا بكل هي غرفتي هان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف.
1: في بلدة شقبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية، ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شقبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
2: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقالت حركة حماس إن وفدها سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية، وأن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وصل الأسير الفلسطيني المحرر عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج بعد الإفراج عنه إثر اعتقال استمر أكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
3: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
4: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين أنا وأخواني، يعني الأسرى يعني. وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق، يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
3: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل حالة فردية، بل يعكس واقع يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
4: كنت أسير قديم وتم إطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني. وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
3: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون، إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية بلدة النبطي الفوقة جنوبي لبنان للمرة الثالثة بعد غارتين سابقتين استهدفتا شقة في الموقع ذاته. وأفادت الوكالة

0: قالت الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، كما واصل عمليات التفجير في بلدات مجدل زون والمنصوري بقضاء صور وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية وسط استمرار التصعيد على طول المناطق الحدودية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في إبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي أن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت

0: وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
1: يعني günde
2: في اليوم
1: 1 مليون
2: برميل يمكننا أن نرسله إلى تركيا، هكذا يقول. نعم، 1 مليون برميل. يقول لا تحوجوا أنفسكم، لا تحتاجوا إلى أطراف أخرى. 1 مليون برميل.
0: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
0: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
4: هذا ووقع وزير النقل التركي والعراقي اتفاقية لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه، رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردوفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
5: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
6: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات.

0: لدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
1: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
2: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك تمام المبادرة تماما هو القوات المساندة، اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
1: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
3: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
4: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات بدأت تسيطر على حرائق الغابات الكبرى في البلاد، مؤكدا موافقة الحكومة على تقديم مساعدات طارئة للمناطق المتضررة. وفي فرنسا قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات تتوقع موسما بالغ الصعوبة لحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13 ألف حريق أو بؤرة حريق منذ بداية الموسم.
5: تواجه إسبانيا وفرنسا واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تسابق فرق الطوارئ الزمن لاحتواء النيران قبل موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في مناطق واسعة. الحكومة الإسبانية أعلنت تحقيق تقدم في السيطرة على الحرائق الكبرى، مستفيدة من تراجع مؤقت في درجات الحرارة وسرعة الرياح، إلا أنها أبقت آلاف رجال الإطفاء ووحدات الطوارئ العسكرية والطائرات في حالة استنفار تحسباً لتجدد النيران مع ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. حريق بورغو هوندو في مقاطعة أفيلا يعد الأكبر حتى الآن بالتهامه نحو 50 ألف هكتار، بينما أتت النيران على نحو 25 ألف هكتار في منطقة مدريد و7200 هكتار في كاستيلون، مجبرة عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن مساعدات طارئة للسكان والشركات والمرافق المتضررة، محذرا من أن تجاهل تغير المناخ يزيد هشاشة المجتمعات أمام موجات الحر والحرائق المتصاعدة.
6: نشهد تحسنا في الوضع وبدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق بشأن مكافحة حرائق الغابات هذه، ولكن مع توخي الحذر الشديد حيث ستكون الأيام والساعات المقبلة صعبة للغاية، لا سيما بعد أن حذرتنا وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وموجة حر جديدة.
5: وفي جنوب غربي فرنسا يواصل رجال الإطفاء مواجهة حريق جيروند قرب بوردو الذي التهم نحو 42 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220 ألف شخص. ورغم استقرار الحريق نسبيا فإنه لم يخضع بعد لسيطرة كاملة بحسب السلطات، ومع اشتداد الجفاف والرياح فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية وأرسل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى البلدين، في مؤشر على أن موسم الحرائق بات اختباراً متزايداً لقدرات أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
4: نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. ترامب يهدد باستئناف الهجمات وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توافق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث
8: نقترب أكثر
7: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
8: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
7: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
8: القصة وما فيها.
9: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: وشبعتم شنو اتنام زاخة بخون.
12: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
13: No nuclear weapons.
14: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
15: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
16: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
17: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. قانون جديد لحراس المرمى يعتمده الاتحاد الإنجليزي للحد من إضاعة الوقت. قرار نادي بشكتاش التركي تعليق المفاوضات مع محمد صلاح مؤقتا يشغل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشامب، فما أبرز التحديات التي ستواجه زيدان وما الذي تنتظره الجماهير الفرنسية بعد تجربة ديشامب مع المنتخب ديوك والتي استمرت لـ14 عاماً.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدرباً رسمياً للمنتخب الفرنسي خلفاً للمدرب السابق ديدي ديشام التي أشرف على منتخب الديوك لأربعة عشر عاماً نجح في قيادته إلى التتويج بلقب كأس العالم 2018 إضافة إلى تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021. تتجه كرة القدم الإنجليزية لتطبيق قانون جديد للحد من إضاعة الوقت عبر إصابات حراس المرمى، إذ سيلزم المدرب باختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة بعد موافقة مبدئية من الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمير ليج بانتظار اعتماد

في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا القانون. أعلن نادي بشكتاش تعليق مفاوضاته مؤقتا مع محمد صلاح بسبب مطالب وكيله المالية، رغم اتفاق مبدئي على عقد لموسمين براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، بعدما تمسك النادي بعرضه ورفض زيادة حصة الوكيل أو منحه نسبة من عائدات بيع القمصان. أعلن باولو مالديني وليوناردو استقالتهما من منصبهما في الاتحاد الإيطالي على خلفية أزمة تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب، بعدما اصطدم ترشيحه باعتراضات رياضية وسياسية بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية، ما أدى إلى خروجه من دائرة المرشحين لتدريب الأزوري. كشف الصحفي فابريتسو رومانو عن مواصلة مانشستر سيتي مفاوضاته مع ليل الفرنسي لضم الموهبة المغربية أيوب بوعدي في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، مع بحث إمكانية إتمام الانتقال الصيف المقبل حال عدم التوصل لاتفاق لضمه خلال الصيف الجاري. اتهم الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بالوقوف وراء حملة معادية والتي شنت على منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، مدعيا أن ربع تمويل هذه الحملة جاء من جانب الحكومة البرازيلية دون أن يوضح طبيعة الحملة أو الوسائل المستخدمة ضد منتخب بلاده. رحب نادي فيلادلفيا 76رز بانضمام ليبرون جيمس بعد رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، ليصبح السيكسرز هو المحطة الرابعة في مسيرة جيمس بعد كليفلاند كافاليرز وميامي هيت وليكرز، علما بأن ليبرون الملقب بالملك سبق له التتويج بلقب الـ NBA في 4 مرات سابقة. بلغ الأمريكي تايلور فيرتس المصنف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب بتخطيه البلجيكي زيزو بيرغيتس بمجموعتين دون مقابل وبتفاصيل الأشواط 6-3 و6-4، ويلعب فيرتس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايخنشاك.

0: تستضيف فرنسا هذه الأيام بطولة AS Sport World Cup 2026 للألعاب الإلكترونية، حيث يتجمع في باريس نخبة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على جوائز تكاد قيمتها تتجاوز بطولات رياضية حقيقية.
1: أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يقرب من 100 دولة وقرابة 200 ناد يتنافسون في 24 لعبة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات والألعاب الإلكترونية التي تستضيفها باريس، مباريات ومنافسات مستمرة على مدار عدة أسابيع. هدف الفرق الفوز والحصول على جوائزها التي تتجاوز 75 مليون دولار كأكبر قيمة مالية في حدث واحد لهذا القطاع.
2: طبعا اليوم نتكلم على قطاع قاعد يكبر بشكل كبير، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، واليوم كأس العالم هو واحد الخطوات لتأسيس القطاع احترافيا والمنافسة فيه.
1: فرق من فرنسا والصين وكوريا واليابان والبرازيل والسعودية ودول أوروبية أخرى، ومشاركة تركية من خلال أندية احترافية نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسها على الساحة الأوروبية.
3: الأجواء هنا في باريس رائعة جدا، وهناك منافسة محتدمة للغاية، كما تحدث أمور غير متوقعة باستمرار. نحن سعداء بوجودنا هنا والمنافسة على مستوى عال جدا، ومن دواعي فخرنا بصفتنا فريقا تركيا أن نمثل تركيا في هذا المحفل.
1: تشير تقديرات منصة نيوزو الهولندية إلى أن إيرادات سوق الألعاب العالمي ستتجاوز 200 مليار دولار خلال عام 2026، ما يعني صناعة قطاع اقتصادي جديد يوفر فرص عمل واستثمارات وبطولات محلية وعالمية.
4: من الترفيه إلى اقتصاد عالمي يقدر بالمليارات وبطولات

0: تؤكد أن الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا لم تغير طريقة اللعب فقط، بل أعادت تشكيل صناعة كاملة قد ترسم ملامح اقتصادات المستقبل. عمار أستيرت، عربي، باريس.
1: أثار خبر تعثر مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات المدير الرياضي للنادي التي حملت وكيل أعمال اللاعب مسؤولية توقف المفاوضات بسبب المطالب المالية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد الجزار الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن تعثر صفقة محمد صلاح، وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش يهاجم رامي عباس وكيل محمد صلاح، مطالب وكيل محمد صلاح كانت ستدخل النادي في أزمة مالية، لا أعتقد أن محمد صلاح على علم بالمطالب التي قدمها وكيله، مصلحة بشكتاش فوق أي صفقة، ولهذا غادرنا طاولة المفاوضات. ومع الكاتب والصحفي محمد عواد الذي علق على تجميد بشكتاش مفاوضاته مع محمد صلاح وكتب: بشكتاش أعلن تجميد مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، ألمح إلى أن المشكلة بسبب وكيل أعماله عندما قال إنه يعتقد أن محترفا محترما مثل صلاح لا يعرف عن هذه التفاصيل. إلى الصحفي سالم الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن إيقاف المفاوضات مع محمد صلاح وكتب: نادي بشكتاش التركي يعلن إيقاف مفاوضاته مع محمد صلاح، المدير الرياضي للنادي أندرين قررنا التراجع مؤقتا عن الصفقة بعد ظهور مطالب جديدة عند مناقشة الجوانب المالية. أما يحيى أحمد فوجه رسالة إلى محمد صلاح بشأن دور وكيل أعماله في تعثر الصفقة وكتب: يا صلاح، لا تعطي لوكيلك صلاحيات كبيرة تعطل الصفقة، مع تقديري واحترامي لمكانتك أنت لا تبلغ الآن حوالي 34 سنة، لابد من اختيار العرض المناسب وليس البحث عن الأفضل على الإطلاق، والوكيل يريد أخذ مبلغ مثل ما أنت سوف تحصل عليه. ومع صالح الذي نقل جانبا من تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش حول مطالب الصفقة وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش على عن مطالبات محمد صلاح بالحصول على نسبة من مبيعات القمصان، الأموال التي يدفعها مشجعو نادي بشكتاش مقابل قمصان النادي يجب أن تذهب إلى خزينة بشكتاش لا إلى أي طرف آخر. وأخيرا مع المغردة هيلين التي نقلت تقارير عن اقتراب محمد صلاح من الاتفاق مع ترابزونسبور وكتبت: ادعاء عاجل، بعد تعثر انتقاله مع بشكتاش توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ترابزونسبور بنسبة كبيرة بحسب موقع سبورتس ديجيتال.

0: فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صفحة جديدة في تاريخ منتخب الديوك بتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشام. ويعود زيدان إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 ليتولى قيادة فرنسا في مرحلة جديدة بعد حلولها رابعة في كأس العالم الأخيرة.
1: بعد أخبار امتدت سنوات عديدة بات الخبر حقيقة بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب الديوك خلفا لزميله السابق ديدي ديشان. تعيين يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وينهي حقبة ديشان التي استمرت 14 عاما كللها بإنجازات كبرى، ليعود بذلك زيدان إلى عالم التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد قبل 5 سنوات رغم ارتباط اسمه خلال هذه الفترة بتدريب عدد من الأندية الأوروبية. مسيرة زيدان التدريبية اقتصرت حتى الآن على ريال مدريد، لكنها كانت حافلة بإنجازات جعلته واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي فضلا عن مسيرته الأسطورية لاعبا خلال 90ات وبداية القرن الجديد، ليعود صاحب الكرة الذهبية لعام 98 إلى منتخب الديوك من بوابة التدريب هذه المرة بعقد يمتد ل4 سنوات مع تحديات ستبدأ سريعا في دوره.

0: الأمم الأوروبية وسط توقعات بإحداث تغييرات فنية وتكتيكية والاستفادة من جيل يضم كيليان مبابي وميكال أوليسي وعثمان ديمبلي وديزيري دوي، وبين لاعب منح فرنسا أول ألقابها العالمية ومدرب كتب التاريخ مع ريال مدريد. يبدأ زين الدين زيدان فصلا جديدا من مسيرته، وهذه المرة على رأس منتخب مسلح بأكبر النجوم في عالم اللعبة. معاذ الهراس، تريت عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس، الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. المنتخب الفرنسي يقر بتعيين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديشام، تركة ثقيلة تركها ديشامب لخلفه. المنتخب الفرنسي حقق لقب العالم مع ديشامب وحقق الوصافة في النسخة 2022 ثم المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم. كيف ترى هذا التعيين لزين الدين زيدان؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام. وجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر في هذا التعيين بشكل كبير. ديشام كان واضح جدا أن هناك مشاكل عديدة في المنتخب الفرنسي اللي بيتمتع بمجموعة مهمة جدا من اللاعبين، هم الأبرز هم الأفضل على مستوى كل المنتخبات، تشكيلة مكتملة تماما في كل المراكز، منتخب قوي يستطيع أن هو كان يحقق نتائج أفضل من ما حققها مع ديشام بخسارة لليورو وخسارة دوري الأمم الأوروبية أكثر من مرة وخسارة كأس العالم أيضا أكثر من مرة. الفوز وحيد فقط بكأس العالم عام 2018 وبأداء كان باهت أيضا. فوجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر كثيرا في تعيين زيدان، كان المفروض أن يتم التعيين من فترة ولكن الآن حدث. زين الدين زيدان قدم للمنتخب الفرنسي وقادم لضبط غرفة الملابس للمنتخب الفرنسي، قادم لعودة المنتخب الفرنسي واستغلال كل هذه العناصر والنجوم الكبيرة جدا داخل المنتخب من أجل صنع مجد كبير مع هذا المنتخب، خصوصا وأنه بيمتلك المواهب زي ما قلنا، المواهب الأفضل والأهم على مستوى أوروبا بالكامل.
1: نعم محمد، زين الدين زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد وحقق معه 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكنه انقطع عن عالم التدريب ل5 سنوات. هذه الفترة هناك مستجدات كثيرة في عالم التدريب في كرة القدم، هل تعتقد أن زين الدين زيدان جاهز لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي؟
2: نعم أظن ذلك. المنتخب الفرنسي والاتحاد الفرنسي ويبحث عن رجل يقود هذا المنتخب، كان عنده بعض الاعتبارات، منها أنه شخصية كاريزمية زي زين الدين زيدان، شخصية يلتف حولها الجميع، شخصية حتى اللاعبين اللي نشأوا في المنتخب الفرنسي هم نشأوا في كرة القدم وهم يروا أن هناك قدوة كبيرة في كرة القدم الفرنسية اسمه زين الدين زيدان. حتى وإن انقطع بعض الشيء عدة سنوات عن المنتخب عن التدريب، ولكن تدريب المنتخب أستاذ أحمد نحن نعلم تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية بيحتاج كل يوم تكون متواجد، تحتاج أشياء عديدة جدا، فده صعب. أما في المنتخبات الوضع مختلف، عندك فترات طويلة للتحضير، عندك فترات طويلة لإقامة المعسكرات.
1: هنا محمد، هذه النقطة بالذات
2: زين الدين زيدان سيقود.
1: نعم. هذه النقطة بالذات، تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية كل يوم هناك واجبات، هناك متابعة حثيثة، لكن المنتخبات تدريبها يحتاج إلى فقط معسكرات، ربما 10 أيام، ربما أسبوع، ربما أسبوعين. هل هذه الفترات كافية بالنسبة لمدرب جديد للمنتخب الفرنسي؟
2: نعم كافية لعدة أسباب. أولا عودة زيدان عنده فترة طويلة جدا للتحضير للاعبين، عنده فترة طويلة جدا لمذاكرة كرة القدم اللي هي موجودة أصلا في رأسه ولم تنتهي. نحن نعلم أنه كان أسطورة من أساطير كرة القدم وأيضا في التدريب حتى مساعد مدرب، حقق بطولات مع أنشيلوتي ولما تولى التدريب بقى هو أيضا حقق بطولات. فعنده بقى ليه الميزة دي كويسة جدا أستاذ أحمد، لأن المنتخب الفرنسي بيمتلك مجموعة مهمة جدا من النجوم، هم مش محتاجين ان حد هيعلمهم كورة، انت مش محتاج انه يعلمك تباصي ازاي او تلعب كورة ازاي او تسجل ازاي، هم نجوم في انديتهم. لعيب بالون دور زي عثمان ديمبلي، لعيب من اهم المهاجمين في العالم زي مبابي وباقي اللاعبين. فبالتالي التحضيرات لكرة القدم لن تكون مكثفة، ولكن في شغل تكتيكي هيتعمل وهيكون بالتدريج، لان زيدان هيكون

0: موجود لمدة 4 سنوات، أعتقد هي فترة كافية لأن اللعيبة يعني تشرب كل الشغل المهم جدا اللي هو هيعمله مع المنتخب.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها زين الدين زيدان خلال تجربتي التدريبيتين مع فريق ريال مدريد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الكابتن والصحفي الرياضي محمد مندور. كابتن محمد، ديشان عرف بأنه مدرب واقعي يبحث عن الواقعية والشخصية القوية، زيدان يعتمد على الهدوء، يعتمد على إدارة النجوم، لكن ما هو الشكل الذي سيتغير في المنتخب الفرنسي تكتيكيا مع زيدان؟
1: شكل هيتغير تكتيكيا بشكل كبير، لان زين الدين زيدان مما رايناه في فتره تدريبه لريال مدريد هو شخص يعشق كره القدم الهجوميه، يؤدي بشكل هجومي كبير جدا، يعتمد دائما على الاجنحه. كنا دائما نتحدث ونتنظر عن كميه الكرات العرضيه اللي بيلعبها ريال مدريد في فتره زين الدين زيدان للمهاجمين، واللي كانت بتصل احيانا ل 15 و20 كره في المباراه الواحده. اعتقد ان دي ممكن ميزات هيدخل بيها زين الدين زيدان على هذا المنتخب المكتمل عناصره، عنده في كل الخطوط، في كل الخطوط احسن اللاعبين. لو وجدت هتلاقي افضل باك يمين، هتلاقي افضل باك شمال، هتلاقي مجموعه من اللاعبين المهمين جدا للمنتخب الفرنسي عناصر جيده. فطبعا دي تكتيكات هتساعد المدير الفني في خلق حالة داخل الملعب، في خلق أسلوب لعب هجومي بيعتمد على تهديف، بيعتمد على أن أنت تقدر بشكل كامل تسيطر على المباراة كما كان الحال في بعض المباريات في كأس العالم الماضية مع ديشام. ولكن في النهاية شخصية المنتخب الفرنسي لم تفرض نفسها في بعض المباريات المهمة كما حدث مع المنتخب الإسباني، أعتقد ده مش هيكون موجود مع زيدان.
0: نعم كابتن محمد، أول مباراة لزيدان ستكون أمام المنتخب التركي، برأيك هل نشاهد منتخب فرنسي مختلف كليا عن المنتخب الذي لعب في كأس العالم، أم أن زيدان سيبدأ بالتغيير تدريجيا؟
1: ما زال مبكرا استاذ احمد الحديث عن التكتيك، وما زال مبكرا الحديث عن تغير كامل في المنتخب الفرنسي. لن يستطيع زين الدين زيدان ان يغير كل شيء من اول مباراه، لا يمتلك عصا سحريه لتغيير الواقع للمنتخب الفرنسي والمشاكل الفنيه وحتى الشخصيه وفي غرفه الملابس للمنتخب. اعتقد ان هو سيبدا الامور بشكل تدريجي، سيبدا اعطاء الاولويه للمنتخب عوده الثقه وعوده القوه الهجوميه مره اخرى للمنتخب، واعتقد ان احنا في خلال عام او عامين بالكثير سنرى نسخه متطوره وقويه جدا للمنتخب الفرنسي.
0: نعم كابتن محمد، زيدان كان مطلبا شعبيا كبيرا في فرنسا منذ سنوات طويلة، الآن أصبح زيدان هو المدير الفني للمنتخب الفرنسي، برأيك وسائل الإعلام والدعم الجماهيري هل من الممكن أن ينقلب إلى حالة سلبية في حال تعثر المنتخب الفرنسي في أولى المباريات مع زيدان، أم أنه سيكون هناك متاح مجال للصبر أكثر على المدرب؟
1: زين الدين زيدان اسطوره استاذ احمد، اسطوره كبيره جدا طالب بها الجميع. اليوم كان في مظاهره حب خارج مقر المكان اللي بيوقع فيه زين الدين زيدان من الجماهير ومن الصحافه ومن الاعلام، الكل متلهف لعوده زيدان مره اخرى للتدريب، والكل متلهف انه يرى هذه الاسطوره المهمه في كره القدم بيدرب المنتخب اللي هو حقق معاه انجازاته. هناك كثير من الناس كانت تتحدث عن ان ميشيل بلاتيني كان هو الاسطوره.

0: الأسطورة الأهم في تاريخ فرنسا، ولكن بظهور زين الدين زيدان أعتقد حسم هذا الأمر، فبالتالي هيكون في صبر على المدرب. الكل يعلم أن المنتخب الفرنسي قادم من حقبة محبطة بعد محبطة بعد الشيء، خسارات متتالية مع ديشام، ورغم أن المنتخب أحيانا كان بيلعب كرة قدم جيدة، ولكن ليس هناك شفيع، خصوصا وأنه بيمتلك اللاعبين الأقوى في العالم. الآن هناك صبر على زيدان،
1: نعم.
0: هي تجربة ستكون الصبر عنوان، سيكون الصبر هو عنوانها في الفترة القادمة حتى يقدم شيء. وهو تحدث عن هذا الأمر وقال نعم. إن الفترة القادمة محتاجة عمل، وإن لازم الكل يصبر حتى يعود المنتخب لقوته.
1: نعم محمد، تتحدث عن الصبر على زيدان، هل الصبر سيكون بعيدا عن المطالبة بتحقيق كأس الأمم الأوروبية 2028 أو المنافسة والفوز بلقب كأس العالم 2030؟
0: لا، 2028 وقت كافي جدا ان المدرب يستطيع انه يفرض شخصيته ويفرض تكتيكه ويفرض كل شيء على اللاعبين، ويقدر ان هو يخرج كل ما في في في جوف اللاعبين من كرة قدم ومن كل شيء. سنتين كافية جدا ان احنا نحكم على مدرب اذا كان يستطيع تقديم شيء ام لا. نحن لا نتحدث عن مباراة قادمة بعد عدة اشهر، ولكن نتحدث بعد سنتين سيكون هناك اكثر من معسكر، سيكون هناك مباريات دولية وإعدادية وتصفيات وكل شيء، فحيكون المنتخب الفرنسي تشبع تماما بالقدرات الفنية والتكتيكية لزين الدين زيدان، وحيكون الحكم في هذا التوقيت هو حكم عادل وليس حكم متعجل.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحياتي وإلى اللقاء.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس، يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
1: Zion, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يهدد باستئناف الهجمات، وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، الأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
2: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية.

0: سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
1: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
0: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقى الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
2: أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادر رزقهم، مضيفا أن غوتيريش دعا السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتداءات المستوطنين وضمان حماية المدنيين وخفض التوتر. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع

0: أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز إلى الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير سكانه على غرار ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة ينفذها جيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة أو حادثة تورط أو تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل.

0: تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
1: كل أجي الصبح نبهونا من الدار، كل يطلع من هد الدار وبدون سابق انذار ولا بدون أي إشي. إلي 8 سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم مش إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. الظاهر انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرفتي هان، هذا كل هاي غرفتي هان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الظاهر كيف.
0: في بلدة شكبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شكبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
2: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقالت حركة حماس إن وفدها سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية، وأن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وصل الأسير الفلسطيني المحرر عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج بعد الإفراج عنه إثر اعتقال استمر أكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
3: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
4: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين أنا وأخواني يعني الأسرى يعني. وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
3: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل حالة فردية بل يعكس واقع يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
4: كنت أسير قديم وتم إطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني. وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
3: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب، لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: استهدفت غارة بطائرة مسيرة

0: إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة جنوبي لبنان للمرة الثالثة بعد غارتين سابقتين استهدفتا شقة في الموقع ذاته. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، كما واصل عمليات التفجير في بلدات مجدلزون والمنصوري بقضاء صور وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وسط استمرار التصعيد على طول المناطق الحدودية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: هذا ووقع وزيران النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد.

0: بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها، وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
1: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
2: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
1: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
3: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
1: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
4: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: انتخبت النائبة خليدة بوفداش رئيسة للمجلس الشعبي الجزائري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه. وحصدت مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري، متقدمة على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني لتتولى رئاسة المجلس لمدة 5 سنوات خلفا لإبراهيم بوغالي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: ترامب يهدد باستئناف الهجمات، وإيران تحذر الدول والشركات من الاستفادة من أموالها المجمدة، ومقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. في أمان الله.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش

السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التركية العراقية وفي جعبته العديد من الملفات السياسية والاقتصادية. العلاقة بين أنقرة وبغداد وطيدة واستراتيجية، فالجارتان بينهما من الحدود والمصالح والرؤى المشتركة ما قد يفوق تقدير المتابعين، لكن خصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة تجعل من زيارة الزيدي لأنقرة تعد خطوة مهمة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل المنطقة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صارحة، أهلا ومرحبا بك. كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب، أهلا ومرحبا بك دكتور زيد. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بأنها ليست مجرد زيارة بروتوكولية بل هي إعادة لرسم توازنات شمال الشرق الأوسط؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم أتفق معك إلى حد كبير في هذا الطرح أو هذا التصور. يبدو لي أنه الجانب العراقي الآن من خلال الحراك الذي نتابعه على مستوى الحكومة العراقية الجديدة، سواء في استقبال الشخصيات التي زارت العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة، أو من خلال تحرك الرئيس علي الزيدي باتجاه الخارج أيضا، حجم الزيارات حجم التنسيق، يبدو لي أنه نعم في سياسة عراقية جديدة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم. توقيت هذه الزيارة إلى تركيا إذن مرتبط بهذا الحراك العراقي الجديد بطابع استراتيجي متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. أنا وأنت تابعنا جزء ربما من المؤتمر الصحفي،
0: نعم قبل قليل،
1: لكن تابعنا أيضا ما قاله الرئيس الزيدي لوكالة الأناضول في تصريح برأيه في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه خلال هذا المادة التي كتبها لخص لنا السياسة العراقية الجديدة في الملفات التي تعني الجانب التركي في العلاقة مع الجانب التركي وعلى مستوى العراق على مستوى الإقليم. أعطيك مثال بسيط ربما ندخل في التفاصيل بعد قليل. موضوع المياه مثلا، كيف تنظر الحكومة العراقية الجديدة اليوم إلى موضوع المياه؟ كيف تتعامل، تريد أن تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنا لخصت باختصار تركيز على عدة نقاط أساسية في هذه
0: بكل تأكيد سنتحدث عن هذه التفاصيل، ملف صحيح. المياه، الملف الأمني، حتى الملف الاقتصادي وملف طريق صحيح. التنمية المهم الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أنقل النقطة التي ذكرتها دكتور سمير إلى دكتور علي، دكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، ربما نشهد الآن كما قال الدكتور سمير تغيرا في الشخصية للحكومة العراقية في هذا التوقيت. هذه الزيارة لم تأتي مباشرة بل أتت بعد زيارة واشنطن ثم طهران والآن أنقرة. كيف يمكن تقييم هذه الزيارة بهذا الترتيب مع الحديث عن تغير الشخصية العراقية أو

0: غير شخصية الحكومة العراقية الآن.
1: شكرا جزيلا لك مرة أخرى، تحية لك وتحية أيضا لصديقي والدكتور سمير صالحة. يعني ابتداء توقيت مهم الزيارة، نعم جاءت هذه الزيارة الخارجية الرابعة لرئيس الوزراء علي الزيدي، لأن الأولى كانت إلى واشنطن والثانية كانت إلى طهران وقبلها كانت إلى الدوحة للتعزية بوفاة الأمير الوارث، ثم انتقل إلى اسطنبول ومن اسطنبول سينتقل إلى المملكة العربية السعودية. بالتأكيد تداعيات وتفاعلات المنطقة جعلت رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي ينشط في إعادة رسم خريطة العلاقات الخارجية للعراق ومحاولة فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بإيجاد منفذ لتصدير النفط، خاصة بأن العراق الآن يعاني اختناق. لكن السياق الذي يعني يمضي إليه الزيدي في علاقاته مع تركيا في سياق العلاقات العراقية التركية هي امتداد لما بدأه رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني، باعتبار أن ملف المياه تحديدا والاتفاقية الإطار التركي العراقي فيما يتعلق المياه وقعت في زمن محمد الشياع السوداني في 2004 ووقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان حينما زار بغداد. فيما يتعلق بطريق الند تنمية أيضا هو مشروع استراتيجي بدأه ووقعه ووضعت لبناته الحكومة السابقة، وأيضا علي الزيدي يكمل هذا الطريق، لأن العراق حينما وقع طريق التنمية لم يكن مضيق هرمز مغلق بفعل الحرب، لكن اليوم العراق أحوج ما يكون للاستعجال بإطلاق مسار طريق التنمية. هناك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتوقيت هذه الزيارة، هي مسألة تصدير النفط العراقي من خلال ميناء كركوك إلى ميناء جيهان تركي على البحر الأبيض، على البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية انتهى مفعولها بالأمس، يعني دعنا نركز على هذه الجزئية. اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ابتداء من كركوك إلى ميناء جيهان انتهى مفعولها بالأمس، ونعلم جيدا بأن هناك بعض يعني الإشكاليات الفنية المتعلقة بما حكمت به محكمة التجارة الأوروبية بخصوص تصدير النفط وتغريم تركيا بسبب سماحها بتصدير النفط نفط أقليم كردستان. فهناك مسار للتسوية وبحث أنقرة عن اتفاقية جديدة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان تتضمن يعني إحياء هذا الاتفاق من جديد بطاقة استيعابية أعلى تفيد العراق، تفك الاختناق الاقتصادي الذي يعانيه العراق، وأيضا تستفيد تركيا بشكل كبير. نعلم جيدا بأن اليوم الطاقة الإنتاجية لخط كركوك جيهان لا يتجاوز 410 مليون برميل، وهذا لا يكفي بطبيعة الحال وغير مجدي على المستوى الاقتصادي. تركيا تطمح إلى تجديد هذا الاتفاق، توسيع الاتفاق، ربط نفط البصرة من خلال كركوك، نعم، وصولا إلى هدف تصدير 2.5 مليون برميل يوميا، وهو يعني يجعل العراق يتنفس على المستوى الاقتصادي في ظل العجز الذي يعاني.
0: دكتور زيد، دعني أيضا أستوضح هذه النقاط مع دكتور سمير صالحة. دكتور سمير، نتحدث الآن طبعا عن ملفات مهمة جدا بدأت في الحديث عنها أنت، حديث بقوة الآن عن خط البصرة جيهان، الحديث عن استمرار تشغيل خط كركوك وزيادة السعة المصدرة عبر هذا الخط بطبيعة الحال، وهذا أحد أهم الملفات هو ملف طريق التنمية. صحيح. الذي أصبح ليس مهما فقط في هذه المرحلة بل هو ازداد أهمية بعد إغلاق مضيق هرمز. كيف ستلعب تركيا الآن مع العراق تنسيقا في هذه الملفات المهمة؟
2: أبدأ بالنقطة الأخيرة أخ حسام التي أشرت إليها. أنا رأيي أنه الشق الإقليمي الآن في هذه الزيارة في مسار العلاقات التركية العراقية مهم جدا، الشق الإقليمي. لماذا؟ لأنه في تطورات ومتغيرات متلاحقة. موضوع هرمز نعم جزئية أساسية، موضوع إيران سياستها في الإقليم أيضا جزئية أساسية، لكن في الآن توازنات جديدة مرتبطة بشكل مباشر بمشروع أو خطة أو ما يقال حول شرق أوسط جديد، وأظن هذه المسائل تقلق الكثير من دول المنطقة، وهذا النقاش برأيي في قلب الحوار التركي العراقي اليوم. الآن النقطة الثانية التي أشرت إليها وتحدث عنها الدكتور زيد أيضا مهمة، موضوع النفط. لكن نحن نتابع جيدا أنه الآن في حراك عراقي سوري أيضا مرتبط بموضوع النفط، موضوع بنياس. هذا يعني أنه العراق يريد أن يطرح استراتيجية نفطية جدا، هذا رأيي الشخصي.

0: لا أعرف إذا كان الدكتور زيد يتفق معي، يريد أن يطرح خطة نفطية جديدة على مستوى الإقليم ليحمي موقعه ونفوذه، لأن النفط ورقة استراتيجية أساسية بالنسبة للجانب العراقي. نقطة ثالثة أيضا أشرت إليها في غاية الأهمية، موضوع خط التنمية العراقي. الآن خط التنمية العراقي نعم يناقش بين أكثر من طرف، التركيز هو على أن قلب هذا المشروع أنقرة وبغداد، نعرف ذلك، لكن يبدو لي أيضا وأيضا تحليل شخصي من عندي أنه الجانب العراقي يريد أن يكون أيضا لاعب وجزء من خطة سكة الحديد الرباعية في المنطقة. يبدو أنه الجانب العراقي يريد أن يبحث هذه المسائل مع الأطراف المعنية. كما تتذكر ركزنا على موضوع الجانب التركي لاعب أساسي، الجانب السعودي لاعب أساسي في التعامل موضوع سكة الحديد. يبدو أنه العراق أيضا يريد أن يحمي مصالحه الاقتصادية التجارية، الممرات التجارية عبر المشاركة في هذا المشروع أيضا.
1: نعم. طيب دكتور زيد، هل تتفق مع دكتور سمير صرحة بأن العراق الآن يحاول إنتاج خطة نفطية جديدة، أم هناك تحليلات أخرى تتحدث على أن العراق الآن يفكر بعقلية أن يصبح دولة لوجستية أكثر من أنه دولة نفطية؟
2: نعم طبعا أتفق مع الدكتور سمير، لأن يعني لا نتحدث عن اتفاقات اقتصادية فقط، نحن نتحدث عن رؤية استراتيجية كبرى تصاغ ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ذكره الدكتور سمير، أو ما يعرف الآن في الأدبيات الغربية تحالف الاستقرار في المنطقة. هذا المصطلح الآن يعني ألفت نظر الدكتور سمير وعدد من الباحثين إليه بأنه هو مصطلح تشرف الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة رؤية تركية عراقية سورية ضمن رؤية تحالف الاستقرار لأجل إحداث نوع من التكامل الاقتصادي، لكن بغايته هي غايات استراتيجية تتعلق بأمن الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز المغلق اليوم، بالإضافة إلى مصد للمشروع الإيراني وفي ظل الحرب والمناوشات الحاصلة في المنطقة. لذلك طبعا هذا الحديث يعني لم يبتكر من لدنا، بقدر ما أشار إليه توم باراك بدرجة أساس بأن هناك مجموعة من المشتركات التي تجمع تركيا مع سوريا مع العراق من خلال إيجاد هذا المثلث الذي يسعى إلى فكرة التكامل الاقتصادي، فكرة التكامل التنموي، فكرة التكامل حتى الأمن العسكري، لإيجاد فكرة تحالف استقرار. لكن بطبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، نتحدث عن ملف المياه وما وقعه الرئيس أردوغان في بغداد، نتحدث عن طريق التنمية ورفع مستوى التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا من 15 مليار سنويا إلى حدود 30 إلى 40 مليار من خلال طريق التنمية. أيضا مشاريع استراتيجية للولايات المتحدة والاستقرار، لكن يبقى محددان مهمان، المحدد الأمني في هذه المعادلة، كيف يمكن أن نأمن على مشاريع استراتيجية هي من نظر فواعل دوليين وإقليميين تهدد. نعم. يعني نحن نتحدث عن خط بديل عن هرمز، فهل إيران ستسكت عن إيجاد وهي تتشبث بورقة صحيح. هرمز وتسكت صحيح. عن
1: لأنها تلعب على أنها ورقة ضغط
2: صحيح. طبعا بلا نعم. شك هي عبارة عن ورقة تفاوض كبرى نعم. حتى يعني تفوق أهميتها البرنامج النووي الإيراني، فهل نعم. ستتساهل من خلال إيجاد منفذ عالمي جديد من خلال العراق؟ بالتأكيد لا. هناك محدد اقتصادي آخر وأختم به فيما يتعلق بالعراق اليوم. العراق يعيش تضخم ويعيش إشكالية اقتصادية كبرى، كيف يمكن للعراق أن يكمل مسار طريق التنمية وهو مسار حقيقة عميق ومكلف للعراق لكي يمول طريق يربط الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، وهذه أيضا مسألة خلافية. هناك محدد أمني آخر يعني أعتذر لإضافته فيما يتعلق بطبيعة المهددات المحلية، نحن نتحدث عن منطقة قريب إليها منظمة العمال الكردستاني الإرهابية المصنفة إرهابيا من لدن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمصنفة كحزب محظور من لدن الدولة العراقية. نعم. كيف ستتعامل مع هذا التحدي الذي يشكل خطرا بالتأكيد على المسار، مسار طريق التنمية الذي يصل، لأن حقيقة المسافة ما بين المنفذ العراقي الحدود التركي الذي يصل إليه طريق التنمية يبعد عن جبل سنجار الذي تتمركز به منظمة العمال حوالي نعم. 130 كيلومتر، ويعني تحدث عن مسافة

0: ساعتين بالسيارة، وهذا حقيقة محدد مهم أعتقد أنه نوقش في المقابلة وفي الزيارة التي أجراها زيدي إلى أنقرة.
1: ودكتور زيدي، يعني بختامك للملف الاقتصادي أدخلتنا مباشرة في ملف الأمني، وهو الآن ما سأطرحه عليك دكتور سمير. يعني دكتور زيد عندما تحدث عن أهمية الملف الأمني، ليس فقط الآن الحديث بين البلدين العراق وتركيا حول ملف PKK فقط، والذي كان الحديث عنه من قبل مقتصرا عليه فقط، بل أصبح الملف الأمني أشمل بكثير الآن ما بين البلدين. أولا تأمين الخطوط التي ستنشأ بين البلدين، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، والمفهوم أصبح أشمل ما بين البلدين. كيف ستدير تركيا والعراق هذا الملف الحساس الآن؟
2: فعلا يعني هذا الطرح مهم جدا. لماذا؟ لأنه برأيي نقطة البداية كما أنا أتابع أيضا ستكون مرتبطة بتحولات المشهد السياسي الأمني ربما الاقتصادي أيضا في الداخل العراقي نفسه. إذا لم يكن هناك في الداخل العراقي الآن، يعني على بقدر ما نتحدث عن حراك عراقي إقليمي باتجاه الخارج، كل هذه الزيارات وهذا الحماس والاندفاع، لابد أن يواكبه أيضا حراك موازي في الداخل العراقي. هذه نقطة أولى أساسية. لماذا؟ هذه النقطة مرتبطة بأمن واستقرار العراق في الداخل. لن يكون هناك مشاريع استراتيجية بهذا الحجم بهذه الضخامة في تنسيق بالتنسيق مع الجانب العراقي إذا لم يكن هناك أمن واستقرار
0: وضمانات
2: في الداخل، على مستوى الأمن تحديدا في الداخل العراقي. هذه نقطة أيضا ملفتة جدا. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الآن كما قلنا قبل قليل موضوع الإقليم ككل برأيي هو الذي يدفع الداخل العراقي، أو يدفع إذا شئت بعض القوى السياسية في العراق التي كانت تذهب باتجاه تقديم مصالح أطراف خارجية على مصالح الشعب العراقي اليوم لمراجعة المواقف والسياسات. وهذه بداية مهمة جدا. سأختم فورا بنقطة أيضا ملفتة استوقفتني، أنه مثلا لم نسمع في هذه الزيارة أو في الفترة الأخيرة نقاش كنا نسمعه كثيرا من قبل الإخوة في العراق في موضوع الأمن، في موضوع الأسباب تواجد القوات العسكرية التركية في شمال العراق. الآن في استعداد عراقي كما أنا أتابع لطرح هذه المسائل بنبرة جديدة، بأسلوب جديد، بلغة جديدة مرتبطة بتطورات المشهد في الداخل العراقي وفي الإقليم ككل. لذلك أنا أخ حسام سأنهي فورا، عندما تحدثت عن ملف المياه قرأت أن المادة التي كتبها رئيس الوزراء العراقي في موضوع المياه يتحدث بشكل مباشر عن الشراكة الاستراتيجية في موضوع المياه، عن الإدارة المشتركة وعن التعاون الطويل المدى.
1: نعم.
2: هذه المواقف هذه لم نكن نسمعها في السابق من قبل الإخوة في العراق، كانوا يركزون على التحصص وأين حصة العراق ولماذا تنقطع المياه على الجانب العراقي ولماذا تركيا تنشئ السدود. الآن يبدو أن الجانب العراقي بدأ يعني يقبل هذا الطرح، أهمية وقيمة الطرح التركي في التعامل مع موضوع المياه من الناحية الفنية التقنية الاستراتيجية. وهذه برأيي نقطة تحول مهمة.
0: في حتى ملف المياه سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم، 1 سبتمبر، بموجب الاتفاقية الإطارية.
1: يعني نعم. وهذا يقودنا لسؤال مهم جدا دكتور زيد، يعني أين تكمن الآن العقيدة الحقيقية خلال سعي العراق لتقوية علاقاته مع تركيا؟
0: أعتقد بأن هناك نمطين من الدوافع لهذا التحرك العراقي الذي أشار إليه الدكتور سمير صالحة، المختلف، وهو المحرك الأول هو محرك الضغوطات الدولية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة وخلال فترة الحرب كانت قد أحدثت نوع من التركيز على الملف العراقي، وركز عليه ترامب كثيرا حتى تدخل باختيار رئيس الوزراء ومنع نور المالكي من العودة إلى السلطة. وحينما وجد أن الحكومة العراقية، الحكومة السابقة، غير قادرة على ضبط الأوضاع في الداخل بما يهدد المصالح الأمريكية في العراق، ذهب نحو إيقاف الدفعات الدولارية بقرار من الخزانة الأمريكية، وبالتالي العراق كان على وشك الإفلاس وعدم قدرة على منع الرواتب، وهذا بالنهاية سيؤدي إلى فوضى داخلية. وبالتالي هذا محرك أقليمي ودولي مهم دفع الحكومة العراقية، وليس الحكومة العراقية فقط وإنما أطراف العملية السياسية والفواعي العملية السياسية إلى بعض المراجعات المتعلقة بالسلاح المنفلت، المتعلقة بمكافحة الفساد، المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، ليظهروا بمظهر المتوازن إلى حد ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا فيما يتعلق بالمحركات الداخلية. المحركات الخارجية أعود إلى الضغط الأمريكي، أعود إلى الرؤية الأمريكية، أجواء الحرب.

0: حرب، أجواء الحرب جعلت العراق خاصة في حرب 6 أسابيع وحرب 12 يوم، العراق كان ساحة معركة رسمية ولم يكن مجرد طرف وسيط ما بين لإيصال الرسائل. وحتى هذه اللحظة لا زالت هذه المحددات الأمنية تحديدا تشكل تخوفات ويعني إرهاصات لكل من يريد أن يتحرك نحو المشاريع الاستراتيجية الدولية في الداخل العراقي. هنا أحيلك أخي حسام إلى ما ربما تابعت في اليومين الماضيين، كيف أن الخارجية السعودية ووزارة الدفاع السعودية اتهمت أطرافا مسلحة في العراق باستهداف المؤسسات النفطية، وأدانت الخارجية السعودية ذلك، وأيضا قطر أدانت مثل هذا التحرك، وبالتالي دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل وتشكيل لجنة لمتابعة ما تحدثت به السعودية.
1: دكتور زيد اعذرني،
2: نعم تفضل.
1: توقيت هذا العمل يعني استهداف السعودية مع زيارة رئيس الوزراء العراقي أيضا مهم. صحيح. احتمال أن تكون هذه يعني
0: لا هي رسالة. لأنه علي الزيدي أينما جلس يريد أن يوصل رسائل طمأنة لكل الفواعل الاقتصاديين والشركات الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والشركاء الإقليميين في المنطقة، ولا سيما دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، الدول الأكثر فاعلية في الملفات الإقليمية والدولية. يريد أن يوصل رسائل اطمئنان فيما يتعلق بملف حصر السلاح، ويوصل رسالة لأولئك المسلحين بأنه يوم 1 أيلول سبتمبر لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة. فهذه الأطراف حقيقة عجلت في سبيل إحراج حكومة الزيدي أمام مثل هذا النوع من السقوف، لكون أن هذه الأطراف مسألة حصر السلاح بيد الدولة تهدد وجودها الاقتصادي، تهدد وجودها البنيوي، تهدد وجودها العقائدي. وبالتالي هنا يعني بالعودة إلى سؤالك، المحركات التي دفعت العراق إلى مثل هذه السياسات هي محركات داخلية وخارجية، لأنه حقيقة الوضع العراقي ينبغي أن يشهد شراكات مع دول مهمة.
2: نعم، وبدليل ذلك يعني دكتور زيد يعني إذا هذا السؤال كان الآن قبل 10 سنوات وقلنا من هي أهم دولة الآن بالنسبة للعراق، ستكون ربما إيران، ولكن الآن الوضع اختلف تماما، والتحديث الآن عن توسع إقليمي، حديث عن رسائل مطمئنة لي الدول الإقليمية ودول الجوار. أنتقل أيضا بهذه النقطة تحديدا دكتور سمير، يعني من جانب تركيا الآن، هل تغيرت العقيدة من الجانب التركي الآن في التعامل مع الملف العراقي، أم هي ثابتة خصوصا مع وجود متغيرات إقليمية وأبرزها الحرب الإيرانية الأمريكية؟
1: الموقف التركي منذ البداية كان ثابت في توجيه الرسائل إلى الجانب العراقي، لا أرى أنه في تغير كبير في مواقف وسياسات الجانب التركي. المشكلة كانت مع الأسف، يعني هذا أيضا رأيي الشخصي، في القيادات السياسية العراقية، يعني طريقة تعاملها مع الملفات الثنائية والإقليمية متعددة الجوانب التي تعني البلدين. لذلك أنا قلت لك اليوم في عنا مشهد عراقي جديد على مستوى الطروحات باتجاه داخل العراقي وعلى مستوى الإقليم،
0: وهذه طروحات ما بعد الحرب،
1: وهذه طروحات ليس فقط دكتور ما بعد الحرب، طروحات برأيي أن احتمال أن تكون هذه الطروحات فرص للجانب العراقي، يعني إذا نجح في لعب هذه الأوراق اليوم في ضوء المتغيرات الإقليمية، فسيكون شريك أساسي في الإقليم في صناعة المشهد. نقطة ثانية، الارتدادات، يعني لا أريد أن أدخل الآن في سيناريو سوداوي أو أقول العكس، أقول أنه العراق أيضا يعرف تماما أنه إذا لم يذهب باتجاه طرح هذه الاستراتيجيات الجديدة، يعني هذا التغير في التعامل مع المسائل، وبقي وراء استراتيجيات أو خطط أو مواقف قديمة، فهو قد يعاني في المستقبل في تحديد ورسم السياسات على مستوى الإقليم. نقطة أخيرة، هذا الاختبار أو هذا الامتحان اليوم مهم جدا. لماذا؟ باختصار سأنهي، لأنه الجانب العراقي يعرف تماما أنه في توازنات جديدة في الإقليم اليوم، عليه أن يحدد موقعه ودوره في هذه التوازنات، وإذا لم يكن شريك في رسم هذه الخطط فقد يعاني من أن يتحول إلى فقط متفرج أو متابع لهذه التحولات.
0: نعم. يعني ربما يعني فقط أعقب باختصار جدا بأن الرؤية التركية للحالة العراقية كانت محركاتها الأساسية ومتغيراتها هي متغيرات أمنية تتعلق بالصراع مع حزب العمال، منظمة العمال وغيرها، لكن بعدما بدت بوادر حل هذه المسألة من خلال نزع سلاح المنظمة طوعيا من خلال عناصرها ومحاولة الاندماج مع الحالة السياسية بشكل أو بآخر، انتقلت المسألة من محددات أمنية إلى محددات اقتصادية، وصارت هي الأولوية في طبيعة العلاقات ما بين الطرفين.
2: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور زيد.

عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية، كما أشكرك أيضا دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كنتم ضيوفا معنا في برنامج ولا نوقف. فشكرا لكم، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وختام هذه الحلقة دمتم في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

انسان وحقوقك الكيان.